بالعالمين، ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في ماتينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، انطلاقتنا في ماتينالكم وانطلاقتنا أيضا في هذا بداية هذا الأسبوع المبارك بإذن الله، وإن شاء الله بالتوفيق فيه لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. ننطلق على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصلوا مع بعضنا إلى سورة الشورى بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وشكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورد يتولين. بداية أسبوع موافقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نتمنى لهم كان السلامة في الطريق الآن، باعتبار راهو الحركة اليوم نشيطة العودة للعمل بعد الويكاند، معناها وحيدة وحيدة بإذن الله توصلوا سالمين غانمين. صباح الورد خليفة.
4: صباح الورد حاتم، مروة الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين، خاصة الناس اللي هم طوف في الطريق، ما قلتش اللي يوصلوا سالمين سيسر واحنا ولباس
3: إن شاء الله
4: برد شوي هكم،
3: معناها الحمد لله يا ربي حسب المعدلات العادية لهذا الشهر تقريبا ولا حتى أقل منها شوية، وبش تواصل خلال هذا الأسبوع فما شوية أمطارتها ونرجعوا
4: إن شاء الله.
3: ربي يرحمنا إن شاء الله ما يبدلش علينا فصول، إن شاء الله هكا
4: نعيش خريف وربيع ربيع
3: بالضبط، لأنه هكا تتبدل فصول مشينا مع شو اسمه هذاك
4: نينيو
3: نينيو
4: نينيو
3: اللي طلعت
4: نينيو
3: نينيو نينيو تخلينا نمشي وإحنا للفلوس نذكركم 200 دينار في انتظاركم لفيدال دو ام جي المرة هذه باش نمشي والنابل، رانا مش نكونوا بحداكم في ام جي نابل هذا كله بعد قليل، لكن خلنا نمشي لأمورنا المالية. الكونت كورون تاع الدولة التونسية، الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 8 أكتوبر معناها قبل الويكاند، عن 1644 مليون دينار وهذا جيد للغاية. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 9 أكتوبر 2026 عنا 24165 مليون دينار بأيام التوريد، بقينا 93 يوم إن شاء الله نواصل في عملية النسق التصاعدي، باعتبار خليفة كنا 92 وتحولنا 93
4: إن شاء الله نواصل.
3: الأوراق النقدية المتداولة في السوق معناها السبيس اللي قاعد يدور راهو بتاريخ 8 أكتوبر في حدود 29482 مليون دينار، نقص شوية ولكن مزيل مزيلة يعني كل من اللي يخسروا كالسيد انا نفرح برشا
4: طاح شويه
3: الحمد لله 3008 مليم فاصل 5 يا سيدي بالاروندسمون 3009 لانه المره الاخرى اخر الجمعه نهار الجمعه قوسنا 17 ولا في 20 مليم معناها اكثر
4: هو من فات 3000 ولا يقلق
3: اكثر معناها توا هاوكا في نسق تنازلي وتبعوا اليورو اللي هو في نسق تنازلي 3364 مليم فاصل 6 دونك 3365 مليم التوندونس معناها ماشية نحو هذا جيد جدا ان شاء الله يوصل هكا. وبالنسبه لي نحن التوندونس ماشيه في الصعود سواء على مستوى ريزيرفون دوفيز، رجعنا للتوندونس نتاع الصعود ورجعنا اوسي الدينار يقاوم في الغول اللي مسيطر على العالم واللي
4: غولين هما غول ومع ولده الدولار
3: واليورو. هات نمشي والان للكولور دي جور، ش عندكم في ماتينالكم صباح الورد من خلال الفقرات و أهم الاستضافات والعناوين اللي باش تكون ترافقكم إلى حدود التاسعة صباحا، هذا نشوفوه في أون بريف مع خليفة.
2: أون بريف
5: أون بريف
2: أون بريف.
4: اليوم الفلاح باش تاخذ حيز مهم من الاستضافات حاتم وقريته خاطر على أبواب موسم الزيتون الدقلة الزراعات الكبرى معناها بدات تخدم الاراضي وتحضر في روحها الناس كلك، علاش باش تكون استضافه نعتبروها من نوع خاص، مدير عام سابق بوزاره الفلاحه، مؤسس مجله علميه مرقمنه مختصه بثلاث لغات، سي احمد بوريك،
3: منصه الكترونيه الاولى من نوعها في هذا الاختصاص في الفلاح،
4: في هذا الاختصاص الفلاحي
3: وتريلانج معناها ثلاثه لغات.
4: سي احمد بوريك باش يكون معنا في الاستوديو، وعندنا رجع في الارير بلون لتحذيرات وزارة الفلاحة من حجر البرد من جهة على الزيتين، ومن عفى الله الجميع ما عرف بسل يضرب الزيتين، وإحنا على أبواب الموسم شنو خطورته غيره لحد الآن ثم تطمينات هذه نقولوها ديما في الإيجابي قبل مع رئيس نقابة الفلاحين ذوي الميداني، وبشوفوا زاد مؤشرات انطلاقة الموسم الجديد. طبعا مش نتابعه من ضمن ما نتابعه جريمة من نوع خاص الحقيقة، القطة تتعرض إلى جريمة التعذيب تو نرجعوا لها بالتفاصيل فيما بعد.
3: والفيديو اللي عندي يوجع القلب
4: يعني. يوجع القلب فعلا.
3: قررنا كيف شفناه معناه قررنا كونه من عدي لهذه الدرجة. العباد تستعمل الكلاب مجموعة من الكلاب معناه لينهش حيوانات أخرى والعباد أخرين معناها ربي تصر منه الشيء هذا كثير جدا.
4: جرائم هذه غريبة والله تستغرب باش نتابعهم مع طبعا متابعات أخرى. وعدنا لست الأخبار كذلك في سوسة.
3: هذا وغيره إذا موجود في متينالكم. وكما قلت لكم راهو عندكم 200 دينار 200 دينار لي فيدال دو ام جي. المره هذه باش نمشيو لولاية نابل جماعه نابل الكل اللي هما فيدال لي ام جي نابل رانا باش نتصلوا بكم بعد القرعه تون خارج شكون باش يكون معنا ونتصلوا في حدود 7:30 تقريبا بالشخص اللي باش يشارك معنا في حدود 8:30 متاع الصباح 6 متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها و34 دقيقه 6:35 تحديدا. توا خلينا نمشيو للموسيقى نعملوا ان انشينمون نبداوه بصوتي ها واترككم مع رائعه من روائها وانا متمن عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي بداية أسبوع موفقة للجميع. طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين وابقوا معنا راجعين.

0: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وبداية أسبوع موافقة فيها كان الخير والبركة والفلوس خاصة نه. شوية فلوس باهية طوف في الوقيت هدايا اليوم 12 أكتوبر، وبداية أسبوع باش توصلنا لنهار ثين القادم 19، وقيت الفلوس من نهار 19 تتفرد الأمور باعتبار تبدأ الصبان متاع الشهري خاصة في القطاع العام والوظيفة العمومية. لكن خلينا احنا نمشي وتوا لطقسنا كيف باش يكون في قراءة أولى ناخدوها من المعهد الوطني للرصد الجوي حتى نعرف ما يميزه، لكن ما نلاحظه أولا كون درجات حرارة مستحبة هذا الصباح رجعت إلى المستويات العادية إن شاء الله ولا حتى أقل شوية متاع شهر أكتوبر. يلا نمشيو للبوان ميتيو لولاني.
1: ميتيو على جوهرة أفم.
0: نشرة هذه عندها 19 دقيقة من اللي هبطت على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي، واللي تعطينا طقسنا اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 الموافق لغرة جمادة الثانية 1448 للهجرة. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، وتكون السحب أحيانا كثيفة وين؟ بالجنوب، مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل تدريجيا المرتفعات الغربية. الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط آخر النهار، بحرنا قليل الاضطراب فمتموج، وباش تتراوح الحرارة قصوى اليوم بين 22 و 26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب، وبين 27 و 31 درجة ببقية الجهات. نعمل طلع على درجة الحرارة في هذا التوقيت بالذات في بعض الولايات والمدن التونسية. علاش نعملوا هالطلع؟ باش نعرفوا كما قلت لكم راهو درجات حرارة مستحبة صباحية، فما نسمع هكا تبعث النشاط والحيوية، ورجعنا لأقل من 20 درجة في أغلب أنحاء الجمهورية، مع حويجة أخرى كونه بعد الظهر الدرجات حتى كيف ترتفع ما تفوتش 29-30 درجة من الشراو فيها. ونشوفه مثلا في تونس الكبرى في ضفاف البحيرة لهنا واحد اللاكان وين موجود استوديو جوهرة اف ام تي في في العاصمة، نسجلوا توا وانتم تسمعوا فينا اي في 6 متاع الصباح و47 دقيقة 17 درجة، ودرجات الحرارة اليوم باش تتراوح بين 19-28 درجة، في حين في سوسة نسجل توا 18 درجة، ونوصلوا في سوسة بين 20-29 درجة، نمشيوا للمهدية 21 توا في هذا التوقيت بالذات، وأقصى الدرجات اللي توصل لها المهدية اليوم هي 30 درجة بارتفاع بثلاثة درجات على البارحة، في حين في المنستير 20 درجة توا وانتم تسمعوا فينا، وتوصل اليوم أقصى الدرجات في المنستير إلى 28 درجة بارتفاع بدرجة واحدة على البارحة، 22 درجة في صفاقس نسجلها الآن، ودرجة الحرارة كما البارحة بالضبط بين 20-28 درجة. بالنسبة للجندوبة 14 درجة في هذا التوقيت بالذات باردة شوية، ودرجات الحرارة باش تتراوح القصوى بين لا توصل حتى 29 درجة، بين 16-29 درجة، معناها بزيادة بثلاثة درجات على البارحة. هذا في جندوبة اليوم. زغوان اليوم نسجلوا فيها 16 درجة توا، وتوصل إلى 29 درجة بارتفاع على البارحة بثلاثة درجات. القيروان 18 توا في هذا التوقيت بالذات، والارتفاع اليوم في القيروان يوصل 4 درجات، معناها درجة الحرارة في القيروان توصل 32 درجة، مرتفعة نسبيا مقارنة مع بقية ولاية الجمهورية. في نابل 18 درجة وتوصل اليوم إلى 29 درجة القصوى في ولاية نابل. في منزل جميل وبنزرت نسجلوا توا وانتم تسمعوا فينا 17 درجة، والقصوى اليوم في منزل جميل وبنزرت هي في حدود 27 درجة بارتفاع بدرجة واحدة على البارحة. 15 درجة في مجاز الباب وباجة، وتوصل مجاز الباب وباجة اليوم ل 30 درجة القصوى فيها. هذه فكرة خديناها على درجة الحرارة نسجلوها توا، والقصوى أيضا في بعض الولايات والمدن التونسية. كانت هذه إذن لبوان ميتيو لولاني خديناه من المعهد الوطني للرصد الجوي. الجوي نشرة مصغرة معناها، ثم النشرة المفصلة اللي نمشيو فيها الخريطة ونشوفوا الأمطار وين موجودة والرياح وين موجودة وكل صغيرة وكبيرة متعلقة بتطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026. هذا يكون في حدود 8 صباحا. أبقوا معنا رجعين مع جرائد اليوم، إن شاء الله أصبحكم زين، بداية أسبوع موفقة للجميع وطريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي ندل عليهم يعيشكم يعيشكم وربي يحفظكم وربي يخليكم، نقصوا من السرعة واستحفظوا لي على رواحكم، إن شاء الله توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. نمشي مع بعضنا لجرائد اليوم، جرائد اليوم الاثنين الإلكترونية والورقية، لكن في قراءة خاصة بنا. الاثنين 12 أكتوبر 2026 الموافق لواحد جمادة 1448، إذن قراءة خلفون في جرائد اليوم.
4: Revue de presse.
5: نهاية مؤتمر نقابة الصحفيين وأسدل الستار ومكتب تنفيذي جديد بمشاركة 521 صحافي وصحفي. المكتب الجديد زياد دبار، حاتم فعلا، جيهان الواتي، أمين الضبابي، عادل رياح، حبيب العبيدي، سوار عميدي، عبد الروف بالي، كريم وناس، وبشرة السلامي. شارع الجمهورية بالمهدية يشهد أمس حريق بمستودع لبيع البنزين المهرب، أسفر عن إصابة صاحب المحل وصديقه بحروق استوجبت نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات. هذا وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النار والحيلولة دون امتدادها للمنازل المجاورة.
3: فعلا سرحة سرحة كبيرة، وعندنا فيديو معناها شفنا العملية كانت خطيرة على المنازل المجاورة. فعلا. على ساعة المكان هذا اللي يحترق، وهذاك علاش تمس صاحبه وصديقه وسرحت مع اليمين وعلى اليسار.
5: هذا هو وزارة الفلاحة تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه على أثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق ناطق والذي يمكن أن ينجر عنه أضرار على مستوى غرسة الزيتون، طبعا تنصح مصالح المختصة الفلاحين المضطرين باتباع التوصيات الفنية اللي هي تعطيها بالتفصيل من قص أغصان وضرورة احترام موعد ما قبل الجني، كل هذه المعطيات في بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. إنجاز جديد حاتم
3: في ما حوجة شفتها في الزيتون تونسلوا عليها المختصين بعد قليل.
5: طبعا
3: زيتونات ما مسهم حتى شيء، لا شتاء لا درشون، تقام طايحين في القهوة شنية الهدرة هدية
5: هذاك. علاش اليوم الحصة قلنا مش تكون حصة الفلاحة في هذا الباب. إنجاز جديد لمستشفى سهلول، دخول جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية، حيز الاستغلال بداية من اليوم الاثنين 12 أكتوبر، بطاقة استيعاب تبلغ 12 سرير. هذوما ما بعد العمليات طبعا، وحكينا فيها مرة معناها المرافقة اللي تم بعد عمليات القلب.
3: كانت التجربة النموذجية صارت ونجحت برشا وكانت خارقة العادة. الآن ندخل للحيز الرسمي والتنفيذي و12 فراش على ذمة
5: بين ظفرين المرضى هم اللي
3: عملوا العملية ما بعد العملية. كان فترة النقاهة والمتابعة اللي هي تكون صعيبة شوية، لكن كيف تبدأ انكادري لباس تولي والحمد لله.
5: هذا هو سليانا تقدم بنسبة 39% من عمليات وضع الحبوب الممتازة وتجهيزها للبيع والتوزيع، وهذا مهم ورادس.
3: قديش
5: 39% توا مشينا في التقدم هذا بالنسبة لي سليانا. طبعا سليانا احدى المناطق المهمة في علاقة بالحبوب. ورادس ميناء رادس وصول 3 رافعات جديدة اواخر نوفمبر المقبل باستعداد معناها لتحسين خدمات الرصيف في ميناء رادس. تعرفوا أنه تقريب أهم ميناء في بلادنا على صعيد التصدير والتوريد في رادس.
3: رافعة واحدة ساعات اثنين على أقصى تقدير كان فما يخدموا الأخرين يتيحوا لكمبان ويجيبوا القطايع مجي والشدر شنو وكده، فالبتوات باش تفرخهم ولا باش تعبيهم بالرافعات هذوكم راو تعرف ساعات كبيرة من الانتظار. نواصلوا
5: هذا هو عندنا خبر باش نقراو بشيء من التفصيل لأنه ونقاوها الآن في بابنات. الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية وتوقيف 61 مغربيا. أعلنت السلطات الأمنية الجزائرية الأحد تفكيك شبكة إجرامية دولية تضم 61 شخصا من الجنسية المغربية من بينهم عسكري سابق بالجيش المغربي، قالت إنهم كانوا بصدد تحذير لتنفيذ أعمال تخريبية من شأنها المساس بالأمن والنظام العام في الجزائر. أوضح بيان الأمن الوطني الجزائري أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران تمكنوا بداية من أكتوبر الجاري من إحباط المخطط الإجرامي وتوقيف المشتبه فيهم، وذلك تحت إشراف النيابة المختصة. البيان على الزادة نقراه أنهم يعتبروا أنهم جاءوا من كانوا في تونس، مروا على تونس. أكعليش يقول وفق البيان كشف التحقيقات الأولية أن أفراد شبكة دخلوا إلى الجزائر بعد وصولهم جوا إلى مطار تونس الدولي قبل أن يتسللوا عبر المسالك الجبلية الوعرة والممرات الغابية المعزولة بمنطقة القالة التابعة لولاية الطرف. هذا الخبر نحاول نتابعوه كذلك، باعتبار أنه تقريبا عندنا مدة ما سمعناش عن مثل هكذا عمليات بين دفرين
3: بين دفرين كثيرة جدا. لكن تو نشوفها على العلاقات بين البلدين بين هي متوترة،
5: اللي هي بطبيعتها متوترة. هل مش تزيد توتر أم يقع معناها كما نقولوا احنا احتواء الأمر بين الدولتين؟ هذا أهم ما جاء في جرائد اليوم.
3: شكرا لك. كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم. احنا فاصل قصير نمشيو لمنال جبالة في نشط أخبار أسابع صباحا، ونرجع معكم في قوم عيدك اليوم وأيضا في الأرير بلون. أبقوا معنا إن شاء الله. طريق سلام للجميع، بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين.

0: أهم حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك. وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: ماكس بوك 5 جي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج جوهرة
2: بوبليسيتي. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبلها.
3: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح. البداية بالعناوين. يوم دراسي برلماني اليوم حول مشروع قانون لتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة. اليوم دخول

0: وما يطرح هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس. ويهدف المقترح والقانون إلى معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الأبار، بما يمكن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من آليات التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي، فضلا عن دعم المنظومات الإنتاجية في ظل تواتر فترات الجفاف ونقص التساقطات. والمعطيات الواردة في تقرير قطاع المياه لسنة 24 و2000 تشير إلى أن عدد نقاط المياه الجوفية العميقة في تونس بلغ نحو 49.8 ألف نقطة، منها قرابة 34 ألف نقطة غير حاصلة على ترخيص، مما يبرز أهمية أحكام التصرف في الموارد المائية الجوفية وتعزيز مراقبتها. ويأتي هذا النقاش في سياق التحديات التي تواجهها تونس في مجال الأمن المائي مع تزايد الضغط على الموارد المائية وضرورة التوفيق بين حاجيات النشاط الفلاحي ومتطلبات المحافظة على الموارد المائية وضمان استدامتها. الإدارة العامة لمستشفى سهلول تعلن عن استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية ودخوله حيز الاستغلال بداية من اليوم بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا، وقد تجاوزت الكلفة الجملية للمشروع نصف مليون دينار في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والاستشفائية. ومن المنتظر أن يساهم هذا الفضاء الجديد في تحسين ظروف التعافي وتعزيز سلامة المرضى، فضلا عن دعم نجاعة التدخلات الجراحية، بما يساعد على الرفع من نسق النشاط الجراحي والإسهام في التقليص من المواعيد الجراحية. جلسة عمل بين وزير الصحة مصطفى الفرجاني والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين، تتناول وفق بلاغ لوزارة الصحة محاور عملية من بينها تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها في الجهات عبر توسيع الطب عن بعد وتوظيف الصحة الرقمية لتيسير الوصول إلى الرعاية خاصة في المناطق الداخلية. هذا وبحث الجانبين في علاقة بمحور صحة واحدة سبل دعم مقترح اعتماد تونس مقرا إقليميا لهذه المقاربة التي تربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وتم في خصوص موضوع التغطية الصحية الشاملة تثمين دعم المنظمة لتوقيع وثيقة كومباكت مع البنك الدولي واليابان لدعم تمويل التغطية الصحية الشاملة وضمان الإنصاف في النفاذ إلى الرعاية. وتطرق اللقاء إلى مرافقة الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة لبلوغ مستوى النضج الثالث في تقييم المنظمة، بما يعزز قدراتها الرقابية ضمن محور جودة الأدوية وسلامتها. دولياً، الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن فجر اليوم وفاة مقيم يحمل الجنسية الباكستانية وإصابة 11 شخصاً آخرين جراء اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض عصر أمس الأحد، موضحة الهيئة أن الاعتداء تسبب أيضاً في أضرار مادية يجري العمل على حصرها وتقييمها. ويأتي الهجوم غدا ضربة استهدفت المطار يوم السبت وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً على الأقل وفق الحصيلة المعلنة، بعدما أعلنت السفارة الهندية في الرياض وفاة أحد مواطنيها متأثراً بإصابته. بحرية الحرس الثورية الإيرانية تعلن اصطدام ناقلة نفط بلغم بحري في مضيق هرمز بالتزامن مع تعرض ناقلة أخرى لهجوم بطائرة مسيرة قرب ميناء صحارى العماني، وسط اتهامات إيرانية للقوات الأمريكية بتهريب النفط عبر المضيق. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن هذه هي ثالث ناقلة نفط مخالفة تشتعل فيها النيران منذ السبت الماضي أثناء عبورها مسارا غير مسموح به في مضيق هرمز. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن الرضائي يؤكد أن الولايات المتحدة استجابت لبعض الشروط الإيرانية السبعة المتعلقة باستئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن الرضائي وصف الرد الأمريكي بأنه غير كاف، مطالبا واشنطن بتوضيح النقاط التي لا تزال غامضة بالنسبة لطهران. ختاما، موقع أكسيوس يذكر أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أجلا زيارتهما إلى موسكو لحين وضوح مدى استعداد كييف والدول الأوروبية لدعم مقترح سلام موحد جديد قبل عرضه على روسيا.
1: للمزيد من الأخبار

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي ندلل عليهم بكل لطف. يعيشكم ربي، يحفظكم ربي، خليكم استحفظوا لي على رواحكم ونقصوا من السرعة. روحي دوحيدة توصلوا سالمين غنمين. صحيح مؤخروا شوية باربع بخمس بعشر دقائق، مش هذه القضية. قضية أنه سلامتكم أهم من توخيرها بعشرة دقائق. إن شاء الله ترافقكم كان السلامة بإذن الله. نرحب بالخليفة من جديد. صباح الورد وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة ليك ولكل مستمعينا ومشاهدينا ولكيب كاملة زادة وسي في تونس وفي سوسة.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كراب إن شاء الله يوصلوا سلمين كما كنت تقول ويسيسوا رواحهم اللي حضروا فراحهم. إن شاء الله موافقين بداية أسبوع موفقة للجميع يا رب
3: إن شاء الله. نمشي مباشرة للأفراح ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاد اليوم 12 اكتوبر ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال اس ام اس بعثوهن على 85990، كتبونا اسم ولقب العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاد اليوم ورقم التليفون نتاعه واش قالوا لنا. قالوا لنا فيقوم منهم عملوا له سوربريز، شاركوه معاكم في المباشر واهديوا له الهديه الصباحيه اليوميه اللي تهديها جوهرة اف ام تي في لمستمعيها ومشاهديها العزيز الغالين المنقاله الرائعه اللي هي من سيتي واتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقه مع سي محمد زعق. نقول لك صباح الورد سيد محمد.
6: مرحبا سي خليفه،
4: كل عام وانت حي بخير سيدي.
6: ربي يبارك فيك. انا سيتي حاتم وبجميع مستمعي جوهر افام. شكرا.
3: الله يحفظك يا سيدي محمد. سيدي محمد التربيجة في العائلة وفي الأصدقاء وفي اللي يحبوا أخونا محمد هي حما وإلا حمادي.
6: لا والله والله والله صراحة ما عندناش تربيجة صراحة.
3: ما فماش تربيجة يا أخوي. اسمح لي لينا نتربج بسي محمد يا حما يا محمد يا باهي يا عزيز يا غالي.
6: مرحبا بك.
3: ربي يخليك يطول لي في عمرك وإن شاء الله ديما فرحان سيدي محمد.
6: يبارك فيك.
4: هاي من نتكلم فينا سي محمد؟
6: والله من ضيفة في البحيرة سي خليفة. أنا بحذاكم جيران أنا وياكم.
3: شنية؟
4: مرحبا.
3: واحد اثنين
6: من ضيفة في البحيرة إن شاء الله.
3: أي ضيفة في البحيرة واحد ولا اثنين؟
6: لا واحد. أنا نخدمه فرد ناس سي حاتم. أنا وياكم فرد ناس إن شاء الله.
3: فرناش جارنا سيدي محمد.
6: جيراني. أبشو أقول لك معلومة سي حاتم.
3: هات
6: المحل اللوكال اللي انتم تخدموا فيه توا في المثال هذا كثير الناس ناسي. بيوريا كان غادي. أنا كنت غادي. كنا نخدموا غادي. كنا كارين وعام 2020. أول ما بدينا.
3: مرحبا بك يا أخوي.
6: عايش خويا يعطيك الصحة.
3: مرحبا. إن شاء الله موافقين وربي ينجح حماك. والسكنة وين خويا محمد؟ وين حومتك معناها؟ وين؟
6: في حي الإذاعة إن شاء الله في العقبة. وين الدندان؟
3: حي الإذاعة في العقبة. يا مرحبا يا مرحبا. بعديك خطوتين.
4: إيه مشنو علاقة بقصر هلال هكا في الأسماء؟
6: أنا أصلي قصر هلال. إي وخذيت الباك وجيت وجيت لتونس من اخذت شهاده البكالوريا وانا في تونس لحد الان ان شاء الله.
3: مرحبا. وخذيت البكالوريا فقط. خذيت البكالوريا فقط وجيت لتونس. لكن المراه بعد خذيتها هلاليه ماهوش من تونس.
6: لا مش هلاليه
3: سي حاتم. تونسيه.
6: الاغلبيه ياخذوا من الساحل. هو ما تعرفش تروح لي الاغلبيه. مكتوب ربي
3: كله. مكتوب يا ولدي كلها تونس. كلها محلاهم من سنه وكاو. ربي يهديكم وربي.
4: قداش عملت اليوم سي محمد؟
6: كيفاش؟
4: قداش عملت اليوم عيد ميلاد؟
6: 58 عام عملت ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله ربي يحفظنا وربي يعطينا الصحة والعافية ان شاء الله.
3: ان شاء الله في المية وما بعد المية والصحة قوية وهي هي اخويا العزيز.
4: يا والله
6: ان شاء الله. ان شاء الله اجمعين. ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ البلاد. يعيش خويا. تفضل.
4: اعطينا شكون صاحب المفاجأة.
3: هي
6: والله يا انا ديما نقول اختي الكبيره ان شاء الله امال وبره هي ديما معكم في الاتصال هي ديما هي مغرومه بالاتصالات ومغرومه بالفيسبوك
4: هاي شوف الناس والجواب صحيح امال اختي الكبيره لقات لك حبيبي يا خويا
3: حبيبي يا خويا ربي يفضلكم لبعضكم وربي يحفظكم وربي يخلي لك امال اختك الكبيره وربي يخليك انت ليها ويخلي كل العائله شرفنا سيدي محمد كل عام وانت حي مليون الف خير
4: شو البسمة بريانة صباح الورد ولا بسمة
3: بسمة
4: بسمة
3: نسمع فيها موجودة بسمة موجودة مرحبا يا بسمة صباح الورد اللقب بالضبط شنو هو بالريانة
7: بالريانة
3: بالريانة
4: كل عام وانت حي بخير يا لبسمة
7: خليك عايش
4: منين تكلم فينا لبسمة مرحبا بكل مستمعينا في سوس قديش عملت اليوم
7: واحد وستين
4: كانت مشغولة هكا ولا عندك الأولاد ولا
7: الأولاد بحذي نفطر فيهم
3: ربي يحفظهم وربي يفضلهم ويفضلك لهم تحاضر فيهم هكا وربي يخليهم لك
4: قديش عملت اليوم ولا بسمة
7: 61
3: الله مصلي عن النبي إن شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية يا عزيزة يا غالية
4: هاي يا بسمة شكون صاحب المفاجأة
7: وبرنسيب الشريك عمري
3: هو
7: حياتي والكل هو
3: شو اسمه هو شو اسمه هو
7: شكيب
3: سي شكيب
7: سي شكيب
3: هو ابو شنب ولا ما عندوش نب
7: ما عندوش شنب ليش نب
3: ما عندوش نب هما هو معناه
7: هو
3: ولا
4: يلا كافة أولادها وأحفادها وعلى رأسهم طبعا سي شكيب
3: ربي يدوم عشرتكم ومحبتكم وربي يفضلكم لبعضكم ايش تقولوا للعزيز هاي ايش تقولوا
7: قولوا ربي خليك لي وربي عايشك ان شاء الله ديما هكا ان شاء الله ربي خليه لي فوق راسي تيج فوق راسي
3: يقول هلو الأخرى هذيك
7: نحبه بر
3: ربي دوامها المحبة وربي فرحكم بنورات نوراتكم إن شاء الله ويعطيكم صحة البدن اللهم صلي عني إن شاء الله 35 أخرين ويطولي في أعماركم الزوز ويفرحكم دائما وابدا
4: ربي فضلك نمشي سي لطفي العباسي صباح الورد سيد لطفي
8: صباح خير هرك طيب
4: كل عام وانت حي بخير
8: عايشك يرحم والديك يعني لما حال النسية
4: كيفاش نسيها نحن متذكرين وفي جوهر
3: ابو اللطف ابو اللطف ما هو التربيشة ابو اللطف هكا ولا لا ولا انا غلط
8: هذيك هي
3: هذيك يا ابو اللطف تو واحد ينسى عيد ميلاده
8: ليش باي حال نحط يا عيد كما قال الله
4: سوق ولا شنو قاعد سوق سي لطفي
3: ان شاء الله كل عام انت حي بخير خويا
4: لا قاعد سوق توا كانوا سوق في الكهرباء
8: هاي
4: سي لطفي فن قاعدة سوق بابا قاعدة سوق
8: قدام القهوة قدام القهوة
3: عليك تبارك الله على خويا لطفي وبقى عليك السطر في الطريق ان شاء الله
4: نتكلم فينا سي لطفي نتكلم فينا مرحبا بكل مستمعينا في رجلك قداش عملت اليوم
8: هذا هو حاتم بن عمارة اني اكبر منه بعامين
3: حاتم أكبر مني بعامين معناه أنت مولود عام 62 مولود عام 62
8: عندي 64 عام
3: تولي في عمرك في الخير يا أخوي تولي في عمرك في الخير تولي 64 أنا نتمنى لك المية والصحة قوية إن شاء الله
8: شان بيني ميلو حوني لحديك الحيوان
3: لطف عليك كيف تدى صحة قوية لباس والحمد لله
4: لطف
8: عليك قد العمر قد الصحة يكرب عليك وربي يعطينا بالوقت
3: هذيك هو ما قلت لك الصحة قوية احنا نثبتوا على حويشة معينة الباجي قايد السبسي مكهب على المياه وحكم تونس كان رئيس تونس الله يرحمه وينعمه ان شاء الله يطولي في عمرك في الخير
8: انا خلنا نمدوكوا في الدفل الى محل
4: شكون صاحب المفاجأة سي لطفي
8: هذا ريان ولدي خاطر المتسلف ريان
3: يا ابو ريان هو وحده ما معاه حتى حد هي ويني
8: لا دخلهم معاي
3: هاتين
4: هاي سي لطفي
8: اخوي
4: اللي بعث هو صاحبك وعشيرك ابراهيم
3: اه
8: يا اخوي هو ريان ابراهيم
9: لا والله يمشي من بال ابراهيم خاطر حط الراس على راسه وريان كاهو 100%
3: كاهو خدموها مع بعضهم
9: خدموها مع بعضهم. على كل حال سي ابراهيم نقولوا ربي
3: ان شاء الله ديما فرحان خويا العزيز وان شاء الله ديما العائله والاصدقاء والناس يكونوا فرحانين بيه
9: وان شاء الله تتربى في عزه
3: اي ان شاء الله يا ربي. شكرا لحضرتك نورتنا يا عايز سيدي عايزك سيدي العزيز
4: عندك انت توا تان
3: نقول له ترى خنشوف لا ماهيش موجوده حاولنا نعملوا سوربريز الدره ولكن دره السخين يقولوا لها كل عام ودي حياه مليون الف خير احتفلت بعيد ميلادها ووالدتها امها لا انسيستي باش تهنيها بعيد ميلادها وان شاء الله تقول لها ان شاء الله ديما متالقه وناجحه وكل عام ودي حياه مليون الف خير. فاصل قصير وراجعين
4: نمشي من قال حاتم
3: قال من قال حق
4: اي مرو
3: قصر هلال شكون من قصر هلال
4: قصر هلال
3: من ماش تعرف
4: سي محمد زعق
3: سي محمد هو اللي تحصل على المونجيلا الرائعة من أهداء سيتي واتش. احنا لحظات ورجعين مع ريال بلو أبقاوا معنا الموضوع يهم التوانسة الكل.
10: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. كما قلت لكم الزيتون يهم التوانسة كل، تعرفوش علاش في التصدير العملة صعبة. أول حاجة تجيب لنا في العملة صعبة في المواد الفلاحية بأرقام قياسية تحقق فيها حتى سنة، والحمد لله ربي السعر طايح العالمي، ولكن إلى حد الآن الأمور طيبة. يقول لي الخمسة ونتصلنا لهم وخمسة وخميس على التوانسة الكل من
4: الجاهلين. كل حال فاتس الفوسفات وفات البترول
3: وفات الكل، فات الكل
4: الحمد لله.
3: فيهم التوانسة الكل مش الفلاح فقط، والا المصدر والا المعصر
4: العمله اللي موجودين في كل قطاع الزيتين حاتم هو الاول توازن.
3: دونك الزيتون كاينه قاعده تمس لولانيه هل يمرض بالسل الزيتون؟ مرض السل تحطوا علينا عافانا وعافاكم الله. اثنين زيتونات في القروان جو بونس في القروان يتيحوا وحدهم قاعدين لا ريح لا شتاء لا حتى شيء، هكاك دنيا صح وهم قاعدين يتيحوا. اش فما وما فماش في هذا القطاع نشوفوه مع خليفه بسالم في الارير بلون.
5: ارير بلون.
4: شكون معنا سي الضاوي الميداني رئيس نقابه الفلاحين؟ الاجوبه على الاسئله اللي كنت تطرح فيها حاتم، هل يمرض الزيتون عافى الله الجميع من سرطان الزيتون لاول مره
3: نسمع سرطان ولا السل؟
4: السل عفوا الزيتين اللي هو اول مره نسمع
3: سمعت السل في المهديه تحديدا يظل ملولش اذا كان ما خدنيش الذاكره وتوا سي الميداني.
4: وشنو حكايه الزيتون اللي تيح بفعل البرد اللي تحذر منه وزاره الفلاحه سي الضاوي الميداني؟
3: لا مش برد، مش برد وحده، لا برد لا مسه شيء،
4: هو مش من البرد
3: يقول. لا لا لا وحده قاعد يتيح الدنيا صح والدنيا الكل باهي.
4: هذا الكل مش نثبته فيه ونقولوا سي الضاوي الميداني صباح الورد.
6: صباح الخير سي خليفة، صباح الخير سي حاتم، صباح الخير جورة فام وكافة مستمعي جورة فام.
3: شكرا لحضرتك. شنو اللي صاير في قطاع الزيتون، هذا القطاع المهم جدا لبلادنا للعباد وللبلاد قال الاخر؟
6: بالنسبة لقطاع الزيتون حاليا يمر ربما معناتها بحالة مرضية اللي هي عفانا وعافاكم الله هو مرض السل، ويعني الأمر هذا ليس بجديد يا سي حاتم، الأمر هذا فهمتني عنده سنوات موجود في غابة الزيتين، ولكن لا للاستسهال ولا للتهويل.
3: واضح.
6: بمعنى أنه ما نستسهلوش المرض على خاطر هذا فهمتني نجم ينتشر في غابة الزيتين، وخاصة أنه في الأماكن اللي فيها لميديتي هذه معناتها راهو يضرب
3: الرطوبة
6: أكثر من البلايس، الرطوبة أكثر من البلايس الأخرى، وبالتالي هذا لازم أن يكون التوقي والعمل اللي يكون متاع مجموعة مش متاع فرد، بناء على أنه
3: وين ضرب توا وين بدأنا هل بدأنا في المهدية فقط في ملولش فقط؟
6: هو بدأ في المهدية، ولكن حتى في الضيعات الأخرى راهو موجود بشكل يعني طفيف، هذا معناها عنده سنوات فهمتني، عنده برشة سنوات موجود في غابة الزيتين، ولكن هو يمتد عند الرطوبة وينتقل بمعنتها بآلات معنتها الجني ويعني التسترة الصرافة الباش
4: يعني ثم عدوى مرض عدوى هكا تقول
6: بطبيعة الحال
4: يتم
6: هذا يمر معناها بآلات اللي نستعملوا فيهم في غابة الزيتين ينجم يمر عليهم، وبالتالي لازم
4: يؤثر في المنتوج ويؤثر في الكاليتي ولا متاع الزيت،
6: هو يؤثر في الزيتونة أصلا على خاطر أنت كي تفقد الساس اللي هي الزيتونة كي تفقد أغصانها، وشفنا الحالة أين كي تتعقد شفناها
3: الصور نشوفوا فيها الصور توجع القلب، معناها الزيتونة
6: هذيك أمر معقد
3: يأكلها المرض هذا،
6: هذاك أمر معقد، وبالتالي لا معناتها في الحالة ذيك إذا وصلنا غادي راهو لازم أنه يكون التجريد الحاد والقص الحاد بناء على أني باش تنجم تتخلص من المرض هذاك وتجدد نفسها، هذا راهو معناها لازم يكون أنه يكون هو هذايا معناتها مرض عنده سنوات موجود ما انتشر بشكل كبير بناء على أنه ثم أماكن ما ينجمش ينتشر فيها بشكل سريع اللي هما كما ذكرت لك قلت ما فيهمش الرطوبة. أما علاش هو ضرب في المهدية بالذات؟ على خاطر عامل الرطوبة هو ينجم يساهم أنه ينتج فيه.
3: مشى لجبنيانة زاد شوية يقولوا لي فما شوية في جبنيانة.
6: اي بجبنيانة زاد ما نعرفوا اللي نحن جبنيانة زاد ما هي قريبة شوية للبحر وبالتالي فهمتني أنهم كل عوامل أنه ينجم يساهم فيهم. ولكن هذا كله راه شوف هذا كله معناتها أمر موجود لكن طريقة العلاج وطريقة التوقي قبل المرض والوقاية خير من العلاج. احنا توا عنا غابة الزيتين لازم أنه احنا نكونوا يد واحدة وتكون معناتها زاد ما ننسوش اللي دوائر اللي موجودة في المناطق دوائر خلايا الانتاج الفلاحي لازم أنهم يقوموا بدورهم في جانب التوعوي على أساس أنه يشكلوا يعملوا دي جورني يعملوا أيامات إعلامية للتعريف بالمرض هذا وطريقة اللي يعني
3: فما دواء ليه نجمو ندويوه نجمو نخلطوا عليه ضاوية الميداني فما دواء ليه توا.
6: لا لا هو شوف أنا شوف اللي كان توصل الحالة كما شفنا ذاك الدواء هو الزبيرة الحادة القص وبالتالي هذا معناته لو أمر ذاك اللي كان يوصل غادي لازم أن يكون لازم أن يكون عملية تكون موجعة صحيح ولكن ما عندناش حل. أما أنه باش ما خلوش الأمر يوصل غادي لازم أنه يعني نشتركوا في معناتها في الأيامات هذه في التعريف بالمرض هذا كيفاش التخلص منه كيفاش التوقي منه لازم يكون هذا ما نبقوش نتفرجوا على بعضنا. وأهم شيء سي حاتم كنت تذكر في غابة الزيتين ومردوديتها على القطاع وعلى البلاد وكذا كذا
4: أو في القيروان حديث آخر عن ضرر قاعد تعيشه الزيتونة كأنه قاعدة معناها تهبة وحدها ولا تتيح ولا
6: لا هكاك السي خليفة. شوف أنا نحكي لك أنا ولد زيتونة فهمتني وبالتالي هنا
4: احنا ما نعلاش نحكي معك
6: أيوة وبالتالي لازم أنه من هولوش لأنه الزيتون غابة الزيتين أصاب أثناء ناقصة برشا وبالتالي إذا كان تسمى عوامل تساهم في تساقط حبة الزيتون ما هوش مرض ينجم يكون مرض. أما على الأرجح وعلى الأكثر أنه مش مرض على أساس أن الزيتونة ما هيش والدة وكي ما هيش والدة فيها معناتها أصابة ناقصة برشا وتزيد الصب المطر العامل ذاك يساهم المطر كي كي يصب برشا ماء هي تولي الزيتونة تفكر في الفيجيتاسيون في الغصن وتتنازل على الجنين نتاعها وهذه معناها من غير ما نعقدوها على خاطر الامر هذا
4: تعبيراتك للصابة هذه السنة
3: الصابة وين السنة اعطيني
6: الصابة ناقصة الصابة ناقصة معناش صابة فهمتني ولا لا اللي نحكوا عليها وهذاك هو
3: نسبة قداش 20 على 30 40 50% قداش النقص باش نشوفوا
6: لا ثم نقص ب 50% هذا المينيموم ثم نقص ب
3: 50%
6: هذا اي ب 50% وهذا هو الإشكال يا سي حاتم وأنا نبهت وتعرفوا عملول وأنا بحذاك أصلا وبحذا سي خليفة غادي في الاستوديو وفي عدة منابر أخرى نبهت على مصير غابة الزيتين وقت اللي غابة الزيتين تبقى الأفريل وهي هذا الصابة متاعها هاي النتائج اليوم أنا نعيش فيها على خاطر الزيتونة ما تنجمش كي تخليها الأفريل باش تعاود الأكتيفيتي متاعها وباش تعمل لك صابة جديدة وهذاك هو جزء كبير وما نحاولوش أنه نتخلصوا من هذه من المسؤولية هذه جزء كبير
4: ما نقول يلزم الجني يكون في مدة قصيرة سيدا
6: مش يلزم هو محدد بزمن الجني لازمك عندك عندك موسم جني ما محدد بالزمن وبعد الزمن هذاك لازمك انك تعطيها فسحه من الراحه باش هي تلملم روحها وترجع وتتزبر وتتحرف وباش تدخل في الاكتيفيتي والنمو من جديد باش تحضر لك الصابه جديده. اما انك توصلها لابريل هذا لا سبيل اليه وهذا بمنطق علمي ومنطق فني ومنطق متاع تجربه.
4: زيت تقول سنه باش يرتفع الاسعار بفعل تراجع الانتاج ولا بتشوف هذه حافظ على نفسه
6: هكاك لا ما نجموش نحكم على اعتبار أنه مرتبطين بأسعار عالمية. احنا مع النسابة إسبانيا نسمع فيه أرقام خيالية اللي هي 1,600,000 وبالتالي هذا فهمتني لك قادرة أن يتعوض متاعنا نحن
3: شقلقنا هذا
6: وأنا
3: شكرا حاضر
6: وما ننسوش اللي التنامي نتاع الانتاج في العالم كامل في قطاع الزيتين لا موجود بكثره، وهذاك علاش نوصوا وننبهوا ونقولوا كيفاش احنا في الصراع هذا نحدوا موقعنا العالمي.
3: نعم، شكرا لحضرتك. هذه قال صحة رئيس النقابة التونسية للفلاحين الضوء الميداني، لننتظر شيء أخرى بحدنا ونفرق الرمانة بأكثر تفاصيل. السابعة صباحا و30 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jaouer Sport. Avec l'équipe Sport sur Jaouer FM.
1: مالوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سومة دقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور صباح الورد 6 أهداف في 4 مقابلات وهي الدفعة الثانية من الجولة الخامسة ذهاب للبطولة النجم الرياضي الساحلي يخسر ضد نادي حمام الأنف هدف لصفر هدف شهاب بن فرج دقيقة 10 مع إقصاء عزيز بوكبة دقيقة 85 نبدأ بتصريحات ما بعد المباراة براكوني مدرب النجم ما عنديش تفسير للي صار وكنا خايبين برشا
3: du public, de nos attentes à nous, de ce qu'on avait mis en place, de tout le travail qu'on a accompli depuis plusieurs semaines pour essayer d'aboutir à un résultat positif ce soir. Et j'ai pas vu ce que j'attendais. Le public a été extraordinaire parce qu'il nous a encouragés, malgré tout jusqu'à la fin, et il attendait évidemment beaucoup plus de notre part. Donc j'ai pas d'explication. Technico-tactique, sinon on n'a pas été mauvais, on a été très mauvais, et en plus on a eu un peu de malchance puisqu'on prend un poteau, une barre sur la même action.
2: براكوني قال ما عنديش تفسير للي صار مش المردود هذا اللي كنت ننتظره البرافو للجمهور اللي كان ممتاز جدا شجعنا لآخر المباراة لكن كنا خايبين برشا في الميدان أول انتصار لنادي حمام الأنف يتحدث عليه مدربه شمس الدين الذوتي
4: الحقيقة البريود كان صعب الجولة الأولى والثانية دخلنا في الإشيك دخلنا في البلود اللاعبين كل ماتش استنينا في الليج فمش فلسفة في الكورة كي تاخذ الطلقة ثابرنا خدمنا على رواحنا الحمد لله اليوم جاو ثلاثة نقاط مش عارفين أكثر ثلاثة كما قلت لك الأولاد تعبوا من ثلاثة نقاط هما اليوم معنا اللاعبين الحقيقة اللي عملوا كما نقولوا احنا بيريود صعيبة خرجوا منها الحمد لله بريزولتا باهية كيف تعطينا أكثر ثقة احنا في ستاف تكنيك باش نجموا نخدموا في ظروف باهية جماهير النادي قاعدة كيف تحاول مع النادي وقاعد يجيو في ليزونترينمون الحمد لله اللي فرحناهم الهيئة المديرة كيف إن شاء الله معناها توضح الرؤية
2: الترجي جرجيسي يربح عمل حمام سوسة هدفين لصفر هدف محمد الهادي جرتيل دقيقة 48 وحمد العبيد دقيقة 69 مع إقصاء جعفر موسى من جانب الأمل دقيقة 37 نجم المتلوي يخسر ضد الملعب التونسي هدفين لهدف شريف بوديان دقيقة 41 للمتلوي فخر الدين بن يوسف يعدل دقيقة 82 وأمادون داي بضربة جزاء سجل هدف انتصار البقلاوة دقيقة 90 زايد 5 أمين قارة مدرب نجم المتلوي وهذه أسباب هزيمة فريقه
5: كيفاش حضرنا الماتش ومنين جينا الساعة هذاك الامباكت متاعه في الدوزيميتو فريق وقت لي في التريف يقعد 10 أيام ما يترانيش من غير حتى سيونس دونتريمون ببج سيفوا كي تلعب ضد ديكيب عندها القيمة الفنية في البنك متاعها بطريقة ديك باش تلقى صعوبات في الدوزيميتو الحقيقة كل جمعة نحن في تونس نقعدوا نعاودوا ونكروا على ليزاربيتر وعلى الغلط تاع ليزاربيتر ونقعدوا نحكيوا وبالفار ومن غير فار واللي في الفار يخيط أكثر من اللي يزفر عيب الحقيقة معناتها هي جمعية تعاني بطبيعتها فرانكلي دوروا ليه عباد تلعب من غير فلوس عباد ربي يعلم بها كيفاش تجري وتجري في التين هذا ويزيد يجيك في 5 جورني 3 جورني يضرك الاربيتر عيب معناها
2: توزي مدرب الملعب التونسي وانتصار مستحق
6: Oui, on a été meilleur juste aux premières minutes, aux dernières minutes. Et on préparait de jouer avec deux attaquants aussi pendant cette semaine, avec Rouge Yamadou. On travaillait ça avec trois défenseurs. Ce n'est pas une chose qu'on fait n'importe quoi. Non, c'est travaillé. On a travaillé les deux attaquants. Ça a résulté aujourd'hui le changement, le joueur qui entre, je dis tous les jours. Ce n'est pas le 11 joueur qui commence le match. Après, le joueur qui entre pour faire la différence. Et aujourd'hui, de nouveau, on a fait la différence comme ça.
2: مدرب الملعب التونسي قال كنا الأفضل منذ بداية المباراة حضرنا كل شيء الخدمة تجيب خدمنا برشا في التمرين على ثنائي الهجوم بن يوسف وتوري هما اللي سجلوا زوز أهداف شبيبة العمران تعادلت مع مستقبل مرسى 0-0. تفاصيل الاحتراز اللي قدمته شبيبة العمران مع كاتب عام الفريق محمد المروكي.
7: نقوموا على لاعب بالرقم 5 قام بالهفوة الأولى وخذها انذار، وبعد قام بالهفوة الثانية وخذها انذار ثاني، نورمالمون ياخذ يتم اقصاؤه من طرف الحكم، ثم ترجع تحكم بعد كي باش يرجعوا للقطة يعرف شكون اخذها هكا ولا والله انا حسب رأيي انا صحيح. عمري ما عملت احتراز فني اول مرة هذه باش نقوم بها. وثاني حاجة كان ثم حاجة توا التربزة هي اللي تخرج يتعاود الماتش رجوي.
2: الترتيب بعد 5 جولات: المرتبة الأولى الترجي 12 نقطة، المرتبة الثانية تقدم ساقية الدائر واتحاد بن قردان 11 نقطة، المرتبة الرابعة الاتحاد المونستيري والنادي الإفريقي 9 نقاط، المرتبة السادسة سي اس اس شبيبة العمران والنادي البنزرتي 8 نقاط، المرتبة التاسعة الملعب التونسي 7 نقاط، المرتبة العاشرة ترجي رجيس 6 نقاط، المرتبة 11 النجم الساحلي 4 نقاط والنجم منقوص من مباراة، المرتبة 12 نجم المتلاوي نادي حمام الأنف 3 نقاط، المرتبة 14 مستقبل المرسى أولمبيك باجة نقطتين والمستقبل المرسى منقوص من مباراة، المرتبة 16 ملحمة مسوسة بنقطة. والقطيعة بين النادي الرياضي الصفاقسي ونبيل كوكي بعد الهزيمة السبت الفرد تقدم ساقية الدائر في انتظار إعلان عن المعوض عودة محمد الكوكي أو عماد بن يونس. مباراة كولن وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني عرفت إصابة الياس الصخيري في بداية الشوط الثاني واللي ما نجمش يكمل المباراة وتم نقله مباشرة لإحدى المساحات، إصابة على مستوى الكاحل وراحة مطولة الياس الصخيري. الرابطة الثانية الجولة الثالثة: جمعية أريانا تربح القلعة الرياضية 2-0، أمل بوشمة يربح الملعب الجابسي 2-0، أولمبيك مدنين يخسر ضد مستقبل قصرين 3-0، سبورتينج المكنين يخسر ضد جندوبة الرياضية 0-0، محيط قرقنة يتعادل مع كوكب عقارب 0-0، أولمبيك الكاف يربح قواف القفصة 3-2، سبورتينج بن عروس يتعادل مع اتحاد تطاوين 2-2، شبيبة العمران يخسر ضد وشبيبة القيروان تخسر ضد اتحاد قصور السيف 0-0، لطفي القادري مدرب شبيبة القيروان وهزيمة فريقه.
8: عندنا برشا جانب ثاني، الأولاد يعرفوا أن ننتصروا اليوم يكونوا متصدرين، دونك قطعنا الشوط 10 دقائق وحتى بعد كيف عملنا لي شونجمون ما خلقناش وقطعنا برشا فرص، مشكل إضاعة الفرص مازال متوسع، إن شاء الله نصلحوا هذاك خدمتنا إحنا. نكون نعتذروا من جماهير الشبيبة، حبينا نفرحوهم، حبينا نكونوا ناشين اللي فيكتور على غالب.
2: مكرم المهدية وجمعية مكرين المرتبة الأولى في المجموعة الأولى بسبع نقاط، اتحاد قصر السيف المرتبة الأولى في المجموعة الثانية 7 نقاط، والقطيعة بين سبورتينج المكنين ومدربها محمد السويحلي والأقرب لتعويضه عصام المردسي. نعملوا جولة في الدوريات الأوروبية: دوري الإنجليزي ليفربول يخسر فوق أرضية ميدان ضد المان سيتي 3-0، 3 أهداف تسجلت في ظرف 13 دقيقة، هالاند دقيقة 65، دوكو دقيقة 68، ريان شرقي دقيقة 78، العلامة الكاملة للسيتي 6 مقابلات 6 انتصارات، وتراجع ليفربول للمرتبة العاشرة بتسع نقاط بعد 6 جولات. دوري الإيطالي: كاليري يتعادل مع اليوفي 0-0، ساسولو يتعادل مع الميلان 0-0، كومو يتعادل مع جمعية روما 0-0، ثنائي في الطليعة الانتر ولازيو روما ب 16 نقطة بعد 6 جولات. نكمل بدربي مصر: الزمالك يخسر ضد الأهلي 2-0، والأهلي يبقى في الطليعة ب 16 نقطة، الزمالك يتراجع للمرتبة الثالثة ب 13 نقطة. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
9: المشهد مع زهير الجيس.
10: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكرهبة والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
9: المشهد مع زهير الجيس.
11: جوهرة أفلام. Cité.
12: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
13: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي ثيرموس اينوكس 1.5 لتر avec poignée 31990 تعود 44990.
14: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
15: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
16: شنو من غير حتى افونس؟
15: اي نعم، زيرو من اللي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفره. لو سولير سي نوتر افير.
17: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
18: Maxbox 5G Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 dinars par mois. Jarabha ou hafalha fi dar.
19: Andek Orange.
20: Jouhara FM.
19: Publicité.
21: صباح الورد.
22: صباح الورد.
21: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
22: من الليل الجمعة.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين، وخاصة وخاصة رضاية والدين، وبداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. ما نطولوش في المقدمات ونمشي مباشرة نحكيو على عرض وتخفيض بقيمة 500 دينار لجميع رحلات العمرة في شهر رمضان اللي وفاء وصحة للي سجل وخلط على بلاست. وحكينا زادة هاو المهم على تخفيض بقيمة 500 دينار على رحلة 35 يوم، يعني رحلة شهر رمضان كامل ومعاه 5 أيام بعد العيد. والعرض هذا راهو يوفى اليوم، هذاك علاش نشد ونسطر بالأحمر على يوفى اليوم، يعني مازالوا في ديكم 24 ساعة فقط للي يحب يتمتع بتخفيض بقيمة 500 دينار بالتمام والكمال على رحلة دوم 35 يوم بالتمام والكمال وعلى الخطوط السعودية. يعني الناس اللي من ساسة بأجواء شهر رمضان المعظم في الحرم ويقول لك أنا رمضاني ديما في مكة، اللعب ليه من فضلك شراني التهجد والقيام وليلة القدر وليلة النصف والعشر الأواخر وصلة العيد وكل أجواء الرمضانية الممتعة ما نجمش ما نعديهم شي غادي في بيت ربي. هاو كمالة عندكم فرصة، والفرصة هدية أول حاجة باش تخلطوا على بلايسكم على خاطر راهو ما عادش برشا بقايا، وثاني حاجة باش تتمتعوا بتخفيض بقيمة 500 دينار على برونتيز ظريفة نحلها. 500 دينار راه يجي تقريبا 600 ريال، راهو ماهوش شوية نجم تهزهم مصروف فك الغادي. ملا نذكركم ما زالت 24 ساعة فقط ويوفى العرض والتخفيض على رحلة شهر رمضان كامل وخمس أيام بعد العيد على الخطوط السعودية.
0: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
3: نذكركم كذلك أنه مازالوا فقط بعض المقاعد على رحلة 22 نوفمبر بالحق قريبا قريبا قريبا زادة عرفت قريبا قريبا باش تكون كومبلي سولد اوت. ها اضربوا رواحكم، راهو البقايع محدوده واقبال كبير على رحلات براءة فواياج. هذا طبيعي وتعرفوا علاش، على خاطر فما النجاح والتميز والخدمات الراقيه اللي قاعده تقدم فيها براءة فواياج لضيوف الرحمن، وشهادات موجوده وتنجموا تدخلوا وتشوفوا على الباج فيسبوك وتسمعوا بوطنيكم شنو يحكيوا الناس اللي مشاو وجربوا. اكل فليجات الميزانين راهم يستناو فيكم، راهم ماهوش رحله ولا رحلتين عملوا بهم الاشهار والبوس كيف ما يقولوا ولا كيف ما قالوا ووفاء الموضوع، لا لا، كل معتمر سنة باش يمشي مع براءة فواياج عنده زوز فليجات من الطراز الرفيع وبضمان سنتين وقيمتهم تفوق 300 دينار، اي نعم هاكم موجودين في الفضائيات التجارية وتنجموا تمشي وتشوفوهم وتعرفوا أسوامهم، وبتبيع برشا هدايا أخرى تستنى فيكم وبرشا مفاجآت وبرشا متعة، ما تفلتوش الفرصة وكلموا من توا براءة فواياج وخلطوا على البقايع اللي مازلت 70-550-020 على ذمتكم 70-550-020 وعندك 21-881-882 نعاود 21-881-882 وعندنا 21-882-881 أي 21-882 عفوا 881. إن شاء الله عمرة موفقة كما تعرفوا جيدا، التوفيق من عند ربي سبحانه وتعالى، ونظرا زاد أوسي للعناية الفائقة اللي تلقوها من المؤطرين والإدارة والساهرين الكل على الرحلة الممتعة مع براءة فواياج. إن شاء الله كلم توا وما تفلتش بلاستيك.
0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FMTV شوف اسمع وتمتع.
3: الباري عملوها سابقا مع حيوانات أخرى ونجمو قالك يعملوها حتى مع مش الحيوانات. علاش هذا وكيفاش؟ هل فما بعض التوانسة ما عندهمش في قلوبهم شوية رحمة بكلهاش البكمة يسميوها اللي الفيديو فظيع، معناها قطوسة يسيبوا عليها كلاب مدربة كيف يقولوا لها اعمل لاتاك تعمل لاتاك، ومجموعة من الكلاب خليفة
4: صان
3: نهشوها
4: والقطة في قرب حالة الولادة يعني.
3: حامل لهنا فما صاحب القطة قام بيرفع قضية، ولكن أسي جمعية الرحمة لحماية الحيوانات بسوسة تبعت في نطاق الحق الشخصي وتطوعت محامية باش نكتشفوا شنو اللي صار بالضبط وشنية القضية التي قدمت الثانية بالضبط. مع
4: المهم هو التحرك سريع الحقيقة للحرس وللنيابة.
3: الصورة هذه رأي تقريبية ماشي هذه ماشي هذه مش هذا الفيديو، الصورة هذه اللي تشاهدوا فيها تقريبية لكن الكلاب أشرس من هذوما اللي تسيبوا مجموعة رو مش ثلاثة حوالي خمسة ولا ستة
4: عملية شنيعة تطرح كثير من الأسئلة حول هذا النوع من الجرائم.
3: شكون باش يكون معك؟
4: بعض الناس باش يكون معنا طبعا الأستاذة المحامية غادة الهرماسي اللي هي معناها مكلفة من قبل الجمعية، واللي هي الحقيقة في أكثر من مرة شوفوا عندها هذه المواقف اللي تسجل تاريخيا. الواحد مش كان يرافع لأنه عنده قضية وعنده فلوس وعنده خدمة ذاك حقه، ولكن في الجانب هذا بالفعل تعطي قيمة العمل في بعده الإنسان.
3: والقضية موجودة في القصرين، هذاك علاش نمشيو تو القصرين وللأستاذة المحامية الأستاذة
4: غادة الهرمسي.
3: الهرمسي نعم.
2: متابعات
4: لمزيد تسليط الضوء على الجريمة الشنيعة، نقول شنيعة فعلا والغريبة الأطوار، الأستاذة غادة الهرماسي نقول لك صباح الورد.
5: صباح الخير سي حاتم، مع السلامة. مرحبا.
3: ومعك خليفة بن سالم زادة.
5: مرحبا.
3: أهلا بك أنت وأهلا بحضرتك، معك سي خليفة بن سالم.
5: مرحبا بك وبكافة المستمعين. شكرا على الاستضافة.
4: شكرا أستاذة. نحب نعرف الأطوار متاع القضية هذه الغريبة
5: سي حاتم. مليون خلينا نصف شوية الواقع، خاطر من عرش اسكو الفيديو دار بعرشها معناتها وشيكون هيك الكل، ولا الحقيقة انه بالحق معناتها الحادثة كانت مشهد في قمة الوحشية والقسوة والألم. والحكاية هي كيفاش بدأت معناتها الحكاية، خاطر الوقاعة معناتها الحكاية في حد ذاتها هي معناتها تحير. الحكاية بدأت وقت المناوب اللي هو صاحب القطوسة هذه سأل في الحومة افتقد قطوس الحومة، قالوا له راه فما زوج أشخاص اللي هما اعتادوا معناتها ممارسة المعاملات هذية والتعذيب الحيوانات، توجه لهم ديريكتومون بالسؤال معناتها اسكو شفتوش قطوسي؟ والصدمة كانت في الإجابة معناتها اللي فيها برشا استسهال وتلاعب مشاعر الناس. والله البارح راهو ماتوا أكثر، أما سألناهم أما صورناهم شوف الفيديوهات تلقاش قطوستك مع اللي ماتوا، وهنا كانت الصدمة وقت اللي شاف في المناوب قطوسته تنهش وتقتل وتمزق
3: من طرف مجموعة كبيرة. أستاذة الهرماسي، من طرف مجموعة كبيرة من الكلاب، معناه المدرب على هذا
5: أكثر من 8 كلاب حد.
3: يا لطيف.
5: بالضبط.
3: يا لطيف. الفيديو راه اخترنا ما نعديهوش نظرا للفضاء نتاعو، فظيع جدا، معناه يوجع القلب، ما يجيش انه نعملوا هكذا. هل هو اللي قدم القضيه الاولى معناها؟
5: بالضبط بالضبط، وهنا دخل جمعيه الرحمه لرفق بالحيوانات في سوسه يعطيها الصحه، وحست هالضرر هذيا على تقديم شكايه جزائيه، وهذا اللي صار، واذنت من بعد النيابه العموميه بالقصرين فتح بحث امني.
3: فما قضيه ثانيه في الموضوع؟
5: لا، كل ما فما قضية واحدة معناتها هذه اللي هي
3: واحدة المناوب والحق الشخصي متاع جمعية رحمة موجود ولا لا أستاذ؟ زوز مع بعضهم
5: في نفس القضية. هو القيام بالحق الشخصي باش يكون في إطار نفس القضية الجزائية أون باراليل مع القيام بحق الشخصي باش يكون.
3: أستاذة غادة هرمسي المحامية, لهنا القانون شي يقول في هذه العملية؟
5: هو سحاد طبعا يجرم من المشرع التونسي سوء معاملة وتعذيب الحيوانات, وجاء هذا التجريم بفصل 317 من المجلة الجزائية. لكن العقوبة في صلب المجلة الجزائية هذه ما هي شكل العقوبة الزجرية ولا الردعية, لكن نفس الفصل من نفس المجلة يحيل بدوره إلى الأمر العالي اللي هو صادر في 15 ديسمبر عام 1896, قديم شوية أمل توسيري المفعول, اللي بدوره يجرم سوء معاملة الحيوانات ويسلط عقوبات هنا أكثر صرامة وأكثر رداء. داير في الفصل 25 منه يقوم اللي يجرم عملية تسميم الحيوانات اللي جاء فيها عقوبة سجنية من عام سجن حتى 5 سنوات.
3: دونك وهذه وين نحطها؟ هذه ايش نحطها؟ هذه
5: ايش تحطها
3: الجريمه هذه؟
5: هذه اتون فسر لك هذه بالضبط, جست نرجع لك لفصل 25 خاطر مهم جدا. في حاتم معناتها هاك المراه في الحومه صباح, والا هاك الجار القاسي اللي يقوم الصباح يحط شويه سم والا دواء فار للقطوس في الشارع وبعد يمشي يصلي الصبح والا الفجر ولا يمشي يخدم, راهو ينجم يكون يجابه بعقوبه سجنيه فيها 5 سنوات.
3: في شكون تقصد لهنا؟ في شكون تقصد توا لهنا معناها؟ كاينك تقصد في حاجة؟
5: لا والله
3: خاطر في أي شخص
5: الممارسات هذه نتاع تسميم القطط وكأنها ولات عادة عادية, معناتها فما قطوسة في الحومة تجيب برشا صغار يخرج جار يحط شوية سم ويواصل, معناتها راهو هذه الجريمة يعاقب عليها القانون بخمسة سنوات سجن, عقوبة سجنية تصل لخمسة سنوات سجن خاصة.
3: نعم نختم خليفة معك,
4: هاي بحسب الحيثيات اللي تبعتها في القضية الحال, علاش عملوا هكا في اعتقادك؟
5: هو
4: حالة نفسية حالة مرضية؟
5: هو التبرير التبرير في حد ذاته معناتها غريب, خاطر برروا أفعالهم اللي هما نوع من المتعة, نوع من المتعة
3: من لا متعة هذه
5: من لا متعة هي فما لذة معناتها هاي لأن راه مرض
3: من لا لذة ومن لا متعة. الله يلطف بينا يا بنتي وكهو. شكرا لحضرتك أستاذة غادة الهرمسي المحامية في القاسرين, ومدام هرمسي وقاسرين بربي عبد الباقي الهرمسي الوزير السابق للثقافة يقرب لحضرتك؟
5: يقرب لي طبعا.
3: الله يرحمه وينعمه, الله يرحمه وينعمه. شكرا لك لله منورتنا ويعطيك ألف صحة على هذا التفاعل وأيضا هذا التطوع من أجل القيام بالواجب الإنساني لهذه المهنة الإنسانية بطبيعة حال مهنة المحاماه. فاصل ونتواصل, ابقوا معنا راجعين.
6: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
7: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
8: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
9: في مونوبري جاونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات, وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف لقضية الدار وغوتي صغار, وهكا جوكم يولي كيما جاونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.
10: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
11: صباح الورد
12: صباح الورد,
11: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. بعد قليل 28 تحديدا ولا ربما حتى قبل شوية باش تدخل فقرة جديدة تتعدى نهار كبسول هي كبسول نهار اثنين نهار الاربع ونهار الجمعة مع شكون؟ مع انجون يعمل الكيف ولد ولاية سوسة تحديدا ولد القلعة الصغيرة نجح بتميز وتفرد قال الآخر في المرتبة الأولى على مستوى ولاية سوسة والعاشر على المستوى الوطني تحصل على بورس وامشى يقرأ في ألمانيا وتحديدا في منشن وتحصل على شهادته العليا مهندس في الذكاء الاصطناعي يحط خبرته ودراسته وما يقوم بها الآن زاد على الباج متاعه فارس بن جازية مشكورا على ذمتنا وذمتكم انتوما مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين وقت اللي كلمته قال لي على ذمتك ومباشرة بشوفوا فقرة تعمل الكيف معناها تسهل علينا شنو هذا الذكاء الاصطناعي حتى كل

0: أما السؤال اللي برشا ناس مازالت تسأله، شنو هو الـ AI بالضبط وعلاش لازم نستعملوه؟ خليني أفسرلك بطريقة بسيطة. تخيل معايا عندك الأسيستون الشخصي متاعك، نجم تسأله على برشا مواضيع ويعاونك في خدمتك، في قرايتك، وحتى في حياتك اليومية. وهذا هو الذكاء الاصطناعي. الـ AI هو تكنولوجيا تفهم الأسئلة متاعك، تحلل المعلومات، وتعاونك تعمل برشا أعمال في وقت قصير. والمهم مش لازمك تكون مهندس وإلا مبرمج باش تستفيد منه. باش نعطيك مثال من حياتنا اليومية متاع أي واحد تونسي. تخيل روحت للدار، حليت الفريجيدير ولقيت عندك شوية قضية، مثلا نعظم فلفل طماطم أي حاجة أخرى، وأنت ما عندك حتى فكرة شنو تحب تطيب عشي. بلاص ما تقعد تفكر وتلوج، لازم تحل تشات جي بي تي وتكتب له عندي المكونات هذية، أعطيني ثلاثة أفكار عشية سهلين يتحضروا في أقل من 20 دقيقة وبمكونات موجودة في أي دار تونسية. تشات جي بي تي باش يقترح عليك وصفات ويعطيك المكونات وطريقة التحضير بالتفصيل. وإذا ما عجبكش اقتراح وإلا ما عجبتكش فكرة، نجم زيد تحكي معاه، تعطيه أكثر كونتكست، وهو يعاود يقترح عليك أفكار أخرين على حسب الطلب متاعك. هذه مثال بسيط برشا في حياتنا اليومية باش نوريك الفكرة وشنو النجم نعمله بالذكاء الاصطناعي. نفس المبدأ نجم تستعمله في برشا حاجات في حياتك اليومية، مثلا باش تجاوب على إيميل، باش تحضر سيفي، باش تفهم درس صعيب، وإلا حتى باش تنظم نهارك. والحاجة الباهية واللي أنا مجربها، تنجم تحكي مع تشات جي بي تي وإلا أدوات الأخرين كيما كلود مثلا، أي لغة، باللونجلي، بالفرنسي، بالعربي، وحتى زادة بالدارجة التونسية. بالدارجة التونسية يفهمك بالكدي ويجاوبك زادة، أما ساعات لازم تركز معاه، حاجة عادية على خاطر الموديل متاع الاي اي ذوما مترينين على لغات أخرى. وساعات لازم ترد بالك وتثبت كي تبدأ حاشرك بمعلومة مهمة. الهدف من هذا الكل هو مش إنه الاي اي يفكر في بلاستيك وإلا يفك لك بلاستيك، الهدف إنه يعاونك تربح وقت ومجهود. وإذا تحب تبدأ تتعلم الاي اي وماكش عارف منين تبدأ، تابعني على جوهرة فيم وعلى الانستغرام باش تكتشف كل مرة أداة جديدة واستعمال عملي ينفعك. أنا فارس وانبسط لك الاي اي.
1: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
3: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي نوصيهم بجارب بيستحفظوا على رواحكم. راكم انتم رسمين البلاد هذية مستمعينا ومشاهدينا جواهر جوهرة اف ام تي في. راكم انتم ثروتنا الحقيقية. هذاك علاش نقولكم نقصوا من السرعة وتوصلوا بإذن الله سالمين غنمين ونمشيوا مع بعضنا نتوما والناس الكل اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا. نمشيوا مع بعضنا للميتيو دي جور ونشوفوا التفاصيل وناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. طقسنا اليوم الاثنين 12 اكتوبر 2026 في بداية هذا الأسبوع الموافقة للجميع. طقسنا باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد وباش تكون السحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية ثم راهي تشمل تدريجيا المرتفعات الغربية. الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة ثم راهي تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط آخر النهار. بحرنا قليل الاضطراب فمتموج وتتراوح الحرارة قصوى اليوم بين 22 و 26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب. نعود بين 22 و 26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب وبين 27 و 31 درجة ببقية

اللاجئات. نمشيو للخريطة متاعنا ونشوفوا الأمطار ومش كون موجودة في الفترة الصباحية. الأمطار مش كون موجودة على زوز ولايات اللي هما قبلي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ثم تطاوين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ونوصلوا إلى أقصى نقطة في الجنوب في آخر الخريطة قلاخر متاعنا في برج الخضرة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. هذا في الفترة الصباحية. اليوم بعد الظهر وين باش تكون الأمطار؟ تتوسع الرقعة متاعها ولكن تبقى مركزة على الجنوب وتوصل زادة للقصرين اللي فيها خلايا رعدية محلية، خلايا رعدية بلوتو مش محلية، خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. سيدي بوزيد خلايا رعدية مع أمطار متوسطة زادة، نفس الشيء أمطار متوسطة في قفصة وخلايا رعدية محلية، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في توزر، في قبلي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، أيضا في جابس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، نفس الشيء خلايا رعدية مش محلية هذه المرة مع أمطار متوسطة في مدنين، تطاوين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، برج الخضرة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. هذا وقتاش قلنا؟ بعد الظهر. ليلا شعلنا في الليل هات نشوفوا الأمطار ومش تمشي تتوسع رقعتها وتوصل حتى للشمال الغربي ويدخل عنصر آخر رياح قوية بربي نذكر بها باش تكون على ولاية نابل. بالنسبة للأمطار على ولاية باجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، جندوبة كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة، وفي الجنوب وفي قفصة تحديدا ننطلق من قفصة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، متوسطة زادة في توزر مع خلايا رعدية محلية، أمطار في قبلي متوسطة هي الأخرى ولكن خلايا رعدية، خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في توزر، نفس الشيء في جابس أمطار متوسطة وخلايا رعدية، نفس الشيء في مدنين أمطار متوسطة، ونفس الشيء في تطاوين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، ونوصلوا إلى حدود برج الخضرة وين تكون خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. غدوة الثلاثاء عنا الأمطار هذه تتواصل ولا لا؟ هات نشوفه من خلال الخريطة. أول عنصر نحب نتحدث عليه هو غدوة ثلاثاء، فما رياح قوية، الإمكانية واردة جدا باش تكون هذه الرياح القوية على نابل على سوسة على المستير وعلى المهدية وصفاقس. الأمطار باش تكون موجودة في جابس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، مدنين نحذروا في مدنين وفي تطاوين لأنه خلايا رعدية مع محلية مع أمطار قوية في كل من تطاوين ومدنين. بالنسبة لقبلي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وكيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في برج الخضرة. هذا بالنسبة لغدوة صباحا. في المساء معناها بعد الظهر تبقى الرياح قوية على نابل وعلى سوسة والمستير والمهدية فقط، في حين الأمطار تتقلص نسبيا تولي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في مدنين، في جابس زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، تطاوين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، وأيضا في برج الخضرة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. هكا نكون وعطينيكم فكرة على تطور الحالة الجوية لليوم مع بداية هذا الأسبوع اللي نتمناها موافقة للجميع، وأيضا الغدوة التوقعات على مستوى الأمطار والرياح القوية اللي بشكون موجودة على الجهة الساحلية للبلاد التونسية الشرقية، معناها نابل سوسة المستير المهدية باش يكونوا فيها رياح قوية في الصباح وحتى في العشية. كانت هذه الميتيو خديناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: وام جي مفرحة قلوبنا كل يوم, وفي العيد الميلاد اللي ما يتراتاش ل 143 الكلنا التوانسة الكلنا رانا ربحين الكادوات اللي توصل قيمتها لأكثر من 150 مليون, ثم ربحين البروموات اللي يوميا فما البرومو ويوميا فما السوربريز. نذكركم اللي كادو راهو يومين كل يومين تربح, وتنجم تربح حتى شريو وعبيها باللي تحب انت, مليون اثنين ثلاثة ملايين أربعة ملايين خمسة ملايين تربح هاي. وإذا تنجم تربح كلي كادو لي سوبر كادو كل أسبوع, لي ميغا كادو كل 15 يوم. القيمة الجملية هي في حدود 150 مليون ولا أكثر من 150 مليون تحديدا, أكثر من 150 مليون. بالنسبة للأخيان اللي يسألوا فيا كيفية سهلة برشا, عندك الابليكاسيون على التليفون بتاعك, عديها في الكاسة وانتهى الأمر. بالنسبة للناس اللي ما عندهاش الابليكاسيون, راك نجم تيليشارجيها توا, هي خلال جو تنجم تيليشارجيها, عندك الحق وعديها في الابليكاسيون راك تكون من الربحين. احنا خذينا على عاتقنا اوسي نكرمو ونحيي ونصافحوا ونهديوا الهدية للفيدال دو ام جي. كما قلت لكم اليوم رانا باش نمشي والنابل, ومن نابل لام جي نابل تو نتعرفوا وين موجود بالضبط, باش يكون معانا جيهان الجربي اون دي فيدال دو ام جي نابل. جيهان صباح الورد لله.
5: بخير, مرحبا بكم,
4: منورتنا لله جيهان.
5: يعيشك ربي نورك, يعيشك ساحة ميرسي وبارك الله فيك.
4: جيهان أول حاجة باش نقول لك عليها, مع شكري ليك على تلبية دعوتنا, 100 دينار تسلمها تو. عندك 100 دينار من عند ام جي بون داشا تشري بيهم اللي تحب انت, هذه الأولاني. مازلت الثانية راه مازلت 100 أخرى في الكنيوتا تستنى فيك, لكن قبل ذلك هات نعرف ام جي نابل وين موجود, نعتني عليه, نحب نجي نقضي زادة مغادي معاك انت جيهان. هاي
5: بالنسبة للام جي نابل موجود في السنتر فيل بحذا ريستوران حمحوم في حومة قبلة,
4: قريب من الجرة ولا لا؟ قريب في نهج الجرة هذاك في وسط البلاد,
5: قريب الجرة وانت ماشي لدار شعبان.
4: وانا ماشي لدار شعبان, واضحة جدا جدا جدا به, هذه سهلة برشا. دونك يظل اذا كان نعتني منيش غالط, كيف نبدأ ماشي للشط وقت اللي نوصل للرومبوان متاع الجرة ناخو على يدي اليسار مش اليمين, هكا ولا لا؟
5: لا الجرة وانتي ماشي لدار شعبان, الجرة وانتي ماشي
4: لدار شعبان نمشي للجرة.
5: اي فما رونبوان فيه ريستوران معروف برشا, هو ريستوران حمحوم غاديك هي بحده على اليمين.
4: بيجين قالونا معناها وشيت في المرتبه الاولى في القرعه على ملي ميور برشا, هما دي فيديل ليست طويله وعريضه, انت في المرتبه الاولانيه, شنو السر ورا ذلك؟ علاش انت الاولانيه؟ هل تمشي كل يوم كل دقيقه كل ساعه؟
5: انا نجم نقول لك ام جي نمشي له 4-5 مرات في النهار على خاطر جارتي ام جي. انا نسكن غاديك والمبل اللي بحذا ام جي بالضبط, يعني جوست نشق
4: جيران انت وام جي معناها طابت نقصة حاجة, طابت من الدار تمشي لام جي وكهو.
5: لكن الخدمة
4: هكي. الخدمة بعيدة شوية على ام جي, انت قلتي سي ان اس اس هكا ولا لا؟
5: ايه مش برشا بعيدة,
4: مش برشا.
5: ام جي اقرب هي ام جي اقرب لي.
4: دونك ام جي علاش القرب, وعلاش زاد اوسي فما القرب البروكسيميتي وني داكور خطوتين عليه, لكن فما اشياء اخرى تخليك انك تبقى في ديل, شنو الحاجات الاخرى اللي لقيتهم؟
5: اول حاجه لاكاليتي, ثاني حاجه السوام لي برومو نتاعهم, وثالث حاجه الحق البيرسونيل ياسر يعني محلاه ومتربي وديما فما جديد في ام جي, ديما فما جديد الحق, وينصحوا بالقدا الحق.
4: واضح, يقولوا لي معناها وشهاده من الدين انا نشوفها في ام جي رادس وفي ام جي الياسمينات نشوفها بعينيا وحتى حمل انفس دوسي, تحس بهم عائله يعرفوك ويفرحوا بالكليون ويوجهوه ويقولوا ها لهنا فما برومو لهنا تسرع على حاجه ها والسكر كذا ها ودرشون. فبرافو عليهم. على كل نعملوا افار نتاع اليوم، اعمل افار في نهار نتاع اليوم معك انت الافار هدايا، وانت باش تسهل على العباد. وهدايا البرومو راهي موجوده في كل مجازم تاع ام جي. الترموس اللي توا وقيتها والترموس الممتازه دو كاليتي معناها اللي توا وقيتها في الشتويه فيها برومو، هي سعرها قبل البرومو سعرها 44 دينار و 990 يا مدام جيهان شربي. في البرومو في البرومو ما قلنا 44 دينار و 990، نعطيك ثلاثة اقتراحات. وليت 35 دينار و 990، 35 دينار و 990 الاقتراح الأولاني، الاقتراح الثاني 31 دينار و 990، والاقتراح الثالث اللي نجم يكون هو 44 دينار و 990، وهي سومها 44 دينار و 990. يعني هو البرومو هاي
5: تصور الاقتراح الثاني،
4: الثاني اللي هو 31 دينار و 990 هكا ولا لا؟ 31 لأنه 44 دينار 990 هو نفس السوم فمش برومو. ثم 35 دينار مش عوايدها ام جي تعمل برومو صغيرة، يزم البرومو كبيرة وصلت هذه المرة لموان 29%، دونك اعطتنا 31 دينار و 990، وبالتالي عندك الإجابة صحيحة، وعندك 100 دينار ثانية يوليو 200 دينار بون داشا تشري بيه ومش تحب بنتي من أم جي نابل. مرسي ليك يا مدام جيهان الجربي، اي فيليسيتاشون. غدوة نكونوا في أم جي الزهور، اللي في ديل دو أم جي الزهور نكرموهم في متينالكم صبح الورد.
3: أم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
6: Instagram.
2: Hashtag Jawar FM.
6: Publicité. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
7: ماكس بوك 5G أورانج إلو برودوي د لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
6: عندك أورانج.
8: جوهرة
6: أف أم بيبليسيتي.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9
2: على جوهرة أف أم تي في.

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كيف سمعنا بالموضوع قلنا هات نحلوا عليه الكتاب ونوصلوه لمستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، لأنه مهم جدا أنك تصبح عندك منصة كاملة اختصاصها الأمور الفلاحية للمختصين، للناس المغرومين، للمواطن العادي، للمتدخلين الكل في الميدان الفلاحي. وتعرفوا الفلاحة هي أساس البلاد هذية، وهي اللي ناكلوا منها، دخلنا في الدوفيز، وأيضا توفرنا في مواطن شغل عديدة، لأنه ما نشوفش الفلاحة احنا في الانتاج متاحها فقط، لا، فما بعد سلسلة أخرى من الناس المتدخلين، عملية التحويل والتعليب وغير ذلك والتصدير وغير ذلك من الأمور هذية. هذيك علاش فرحنا بوجود هذه المنصة. شنو هي حكايتها؟ شو اسمها؟ شفما فيها وما فماش؟ نستضيف مؤسس هذه المنصة اللي هو في الحقيقة تجربته كبيرة مع الميدان الفلاحي، عمل مسيرة موفقة في وزارة الفلاحة إلى حدود يدلي 2010، وبعد تفرغ لهذا النشاط المهم إنشاء بين ضفرين التثقيفي والتوعوي والتحسيسي. السيد أحمد بوريقة ضيف الدنيا وما فيها.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: سي أحمد بوريقة شكرا على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
2: صباح النور، صباح الفل إليكم وإلى كل مستمعين الجوهرة المكنونة أفهم.
0: شكرا لحضرتك، باهي نبدا معك بشويه.
2: نشكرك على استضافه سي حاتم.
0: هذا واجبنا.
2: شكرا على استضافه، قد اسعدتني جدا.
0: هذا واجب بطبيعه الحال،
2: ومش تخليني ربما نعطي بسطه على المنصه هذه.
0: باهي، المنصه شو اسمها؟ وين نلقاها؟ كيفاش ندخل لها؟ مجانيه ولا نخلص فلوس ولا شنو الهدر؟
2: اسمها اجرو فيزيوم.
0: اجرو
2: فيزيوم.
0: فيزيوم، اذا كان فيزيوم في
2: اي في اي اس اي ام.
0: UM
2: على فان UM agrovision. Le lien سهل ياسر، الرابط نتاعها سهل برشا، هو agrovision.com.
0: agrovision.com. اسهل منها ما فماش.
2: علاش ما سهل منها؟ جراتويتمون، ما عندك حتى مشكل، ادخل تلقى كل شيء، تلقى كل الخيرات غادي موجودين توا حاليا. المنصه هذه
0: قداش عندها من اللي تأسست؟
2: نهار 12 ماي. لدات مختاره زاد.
0: عيد الوطني
2: للفلاحه. نهار 12 ماي 2026. عندها اليوم 5 أشهر بالنهار.
0: باهي، شنو حوالها؟ 5 أشهر
2: الحمد لله لاباس، إلى حد الآن لاباس. بالأرقام عندنا اليوم، بتاريخ اليوم عندنا 5300 متابعة. وعندنا برشا تفاعلات. وعندنا برشا زوار، فهمتي؟ معناها إلى حد الآن لاباس وماشية أمورها منظمة.
0: كيف نقول فلاحية؟ فلاحية 100%.
2: فلاحية 100%.
0: شنو تلقى فيها؟
2: تلقى فيها بليزيور زارتيكل ساعة الدبار. هذوما المقالات هذه مقالات علمية نتاع ناس معناها قمة. نعطيك مثلا على سبيل الذكر، فهمتي معناها؟ عندنا سي كمال ديدان، كنت تسمع به هذايا، هذا يخدم في النزع. عنده مقالة ممتازة في الأجروفيجن. عندنا سي يونس حامد، هذايا في صدارة التصنيف العالمي في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، هذا ممتاز جدا، عنده زاد مقال ممتاز جدا، مقالات راهو مش معناها. عندنا الدكتور سمير تيم، هذا الباحث، هذا الباحث في علوم البيئة والتكنولوجيا والاستدامة، هذا قراءة في أبرز هذا في أبرز هذا في المنتدى نتاع الأوروبي المتوسطي، وعطوه جائزة، فهمتي؟ عندنا الدكتورة خولة الخميري، كيف هذه حول الذكاء الاصطناعي ومعادلة الماء والمناخ الحائزة على جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2020. مقال ممتاز جدا أيضا. عن البروفيسورة هذه خولة خوالدية، المتوجة منذ أيام قليلة بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب لسنة 2020 في مجال العلوم المياه والطاقة والغذاء. هذوما مصنفة من 2% من العلماء الموجودين في العالم.
0: المنصة هذه
2: آخر زاد عمل ارتيكل ممتاز. هو سي يعقوب الغربي. يعمل على تبركيلوز نتاع الزيتون. عمل البارح خرجنا البارح تفاعل كبير برشا على المنصة
0: فيها في الصباح وشفناها. هالموضوع تحت السيطرة، نجم نخلته ولا ما نخلتوش تو نسألوك عليها. أنت سي أحمد بوريقة كنت إطار من الإطارات العليا، مدير عام في وزارة الفلاحة. شنو مجال الإدارة العامة متاعك ولا معناها دورتهم الكل الإدارات؟
2: دورت الكل، إدارة الكل.
0: لإدارة الكل.
2: أنا دورت، أنا من مؤسسي وكالة النهوض بالاصطماد في الحي. شديت مدير الميزانية والدراسات. وهذا هو الروح متاع الفلاحة، هي الميزانية. كانت الميزانية كانت عندي أنا كلها من آئية إلى يائها.
0: هل تقلصت الميزانية ولا كبرت وزارة الفلاحة على الميزانية؟
2: تقلصت الميزانية.
0: تقلصت. علاش حسب رأيك؟
2: ظروف البلاد.
0: موش الفلاحة هي اللي باش تجيب لي الفلوس زادة يزمني الرهن عليها؟
2: هو كان يكون كاكر مرة ما مش هي
0: جيب لي الفلوس سواء صدرت ولا ما صدرتش، لأني كان ما صدرتش وسي ما جبتش ما وردتش بالعملة الصعبة اللي هي صعبة عليا.
2: صعبة صحيح.
0: دونك لابد لهنا من تعديل الأوتار إن شئنا.
2: أكيد أكيد
0: واضح.
2: لابد إلى أهمية قصوى للفلاحة. وصلنا الدولة سمحني وصلنا الدرجة هي القطاع الفلاحي راهو يشكو. أنا أتألم.
0: يشكو من إيش؟
2: يشكو من عدة نقاس.
0: ومن الفلاح لبس عليه والحمد لله وينتج وتبارك الله عليه ويرحم والديه يا أخوي.
2: هاي هذاك ظاهرين.
0: والباطنين.
2: نهبط في العمق شان. نعطيك أنا مؤشرات بركة. التربة بتاعنا ساعات. فقيرة جدا.
0: شنية؟
2: التربة بتاعنا. التراب بتاعنا. وصل الدرجة اللي راهو معش مقبول. وصلنا
0: بل كانوا يقولوا تراب رائع جدا بتاع بلادنا.
2: هاي أنا نقول لك. لا لا مخطر شيء. وصلنا لدرجة مخطرة راح. وصلنا هو الأرض شنية الأرض هي المادة العضوية اللي في وسطها مش رمل خاطر تربة ما ثم رمل وثم المادة العضوية تقلصت المادة العضوية هذه في الأرض حتى أصبحت تقريب معدل 0.5% من أراضينا كلها.
0: والسبب
2: وهذا مخطر.
0: والسبب
2: استنزاف الأرض.
0: كليناها الأرض.
2: كليناها الأرض بيش
0: بالبني
2: بدون البني. لا ما ناش تقنيات اللي توفر المادة العضوية للأرض. كيف تعمل تربية الماشية؟ توفر لك الغبار. الغبار مادة عضوية. تحسن التربة. ما عاش تربية ماشية. نقصة تربية ماشية نشوفوا معنا. شفت الحمك شو ولا قداش الصوم تاعو هذاك خاطر تربية الماشية نقصت. كي تنقص تربية الماشية ينقص الغبار.
0: واضح.
2: ما ثمش فلاحة من غير غبار.
0: الغبار هو الأساس.
2: هو الأساس.
0: نجيك خليفة.
1: هو نرجع للمنصة. سي أحمد.
2: وي.
1: فلسفة المنصة. خاطر المنصة تو قبيلة تقرن في أساتذة ودكاترة وباحثين كاتبين مقالات للمنصة واللي فيهم مصنف 38 عالميا.
2: عالميا.
1: فيهم اللي أصحاب الجوائز العالمية. فلاحتنا مش كلها. في العصرنا اللي تحتاج مثل هكذا معناها خبراء ولا منصة تكون تعمل على البروكسيميتي مع الفلاح لأنه فلاحنا ثم جزء كبير مع احترامي هو تقليد وراثة ناس معناها يخدموا بحسب الوراثة مش ناس معناها مستثمرين وأمور علمية. وين المشكل هنا بالنسبة للفلاح؟
2: يلزم تطوير الفلاح. هي تساهم في تطوير القطاع الفلاحي راهي هذه المنصه هذه مساهمه. فهمتي وتعرف الفلاحه من غير ما نقول لك معناها.
1: لا من النصوص العلميه موجهه للفلاحين الكبار اللي عندهم استثمارات كبيره بالملايين.
2: هي المنصه هذه الناس كل.
1: الناس كل. انا فلاح صغير عندي طب ارض في المكنين ولا في القلعه ولا كذا صغيره وين باش نلقى روحي؟
2: المنصه هي مش تكون لكن المساعد معناها اللي فيه الفايده للفلاح.
1: على مستوى الإرشاد.
2: على مستوى الإرشاد.
1: عشان كيما تو كنا نحكيو على السلة.
0: بربي اللي الإرشاد اللي جبتوه مهم جدا. إحساس وصلح لي إذا كان غال. في 40 ولا 50 سنة التالي كان موجود بقوة وماشي ويتقلص وباش يتقلص لين وفاته ما عادش نسمع بالإرشاد. وينه الإرشاد؟
2: الإرشاد قريب يضيع. فهمتي؟
0: علاش؟
2: موجود مازال هو في
0: موجود يا علاش؟ موجود يمر كإدارة.
2: مش متطور كما ينبغي.
0: علاه؟
2: ويتبعها كما زلت. فهمتي احنا تو الباحثين يخدموا حدهم في في في بيرواتهم في ديبورتور نتاعهم المرشد فهمتي في في في الجهه في المندوبيه ما ثمش الربط. جي هوني اجروفيجيام باش تربط ما بين ذاك البحث هذاك اللي عنده المعطيات يلزم يوصلها للمرشد والمرشد يلزم يوصلها للفلاح او الهدف من الهدف من الاهداف نتاع الاجروفيجيام هي تربط ما بين البحث والمرشد والفلاح
1: نفسه. خلال هذا الربط شنو مشكلات فلاحتنا بصفة عام بصرف النظر على وضعية التربة اللي كنا نحكيه فيها وكذا؟ نفتقر لخارطة فلاحية، نفتقر لتدخل حاسم من الدولة في القطاع، لأنه ثم نقاش وجدل القطاع هذا نجم يكون خاص ومستثمرين خواص، ولا الدولة تضع يدها بقوة على هذا القطاع ضمن المشاريع الكبرى؟ كيفاش وانت اللي كنت مدير عام طبعا في وزارة الفلاح؟
2: كلامك صحيح، فهمت يا مشاكل كبيرة في القطاع الفلاحي. احنا جبتك تاول أوروبا، ما تم حوايج أخرين، احنا تم مش عاتيك على سبيل الذكر كيف كيف المردودية. المردودية سي خليفة، كل القطاعات بدون استثناء المردودية ناقصة
0: في المردودية. القطاعات المردودية الفلاحية الكل
2: كلهم
0: هاو زيتون عمل سبعة عمناه ولا الله مصلي عني بي.
2: اي شوفوا عاد قرب المو
0: كمشوش نشوف
2: بي. شوفوا معناها معدل، ما تشوفش عام
1: على 120 مليون زيتون،
2: على 120 مليون زيتون، فهمتي؟ شوف الكل معنا، شوف لموين فهمتي. دونك المردودية بكل همشي القمح ميزنا من هنا في ال 18 وفي ال 10 وفي ال 10
0: بعيد ياسع الواقع، ما وصلنا لهاش يا سي حاتم ولا 12
1: ما التو ما فتناش 12 في أحسن الحال.
2: سي حاتم مش نعطيك أنا واحد اكزامبل بتاعي أنا اللي عشته عام 74 75، نخدم في ديوان تربية الماشية وعندنا فيرما تابعة ديوان تربية الماشية، ابتديت بالجستيون بتاعها، عملتها 1000 هكتار قمح، 1000 هكتار قمح. جاء عام 7 اما انا خدمت خدمه كبيره. باش خدمت خدمه كبيره؟ بالغبار.
0: بالغبار؟
2: بالغبار
0: طبيعي
2: بالطبيعي طبيعي، لا امونيتر ولا ديابي ولا امونيتر. قداش وصلت
1: الغبار مش موجود؟
2: قداش وصلت سي حاتم؟ 50 امتار في الهكتار. الى حد الان موصل حتى حد مش عطيك علاش نقول لك شنو الهادي نويره شخصيا الله يرحمه جاني حتى القطعه غادي هو شخصيا جاب الجماعه فهمتي وجاو يطلوا على البارسيل هذه تعملت. قال لي وهو قال لي علاش مش تونس كلها هكا؟ قلت له لازم خدمه
0: راهو. قال لك اش حطيت لها؟
2: اش حطيت لها؟
0: هذيك هي واضحه
1: الغبار شنو هذه فعلا؟
2: الغبار ولا شيء غير الغبار؟
1: هي علاش ما عندناش احنا تو مثلا الغبار؟ ثم ازمه في الموضوع هذا.
0: نرجع الاجابه هذه على الغبار ونرجع للاراضي الدوليه. هي كانت منجه يا خويا وتجيب لنا في ارقام قياسيه شبيهه الاراضي الدوليه نتاعنا تو، عليه شنو اللي صار فيها؟ هذا يجاوبنا سي أحمد بوريقة المهندس عام ومدير عام سابق بوزارة الفلاحة وأيضا مؤسس منصة فلاحية 100% أجروفيزيوم. هكا
2: أجروفيزيوم.com
3: عدل الموجة الحمامات سود وزروان على 102.5 جوهرة بوبليسيتي. C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
4: تأكد من وجود منسقط الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
5: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
7: جوهره اف ام
8: بوبليسيتي. صباح الورد.
9: صباح الورد.
8: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: من الليل الجمعة.

0: في الدوزيام بارتي دو الانترفيو مع سي احمد بوريقة اللي كما قلت لكم مدير عام سابق بوزاره الفلاحه ومؤسس agrovision.com المنصه اللي حليتها ونشوف فيها منصه تعمل الكيف وتقاو زاد حتى باش فيسبوك نتاعها agrovision فقط تكتبوا وتستفادوا بمقالات علميه بخدمات زاد اوسي مهمه جدا للفلاح للمواطن للناس الكل. نرجع لك للسؤال اللي خليناها معلق قبل الفاصل.
1: يعني شنو المشكل في تراجع الانتاج؟ تقول لي عملنا تجربة في علاقة بالغبار وتقريب هي مشكلة ونعيشوها في الوطن العربي كل أكثر أراضي خصبة في المنطقة أقل أراضي انتاج.
2: يعني
1: شفناها في السودان في مصر في الخليج في ليبيا الجزائر المغرب الكل نرانا في نفس الوضعية لبل تونس يمكن أفضل شوي. إذا تقول لي مشكلة بتاع غبار وبعض الأسمدة وغير هذا مقدور عليه
0: الغبار الطبيعي يقول
2: لي. الغبار الطبيعي مش مقدور عليه
0: لأنه نقص تربية المشي هذا قال
1: لك عليه نقص تربية المشي
2: رأوا احنا كانت عنا منظومة تربية المشي كانت منظومة كاملة تمشي كما مقالة سويسرية
1: أي.
2: كل واحد له بخنته كل حد منظم فهمتي بدأت تتاشى الأمور حتى الأمور كلها ضاعت
0: في تقدير هذا سيدعم تقول معناها منقالة تونسية ولينا يزي سيدعم خسرنا المنقالة السويسرية ولينا منقالة تونسية
2: كومي المونتر سويس ونقوله مثلا
0: اي نعم نجمو نرجعوا راهو بمنقالة تونسية ونبنيه بنية الصحيحة. أنا نعتقد غاب علينا شوية بني بحث علمي إرشاد معاه البني
2: يلزم الفلاح توصل له المعلومه
0: اساسا
2: بربي كان اعطيك الاهداف نتاع المنصه
0: اعطينا سيدي وصل المعلومه المعاونه في ايصال المعلومه للفلاح
2: هو تعزيز نقل المعرفه العلميه الى الفلاحين بشكل مبسط وعملي
0: به
2: دعم اتخاذ القرار عبر توفير معلومات دقيقه ومحينه هذه اعطاء صوت الفلاحين ونقل مشاغلهم الى الجهات المعنيه نشر ثقافه الابتكار والتكنولوجيا في الفلاح إبراز قصص النجاح لتحفيز روح المبادرة هذا تقريب منها واحدة لشكون المستهدفة الفئة المستهدفة الفلاحون صغار ومتوسطين وكبار المهندسون والخبراء والفلاحون كلهم منها واحدة الباحثون والطلبة المستثمرون في القطاع الفلاحي المؤسسات والهيكل العمومي نقطة هامة أخرى
0: ما نقى روحي زدنا كمواطن عادي يا سيدي كيف ندخل نقى روحي في المنصة
2: أكيد
0: نستفيد أكيد. مش نقى روحي
2: أكيد طبعا نقطة هامة هنا باش أكد عليها اللي نقوله هنا لشوفال دو باتاي لشوفال دو باتاي بتاع أجروفيزيوم هي الفلاحة الذكية
0: هذه الفلاحة الذكية بربي جبت لي على ديوان الأراضي الدولي شو يصير نعرف اجتهادات ونعرف إدارة جيدة تخدم في خدمة جبارة وبرافو عليهم الولاد اللي موجودين في الغادي لكن فما حاجة كيكلوش الانتاج تقلص مقارنة مع 10 ولا 15 ولا 20 سنة يا سيدي نمشي نكون موضوعي برشا 25 سنة الدولي
2: اي تقلص
0: علاش شو السبب ما تقوليش زادة نرجع للغبار
2: الغبار
0: عجب
2: ولا بالنسبة للأراضي الغبار إلا كان الغبار مش عاروح والأرض مش نكون أوبتيميست ديسي معناها 20 عام أخرى إلا كان نواصلوا على نمط هذا ما عادش نلقاو أرض نضرب فيها
0: بربي نرجع ربي والماشي يا أخوي ربي والأبقار والعلالش والحصنية والدنيا كلها الماشي كلها يا سيدي
2: مش نعطيك مثال أنا كنت في اللابيا وكنت أنا نحضر المشاريع كلها ما ثمش مشروع إلا مشروع ما فيش تربية ماشية يسمى مشروع مندمج بروجي انتجري إلا ما فيش تربية ماشية أراه ما يتعداش
0: وحي نواصل معك
1: مش ممكن ما نعرفش جدينا بورتوكو أرسكلة النفايات توظيفها
2: ممكن
1: غيرها معناها
2: تم برشا إمكانيات نعم برشا إمكانيات
1: دول لعندها أرض لعندها غبار هولندا اليابان انتاج الفلاح الكبير ياسر نستغرب كمواطن نقول تو هولندا
2: يتبقوا في الفلاح الذكية
1: اي
2: هذا نتكلم عليها
0: الفلاحه الذكيه
2: الفلاحه الذكيه حاجه ممتازه جدا ولا كان ما نحطوهاش بها خيبه المسعى الفلاحه الذكيه تنقل الفلاحه الذكيه هذه حاجه روعه وحاجه رحمه من عند ربي الا كان ما نطبقوهاش وتنقول لك علاش الفلاحه الذكيه هي كيفاش ننتج معناها انتاج افضل وكثير زاد معنا باقل جهد الفلاحه الذكيه مش نبسطك الامور توا احنا كيفاش نسقيو سي حاتم نسيبوا الماء البطيخ والا الجوتا جوت بالفلاحه الذكيه ثم تو مستشعرات نحطوهم على النبته تعطيك التحليل التربه وتعطيك تحليل المياه وتعطيك البزوان تاع البلانت وتعطيك كل شيء. وقت اللي تعطس الحيد هذه بك المستشعرات هذوك اللي كابتور اللي موجودين في الصول يقولوا لك احنا توا نقصنا الماء النبته تكلمك فهمتي ابارتير منصه رقميه وتقول تهبطك على البورتابل تاع الفلاح وتقول له يا فلان راهو عطشت الولاديه هي تقول له انا عطشت اعطيني الماء والماء بكميه معينه بشوي نكمل لك هذه هذا بالنسبه للري تعرف قداش تربح في حاتم احنا راهو عندنا بيرت دو توا حاليا قرابه 40%
0: هذيك علاش معناها كله ماشي للفلاحه
2: 80% 79% باش نقول 79 80% ماشي للفلاحه منهم 40% ما يبيعوا في ثنيه
0: يلا تيف
2: قنوات ماشي
0: مريقله
2: 40% بالنسبه للفلاحه هذيك باش نستحقوا معناها مش نستحقوا يولي ايكونوميك حتى الجوتا جوت ماشي ايكونوميك طيب يقول جوتا جوت قطره وك اقتصادي لا طيب بالفلاحه هذيك حسب البزوان تاع البلانت هذه
0: والمشروع هذا
2: نزل كمل
0: سي فوزابل نقدروا عليه في تونس نجموا نعملوا سي
2: فوزابل
1: ما يكلفش فلوس ياسر
2: ما يكلفش فهمتي لازم الدوله تشجع تجي تعطي 50% للتراكتور فهمتي الكوم تاعه ما على الاقل نعطي هذوما في الحدكيه معناها مفروض علينا باش نتبعوها هذيا ما كانش
0: راهم عملوا حتى تجربه في تونس في الفلاحه الذكيه
2: ثم بداوا يعملوا بداوا ثم شركات تو بداوا يجيبوا في بداوا يجيبوا في الماتريال ثم شركات بداوا يجيبوا في الماتريال فهمتي بداوا يجيبوا
0: المستقبل في بلادنا للفلاحه الذكيه
2: ما فيش نقاش
0: نواصل معك في حويجه ونرجع للمنصه اغروفيزيوم والبابي اللي كاتبوا معناها دراسه كريمون كاتبها سي يعقوب الغربي واللي يقول سل الزيتون في ملولش موجود مرض بكتيري معروف ومكافحته تبدا من الحقل شو معناها تبدا من الحقل
2: بيان سور لازم من الحقل ما يلزمش لازم تخدم من الحقل فك الخدمه هذيك لازم يكون ثم نظافه لو تقص بالتزرة انت تقص بالتزرة زيتونة مريضة التزرة هذيك راهي فيها البكتيري تقص بها واحدة أخرى سي عديتها فهمت دونك الخدمة يلزم تكون في الأرض تخدم بها
0: دونك ما نقصش كيما
2: تقويها تقويها راهو اسمعني اسمعنا شو احنا شو اللي يخلينا تو نعيشوا هما هي ال ال ال ال ال شو اسمها هي المناعة
0: المناعة
2: المناعة وقت تخدم الأرض كوم يلفو وتعطيها ما لازمها عندها تولي عندها المناعه.
0: شنو لازمها الى جانب الماء؟
2: الى جانب الماء الغبار.
0: وبعد
2: الغبار ثم شويه ديزامونيتر ثم حويجات لازمه فهمتي كيما لامونيتر كميه معينه زاده.
0: سيدي احمد ربي احمد بوريكا باش نسالك قبل الفلاح العربي نتاعنا احنا هل المدخلات هذه جديده نتاع ادويه ودرا شنو ما كانتش برشا معناها؟
2: ما كانتش برشا.
0: والامور
2: هو
0: ماشي
2: هو كان الغبار موجود
0: اي الغبار فقط نبنيو عليها
2: هكا هو هذاك هو اكثر حاجه ساقبل فهمت احنا لو كان نحطوا كميه نزرع القمح بار اكزامبل نحطوا كميه معقوله انا علاش وصلت 50 قنطار نعاود راهو خاطر مازال موصل حتى حد 50 كنتو بار هكتار صعيب ياسر كان يوصلوها فهمت هذا يعمر مصابين نحكيها بالغبار اذا كان تحط منازم الغبار مش لازم تعمل حوايج اخرين خاطر الغبار فيه
0: ما تسحقش لا مونيتر وما تسحقش
2: ما تسحقش تحب ان لوكس اعطي سوي لا مونيتر
0: معناها ارضنا
2: ايه
0: تعبه هذاك علاش قاعدين نعطيه واحنا في المدخلات الاخرى مونيتر وغيرها
2: يعطيك صح
0: فهمت تو العمليه
1: مش عوامل المناخيه زاد اثرت تغير المناخ تغير الطقس الفصول لان يعني وقت اللي تحكي انت 50 سنه تالي الخريف خريف كنا نحكيو فيها صباح ربيع ربيع سيف سيف شتا شتا تو التغيرات هذيا ربما تفرض مواكبه علميه دراسات علميه جديده
2: دراسات علميه يلزمها لا الفلاحه سي حاتم سي خليفه الفلاحه علم علم ما ثمش حاجه اخرى لازم نكون موجود في العلم دور احنا شو اسمه السلوغان تاعنا هو العلم في خدمه الارض والفلاح في قلب اهتمامنا
0: واضح
2: هذوما الواحد
0: لبوريقة من الساحل هكا ولا لا؟
2: اي المقنين
0: وعندكم زيتونات مال
2: عندنا زيتونات بيان
0: سور عملت عليها التجارب الكل نتاع حضرتك
2: اي عم انا مولود تحت زيتونه
0: مولود تحت زيتونه
2: اي نعم
0: يا مرحبا
2: مولود تحت زيتونه اي نعم جادور زيتونه تمشي للوزاره الوحيد اللي زرع قدام الاداره نتاعه سبع زيتونات
0: اللهم صل
2: يعني موجودين قدام واحده زرعتهم بيدي وحفرت لهم بيدي
0: احسن ما زرعت شجره مباركه يا
2: اخي ماله بيان سور شجره مباركه
0: احسن ما زرعت
2: في الدار عندي زيتونه دونك ما نجمش جادور زيتونه ما عندكش واحده شوف 120 مليون زيتونه نعطيك هذا. هذا احنا قادرين باش ندوبل لا برودكسيون تاعها، قادرين باش نضعفوا الانتاج نتاع 120 مليون زيتونه.
0: باش ما تقوليش الغبار
2: بالخدمه وبالغبار، بالخدمه وبالغبار.
0: تسمع خليفه الغبار انت يمشي عقدني يعني.
2: شوف عندك برشا
0: ربي نرجع ربي تربيه الماشي هذه الغبار الغبار
2: ولا شيء غير غبار.
0: تعرف كان نرجع تربيه الماشي ويرجع الفلاح يربي والدنيا الكل ونزيدوها كل شويه اللي طالبوا في هيدره الحليب، قسما بالله هو زاد يتفرهد ما عادش يبيع القطيع راهو بيع يتخلص منه.
2: يتخلص منه ما شنو هو المقرخ كيفاش ما عادش مقرر
0: ما عادش عندنا هربناهم للشفاء
2: هربناهم شاو غادي كي يلقى يلقى يلقى فيهم وانا فهمتي.
0: اوكي
2: عاد سامحني
0: تفضل نخدموا مع حضرتك الخليفه.
2: الزيتون 120 مليون زيتونه
0: شنو اللي رد؟
2: لو كان اسمع لو كان نحيو كل شيء نخليو كان احنا عايشين بكل 120 نجم نعيشوا به اللي كان اون دوبل لا برودكسيون ونحسن وراه وساهل ياسر مش حاجه مستحيله اون بو دوبلي لا برودكسيون باش شويه خدمه وشويه لهوه الزيتون رايح
0: بالمشلى العربي اللي عندنا
2: باللي عندنا الموجود اللي عندنا 120 مليون ما تجيب حتى ما تجيبش مش لازم تجيب تقلعوها اللي جابوها قلعوها تما تقلع معطيك 10 سنين ولا قداش
1: وبعد تمشي على الروتون هذا نتاع اليونان
2: الزيتون نتاع
1: اليونان
2: اربوزانا و
1: اربوزانا وكورونايك
0: 10 سنين يعطيك انت يعطيك كل عام وبعد
2: نخدموا برشا الناس قلعهم.
1: شو المشكل زاد في العزوف عن العمل الفلاحي؟ لانه فلاحتنا عائليه تقليدية
2: كي ما تلقاش
1: كانت معناها تقريبا
2: ثم موجود موجود
1: ما عادش ثم قبال
2: ما عادش ثم قبال خاطر ما تمش مردودية هنا مردودية مردودية وهنا نأكد على الفلاحة الذكية
0: إن شاء الله إن شاء الله نسمعوا بعضنا ونمشيوا للفلاحة الذكية. بالنسبة للسل هذايا مقدور عليه معناها نجموا نعالجوا وما يخوفش
2: ما يخوفش بشوي
0: هذا هو البيت
2: راهو موجود من قديم الزمان راهو مش حاجه جديده راهو موجود من قديم الزمان اما كي توفر له ظروف ملائمه بيصير مش يكبر فهمتي برا شوف ال 120 مليون زيت تلقى 4 زيتونات منكم مرضى اما البقيه لاباس عليهم عندهم راهو موجود موجود برتو تلقى موجود
0: الحمد لله
2: تلقى لاباس
1: هو بيت طمنتنا
2: اي لا لا لاباس لا لا لا ما ثماش مشكل
0: لانه ما خرجش من الخبر
2: لا لا لا لا موجود عندنا من قديم
0: وانا شو نقول
2: كيف يلقى زيتونه ضعفت راهو يركب يطلع
0: انا شو نقول نقول ملولش تو يمشي للشابه ويمشي ملولش وش بنيانه زاد وش بنيانه ويسرح من غاديك ويمس لي صفاقس ويمس لي المهديه ككل
2: لا مش هذا الشيء لا لاباس
0: الحمد لله
2: تقف غادي لا لا طمن طمن الناس اللي راهو موجود المرض هذا موجود مش حاجه جديده عنده سنين وسنين راهو مش معناها عايشين به عايشين به معناها مش ما جاش قال شنو جديده هذه الحكايه اما كي يلقى ظروف ملائمه وراهو كان نتعمقوا في الوحده هذه في ملولش تلقاو علاش علاش كبرك في هذاك
0: وهذا كل راهو تلقاو في اغروفيزيوم ادخلوا للسيت اغروفيزيوم.com باج فيسبوك اغروفيزيوم فقط تلقاو هذا الكل. المنصه هذه مهمه للناس الكل راهو بشكل خاص الفلاح هوني داكور والشركات وغير ذلك ولكن راهي للتونسي بشكل عام ينجم يستمتع بدراسات علميه قيمه من عند اساتذه ومختصين واعلاميين من خيرة ما يكون. سي احمد بوريكا نحب نشكر على الفكره هذه نتاع اغرو فيزيون مهمه جدا
2: ربي يفضلك ميرسي بوكو
0: وسنحاول باش نتعاونوا مع حضرتك ومع اغرو فيزيون حتى كلزم خليفه نشوفوا
1: المعلومه
0: نشوفوا لايصال المعلومه ان كرونيكور يولي معنا من حين الى اخر ولا كل اسبوع واغرو فيزيون وسي هي اللي تكون معنا في هذه العمليه باش نقوموا بواجبنا الاعلامي في نطاق راهو الفلاحه
1: ارشاد
0: ارشاد
1: ارشاد الفلاح
0: راهو ما نجموش نعملوا الارشاد من عند حد
2: لا لا.
0: ما عندوش المعرفة والعلمة بصيبة برشا ندروا فلاحتنا
2: ندروا فلاحتنا يا صح حب سمحني نحب نشكرك من جديد على على استضافة وموضوع هام جدا فلاحة راهو نحكي على الفلاحة راهو موضوع هام جدا كما قلت لك نتألم على خطر مشاكل كبيرة برشا في الفلاحة راهو باش تبدا أمور واضحة مشاكل كبيرة برشا
0: قادرين
2: عندنا رجال راهو هاك شفت انت
0: الرجال البنات باش تواصل البنيرة
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: واللي كيفاش يقول لك اللي يخلف كيما سيد احمد اللي يخلف ما ماتش خويا العزيز باش نواصلوا راه وليداتنا تو يواصلوا
2: ربي يفضلك
0: مشعل نعطيهم القنطره الصحيحه وثنيه صحيحه هاي القنطره اللي تاخوها ما تهبطش عمان في البحر فالطقس يغرق لا فباذن الله نوصلوا
2: انا انا جبتك على البر ما حكيناش على البحر كنت تحب على البحر
0: موش شي هو
1: عطيتها فلاح مو تبع الفلاح
2: مش وقتها بنتي مش جي وقتها مش انا
0: اللهم صلي على النبي بنتك شلون طلعت مهندسه
2: دكتوره
0: اي دكتوره دكتوره
2: في الدكتوره
0: قلت والله لا نعرف
2: مدير عام نتاع المركز الوطني المعهد الوطني للعلوم البحار في بنزرت هي تعديت في في جزمه في المستير الصيف كامل فهمتي كل يوم كان عندها
0: بس على
2: هذاك ولد بحر كان شويه واحده هذيك هي هي نفس موريك هذيك بنتي فهمتي هذيك تجيك لو لا مش خاطر بنتي راه انا عارف نقول لك فهمت
1: انا كفاءه
0: تبارك الله مديره عامه نتاع معهد البحر بنزرت شكرا لحضرتك
2: ربي يفضلك ميرسي بوكو
0: نورتنا وشرفتنا سي احمد بوريكا مهندس عام مدير عام سابق بوزاره الفلاحه وايضا مؤسس البلاتفورم هذه المهمه جدا اجروفيزيون.com واجروفيزيون مع الفيسبوك فقط
2: الله يخليك

شكرا لكم على الاستماع، على المتابعة، على الاهتمام. نتلقاو غدوة من 6 ل 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين نوصيكم استحفظوا على رواحكم، راكم انتم راس مال.

0: حياتي.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي تيرموس اينوكس 1.5 لتر avec poignée ب 31990 تعود 44990.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان، وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكل ها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
4: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك اورانج
5: جوهر
0: اف ام بوبليسيتي.
6: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
7: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. أشغال مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بولاية أريانا تتواصل، وقد تقدمت بنسب تتراوح بين 55 و80% في مختلف أجزائه. ومدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي يفيد بأن هذا المشروع ككل من المنتظر أن يستكمل في جوان 27 2000، مشيرا إلى أن نسق تقدم الأشغال قد يتأثر بعدد من العوامل الفنية والميدانية. وبالنسبة للمنشآت المائية ضمن هذا المشروع قد تضمنت لاستيعاب أمطار بتواتر 20 سنة. والمشروع يندرج في إطار برنامج يشمل كذلك أجزاء من ولاية تونس بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية في شكل قرض تبلغ قيمته الجملية نحو 180 مليون دينار. وينفذ المشروع على 4 أقساط على مستوى ولاية أريانا بكلفة إجمالية تناهز 101 مليون دينار، فيما يتعلق القسط الخامس أساسا بمنطقة وادي الطابق بمنطقة المرسى في ولاية تونس. نتائج انتخابات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تسفر عن انتخاب زياد دبار ب 336 صوتا متصدرا ترتيب الفائزين، تليه جيهان اللواتي ب 299 صوتا، ثم أمين الضبيبي ب 290 صوتا، فعادل الرياحي ب 265 صوتا، ثم سوار عميدية وحبيب العبيدي ب 263 صوتا لكل منهما، وعبد الرؤوف بالي ب 255 صوتا، وكريم والناس ب 242 صوتا، فبشرى السلامي ب 241 صوتا.

0: فلسطينية في خطوة تهدد بتشريد مئات السكان وسط مخاوف من فقدان عشرات العائلات مساكنها وأراضيها. وكانت تقارير سابقة أشارت إلى وجود أوامر هدم تستهدف نحو 60 منزلا في القرية، فيما يقطنها قرابة 300 شخص من أفراد العائلة بينهم أطفال وكبار سن.
1: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي جوهرة كان في الجلود طريق لكان يا خيس جيو كدو وخلونا تراب وخلونا تبلع حشيكم وصغار تتعدى الكراهة بتبدأ ويقفة صغار تبدأ خرجة من المدرسة والكمين والكراهة بيقفة ربي ربي خلونا تشوفنا.
2: لا يا بلدية قصر لا تعطل البداء الفوضوي كيفاش دخلت بعضها قصر لا لا كل واحد يبني على كيف كيفه. بارك الله فيك جوهرة لا يعدي هذه.
3: ربي حبيت ان نلفت الانتباه شويه فما حكايه صغيره شويه تتسمى هي على مستوى وسط البلاد بحدي من قطع الشرطه في الحون نعرفوا الشيء هذا كل نعرفوه احنا في الصندوق احنا نقولوا التيند الهوائيه اللي تتعمل على المحلات التجاريه معناها محجر اصل باش يعمل صندوق مع يهبط التيند بالريدو فهمتني الحكايه هذه ولات لا موضه في مقني سلتوه بحدي المنطقة بتاع الشرطة وفي وسط البلاد في قلب وسط البلاد فراسك كل جمعة عشرة متعملوا 4-5 تيندات بما فيهم فما تيند واكل تقريبا 5-6 متر على 13-14 متر مربع تريتوار الكل يتلينه لا نلقاو كيفاش نتكيو سير كل فيهم زحمة برشا لا نلقاو كيفاش نوصلوا سياراتنا مشينا للبلدية ما حد شيء أطنجي مشينا للشرطة البلدية كيف كيف قالك رجع البلدية مشينا للمنطقة ما فما شيء مشينا للمعتمد ما فما شيء اللي نعرفوه احنا هذا ممنوع المحلات التجارية اللي في قلب وسط البلاد كل هيك ان شاء الله صوتنا يوصل وان شاء الله البلدية تتحرك شوية للسلطة المعنية بالأمر. والسلام عليكم وشكرا جزيلا.
4: عندي ولدي طالب أخذ تاكسي من طفالة محطة الوجهات وهبط في بحر باب جديد ونسى ساكو في المال بتاع التاكسي ووراقه كل باش يقرا بيهم وكل فهمني ولا قعدوا في التاكسي ما نجمش يدخل القرايه خرجت 8:30 من الطفاله.
5: جورا فهم حب نهني اختي بعيد ميلادها ان شاء الله ربي يطول في عمرها وفضلها وليداتها ورجلها وربي يحميها ربي يا الوقت الطيب وكل نهار راني نحبك برشا برشا وخوها تاج الصغير.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة. الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: عيد ميلاد إمجال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجال تيرموس إينوكس 1.5 لتر avec poignée 31,990 تعود 44,990.
3: إمجال أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهرة أفلام
5: بوبليسيتي.
6: دوريمي دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: Business News. Business News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري يشارك في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي تحت شعار أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد المنعقد بالرياض. وأكد الوزير في مداخلة لي أن تعزيز أمن الطاقة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مقاربة متكاملة تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار وتكثيف التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، مع دعم دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية في تمويل المشاريع ودعم الانتقال الطاقي. كما شدد الوزير على أهمية بناء مزيج طاقي أكثر تنوع ومرونة يضمن استمرارية التزويد بالطاقة ويستجيب لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكذلك أفاد الوزير في مداخلته بأن تونس في ظل ما تسخر به من موارد طبيعية ومؤهلات وموقع استراتيجي تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي، وتسعى إلى تطوير شراكات عملية وتحويل الفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات إلى مشاريع ملموسة تقوم على المنفعة المتبادلة ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وتعزيز المحتوى المحلي وخلق قيمة مضافة تدعم النمو الاقتصادي والتشغيل. وهذا المنتدى الدولي يضم 73 دولة ومنظمات عالمية، من بينها منظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك ووكالة الطاقة الدولية، كما يعد أكبر تجمع وزاري عالمي في قطاع الطاقة، يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة والمستهلكة وتعزيز الاستثمار عبر مختلف مكونات منظومة الطاقة. فيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور بتونس تستعد لإطلاق فعالية النسخة الأولى من منتدى حوارات الصناعة التونسية 2026 المزمع تنظيمها يوم 21 أكتوبر الحالي بالعاصمة. ويمثل هذا الحدث منصة حوارية استراتيجية رفيعة المستوى تجمع نخبة من صناع القرار في القطاع العام ورؤساء كبرى الشركات إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين وشركاء فنيين وماليين وممثلين عن المنظمات المهنية، حسب أفادت بي كونكت في بلاغ لها. المنتدى يهدف إلى تدارس التحديات الكبرى اللي تواجه الصناعة التونسية وبحث سبل تعزيز تنافسيتها وتنميتها ومدى قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية الطاقية والتكنولوجية المتسارعة، كما يمثل الملتقى فرصة للمشاركين لتبادل الرؤى والأفكار حول أفاق التعاون المشترك واكتشاف فرص الاستثمار والشركات الاستراتيجية الواعدة، بما يضمن تعزيز موقع الصناعة التونسية ومواكبة مسار تحولها الاقتصادي. الفلاحي، إصابة الزيتون بولاية القاسرين خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 قدرت بنحو 100,000 طن مقابل 130,000 طن خلال موسم الفارط، مسجلة تراجع طفيف أرجعته مصالح المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية.

0: الزيتون بولاية القسرين تبلغ حوالي 145 ألف هكتار، أي ما يعادل نحو 40% من المساحة المحتسبة، فيما يناهز عدد الأصول 15 مليون شجرة تتوزع بين 40% من الغراسات المطرية و60% من الغراسات المروية. وتضم ولاية القسرين 37 معصرة، منها 26 معصرة في حالة نشاط بطاقة تحويل يومية تقدر ب 1745 طن، ولكن حوالي 50% من الإنتاج يحول خارج الجهة، وهو ما يطرح تحدي إضافي أمام تطوير منظومة التحويل والتثمين محلياً. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 9 أكتوبر الحالي ارتفع إلى حدود 1648 مليون دينار حسب آخر المؤشرات المالية والنقدية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 8 أكتوبر في حدود 1644 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 9 أكتوبر فارتفعت إلى حدود 24165 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 93 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 8 أكتوبر في حدود 23894 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد كذلك 93 يوم. أسعار النفط واصلت تراجعها خلال تعاملات اليوم في ظل توقعات بزيادة الإمدادات الروسية، بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقوا على وقف الهجمات على منشآت الطاقة التابعة لكل منهما بعد إبرام اتفاق أمريكي مع موسكو لتوريد الديزل. وعلى صعيد التداولات تراجعت العقود الأجل لخام برنت بنحو 1.3% إلى حدود 103.38 دولار للبرميل. الذهب أيضا تراجعت بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم في ظل ضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت اللي ينتظر فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات حول الخطوة التالية في السياسة النقدية لدى الفيدرالي الأمريكي. وعلى صعيد التداولات تراجعت العقود الأجل للذهب بنحو 0.2% إلى حدود 4210 دولار للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% مسجل 4182.03 دولار للأوقية، وبعد ما سجل أعلى مستوى ليه منذ 2 أكتوبر في وقت سابق من اليوم. سوق الصرف الأورو 3 دينارات و364 مليم، الدولار الأمريكي 3 دينارات و8 مليمات، الدينار الليبي 464 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و223 مليم.
1: Business News. جوهر اف ام تندونس تندونس
2: برعاية
3: عسلامة get ready with me بونتلان and guess what
4: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ما أريدو
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، أسبوع جديد نبدأه مع بعضنا بآخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة تندونس. في فقرتنا بالنسبة لليوم باش نجاوب على سؤال أكيد برشا منا تسألوه، علاش التليفون يحط لي ميموار انسوفيزانت ألور كو أنا فسخت برشا متصور وإلا برشا من لي فيديو. لهنا نحكيو على امتلاء مساحة التخزين بتبيع حتى بعد من نحيو عدد كبير من التصاور وإلا من الفيديو، فما تساؤلات كبيرة حول الأسباب اللي تخلي مساحة التليفون ما تتحسنش بالشكل المتوقع بعد ما نفسخوا هاللي في شيء هذوما. نحكيو على الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو في وسط الكورباي، هو من أبرز الأسباب اللي تخلي الميموار متاعنا باقي معبية. دونك بلغة أخرى، إذا كان فسخت التصويرة من الجاليري معناها راك ما فسختهاش بشكل نهائي من التليفون متاعك. دونك نلقاو بعض من التليفونات التذكية متاعنا تخلي الكورباي المدة محددة وبعد تعمل اون سوبراسيون اوتوماتيك متاع الفيشي ولا تصاور ولا اللي هو اللي موجود في وسطها، لكن انت تنجم تمشي مباشرة للكورباي وتعمل سوبراسيون من غادي، وهكا تنجم تفرغ مساحة إضافية بالنسبة للذاكرة متاع تليفونك. نحكيو زادة كيف كيف على لي زابليكاسيون واللي يستخدموا دي فيشي تمبورير باش يسرعوا من طريقة التشغيل متاعهم وإلا حتى بور لو داونلود الملفات هذه دونك لي فيشي تمبورير اللي نحكي عليهم التامب ينجموا يتراكموا مع مرور الوقت خصوصا وقت اللي نستخدموا لي زابليكاسيون فيديو وإلا لي زابليكاسيون تاع التواصل الاجتماعي ولي نافيغاتور انترنت لفترات طويلة وهكا المستخدم يلاحظ اللي كونوا مساحة التليفون تتراجع رغم اللي ما زدت حتى

حاجة جديدة بالنسبة للميموار متاع التليفون متاعك. السبب هو تراكم البيانات المؤقتة وملفات الاستخدام المختلفة. دونك باش تنجموا تنحيهم هذوما الكل تمشي وتعمل فيدي لو كاش وهكا تنحي تو لي فيشي تمبورير متاعك. فما حاجة أخرى زادة اللي تنجم تقوم بها واللي هو تليفونك أوتوماتيكمون يفسخ لي كاش الكل هي كي تعاود تريديماري التليفون وإلا لورديناتور متاعك. حاجة أخرى وأخيرا نختم بها فقرتنا بالنسبة لليوم اللي كونوا فما برشا منا عندهم الكلاود يعني عنده أن كونت كلاود واللي هو يخبي فيه التصاور وإلا الملفات اللي حاجتوا بهم. لكن وجود نسخة احتياطية على الكلاود ما يعنيش بالضرورة اللي كونوا نسخة اللي عندك على تليفونك راهي اتفسخت تلقائيا. هذك علاش يزمنا انثبتوا في السنكرونيزاسيون باش نجموا انفسخوا النسخة اللي موجودة على التليفون متاعنا. وبتبع كتبدا عندك أن كونت كلاود من أي مكان كونكتي بالإنترنت نجم تطلع على الوثائق اللي خليتهم غادي في الكلاود. هذا شو اللي عنا اليوم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.

كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. دقيقة على جوهرة فام. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. موعد جديد من كابوتشينو مع بداية أسبوع جديد إن شاء الله موافقين فيه الناس الكل بتاريخ الاثنين 12 أكتوبر 2026. نهاير الاثنين بعد شوية راحة في الويكاند، الواحد يتوكل على ربي ويقول يا ربي العمل عليك والشدة فيك. أسبوع جديد من العطاء والعمل، الأيام تجري لفلف. إيش تحب نزيد نحكي لكم آخر مستمعينا؟ نزيد نحكي لكم في الغونديفو هذية من كابوتشينو اللي يبدأ توا يتواصل معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة، باش نحكي وإحنا رسميات وباش نحكي وأخبار حصرية في متابعتنا بالنسبة لليوم. دونك مرحبا بكم تيلة ثلاثة سوية عمل زمان ليكيب الكل. تصبح عليكم بالخير والورد والياسمين، والتحية توصلكم لعند سعاد العدويني اليوم في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين الرحومة في الإخراج التقني. مرحبا بكم ليكيب الكل، وسلام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية باش تكون بالموسيقى وأحلى الأغاني أكيد رفقكم من خلالها، وبين غنية وغنية تستناو خبير، تستناو متابعة، تستناو خدمة، تستناو معلومة، وإن شاء الله يا ربي الفايدة تحصل للناس الكل ومعنا تكونوا على باج. مرحبا بكم حتى الماضي ساعة.

0: لوبيز على جوهر اف ام. توصلنا للعشرة واربعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. تو تسويت باش عم نطلع على مرشي العريوة في سوسة, كيفاش الأجواء والأسعار والتفاصيل تجيكم في بقديش اليوم.
1: قديش اليوم
2: بقديش اليوم
0: وكيف كل نهار اثنين تكون حاضرة معنا شيراز التزركي. أهلا وسهلا يا شيراز, صباح النور.
3: صباح النور, صباح الورد والفل والياسمين. سناء تحياتي ليك ولكل فريق العمل معاك ومستمعين على جوهر فيم, وبداية أسبوع موافقة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. كيفاش الأجواء اليوم في المرشي؟ نعرف اللي أنت هبطت بكري برشا دونك, والحركية يقولوا لي في مرشي العريوة ديجا تفرق, مش كيما الثمانية متاع الصباح, مش كيما الحداش, مش كيما زيدا ماضي ساعة كان قعد السوق الماضي ساعة.
3: صحيح صحيح سناء, هي الحركية الصباح موجودة, الحركية معناتها مع التسعة تلقى حركية بالقديه في السوق العريوة. هو معناتها باغابوغ على السوق الاخرين ديما فما الحركية, يجي وسختو نهار اثنين الصباح كل تلقاهم كبار شوية في السن هكا تلقاهم متفادين وكل يجيو يقضيو. هو سوق العريوة سناء في العموم معناتها الأسعار متاعو أرخص من الأسواق الأخرين, يعني عادي باش نلاحظوا انخفاض في مجمل الأسعار. كان اللحوم البيضاء الحقيقة ثم زيادة شوية معناتها بالنسبة لباقي المنتجات. هو اليوم كل شيء موجود متوفر الحقيقة ما شاء الله, كل شيء بكثرة. جست العبيد باقي معناتها يتشكيو من الغلاء. ولقينا اليوم زيدا ثاني البسباس واللفت موجودين في السوق. البطيخ والدلاع زيدا مازالوا في السوق بالرغم اللي ما عادش وقتهم نورمالمون توا.
0: لا ملا مشهد وملا منافسة بين البسباس واللفت والبطيخ والدلاع. شكون شي طايح على
3: انا خاطر عندي باش ما ريتش البطيخ والدلاع سيغتو الدلاع معناتها عندي مزيدة ما ريتوش اليوم ريتو. الدقلة خيرات متوفرة موجودة بوفرة معناتها في السوق, أكثر حاجة ممكن موجودة اليوم
0: الدقلة. اسمع كملنا تصويرة شيراز والرمان من الغادي يحب يخفكوا بلاصة زيدا.
3: الرمان ذيك عادة وقته بطبيعته ولو أنه مازال ما حمارش بالقديه, هو الرمان ما موجود بوفرة.
0: شيء مش أحمر الرمان, شيء كتحاول أنك تعمل مسفوف الصحفة ما تطلعش مزيانة بصراحة. كي سميد متاع المسفوف كي لون الرمان كيف
3: صحيح. أنا محال عملت مسفوف. هو الرمان يفرق من بلاصة لبلاصة, مش كيما عنا في سوسة كيما في جيبس كيما في سيدي بوزيد, ما أنت يفرق
0: الجودة. إن شاء الله يحط لنا الرمان الأحمر, حنا ذيك فيش نستنيه وتوكا.
3: إن شاء الله. نبدأ سنة بالخضر. البصل ما بين 1680 و 1680, والبصل الأخضر ب 2980. الفلفل الحار ب 1380, الفلفل البقلوتي ب 1480 الكيلو, البطاطا 2480 الكيلو, والفما بطاطا جويدة ب 1580 الكيلو. الطماطم ما بين 1980 و 2280, السناريا ب 1980, القرع الأحمر اليوم بالبرج القناه البرج الدينار, القارس ما بين 2980 و 3500 الكيلو, ولد القمرة ما بين 750 ل 2980 الكيلو, الخس الكعبة بالفين, القرع الأخضر ما بين زوز دينارات و 2500 الكيلو, الباذنجان ب 2500 الكيلو, القناوية ب 2500 المئة جرام, وثم الجويدة بدينار المئة جرام. اليوم لقينا البسباس كما قلت لك ب 2980 الكيلو, واللفت ب 2700 الكيلو, ثم زيد زيتون الاخضر سناء الفغا كذاك بزوز دينارات الكيلو, الثوم ب 10 دينارات, السلق والمعدوس الربطه ب 700, والحمص والفول المنفخ بدينار ل 100 جرام.
0: باهي هذوما اسعارهم ثابته. اي
3: اي بالنسبه للرمان ما بين 800 و 1500 الكيلو. الدقلة ما بين 6980 و 8600 الكيلو. التفاح ما بين 2480 و 3590 الكيلو. العنب ما بين 6808 دينارات. الانجاس لقيناه اليوم صومو به مرفق الاصفر هذاك ب 5 دينارات. اما الجوده متوسطه الحقيقه. البطيخ ب 2500 الكيلو, والدلاع ب 1500 الكيلو. نمشيو للحوم البيضاء. الاسوام كيف كيف هما كيما الداند كيما الدجاج، لقينا الاسكالوب ب 19800 الكيلو، الفخاد ب 14500 الكيلو، الكبده ب 19 دينار، الكركاس بدينار، والجوانح ب 8500 الكيلو.
0: باهي.
3: اللحوم الحمراء العلوش ب 50 دينار الكيلو، الهبره البقري ب 35 دينار الكيلو، الكتلات 35 دينار الكيلو، الرقبه 25 دينار الكيلو، الكبده 35 دينار الكيلو، والكبده البقري هذيا والعلوش ب 50 دينار الكيلو، لحمه الراس ب 20 دينار، البركوس ب 40 دينار الكيلو، الكرش ب 5 دينارات، والمرقاز ما بين 15 دينار و 20 دينار.
0: باهي باهي، والله معقولة الأسعار شيراز، والله شو نقول لك مقارنة ببقية الأسبوع معناها واللي نشوفوا فيه مع مراسلينا اللي نوجه لهم تحية كبيرة برشا، ونعرف اللي هما بكل أمانة يعني ينقلوا في في في في التصويرة والأسعار والكل، يعني سافا باهي الحمد لله.
3: اي باهي، سورتو العلوش معناتها ب 50 دينار هو واصل حتى 58 و57.
0: يوديك يقعد في ال 50 باهي برشا، باهي حتى رطل يزي ما يسالش.
3: نمشيو للاسماك، البوري جويد جويد معناتها البوري مش الكبير 3 دينارات الكيلو، السردينة ب 6800 الكيلو، والسردة ب 2 دينارات، الشفريت ما بين 13 دينار و 18 دينار، الكالامار ب 16 دينار، السكومبري جويد زيدة برشا ب 4 دينارات، التون ب 12500، ثم زيدة دجاج حوت اسمه دجاج ب 4500، الوراتة ب 20 دينار، المرجان ب 16800، وثم الصغير جويد ب 4 دينارات، الغزال الأبيض ب 10 دينارات الكعبة، البوقة ب 4 دينارات، كلب البحر ب 20 دينار، القاروس ب 25 دينار الكيلو، واخيرا الحلوف ب 20 دينار الكيلو.
0: به برشا مشكورة جدا شيراز التزاركي، يعطيك الصحة على المتابعة هذه لبورصة الأسعار اليوم اللي جيتنا مباشرة من سوق العريوة في سوسة. دونك نتصور هكاية دبارة تكون كعبة غزيل قلت تتكلف 10000 مع سوس شوية فريت، يظهر لي ميساج حاجة على الأجواء الصيفية، ميساج بما أنه ما زلنا عايشين حسب الطقس الأجواء زادة الصيفية. شكرا لك مرة أخرى شيراز، يعطيك الصحة، يجدد معك اللقاء إن شاء الله الاثنين الجاية كالعادة في بقديش اليوم من كابوتشينو على جوهرة فامن. كملوا الغونديفو بالموسيقى، نرجوكم بعد شوية مع أخبارنا ومتابعاتنا، خليكم معنا. وتحية كبيرة برشا النبيلة اللي تسمع فينا من الشابة من المهدية، شكرا لك يا نبيلة على الوفاء. صابر الغضاب زادة شكرا لك على الوفاء. تحية لكل السيدات اللي يسمعوا فينا في ديارهم زادة، ونقول لهم الله المستعان وربي يوفقكم إن شاء الله في يوم جديد من العطاء والعمل، ونعرفوا أنه مجهودكم كبير وكبير برشا، وإن شاء الله تكونوا متونسين معنا طيلة المشوار هذية حتى الماضي ساعة.

بيغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرد لك نور.

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جوهر اف ام، راني ديما نتبع فيكم. جوهر بوصولي صوتي،
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهره، ما تخليهاش في قلبك.
2: راهو الواحد فيه هبه لطف.

0: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة من أجمل الأغاني اللي حفظناهم الصغرى وكبرنا عليهم، وإن شاء الله تكون عجبتكم الأغنية مستمعينا وقعتوا هكا دندنوا فيها وتسترجعوا في ذكرياتكم معها. مرحبا بكم الناس الكل، مشوارنا يتواصل في كابوتشينو الوقيت هذية بالمتابعات الثقافية. نحكي وعلي دار الثقافة بأكودا اللي تعيش على وقع الدورة 7 من ملتقى الفنون، خلينا ناخذ أكثر تفاصيل عليه مع مدام جهين بوزعبية مدير دار الثقافة بأكودا. يقولون لها صباح النور، أهلا وسهلا مدام جهين.
1: باش الخير مدام سناء،
0: مرحبا بك لله وإن شاء الله نهارك سعيد.
1: يعيشك مشكورة على الاستضافة مدام سناء.
0: يعيشك، مرحبا بكم ديما وإحنا في متابعة لكل الأخبار. الدورة 7 من ملتقى الفنون تتواصل حتى 30 أكتوبر، يعني تقريبا إحنا نقولوا 20 يوم كاملين من العروض من الأنشطة المتواصلة. أعطينا العنوان الكبير ساعة للدورة 7، شنو اختياراتكم وعلى شنو ركزتم، بعد نقربوا بشوية بشوية للأجندة الثقافية وشنو حضرتم من متابعات.
1: يعيشك مدام سناء، والله هي هذه الدورة إن شاء الله 7 ملتقى الفنون بدار ثقافة أكودا تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. حابين تكون مزيج ما بين الفنون الكل، ما بين السينما، ما بين المسرح، ما بين الموسيقى، ما بين الرقص، ما بين زاد الفنون التشكيلية، مزيج ما بين الفنون الكل. حابين باش ما معناتها اللي عنده ميل للفن المعين يلقاه موجود في دار ثقافة.
0: أي دونك ان شاء الله بطبيعه كل الالوان الثقافيه باش تكون موجوده لاستقطاب الناشئه واستقطاب الشباب من الاعمار الكل، هم يكونوا في فضاءات مهيئه، يكونوا في فضاءات مؤطره ويتبعوا بيان سور العروض اللي باش تكون عندكم. شو اللي عندكم ان شاء الله في البروغرام؟
1: نهار 10 بجنيه ان شاء الله، نهار السبت الثالث نهار 10 اكتوبر عندنا الافتتاح تاع ملتقى الفنون، كان عن طريق الفنانه التشكيليه هنا بوكسير معاها عازف الساكسفون علي بن عمر. نهار لحد 11 أكتوبر عملنا العرض المسرحية مهران الإنيدي المسرح بدار ثقافة أكودا تحت إشراف المسرحية صدق عمار. إن شاء الله نهار جمعة هدية عنا مسرحية للكبار الكهول تحت عنوان آخر المحطة لطفي بن صالح. نهار 17 إن شاء الله عنا فيلم باراسول لهيكل بن يوسف، ونهار 18 عنا الفيلم الصغار خاتم عديسة لمحمد خليل البحري.
0: بيه دونك بالطريقه هذه ذولي خليتوا العروض نتاعكم موجهه يعني بين الكبار والصغار باش ترضيوا الناس الكل، والناس الكل تلقى بلاصتها كما نقولوا في الملتقى هذا.
1: جميع الشرائح، جميع الشرائح وجميع الاعمار.
0: مادام جي نستغل فرصه حضورك معنا باش نذكروا مستمعينا اللي قراب من دار الثقافه هذه كيفاش نجموا ينخرطوا معاكم، كيفاش نجموا ياخذوا اشتراكاتهم اذا ممكن بيان سور باش يتبعوا الموسم الثقافي بصفه عامه. وحنا نعرفوا انه تم في سوسه افتتاح الموسم الثقافي وان شاء الله في كابوتشينو عندنا برشا متابعات للانشطه الثقافيه هذه. دونك فماش معطى جديد، فماش معلومه نجموا نقدموها للمستمعين.
1: عندنا حبيت نقول لهم جست اللي يحب يجي ينخرط من الجهه ولا حتى قريب للجهه من اكودا، عندنا نوادي جدد دخلناهم السنه جدد اللي هي كيما نادي الحفر، كيما نادي الفوسعي فوسعي، وكيما نادي تقنيه الرسم، هذوما نوادي ثلاثه جدد.
0: بالاضافه للنوادي القديمه هكا ولي؟
1: أي بالإضافة للنوادي القديمة كما نادي السينما، نادي المسرح، نادي الرسم، نادي الموسيقى، ونادي الخزف سيراميك.
0: الأعمار من إلى نورمالمون النوادي هذه تستقطب من إلى؟
1: جميع الأعمار عندنا من 6 سنوات حتى فوق 20 سنة، حتى للكهول عندنا كما نادي الخزف عملنا للكهول، ونادي زادة تقنية الرسم هما للكهول زادة.
0: باهي برشا باش الكهول لهم نصيب من الثقافة والأنشطة الثقافية في دار الثقافة. مشكورة جدا جهين، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذيا اللي قدمتينا، وإن شاء الله متابعة طيبة بيان سور لكل مستمعينا. نذكركم اللي في سوسة زادة نعيشوا على وقع أكتوبر الموسيقي بسوسة، وإن شاء الله توا غدوة مبرمج ديجا في إطار متابعاتنا الثقافية اليومية على جوهر اف ام. بعد شوية باش يكون الموعد إخباري مع قسم الأخبار على جوهر اف ام بيان سور باش يقدموا لنا شنو اللي فما جديد في تونس والعالم، وإحنا نرجع لكم في ساعتنا الثانية تستنوا معنا المتابعات اللي باش تشمل عديد المجالات غير. عطيونا وذنيكم وركزوا معنا، ومرحبا بكم الناس الكل.

0: النسائية المشاركة وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. يشارك في هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه في مستوى أو على مستوى القارة الإفريقية عدد من الكفاءات والقيادات النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية من تونس ومصر وليبيا وجنوب إفريقيا وأنغولا وبلدان إفريقية أخرى إلى جانب الأرجنتين، وذلك بهدف تعزيز حضور المرأة في هذه المجالات ودعم مشاركتها في قيادة المشاريع العلمية والمساهمة في صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة وفق ذات البلاغ. دوليا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن بلاده ما زالت تدرس الرد الأمريكية على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وسترد على واشنطن عبر الوسطى عند الانتهاء من ذلك. نددت تركيا وباكستان ومصر والسعودية بالهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على المطار الدولي في الرياض، ووصفتها بأنها تصعيد خطير لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة كانت. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم إنه لم يرصد خلال الساعات 48 الماضية أي مؤشرات على التزام روسيا بأي شكل من أشكال اتفاق وقف إطلاق النار المتعلق بمنشآت الطاقة في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي ترامب أعلن بشكل مفاجئ أمس الأحد عن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وقال إنه يسري على الفور، لكن الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال إنه لا يزال ينتظر الاطلاع على تفاصيل هذا الاتفاق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net نهار ثلاثة من 8 إلى 9 دونت تيك مع ولي بسبس. بالدنيا وما فيها
2: برعاية
1: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ، طور حالك.
3: جوهرة FM.
1: الدنيا
3: جوهرة FM.

0: إيش موضوعنا ساعتنا الثانية هو
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة. الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: هذا موضوعنا والنقاش على ذمتكم 73-275-800-36-300-1000. في نفس الموضوع ينضم لنا إن شاء الله في ساعتنا الثانية الشيخ خالد التلمودي. نحكيه الزواج اليوم بين شرع ربي وحسابات الدنيا. المشروع هذا مشروع حياة، ولكن شنو يقول الدين وشنو اللي تبدل فينا الكلام ليكم؟ أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. سينو في ساعتنا الأولى نحكيه في قلب الجهات، وقت اللي نمشيه إلى جهة في 2026 ما زالوا يكركروا الماء بالبادن وبالقلل. بعد شوية نحكيه على ما زالوا يجيبوا الماء بالقلل، عائلات من الفحص تستغيث، نحبوا الماء في ديارنا والتفاصيل مع واحدة من متساكني الجهة. أيضا في ساعتنا الأولى نحكيه في حقك معانا على بلدية زاوية المجيز، لا عقود ولا خلاص. وقت اللي فتحوا مناظرة لانتداب عمل خدموهم 6 أشهر، وبعد 6 أشهر لقوا روحهم لا خدمة ولا كونترات ولا شهرية. بقيت التفاصيل مع واحد من المتعاقدين. أيضا نحكيه في حقك معانا على بنية ملي عمرها شهرين تعاني من مرض الصرع، 16 سنة اليوم عمر البنية، والأم تستغيث وتقول هل تنجم تلقى العلاج لبنتها وهل من أمل؟ حقك علينا. أيضا نحكيه على قصة غريبة اليوم في ساعتنا الأولى، ولا غريبة الغرائب، كل مرة تسمعوا غريبة، وهذه غريبة غريبة. وقت اللي البو في القبر واللم في الحبس والعائلة تشتت، والتفاصيل باش ناخذوها. وقت اللي نسمعوا انه بو يصاب بجلطة منذ 2020، الجلطة هذه تخلي البو يقعد ولي مشلول، وايضا ما عادش ينجم يتكلم في الفرش، تعاني فيه لم من 2020 ل 2024، وهو كل مرة يتعرض إلى جلطة دماغية، إلى أن جاء تاريخ 22 سبتمبر 2024، البو يتعرض إلى جلطة جديدة، ينقل على جناح السرعة الاستعجالي لنفيضة، من نفيضة يحولوه لسهلول، في سهلول يقعد نهارين. 24 سبتمبر يتوفى الوالد، ياخذوا إذن بالدفن ويهزوا الجثة يدفنوها، مازالوا ما فرقوش. ثاني يوم ولا ثالث يوم تهد الشرطة على العائلة ويقولوا لهم البو ما ماتش موتة طبيعية، البو مسموم، ولقينا مادة سامة في الجثة. وزوز قرارات تم اتخاذها، شكون يلاقي به؟ لم تتحط في الإيقاف، والبو يعاودوا يخرجوا الجثة بعد 5 أيام اللي دفنوها، وتتشرح الجثة. تقرير الطبيب الشرعي ما فما حد شيء في الجثة، ولكن لم لليوم ما زالت في الإيقاف عامين، من 2024 لليوم لم ما زالت موقوفة على ذمة الأبحاث، والشكوك تحوم حاول انه فما مادة دواء الفار في جثة البو في التحليل الاولاني، ويزم يحق مع اللي كلا عنده نهارتها، مع اللي فتره نهارتها، مع اللي زاره نهارتها، والتحقيقات مستمرة. والابن بعد لحظات يحب يتدخل يقول البو مات والام موجودة في الحبس، وانا استغيث، اين الحقيقة؟ في حلقة اليوم من المشهد، اهلا وسهلا، هذا اللي استنى فيكم. مرحبا بالجميع. فريق كامل لتأمين حلقة اليوم، سمية صغير في الإخراج، نرجس قلالة في الإخراج الرقمي، جمال بوخديدة في غرفة العمليات، زهر الجيس معكم حتى الثلاثة على العشية. هذا هو المشهد.

0: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: المشهد في قلب الجهات. وقت اللي نمشي إلى مشهد جديد في 2026، نلقاو ناس مازالت تعبي الماء بالقلل والتيص والبادن وتكركر لديارها. وين وقت اللي نلقاو روحنا في بلاد مش بعيد على بلاد الماء، مش بعيد على وين من المفروض انه يكون. تحكينا على التفاصيل، تحكينا كيفاش عايشين، ولكن ترافقنا ايضا فيديوهات تشوفوا كيفاش يعبيوا ويملاوا في البادن وهو بيد يلزم يقديوا في قلب الجهات. نمشيو الى الفحص، وين ما نلقاو سيرين تقول نحبوا الماء في ديارنا، والتفاصيل تو نزيد ناخذها من عند سيرين. سيرين اهلا وسهلا، مرحبا.
2: الو عسلامة سي زهير،
1: مرحبا بك سيرين، وشكرا انك تواصلت مع برنامج المشهد داير. وربي خنذكر الناس راه تنجموا تبعثوا لنا بالواتساب، ساهل برشا باش تكونوا موجودين، ابعثوا لنا بالواتساب. وراه النومرو هذايا ما يتطلبش، راه اللي باش يطلب على النومرو هذا راه يلقى روحه بلوكي. دونك جوست ابعثوا ميساج كتيبه ولا اوديو ولا فيديو على 48 155 ألف. مواطنينا بالخارج زيدوا 00216، نعاود لكم الرقم 48 155 000. ساهل برشا. هاي سيرين مرحبا بك. يعيشك
2: بيك ويعيشك
1: انت سيزو هاي، خاطر اسمع وين يا سيرين؟
2: كيفاش قلت لي؟
1: المنطقة اللي تسكنوا بها في الفحص شو اسمها بالضبط؟
2: احنا معظم ديت الفحص المنطقة هي كدوة الشعير. أنا نسكن في بلاصة هي تابعة كدوة الشعير، يقولوا لها العواشرية، فهمت؟
1: العواشرية.
2: العواشرية أي خاطر هم أهل مع بعضهم عين عين.
1: العواشرية أي؟
2: بالنسبة للمنطقة هي كدوة الشعير فيها الميم ريجل. أنا ديجا كنت قبل نعيش غاديكا.

0: حرست التمشيط طلع وشري عندي عام توا معاهم فم.
1: اي
0: يعني انا كيف عرست ماني تصدمت من الوضع اللي هما فيه وديجا هاني بعثت لك الفيديو والكل السبب اللي عندهم يعني اللي يتوفر منها الماء ديجا على الطريق الرئيسي وبعيده برشا على الديار.
1: معناتها في الديار ما فماش سبالة وما فماش ماء وما فماش سوري.
0: السبب الكل دار سبالتها اللي وريتها لك هذيك هيك في التصاور على الطريق الرئيسي لوطا بعيده برشا على الدار.
1: شوفوا في التصاور نتاع المناقل نتاع السبابة.
0: اي هذوكم هما بعاد برشا على الدار وديجا ساعات يقص جمله فيهم الماء هما بعاد ما فماش في الديار وزاد يقصوها هذيك.
1: والجيبه اللي نشوفوا فيها هذيك اللي تملاو بها من الطاسه هذيك. هذيك وين؟
0: جابية.
1: ايه.
0: جابية عندها هذيك غاديك بحلوين السباب اللي يعبوا منها الماء.
1: دونك السباب هذوك يصبوا في الجابية وانتم تعبيهم الجابية هذيك.
0: ما هما غاديك سي زهير فما شكون عامل فانتاج ينجم يصب فيهم الماء فهمتني؟ يعاونوا بهم في رواحهم وكل. اما الماء ماهوش نظيف معناها هني وريتك فاش باقيين يعبيوا وكل. ما عندهمش في الديار لا سباب معناها دوش كي العباد لا ماء باش نطيبوا به هذاك اللي وريتهولك ديجا البتاتي مخزز ريتها كيفاش نظفوا حتى بجافيل وكل ما تنظفش راهي يعبوا فيها الماء والماء هذاك ندوشوا به.
1: قداش من عائله موجودين في هالعواشريه هذيا؟
0: هذيك برسك 20 عائله راهو
1: 20 عائله 20 دار الكل من غير سباب.
0: الكل ما غير حاشاك ريت البيمة ذيك اللي ريتها كيف هكاك يوردوا كيف ناس بكري يحطوا يعبوا لباد من السباب إذا كان متوفر زادة فيهم راهو الماء السباب
1: معناتها ساعات يقص معناتها
0: بيان سور يقص يقص
1: وكي يقص اش تعملوا؟
0: كي يقص مثلا أنا في داريا فما الكوامل هذوك اللي يعبوا الماء من جبل سيدي عامر كلاك العيون هذيك الكبار في جبولات هذوك يبدوا يدوروا يبيعوا مثلا نشري بالفلوس ساعات 6 بيض 7 بيض
1: يجيو يدوروا هكا يعبيوا وانتم
0: تشري الماء خاطر باش تبقى تشري ماء صافي مش الناس الكل واجده باش تشري الماء صافي ديما معناه
1: بيان سور الماء المعدني مش معناتها الماء معدني يمكن للشربانه ما باش تطيب وباش تغسل وباش
0: لا لا وهذاك اصلا حتى كان طيبوا به مضر على الاخر
1: عاملوا طالب على اساس يوصلوا لكم الماء للديار
0: عملوا يعني؟ قبل انا كيما قلت لك راني عندي توا عام كي ريت هكاك ماني ما عجبنيش الوضع الجمله انا كي شكيت للسونيد عملت كلاماسيون لهم وكل كلموني خرج لي عاون وعاين بلاصه وكل يا اخي من بعد كي كلمتهم قالوا لي ديجا عاملين الشكايه قبل وكي سالت الاهالي غادي قبل ما انا نعرف ونص الغادي مشاكين نقبل وعاملين مطلب وبطاقة تعريف على نفس الحكاية وماني وشكون ما جاوبوهم مش طفوهم جملة كي أنا زدت عودت عملت شكاية ذيك للسونيد وكل زاد خرجوا لي عين ولي كل قالوا لي نجموا احنا السونيد خاطر ما خلصوش احنا الكلفة وكلفة ياسر قالت لي 148 مليون راهي باش يوصلوا يدخلونا المال للديار 148 مليون يا اخي احنا الماء راهو معناها حق المواطنين عادي كما الناس الكل مش يجيبوها احنا باش ندخلوا الماء ب 148 مليون
1: شو معناتها انتم مطالبين باش تخلصوا المبلغ هذا باش هما يوصلوا لكم
0: المال سامحني هما السونيد كي انا حكيت معاهم قالك احنا نخدموا احنا ما خلصوش معناها الكلفه نتاع المشروع هذاك فهمتني الكلفه الكلفه الكل قالك تتكلف بنيوتكم انتم تحبوا تمولوا رواحكم
1: معناتها هما عملوا دراسه لقاو الكلفه تتكلف 8 يورو هذاك سمعتوا خاطر معقول حتى طرف الحقيقه
0: ديجا حتى كي كلمت
1: شوفوا انتم كيفاش تلموا 48 مليون هذه
0: 148 مليون مش 48 مليون
1: 148 مليون
0: تصور
1: قولوا كان جاي عندي 148 مليون نمشي نعمل دار اخرى في بلاصه اخرى
0: والله العظيم وزاد عم صغار معناها انا مثلا عندي زوز بيبيات صغيرين معناها كيفاش نجيب انا الماء باش نغسل البرونات باش نغسل لهم هما ما فهمتش فهمت كيف تخاف
1: رسالتك اي قل لي
0: انا معناها
1: تعدى في برنامج يسمعوا فيه برشا مسؤولين رسالتك
0: ماذا بيا انا المسؤولين الكل اللي معناها يعرفوا كيفاش يدخلونا في الحكايه هذه كان ينجم صوتي يوصل في قيس السعيد معناها راه مضايا ابسط حق عنا معناها كان ينجموا زاد يجوا يشوفوا عينه على عين المكان تو يشوفوا معناها المعاناه الكل لا سبب باش الكوجينه معناها باش العباد تغسل كيما معناها ما فماش سبل الراحه الماء متعذبين فيها على الاخر على الاخر
1: رسالتك هو 20 عائله في بقعه اسمها
0: العواشرية
1: من الفحص تستغيث يحبوا الماء في ديارهم ويحبوا يوصل الماء متاع السونيد الى منازلهم باش يكون عندهم سباله في الكوجينه وسباله في بيت البانو ولا في التواليت الى اخره
0: من تلك التفاصيل. بابل معناها ما كريت البتاتي والخز والواحد عندنا صغار عندنا عباد كبار معناها المرض يتسبل
1: واضح.
2: شكرا.

0: اللي كثيرين ان شاء الله تكون وصلت الرساله، وان شاء الله الناس يعاونونا وقت اللي يعملوا ماكس بارتاج، ويبقى حق الرد ايضا مكفول الى السونيل، الى الشركه التونسيه لاستغلال وتوزيع المياه اذا كان فما رد او توضيح ايضا خاصه حول قصه ال 148 مليون وهذه دبروها كي تحبوا يوصل لكم المال دياركم. باه يبقى التوضيح ديما وحق الرد مكفول الى السونيد، والتعليق عند الناس على 3 على 29 بليتو 100 100 والا على 73 24 3000. اللي علقتوه بين الويكاند نهار الخميس اللي فات حتى لليوم وصل سجلناه وهو موجود في المشهد على ذمتكم.
1: المشهد المشهد على ذمتكم.
2: إذا جوهرة محليكم محليكم، نحب نقدم مساجي بالله لسي زهير كله لعمارهم 16 سنة و 17 سنة يطبوا وحدهم، معناها وحدهم يشوفوا بايهم وهم متربين بكل يتربوا وحدهم، معناها نحن تربينا في هانا نشوفوا أمنا وباينا قبل متربين وطلعنا كيف متربين، يلزمهم يطبوا في الشارع.
3: السلام عليكم إذا عزوهر هذا في زوائي زيت ودي مسهد موعد بمكان بالمواعيد معاذ كرهانا في روحنا معاذ خدمين الطب هم يسمعوا فيه كل يقول لك مرة امشي أعمل موعد أعمل كذا رجي شاه تو من 2023 ونيجي بشي نحولي حجرة تو منها مرة تطلع عندي معدة مرة تطلع عندي كبة وكذا ما يش فهم الصفرة يمكن حصل مياه نمشي ونروح المرأة مريضة نيه مريضة والله إذا فهمت حتى كيفاش نعمل.
4: أنا مواطن اسمي كمال من جديدة، حكمتي المحكمة في تحليل الشارع وعندي جارتي سكرت علي الشارع وحكمتي المحكمة ابتدائي في نافتي، ومن بعد جت المرأة بعد ما نفذنا عليها الحكم عاودت سكرت علي الشارع، نطلب المسؤولين باش يشوفوا لنا حل في الحكاية دي وبارك الله فيك.
5: السلام عليكم، بالله بلغولي صوتي السي زهير، رانا تعبنا رانا عنا 6 صغار ما همش قاعد يقرأوا، منهم ولدي ولاد زميلاتي ومعاهم بنية، راهم طردوهم رفض نهائي من المعهد من قصيبة المديوني ولاية المستير، راهي صارت مناوشة ما بين ولد بروفا وبينهم هما، وقلنا لهم أرجعوا للي كاميرا راهو فما ظلم ما باش، معناها ما لقيناش حتى حلول، دقين البيبان الكل مشينا للمندوبية توا احنا مشينا قالت لك الملف مازال ما جاناش وما نعرفش وكاها، ومادام تعمل المجلس سنين المجلس هو ماهوش قران، هو مشينا لحماية الطفل الاولاد دخلوا في اضراب جوع قال لك ما عادش ناكلوا الماكله نرجعوا كذا الليسيات نتاعنا، صغار مازالوا مينور راه مازالوا 14 عام راهم ذرارينا باش نخسروهم راهم باش يهملوا في الشارع باش يولوا، معناتها ما نحبوش ذرارينا يمشيوا للحاجات الخايبة للزطلة للبركاجات للواحد، ذرارينا قال لك نقراو كان في ليتينا انا زاد وليداتنا يمشيوا لليسي بعاد باش نبعثهم المستير والقصر هلال زاد نخافهم راكم تشوفوا البرشة حاجات قاعدة تصير في البلاد، رانا نخافوا على صغارنا يا رسول الله عاونونا بالله بلغونا صوتنا كلونا في زهير من المنبر هذا عاونا.
6: السلام يا جوهر فهم يا جوهر فهم الله يرحم والديك يا سي زهير الجيس يرحم والديك والتمتع اللي عملوه رد سنتير ورا المطار يخرج على سكره راهو كارثه راهو اللي مشي وشوف ورا المطار في الخيط نتاع المطار ورا السور في السور نتاع المطار من تالي شوفوا الاكسيدونات وشوفوا قداش من كرهبه داخله في السور قد فيه فيراج راهو فيراج مثل ياسر مش نتاع 120 هذيك الناس تجري على اساس الطرق يجي دور ما يجي يعمل شي دار ما كنت بروح يتعدى في الخيط شوفوا الكرهبه نتاع العباد كيفاش سلقوا شوف قداش باش يهزم من الارواح يرحم والديك ما وزاره التزيير عملوها من الجدودان قوتي سير راهو كواف مش تصير امشيوا هانو عاين للحقد السور متاع المطار من تالي وشوفوا قديش من اكسيدون ضارب فيه وزيدوا عاملوا لهم دي بورتير غير شجرات طالعين كي يكبروا الشجرات هذوك شو مستنيه باش يزرعوا يرحم والديكم ويرحم والديكم شاي الجوره فين
1: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعه الماضي ثلاثه مع زهير الجيس. المشهد حقك علينا،
0: حقك علينا اليوم نحكيه على 3 وضعيات مختلفة، بعد شوي نحكيه على بنية مريضة بالصرع ملي عمرها شهرين توا 16 سنة والأم تبحث عن أمل للعلاج، والطفلة اليوم عندها كلمة وحماية لمعطياتها الشخصية. أنا بعثت لي الأم فيديو للطفلة نجمش نعديه لأنه نجمش الحقيقة احترام عندها كلمتينك وتقول لك

0: كريس كيفي كيما بنات الحومه، هذوما الزوج جمل اللي سطرت عليهم بالستيلو الاحمر، ولا غالب ما نجيبش لعندي الفيديو. بعد شويه نحكي في الموضوع هذا، ولكن قبل حاب نحكيو على هالكونكور اللي تحل في بلديه زاويه المقيس. تحل الكونكور على اساس قبول مجموعه من العملاء، ومن بعد ما قبلوا سته لا عقود لا خلاص، عملت نظافة يطالبون بكشف الحقيقة ورفع المظلمة والتفاصيل. هاو معنا واحد من العملاء فخري الحجري معايا بالتليفون. سي فخري أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: شو لك يا فخري لاباس؟
1: السلام عشك الحمبو.
0: مرحبا بيك.
1: دونك وبيك عشك.
0: فما كونكور تحل.
1: هاي
0: هاي
1: فما كونكور تحل في بلدية زاوية المقيز من معتمدية الهوارية ولاية نابل.
0: هاي
1: وقع الكونكور تحل، هبطوا على الباج اوفيسيال تاع البلديه، هبط على بوابه المناظرات الوظيفه العموميه، صبينا في الكونكور، شاركنا، عدى بعثونا باش نعديو الكونكور على 20 ديسمبر، عدنا امتحانات مهنيه بحضور مواطنين، بحضور سيد العمده تاع بلديه الزاويه، بحضور اعضاء البلديه تاع الزاويه، معناتها الاعوان إدارية والأعوان العملة. بعد مدة كلمونا نهار 27 جانفي، رسلونا هاتفين قالونا راكم نجحتوا سيئي جو بيشروا الخدمة متاعكم. هي في المفروض
0: هو الكونكور اللي تحل نهار 20 ديسمبر 2025 طالبين فيه ثلاثة عملة نظافة. يا أخي عايتوا لكم ستة،
1: كلموا عايتوا لنا خمسة.
0: خمسة والخمسة قالوا لكم نجحتوا.
1: خمسة قالوا لنا نجحتوا.
0: وقالوا لكم يجوا بدوا يخدموا.
1: قالوا لنا يجوا بدوا يخدموا كيك.
0: إي.
1: هيك وطلبنا.
0: خمسة قلتوا لهم اللي عداوا.
1: عدانا بما يقارب 20 ولا 25 واحد.
0: 20 عيطوا الخمسة منكم رغم اللي محلول الكونكور على أساس ثلاثة برك. باهي إي.
1: على ثلاثة برك.
0: إي.
1: طلبناهم معناتها تأمينات، معناتها أوراقنا القانونية باش نحمي رواحنا من حوادث الشغل، معناتها وخلاصات وكذا، قالوا لنا نستنوا في الوحدة الأمني من الولاية. باش تجيكم مباشرة العمل، كل أول شهر نفس الحديث نفس كل شيء. قعدنا ستة شهور ومن بعد عملوا بينا جلسة. قالوا لنا توكي ترتاحوا اربع ايام مشان عملنا جلسه بموضوعكم الخاص في الولايه، كاتب العام للولايه شخصيا باش يجي يعلن عن النتيجه ويعطيكم مباشره العمل.
0: اي
1: وتزاد اعطونا وثائق سباح منقذ كوم كوا اللي باش يدبرونا شويه فلوس، ما نجموش يدبرونا الفلوس لستة شهور. واللي هي طريقه متى وثيقه مش قانونيه. وعطونا ورقة أخرى اللي هي عامل متطوع.
0: وثيقة باش صحوا عليها على أساس أنكم عمل متطوعين.
1: إي ونتنازلوا على ستة شهور اللي خدمناه.
0: استنى أنتم عيطوا لكم 28 جون في 2026. بديتوا تخدموا فعلا والخدمة شنية؟ معناتها تهزوا الفضلات.
1: رفع فضلات.
0: يخدموا كل شيء. رفع الفضلات ستة شهور.
1: ستة شهور نخدموا
0: عملاء موجودين على ذمة البلدية.
1: على ذمة البلدية
0: حتى المواطن على البلدية تمشي وتخدموا ستة شهور. بعد ستة شهور جاء وعطوكم ورقة قالوا لكم صحوا فيها على أساس أنكم عملاء متطوعين.
1: هيك
0: هي؟
1: بحضور المواطنين الكل كاي بلدية الزاوية الغادي يشهدوا، بوكريم تزغران سيدي حسون كل يشهدوا.
0: هي؟
1: رجعنا لهم بعد قالوا لنا راهو الولايه هزت الارشيف الكل تاع الكونكور.
0: اي
1: قدمنا اشكال للسيده المعتمده قالت لنا الكونكور راهو ماهوش قانوني وراهو تلغي.
0: الكونكور مش قانوني.
1: اي وقالت لنا الكونكور ما زيبليش بيه.
0: معناتها انتم ستة شهور لا ورقه لا كونترات ولا حتى شيء تخدموا كهو.
1: نخدموا كهو.
0: ستة شهور هذو خلصتوا ولا ما خلصتوش؟
1: وخلصناش فيه
0: حتى شهر.
1: حتى شهر
0: حتى نهار وانتم كتدوروا بالكاميون وتلموا في الفضلات.
1: اي نعم.
0: لا اله الا الله. اي وبعد قالوا لكم اسمعوا كان تحبوا نحطوكم منقذين في الشواطئ. زاد سمعت هكا.
1: هيك ندبركم شويه فلوس. هذا جاي اقترح علينا السيد المكلف بتسير شؤون الاداري.
0: اي
1: قال لها ما نجموش ما نجمناش ندبركم الفلوس 6 شهور ندبركم 3 شهور هذوما صباح منقف او ما قال لنا ما تمشوش تخدموا الغادي راكم باش تخدموا لنا رفع فضلات راكم بوانتين في الصباح منقف هكا هو
0: شو هالقبيله هذه اللي تحكي فيها معناتها ندبركم تمشيوا على اساس انكم منقدين في الشواطئ ما انتم ما تمشوش للشط تقعدوا تهزوا في الفضلات اما هانوا نخلصوا فيكم على اساس منقدين في الشواطئ
1: يعطيك الصحه هكاك
0: تحكي بجدك ولا
1: والله نحكي بالرسمي هذا اللي ساير واسكل تحب اسكل الاربعه اللي معايا الاخرين الاولاد
0: هذا في الصيف وفي الشتاء
1: عبتوا عبتوا بينا المساكن
0: هذا في الصيف باش حطوكم على اساس منقدين في الشواطئ وفي الشتاء
1: اي ومن بعد ما فما حتى رد من سيد الوالي تويكا قدمنا لها مطلب انا في انتظار الرد تويكا
0: اي ها وعندي موضوع عريضه لرفع مظلمه وطلب فتح تحقيق اداري حول شهادات شبهات تجاوزات في الانتداب بالبلدية نتاع شو اسمها هي هذه بلدية
1: تزغران بكريم
0: زاوية المقيس وبربي حق رد مكفول للمكلف بتسيير البلدية هذه ودائر قاعدين نحاولوا نتواصلوا معها خطر الكلام اللي يتقال مخطر جدا على حد تعبيرك طبعا احنا لا نتبنى اي رواية ولكن هذه رواية خطيرة من منطقة اللي قاعدة تقول فيه يجهزوا ساعة قلت لي هزيتوا الفضلات 6 أشهر ما خديتوا حتى دينار
1: بدون أي وسيلة حيحية
0: بعد ما عديتوا الكونكور طلع الكونكور مش قانوني الكونكور مفتوح على أساس ينتدبوا 3 جابوكم 5 من 20 6 أشهر تخدموا على كميون تهزوا في الفضلات والناس تشهد بهذا ما خديتوا حتى مليم عندكم حتى كونتراتو كي طلبتوا بالشيء هذا قالوا لكم صح ولا ورقة انكم متطوعين وتو نخلصوكم على اساس منقدين من الخبيله هذه
1: ما نعرفش يحبوا يشجعون على البطاله ولا على الخدمه ما نعرف
0: يا سيدي رسالتك الى من وماذا تقول ويبقى حق الرد طبعا مكفول لانه في الاخر هذه روايتك اي
1: رساله السيده الواليه شوف لنا حل بعد ما حطمونا نفسانيا ومهنيا
0: اي
1: رسالتي للسيد رئيس الجمهورية حقنا في الانتداب وحقنا في الفلوس نتاعنا وفتح تحقيق كامل في المسؤولين مسؤولين على الانتداب
0: واضح شكرا سيدي بارك الله فيك ويبقى حق الرد مرة أخرى مكفول إلى المكلف بتسيير هالبلدية اللي كنا نحكيه على كل تفاصيلها والتعليق ديما تنجم تجي من عندكم انتوما على 73 24 3000 والا على 29 100 100
2: المشهد مع زهير الجيس
3: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
2: المشهد مع زهير الجيس المشهد المشهد حقك علينا
0: في حقك علينا أيضا نحكي على مأساة مستمرة توا 16 سنة بنية من اللي عمرها شهرين أصيبت بمرض الصرع على حد تعبير أمها واليوم البنية عمرها 16 سنة البنية بعثت لي فيديوهات على الواتساب 48-155-ألف البنية تقول حاجتي بحاجتي نكهو الكريز معاش نحبهم يجيوني ونحب نقرأ كيما ندادي حفاظا على المعطيات الشخصية مانيش باش نقول على اسم البنية وأيضا حتى اسم الأم خلنا نحتفظوا به كان تسمحوا وخلنا نقول مواطنة معايا أهلا وسهلا مدام مرحبا بيك
4: عشان مدام
0: مرحبا بيك لله أهلا وسهلا دونك بعثتنا على الواتساب في المشكلة هذا نعود نذكر الناس ينجموا يبعثوا على الواتساب 48-155-ألف إذا كان يحبوا يعرضوا مشاكلهم في حقك علينا ولا في قلب الجهات ولا حتى يقترحوا مواضيع كما ينجموا يسجلوا على 29-100-100 و 73-24-3000 هذه الموزع الصوتي دونك القصة وما فيها هاي؟
4: القصة وما فيها اللي البنية
0: هذية تغفرت في الولادة. علي صوتك شوية.
4: القصة وما فيها البنية ذي تغفرت في الولادة عمرها شهرين ونص وقت ولدتها، ولكن عملت كريزات كان كي وصلت عمرها شهرين ونص
0: بي؟
4: ما خليت وين مشيت بها من اللول ما فهموهاش، كان ما هزيتها للطبيب وصورتها فيديو في 2010 وهزيتها للطبيب باش فيق بها اللي هي عندها الصرع. عديني للسبيطار، سكنت السبيطار مدة معينة، عطاوها دواء 24/24 وهي راقدة ما تتحركش جملة وما تفيقش، ولكن معناتها ما عادتش تعمل الصرع من وقت. طلع يوم بعد مرور وقت طويل، معناتها الدواء ذاك طلع اللي هو تريتمون غالط على حديث الطب اللي حكيوا لي اش علينا في هذا الكل. من وقتها وانا نعاني فيها مسيكنا مره يخته ومره يرجع له، والدواء يمشي ويقوى عليها. كانت تشرب في الديباكين، نحينا هو لها ديباكين بحكم طبه حكمه أنا منحوه نحينا وبدلنا لها الدواء الحرابش. ما نجمش
0: طبه هما اللي نحيوه هما اللي يبدلوا مش من راسك.
4: اي لا اني كل ونهزها للطبيب يبدل، كل ونهزها للطبيب يبدل.
0: هو طبيعه المرض شو يصير معها بالضبط؟ معناتها تكون راقده عاديه، شو اللي يصير؟
4: اي كريز عن النوم، جاك الكريز
0: وهي راقده في النوم
4: ساعات عن النوم. تو مؤخرا من اللي ولينا نستعمله في الحرابش ولا جا حط هي فيق، تو تبدلت لحاله اخرى ولا حاله اخرى بالضبط. تو تتفجع ريت، تو اقل فجعه اقل فجعه معيشتنا بالحق في ستريس. وما نحكي لك شه اقل فجعه حتى نطيحش بجنبها حتى هكا حتى ورقه كان يرخ اني زعما باش نطيح ولا حاجه تعمل كريز تتفجع وتعمل كريز. واذا كان هكا تتفجع شويه وما تعملش كريز ردت فعلها تبدا خايفه منه هي الكريز. تبدا اللي في يدها ترميه تتغشش تبدا تضرب في روحها تبدا تهدد فيا اني باش نرمي روحي من البركونه تبدا تعمل لي باش نرمي روحي قدام كرهبة نموت نتمنى نموت
0: هي تتحرك معناتها بمعنى تمشي على ساقيها و
4: تمشي لاباس عليها كان تحكي معاها وتشوفها ما تصدقش
0: معناتها تبدا لاباس تبدا طبيعيه عاديه
4: تبدا طبيعي. المهم تبعد عليها الفجعة حاليا. بالحق مرضتنا عيلة كاملة، اخواتها مرضتهم عايشين في ستريس ديما. اني بطلت خدمتي شادة معاها من اللي مرض تاني معاها من
0: جبتي يقول قايل هات الدور انت وقاعدة تشوف الطبة ما تعليش طلبت برنامج المشهد.
4: اني على خاطر بالحق استوى عزيتها الطبة واعطوها الدواء وهو ما مشاش معاها يا سيدي.
0: دونك انت حبيت تعرض المسألة لنا فماش اللي يسمعك الطبيب مختص
4: فماش حد اي مختص بالحق في انها شنو اللي حكي يشوفها خاطر هي حتى باش نعطيك حاجه سامحني باش نرجع بيك التالي شويه. هي وعمرها عام عملنا لها لي رام على راسها عملوا لها في السبيطار لي رام على راسها او عندها كيس صغير لكن على حسب حديث الطب اللي هو ماهوش هو سبب الصرع. سبب الصرع ما بوش يحكوا لي عليه باش اني وقتها ما نشكيش وما نعرفش خايفين وكل شيء. ما نحبش نشكي لي انا هذه مسؤوليه الطبيبه اللي ولدت شالينا فيها الحكايه مشات على روحها بينهم بين اللي خلقهم. اني تو عاودت عملت لها بطاقه اعاقه راني ويني في 2018 باش دخلتها للسونتر اضطرت فيه مده معينه وبعد تالي ولت برشا حاجات اخرى وليت بطلت. حاولت باش نحاول اني نعاود نعملها مثلا نعديلها نعملها مره اخرى ليا رام نحب نتاكد نشوف ما باوش يعملوا لي ليا رام بطاقه الاعاقه ما باوش يعملوا لي. الا ما نخلص عليها فلوس.
0: معناتها في السبيطار ما حبوش يعملوا لك.
4: ما حبوش يعملوا لي في السبيطار ليا رام.
0: اللي طلبته بالضبط مدام اي؟
4: اني نحب نشوف لها حل. اني لا عندي بحتى شيء نحبها طبره نحب شوفوا لي حل حد يتكفل بها يشوفها طبره مسكنا تو رجعت عليا ولت تعمل لي الناس كل قرات واني ما قريتش نحب نقرا راني تقنقت عايش بالحق حتى الحاله النفسيه
0: ما توصلت الى لحظات تهدد بالانتحار اذا كان ما تمشيش تقرا واذا كان ما تلقاو لهاش حل.
4: واني عندها اخوها اكبر منها عامل زوج عمليات على القلب وهو صغير معناتها ولا عايش في ستريس وضغط وديما على اعصابه وما عادش حتى القرايه اخواتها ما عادش اختها الصغيره ديما تبكي تخاف منها كي تراها تنادي بالبركون مش تربي روحها تبدا خايفه ايدها على قلب ولد فوبي ياسر وتغش ياسر والتي أجريسيف ما نحكي لكش شكون يتكفل لي بها يشوف يدواها. أنا ما طالبة شيء، طالبة إنها طبرة وفقط تحط في سنتر تتعلم حاجة باش تخرج من الحالة اللي هي فيها، حالة نفسية بالحق وحالة مرضية.
0: واضح، وصلت الرسالة. وخلي نطلب من الناس ماكس بارتاج، خلي يوصل المساج للي ما سمعش في المباشر، يوصل المساج للطبيب مختص أو رجل أعمال ربما يقول حب نعمل الخير ونتكفل بها، بكشي سفرها بكشي يلقى خيط مهم لعلاج البنية اللي عمرها 16 سنة اللي تحب تبرأ وفقط ترجع تقرأ كيفها كما بقية الناس اللي في عمرها هي. وشكرا لكم، كانت نجموا تعاونوا بالبرتاج يزي بارك الله فيكم. ديما نعاود أذكركم اللي تنجموا توصلوا إلى برنامج المشهد باش تطرحوا مشاكلكم في حقك علينا أو في قلب الجهات، على يا إما الموزع الصوتي 29 100 173 24 3000، وإلا بالواتساب 48 155 ألف. فاصل ونواصل.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Publicité.
2: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: Publicité.
3: المشهد المشهد حقك علينا
4: المشهد في حقك علينا يستمع إلى كل الروايات والروايات اللي تأتينا من المواطن بالأساس ويكفل حق الرد إلى المسؤول إذا كان فما مسؤول يريد أن يوضح وإلا يرد ولا يقول أن الرواية ربما مش كاملة والرواية مختلفة عن الواقع أو رواية السلطة تنجم تكون رواية أخرى. الرواية الكل تنجم تكون موجودة في برنامج المشهد وقت اللي تطلبونا. أهلا وسهلا مرحبا على المباشر 73-275-800 وإلا 36-300 ألف. سينو أيضا تنجموا تتواصلوا معنا بالريبوندور تعلقوا تنقدوا تقترحوا المواضيع على 29-100-100 ولا 73-24-3000 وزدناكم رقم واتساب خاصة تسهيلا لمواطنينا بالخارج بالانترنت. واتساب سهل تنجم تبعث بربي ابعثوا يا إما فيديو وإلا أوديو وإلا كتيبة وما تطلبوش النمرو هذا واتساب على 00216-48-155-000 دونك 48-155-30. مرحبا بالجميع هذا رقم الواتساب وشكرا لكم في حقك علينا. نحكيو على قصة أخرى غريبة وأطوارها الحقيقة خلفت مأساة في عائلة كاملة. العائلة الموسعة مش كان العائلة الصغيرة لأنه المأساة كانت بدأت بالوفاة. خلينا نقول بدأت بجلطة أولى عام 2020. البو يصاب بجلطة دماغية أدت إلى تقريبا شلل كامل. تزيدوا نفهم التفاصيل من عند والد ولد اللي توفى لأنه توفى في 2024 بعد 4 سنوات. المأساة كبرت وقت اللي قبل الفرق الشرطة جات للدار هزت لهم بتهمة انها هي اللي قتلت البو بدوي الفار. وبقيت التفاصيل هو معايا مختار ابن البو والأم، الأم اللي موجودة في الإيقاف على ذمة التحقيقات والبو اللي موجود في القبر بعد ما توفى وتحليل يقول انه الوفاة غير طبيعية. احنا باش ناخذوا التفاصيل بكل الأحداث كما صارت من عند مختار من فرنسا هو يعيش ولكن هو أسيل منطقة النفيضة. مختار البركة فيك حتى مخر شوية بعد عامين، ولكن مختار شو اللي صار بالضبط؟
5: السلام عليكم سيد زهير. احنا تعرضنا لمظلمة كبيرة جراء أخطاء طبية. الوالد ديما باللي صارت له الجلطة الأولى بقى ديما في العام دي فوات تعود له جلطة وكل عادة تصير له كريز.
4: يعني من 2020 صارت له جلطة أصبح مقعد تماما.
5: وي مقعد تماما
4: مقعد وما يتكلمش زادة
5: وما يتكلمش زادة
4: دونك ما يتحركش وما يتكلمش.
5: نعم يمشي شوية يتحرك شوية فهمت
4: ولكن ما يتكلمش. الجلطة اللي صارت 2020
5: وي جلطة صارت له
4: جلطة من وقتها ولا كل مرة يجي كريز
5: ديما يجي كريز. استنتنا به الموضوع معناها نهزوا التعجيلي اللي نتاعهم فيذا. المره هذيك اللي 22 سبتمبر صار له الصرعه كالعاده هزوه للاستعجالي. من الاستعجالي عدوه التهلول صارت الوفاه 2024
4: بعد نهارين وهو في السبيطار صارت الوفاه
5: وي اعطونا اذن بالدفن. سبب الوفاة قال جلطة أدت للتعفن في الرواري. هذا سبب الوفاة. هذا المرة الأولى في الإذن بالدفن.
4: هاي
5: روحنا بالوالد الله يرحمه دفناه بعد 3 أيام من بقى ما نهار الثالث جيت
4: الكرة نهار من المفروض لدعم. يكون فما الفرق
5: نهار الفرق جيت كرة الحاكم هزت أخويا وأمي. سؤال سألوه شكون اللي لاهي بالوالد. أمي قالت أنا لاهي بي.
4: أمي فحدا قالت أنا اللي لاهي بي. هو الوالد يعيش مع أمك وأخوك كهو في الدار
5: وي
4: وأمك هي اللي لاهي بي من اللي صارت له الجلطة هذه ولا مقعد؟
5: مقعد وي.
4: باه؟
5: أمي عداوها للجرجاني نزلوا شفما شفما قال لك راه فما الطبيب بلقى مادة سامة في الـ في الـ في الـ في الجفتة في التحليل.
4: معناتها فما تحليل من التحاليل اللي تعملوا
5: وي
4: يمكن تعملوش لو 24 وقت اللي مات بوك عملوا له تحليل دم ما طلع كم من غدوة بعد ما عطاوكم إذن بالدفن لقاو مادة سامة في التحليل هذاك في جثة الوالد الله يرحمه.
5: وي
4: شنو نوعية المادة السامة؟ أنا بربشت شوية قالوا لي حاجة دواء فار.
5: وي الكلورالوز ولا شي باكوا حاطين مادة مادة
4: كيما دواء الفار
5: كيما دواء الفار هكا مكتوب في التحليل.
4: باه إي
5: بعد
4: أنتم عندكم معناتها إذن بالدفن وتدفن الوالد الله يرحمه.
5: وين تدفن تدفن
4: ثالث يوم جات الشرطة هزت أمك وأخوك قالوا شكون لاهي بيه؟ أمك قالت أنا لاهي بيه تعديت هي الجرجاني وأخوك روح.
5: أخويا روح بعد 8 أيام عطاو إذن باش يفتحوا القبر ويخرجوا الجثة باش يعملوا تشريح على خاطر في طبيب المرة الأولى ما عملش تشريح. يعني هذه الغلطة الطبية الأولانية.
4: أنت بالنسبة لك خاطر ما سارش التشريح دونك تعتبر غلطة.
5: وي شنو سامحني نورمالمون اذا كان فما شك في الوفاه فما حاجه موت مستهربه نورمالمون ما تعطيش الجثه ما تعطيش اذن بالدفن اللي تعمل التشريح نورمالمون هكا لي بروسيس اللي يمشيو بها في تونس هكا حسب ما نعرف.
4: هاي
5: بعد عملوا التشريح في التقرير تاع التشريح الطبيب ما نعرفش كان جيل دروا نقول اسمه طبيب ولا
4: لا ما نسميوش الطب عايش خويا اي
5: طبيب بتاع التشريح معناها يذكر انه ما فما حتى ما لقى حتى ماده سامه في الـ
4: بعد 8 ايام كي خرجوا الجثه عاودوا شرحوها ما لقاو حتى شيء في الجثه كتقرير طبيب شرعي
5: مي يخرج يحط في الاخر في الكونكليزيون يحط انه يرجع يعتمد التقرير الاول معناها
4: إيه يمكن خاطر لانه الماده السامه ما تقعدش في البدن اكثر من هاك المده اللي قعد فيها بوك في
5: في زهير نوريك معناها في الطبيه حتى انسان غادي يتبعها انت في التقرير يقول راهي الماده السامه ما تبقاش اكثر من 24 في البدن بار كونتر الوالد تخلي 22 هما التحليل عملوا لي 24 معناها عملوا تحليل بعد كمبيوتر
4: عندكم ما يثبت انه الماده السامه ما تقعدش في البدن اكثر من 24 ساعه
5: وموجود
4: في التحليل صار له 24
5: والتحليل صار
4: لي 24 والوالد دخل السبيطار لو 22
5: لو 22 وي
4: معناتها اذا كانت تسمم راه تسمم لو 23
5: يعطيك الصحة
4: ماهوش في الدار
5: يعطيك الصحة
4: باهي هذو ديما يبقاو تحاليلك انت هاي كمل لي
5: نو في زهير كل شيء بار بروف معناها كل الادلة
4: بالوثائق طبعا لانه على مسؤوليتك كل كلمة تنجم تقولها
5: بعد جاو فرق صدار جاو عملوا التسخير فرقة الجرجاني على التليفونات ايتو ما فهم حتى شيء دليل ايدينا منعدم
4: ما تملقوا حتى شيء يدين الوالدة رسميا انها مثلا في ديسكسيون قالت عييت منه وتعبت منه لقاو مادة سامة ولا دواء الفار في الدار ما قاو حتى شيء دون سوسونس
5: ما قاو حتى شيء عمومتي معناها يأكدوا اللي المعاملة طيبة معناها عمومتي هو ديجا اللي شاكي بالطبيب بتاع التشريح عمي اللي مقدم شكاية
4: شاكين انتم بالطبيب بتاع التشريح علاش شكيتوا بالطبيب التشريح
5: شكينا بالطبيب التشريح كيفاش انت ما لقيتش حتى شيء في البدن وتقول نرجع نعتمد التقرير الاول باي وجه حق معناها تعمل هكاك اي مثل الاطباء امتثلت وبعثت لنا رد ديجا بعثته لك معناها ما عطتناش بالضبط علاش عاقبته الطبيب معناها افادت انه باش قبلت الشكايه نتاعنا باش تعاقب الطبيب اللي هو طبيب التشريح
4: طبعا ديما بالوثائق عندك ما يثبت انه عماده الاطباء بعثت لكم باش تعاقب الطبيب لانه اخطا
5: وي ديجا بعثتها لك سي زهير
4: طيب اي
5: باهي نورمالمون اليوم فما جلسه اللي هما اجلوها اربع شهور التالي علاش اجلوها لسبب المره اللي فاتت على سيرت معناها فما ما نعرف شنو ناقص فما باش يسمعوا فما بقيه اطراف باش يسمعوها
4: استكمال التحقيقات مع الاطراف اللي تنجم تكون متهمه بشكل غير مباشر
5: يعطيك الصحه ما عيطوا لهمش كي مشينا لهم احنا مشينا للمحكمه قالوا انتم ما تعيطوا لهم عن طريق عدل المنبت معناها انت معناها معناها احنا باش نمشوا نعيطوا للاطراف سامحني خدمتنا احنا دي ولا خدمه شكون
4: ايه معناتها اذا كان القضيه عند القضاء، القضاء هو اللي باش يخدم خدمته توا. اكيد القضاء يعرف يخدم خدمته.
5: سيدي زهير الحاجه الباهيه والافونتاج الباهي.
4: سؤالك انت هو علاش امك توا عامين موقوفه من غير حكم؟
5: يعطيك صحة، أنا عندي ثقة في القضاء التونسي ونعرف نزاهة القضاء التونسي، مي نحبذوا أنهم يسرعونا في الإجراءات شوية. أنا ماذا بي إذا كان بابا مقتول ماذا بي ناخذ حق بابا، وإذا كان أمي بريئة على هذا الكل.
4: أنت موجود بين زوز نيران، نار أنه بوك مات طبيعي ولا مسموم، وبين أمك متهمة قتلت وإلا بريئة.
5: في زهير انا ما نحكي لكش، انا راني في فرنسا ومقيم لنا بطريقه غير قانونيه، ما عنديش الحق اني نروح. معناها نجيري في هذا كل بالتليفون. تصور انت انا في 3 جور مثلا يومين كمل الخدمه، نروح نكلم امي وبابا، رافين 3 ايام لا نلقى لا امي لا بابا. راهو برفني احساس ما نحكي لكش، وربي يعطينا القوه.
4: حتى انت فينا ما حضرتش عليها، ما نجمتش طبعا.
5: ما حضرت حتى شيء في زهير، وانا اكد لك انا كان جيت مولود مستحيل انا نخلي بابا يعاود يخرجوه من القبر، مستحيل.
4: هي ما حق بوك زاد مهم جدا باش يكون موجود، لانه فما روحه هنا، ونحكيه على ماده سامه في التحليل.
5: في زهير ما ثم حتى دليل، هذا الكل معناه نحكيه فيه، ما ثم حتى دليل. محامين زاد نفس الموضوع يحكيوا لي فيه، ما فهم حتى دليل إدانة، ما فهم علاش يبقى.
4: أنت تطالب بالتسريع في البحث في القضية وإلا تطالب ببراءة أمك؟ فسر لي
5: سي زهير.
4: لو أنه البراءة راهو البراءة من عدمها، هي كلمة الأولى والأخرى عند القضاء.
5: لا سي زهير، البراءة أنا متأكد منها مش تجي أنا طولت ولا قصرت مش تجي البراءة، خاطر عندي الثقة التامة في القضاء التونسي. مين وطالب بفتح تحقيق في التقارير الطبيه، يعملوا لجنه يشوفوا اذا كان انا بابا مقتول، واذا كان الطبيب صحيح ماذا نفع حق بابا، اذا كان امي ما قتلتش وما ثمش منه الموضوع هذا، وذا كل جراء خطا طبي، شنو ذنبها امي مريضه تعمل عمليه في القلب على القلب وهي في الحبس توا عامين.
4: لا اله الا الله. كلمتك هي رسالتك، ماذا تريد ان تقول بابا؟
5: نطالب من القضاء التونسي انه يسرع في الاجراءات. براتني حكايه طولت.
4: قداش عمرها الوالده؟ ربي يفرج عليها.
5: 54.
4: معناتها راجلها مات في السبيطار، مازال دفنوه منا نهايرين، ونهار الفرق تحضر في الفرق، يجيوا البوليسيه يحطوها في الايقاف، ومن وقتها موجوده في الايقاف على ذمه التحقيقات، متهمة أنها هي اللي قتلت رجلها. لا إله إلا الله.
5: سي زهير هذا كل في شبهة، معناها على زل تقارير مضاربة.
4: فما روحي بابا، فما تحليل وفما مادة سامة خرجت في التحليل، أما تقول أنت عامين من المفروض أن تكون كل الإجراءات استوفاها القضاء، خاطر خاصة هو احنا ما عندناش الحق ربما نعملوا تحاليل قضائية، ولكن فرضا بعد العامين هذوما يصدر حكم البراءة، شو ذنب أمك في عامين كاملين عدتهم في الحبس؟
5: زهير احنا جايينها البراءة، جايينها ما فهمت حتى دليل إدانة، اللي معناها هذه كل راي الشكوك. أمي موقفة بناء على شك، والشك ينتفع به المتهم، هذا في القانون التونسي، الشك ينتفع به المتهم. إلى متى عمين؟
4: هما توا التأجيل، شو ما الأسباب؟ معناتها فما ناس لازم يعيطوا لهم مازال ما جاوش ولا؟
5: وي تحريرات ما نعرفش باش يسمعوا الطب.
4: تحريرات مع أشخاص معينة.
5: مع أشخاص معينة.
4: ما نسميهمش خاطر خلي القضاء ما ندخلوش في تفاصيل الخدمة نتاع القضاء، لأنه هذيك بالقانون ما عندناش الحق، والرسالة واضحة، هو التسريع في الإجراءات من أجل أنه أنت مؤمن أنه براءة أمك، ولكن في الأخر الكلمة الفصل باش تكون عند القضاء، اللي أنت بيدك قلت عندي ثقة كبيرة في القضاء التونسي اللي باش يمنحها البراءة. في انتظار هذا أنت قلت عامين برشا، ولازم تتسرع الإجراءات، لأنه أمك وصلت عملت عملية على القلب، وهي مسكينة موقوفة على ذمة القضية هذه. شكرا لك سيدي، وصوتك وصل. باش خلي التعليق عند الناس على 73 24 3000، وإلا على 29 100 100 إذا كان فما حق رد أو حق توضيح أيضا من الدائرة القضائية، من وزارة العدل، من أي طرف يحب يوضح في المسألة هذه، فياريت أهلا وسهلا مرحبا. هذه مناجدة الطفل، بوه في القبر وامه في الحبس، ويقول لك نحب الحقيقة تظهر، عامين برشا ونحن نستناو عائلة مشيت. هاي سيدي موضوعنا بعد أخبار الرياضة باش يكون هذا
0: المشهد مع زهير الجيس.
1: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رايك نسمعوه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.

0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك.
1: جوهرة سبور،
4: مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. البداية بالنادي الرياضي الصفاقسي، المعد البدني الثاني في الفريق بلال بن سعدة هو اللي باش يشرف اليوم العشية انطلاقا من الأربعة الحصة التدريبية للفريق في أنيكس ملعب الطيب المهيري بصفاقس، حتى لتصير الجلسة اليوم المنتظرة بين إدارة السي اس اس والمدرب محمد الكوكي اللي هو الأقرب لخلافة نبيل الكوكي في السي اس اس. بعدين حكينا على محمد الكوكي، المفاوضات متواصلة. الكوكي حاليا في طريقه توا إلى مدينة صفاقس للجلوس إلى هيئة النادي الرياضي الصفاقسي. كما قلت المفاوضات متواصلة. الكوكي محمد عنده مستحقات مالية قديمة مع السي اس اس، باش يقعد مع الهيئة، وبنسبة كبيرة باش يكون هو المدرب الجديد للفريق. محمد الكوكي اللي قاد سي اس اس الموسم الماضي للمركز الثالث المؤهل لمسابقة كأس الكاف. بالنسبة للكوكي، فترتين سابقين كان درب فيهم السي اس اس من أفريل حتى لجوان 2024، وقتها فترة قصيرة فيها 6 ماتشوات، ربح زوز مقابلات، تعادل في 3 وخسر مقابلة. والفترة الثانية اللي كانت ناجحة في عام ناول جوان 2025 حتى لجوان 2026، 34 مباراة، ربح 21 مقابلة، تعادل في 8 مقابلات و5 هزائم. كما قلت، من المنتظر أنه محمد الكوكي بعد الجلسة متاع اليوم يكون هو المدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي. من جهة أخرى، السي اس اس أصدرت اليوم بلاغ أعلنت من خلاله إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب نبيل الكوكي وكامل الإطار الفني لكرة القدم. نحكي على الأندية التونسية والمسابقات الإفريقية، الدور التمهيدي الثاني، مقابلات الذهاب. الويكاند هذا حافل بالنسبة للأندية التونسية وممثلين التوانسة. نبدأ بالتشامبيونز ليغ الإفريقية، النادي الإفريقي يلعب نهار السبت 17 أكتوبر انطلاقا من الأربعة متاع العشية بوقت تونس في لوبومباتشي ضد تو بويسون مازامبي، مقابلة زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا. بالنسبة للنادي الإفريقي، رحلته باش تنطلق بعد غدوة من مطار تونس كارتاج، باش تكون في اتجاه اسطنبول، ثم من اسطنبول في اتجاه اثيوبيا تحديدا اديس ابيبا، وين باش يعدي الليله في اديس ابيبا يعمل حصه لازاله الارهاق، ومن بعد باش يكمل الرحله نتاعو من غدوه نهار الخميس، يعني باش يواصل رحلته من اديس ابيبا الى الكونغو تحديدا الى لوبومباتشي، وباش يعمل في مره اولى حصه لازاله الارهاق. ثم نهار الجمعه ليله المقابله باش يعمل الحصه التدريبيه النموذجيه قبل مواجهه تو بويسون مازامبي الكونغولي، مقابله كما قلت نهار السبت الأربعة متاع العشية. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، رحلته باش تنطلق نهار السبت طيارة خاصة من مطار تونس كارتاج في اتجاه مصراتة الليبية، وين يلعب ضد سويحتي الليبي نهار الأحد انطلاقا من 8 متاع الليل بوقت تونس، مقابلة اللي زفرها الحكم الكونغولي بيير جان نغوي. في مسابقة كأس الكاف، كيف زوز ممثلين توانسة، ترجي جرجيس النادي الرياضي الصفاقسي. نبدأ بالسي اس اس اللي باش يعمل ديبلاسمون إلى العاصمة الاقتصادية الإيفوارية اللي هي أبيدجان، بما أنه العاصمة كابيتال هي ياموسكرو، دونك أبيدجان، ويمشي يلعب السي اس اس في ستاد أوفيت بواني ضد أكاديمية أمادو ديالو، مقابلة تتلعب نهار السبت 5 متاع العشية بوقت تونس. يزفر الحكم فابريس سانتوس من كاب فير. سي اس اس باش يسافر بعد غدوة من مطار تونس كارتاج في اتجاه الكوديفوار. وبالنسبة لترجي جرجيس، فأنه بش يلعب في تونس، الفريق الوحيد من ممثلين التوانسة بش يلعب في تونس مش على أرضية ميدانه، بما أنه الملعب متاعه مجهز لاحتضان المقابلات، بش يلعب في استاد الطيب المهيري بصفاقس نهار السبت 17 أكتوبر من 3:30 متاع العشية ضد ريال باماكو المالي، مقابلة زفر الحكم لكي راسكي من أوغندا. كل التوفيق بالنسبة لممثلين التوانسة. ملعب الطيب المهيري بصفاقس يقترب من الحصول على التأهيل من الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد تطور الأشغال والتحسينات، هذا بعد الزيارة اللي عملها خبير من بوراندي تابع للكاف ومكلف من الكاف بزيارة تفقدية قعدة 3 أيام وهو يعاين في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، منتظر انه بعد الرابور متاعه فما بوسيبيليتي وفما حديث انه استاد الطيب المهيري نجم يحتضن مباراة تونس وليبيا في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كان 2027 مقابلة لبشة لعب شهر نوفمبر المقبل. البطولة والجولة السادسة في بطولة رابطة المحترفة الأولى باش تلعب على 3 دفعات في الويكاند هذا، بما أنه باش تكون منقوصة خاصة من الأندية اللي تلعب المسابقات الإفريقية. التوقيت نتاع المقابلات ماضي 2:30، الدفعة الأولى باش تكون نهار السبت 17 أكتوبر، أمل حمام سوسة في استاد بوعلي الحوار يلعب ضد اتحاد بن قردان نهار الأحد 18 أكتوبر، الدفعة الثانية مستقبل المرسى نجم المتلوي، حمام لنف تلعب ضد شبيبة العمران، الاتحاد المونستيري تقدم ساقيت الدير، الأولمبي البيجي يستقبل النجم الرياضي الساحلي، ونهار الخميس 29 أكتوبر ختام الجولة هذه ب3 مقابلات، النادي الافريقي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي، كلاسيكو بين السي اس اس لسبيرانس، الملعب التونسي يواجه ترجي جرجيس، هذه المقابلات الجولة السادسة من البطولة. نذكر فما ماتش روتار بين الملعب التونسي والنادي

0: في قلبك.
1: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
1: جوهر أفهم راني ديما تبع فيكم جا رب وصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
2: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلي وفقكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
3: أول واحد فيه هب لطف.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس؟

0: المادة المشاعر والمودة، هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. المشهد على ذمتكم.
2: مرحبا بكم، المشهد يتواصل حتى للثلاثة متاع العشية. اخذوا تليفوناتكم على 73-275-800 وإلى 36-300-ألف. موضوعنا اليوم الزواج، العرس، حب وتفاهم وإلا حسابات ومصالح. الزواج حكاية تنجم تبدأ بحب، بنظرة، بكلمة حلوة أحيانا، وحلم بين اثنين ينجم يبني على حياة ومستقبل وعشرة. أما اليوم وقبل ما يوصلوا لقرار الزواج، برشا أسئلة مطروحة من الشاب والشابة. السؤال المطروح في الإمكانيات، هل الظروف المادية ولا تتحكم في قرار واختيار الزواج؟ هل الشاب اليوم ولا يحسب ألف حساب للمسؤولية للمصروف؟ والبنية زادة تبحث عن ضمانات كافية وأكثر من بحثها عن الحب وعلاقة حنان وحب وعواطف بين اللي يقول الزواج ميثاق ومودة ورحمة، واللي يشوف مشروع يلزمه إمكانيات مادية كما أي مشروع ربح وخسارة، يلزمه إمكانيات لضمان الاستقرار، إمكانيات بين اللي يمن بالحب وبين اللي يمن أنه الفلوس تجيب الحب. كلام يتقال وتجارب نسمعوها من عندكم انتوما. اول تليفون يجينا من نوبة، رياض. رياض اهلا وسهلا، مرحبا.
3: زو يا اخويا،
2: شحوالك يا رياض؟ لاباس.
3: وينك بابا؟ لاباس ومرباه
2: والله الحمد لله. شحوالك انت يا اخويا؟ لاباس عليك.
3: عندي برشا ما دخلش معاك يا
2: مرحبا بيك يا اخويا في كل وقت. اهلا وسهلا يا برو،
3: ربي يفضلك يا زو.
2: هاي يا سيدي. اي
3: بالنسبه للموضوع هذا زو، راهو شوف، هي عمليه حسابيه.
2: عملية حسابية.
3: انت لكان انت باش تجيب زوج صغار ولا ثلاثة صغار ولا اللي هو ولات عملية حسابية، ضغط ولا رهيب. تعرف لي صار زهير اخويا، الراجل في تونس ضعفوه، ضعفته شكون؟ ضعفته الدولة. يا اخي لكان انت تعطيه 800 راهو اخويا زهير التو راهي مازال فما عباد ياخذ دينار 700 دينار، انه مسؤول من المسؤولين الكبار اللي يسمعوا لي وصولهم رم يعملوا بهم ابتداج ولا يعملوا بهم افطور نص نهار ولا يعمل بهم سهريه لو اعلم فانا بلاك. فهمتني؟ الضغط الكثر سي نورمال، وليت عمليه حسابيه. هي معاك، انا نمشي معاك الموده والمحبه وكذا، فهمتني؟ اما اي بي هذوما اي بي، ومن بعد كي تجيب الصغار باش مش توكلهم، باش مش تلبسهم، باش باش تقريهم، باش باش تداويهم.
2: تزوج الفقراء يغنيكم الله يا رياض.
3: باهي نتزوج فقراء يغنينا الله. خويا زهير راهي الدنيا، راهي انا معاك راهو في اللي قلته تو، اما راهي الدنيا راهي ولت مستلزماتها. راهو اللي كان قبل يعني حاجات ثانويه راهي ولات اوليه تو. راهو كي تعمل عمليه حسابيه، راهو بو وام ومعاهم زوج صغار، رم لكان الصباح نحطوا لهم 5000 برك، علاش كان عملية حسابية؟ وفي نص نهار هم البرة متفرقين، علاش تو هي الأسرة أصلا تشككت؟ هو مش موضوعنا.
2: طيب.
3: أما الأسرة تشككت
2: يا رياض، معناتها أنت حسب التحليل متاعك الزواج المبني على الحب والتفاهم يفشل، والزواج المبني على الحسابات والمصالح ونقراو نهار وخطوة
3: مش معناها يا اخويا زهير حسابات يلزمني برشا فلوس، لا لا، يلزمك تعرف تحسبها. مادام احنا عايشين في الدولة هذه التونسية، يلزمك تعرف تحسبها، خاطر الدولة ديجا راهي من الجهة الأخرى، من الضفة الأخرى نتاع الواد، شدت لك جول تستنى فيك.
2: واضح.
3: لكانك في بتين ولا لكانك في يعني الضغط هذاك الكل باش يرجع لي كوبل، يستحيل كم تكون محبة ومودة.
2: الزواج مشروع يلزمك تعرف تحسبه. رياض يقول شكرا لك رياض، أهلا وسهلا مرحبا، سلموا على منوبة الكل ونمشي للحمام سوسة. عبد الحميد
4: شحوالك
2: عبد الحميد لباس؟
4: والله بالجملة لباس، بالتفاصيل المواضيع اللي تجبد فيها هذه راهي حساسة برشة، وتبدأ من الخطوبة
2: أي.
4: والاختيار حتى نوصلوا للزواج.
2: أيوة
4: الزواج وقت مش تصلوا كان كيستيون دامور، حب وشنوة وكذا واحد. فما حوايج أخرى اللي تفسدك العلاقة هذيك هي، وتولي فما الحسابات.
2: بمعنى
4: يعني الحسابات، هو خذا المرأة ولا خذوها له قبل كل شيء؟
2: ايه
4: نتفهم، سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة. والحسابات هذيك هي ساعات حسابات مغلوطة، أو لباس وما وراجل وما وغدوة. كان عشرة كما قال لك الراجل، قلت له أنت يعني تزوج الفقراء يغنيكم الله، منين مش يغنيك ربي وقت اللي ما عندك حتى شيء؟
2: معجزة ربي كبيرة وقدرة ربي عظيمة.
4: لا معجزة، لا لا لا هكية الأمور روحية،
2: ما نكفروش.
4: لا لا لا لا الأمور هكية، الأمور هذيك هي، مش أنت مش أنت قاعد وربي مش يهبط لك، لازمك تخلع.
2: لا فاهمين
4: يا علور، خلنا نتفاهموا لنا. شو اللي الموضوع اللي يفشل الزواج ولو ولا محب؟
2: أحيانا الزواج على طمع وسمحني،
4: موجود منه بكثير
2: وموجود يا خدها حتى لبس عليها باش هو بيده يولي لبس عليه، والعكس موجود.
4: تاخدوا خطوة
2: عند عائلة ولبس عليهم باش هي تولي لبس عليها. أحيانا يكون أفشل الجواز لأنه لا فما حب ولا فما عجرة ولا فما ثقة وفما كان الطمع، والطمع وقطعان الرقبة متحذين
4: موجودين بكثرة. زيد قلت لك، زيد نقول لك حاجة أخرى. ثم الحب هذا وهالعلاقة وهل مثلا الطمع وهذوم الكل مربوطين في حاجة. وقت ياخذوا شهادة طبية ويكتبوا إصدار اسم الصداق نتاعهم، ثم هو طلع عديم الإنجاب وهي طلعت عديم الإنجاب، اش عملنا وجمليه؟ فلذا الوسوس نتاع الزواج الصحيحة هي تبدأ بك الشهادة الطبية، باش اللي كان فما طمع هنا محضرين رواحنا، وكان فما حتى شيء هنا واضح.
2: دونك انت بالنسبة ليك أساس نجاح مشروع الزواج هو كالشهادة الطبية.
4: ربي يرحم الوالد.
2: شكرا عبد الحميد. أهلا وسهلا مرحبا بك. نمشيو لصفاقس، سي محمد من صفاقس.
5: السلام عليكم. السلام عليكم،
2: شحالك يا محمد؟ لاباس؟
5: لاباس الحمد لله وشكرا.
2: شحالك يا سي محمد؟ اي الزواج
5: الله يبارك، عودة ميمونة،
2: عايشك ربي يبارك
5: للبرنامج. بالله سمحني لو سمحت قبل الدخول في الموضوع اني جيش نقطع عليك ثلاثة مواضيع.
2: اي
5: الموضوع الاولاني الجهويات.
2: الجهويات مازلنا فيهم احنا هذو؟
5: لا مازلنا، انا الخميس اللي فاتك
2: باه
5: طبعا ان شاء الله كنكتب اني نشارك معك.
2: انا قيدته الجهويات. اي
5: الموضوع الثاني الاداره.
2: الاداره
5: اي بس خاطرنا حاجه تتعلق بالاداره، جهويه الاداره في نفس الوقت. والحاجه الثالثه اللي هي المظاهر.
2: اللي هي
5: المظاهر. المظاهر يعني
2: المظاهر.
5: المظاهر
2: المظاهر خداعه. واضح باه
5: واضح باه.
2: طيب نخش في الموضوع. اي
5: الله يبارك. نشوف انا نجاح الزواج وفشله قد يكون حتى المحيط الخارجي عنده نسبه كبيره. سمعت المحيط الخارجي يعني اول حاجه علاقه الطفله بنفسها، تنقل بوالديها، يعني هي عندها ثقه في روحها ولا كيفاش تشوف الزواج، كيفاش تشوف دور المجتمع بصفه عامه. يعني هي فاهم مش معناتها الزواج اولى، او ما تقول لك شنو عرفت برا، عرفت جبت صغير باش نقعد كيف فلان وكيف فلتينا، ما يقولوش بيك انت تو ما عرفت، واللي شبيك مثلا قول لهم ما جبت صغار. يعني ثم تو عباد ولا ما عطيهم عاش ويجيب صغار برك هنا. حتى علاقتها زاد والديها اسكو هما ما تقول يصبروها ولا ما يصبروهاش، ويقولوا لها اصبر على ما تقول اذا كان هي عندها مشاكل بزوجها ولا حاجه، فهمت ولا؟ ولا ما تقول بالمستوى المادي، او ما تقول جاب لها وما جابلهاش، او ما تقول هو كانت عنده ظروف معينه قاسيه باش يصبروها. زاد كيف صحابها ما تقول يصبروها ولا ما يصبروهاش، ويقولوا معناتها ويقولوا لها يعني اذا كان هي عندها مشكله قال لك ما تاخذوش. يعني سامحني كملوا هم على هم.
2: دونك انت بالنسبه ليك الزواج لا حكايه حسابات ولا حكايه حب وعلاقه. الزواج ما ينجح الا لونتوراج يكون ينجح الزواج.
5: لونتوراج والفتيات او الفتيات بحد ذاته زاد انه قطع كعلاقه الانسان بنفسه بعديك بالمحيط يعني واضح. حتى ما نقول ساعات تكون محيطك مش ولا بد وانت علاقتك بنفسك كما يبغي تكون باهية وساعات انت علاقتك بنفسك باهية والمحيط مش باهية تنجح اما سمحني ملاحظة اخيرة بعد ذلك اللي هي زاد مثلا فما شكون ياخو زوجته غصبا عن ولديه وفما شكون الزوج ياخذ معناتها بالعكس تمثله نعم ربينا حتى اذا كان انت كولي مش راضي وابنك وبنتك معناتها تعرف المشاكل مش بذلك ما تطالبهمش وتقول لهم انا مش مستعرف بيكم وقلت لك ما تاخذوش
2: واضح
5: يعني هنا ما الا ولدك ما نعرفش الملاحظه واضحه ولا
2: واضح واضح
5: واضح على الاطاله السلام عليكم
2: شكون ياخذ والدين مش موافقين على الشريك هذاك وفما العكس زاده شكرا لك محمد بارك الله فيك خلينا ناخذ منيا من المنستير منيا
6: عسلامة سيد
2: وهيا شو حالك يا مونيا لاباس
6: الحمد لله لاباس
2: ها يا مونيا يا
6: عجبني موضوعكم الزواج الزواج سعي اللي يحب يعرف ينجم يعرف في تونس وانا قاعده نشوف الناس الزواليه والناس اللي بالحق يحب يعرف ينجم يعرف اما هو سعي والناس هما الناس لبس عليهم ماهوش حكيت فلوس فهمتني ومازالوا تلقاه في الكارون في الكارون سانك وتلقاه لبس عليه دونك انا نقول سعي اللي يحب يعرس يسعى يخدم وعباره على برمجه
2: مش اما سعي بمنطق انه يلزم يحسبها والا سعي انه يلقى اللي يحبه ويتفاهم معاه شو المسعى اللي يلزمه يكون موجود
6: كي يلقى واحده يحبها وتفهمه وتعرف ظروفه هذيك التفاهم قبل كل شيء كما قلت لك نجم يكون عنده فلوس اما هو ما قاش اللي تفهمه
2: تعرف انا ملي دارت سبوت يا مونيا على اللونتين فما ناس بعثوا مساجات بمنطق انه مشروع الزواج وسامحوني هذا راهو جاي من بعض الاخيين معناتها في الاخر احنا ما نتبناه حتى نظريه مشروع الزواج عند بنات اليوم هو مشروع نفقه مستقبليه دونك تخمم فيها من توا كان ولاباس عليه باش يغدوا قداش تنطر نفقه وتعيش مستقله لان من الاول معامله على انها باش تعمل مشكله وتاخذ الفليسات وتقطع فما شكون يقول لك ولا هذا المشروع
6: لا هذا مش صحيح سي زهير انا امراه مطلقه وعندي زوج صغار وصدقني النفقه اللي ناخذ فيها ما تعمل لي حتى شيء
2: علاش كان ندخل في التفاصيل من غير تفاصيل خاصه ولكن علاش فشلت تجربه الزواج نتاعك
6: عدم المسؤوليه والخيانه الزوجيه
2: الخيانة الزوجية موضوع آخر
6: وعدم المسؤولية قبل كل شيء
2: بمعنى عدم المسؤولية
6: أنا نشوف الرجل التونسي غير مسؤول 70% من الرجال التونسي غير مسؤول
2: غير إحصائيات خليك على حد تجربتك راجلك اللي كان معك ولا طريقك كان غير مسؤول
6: غير مسؤول شو معناها ما عندوش اللي هو مثلا بنت وقتش تكمل وقت شو لازمها في عيد لازمها تبديلتها في
2: كل شيء على راسك
6: تدخل الدار معناها ثم معناها باش تطيب ثم باش لا ديما اي ريسبونسابيلتي اعطيها سبور اعطيها القهوه نتاعها واعطيها لبسته نظيفه
2: دونك بالنسبه لي الزواج
6: عنده هو المراه عباره سامحني في الكلمه عباره على باش تعوض له امه في الميناج فهمتني هذه بالحق هذه العقليه لازمها تتبدل انت واخو امرأة لازمك تكون مسؤول لازمك تكون واعي انت على شنو قادم
2: الزواج هو مسؤولية يتحملها الطرفين ما يجيش الدرك على طرف واحد شكرا لك مونيا شكرا لله نمشيو المكنين الا حبيبة
7: هلا عصامة
2: ذكرتني بالله يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة اه يا حبيبي
7: وينك ولدي زهير
2: وينك هالغيبه يا حبيبه
7: مرحبا بك مرحبا بك
2: اسمع شو حبيبه اش قول المخرجه تلوج لك على الغنيه ان شاء الله تلقاها واوتر تو هاكا عندك اسم المدخله اللي بعد حبيبه زيد هاكا خذه من عند الجروب وحضر لها الاكستريم تاعها تنعدوا مع بعضهم هاي حبيبي
7: اسمعني ولدي انا والله العظيم على كل حال كبيره في العمر وعندي ثلاثة اولاد وزوج معرفت لهم واحد ولد مزيان
2: يا ربي يفضل
7: عايشي شو اسمه البنات توا ولدي يلوجوا على شنو عندك
2: عندك كهرباء البنكه الكيسه معده ولا مضعضه
7: اي عندك دار عندك كهرباء يقنعوا بك ما يلوجوش عليك انت ولد عائله ولد فاميليا ولا
2: متربي ولا تعرف قيمه المراه ولا
7: شفت الولد قداش من وحده معناها من البعيد لبعيد وتقول ما سالتش عليه حتى ولد شكون ما سالتش عليه متربي ولا قالت شنو عنده قالوا لها قاري ومتخرج وكل شيء كي العباد عمره في ال 34 سنة توا يا زهير ولدي مش صغير ولدي إيه لكن قالت لا ما يساعدنيش أنا ما نحبش نعيش في المستوى معناها اللوطة نحب تعيش بكرهبة وبدار قالت مش نقعد نتعب معاها أنا نهار آخر
2: هذا إكزامبل أما مش معناها البنات الكل هكا زادة
7: سيدي هذه واحدة الثانية وقت اللي اتصلت يعني معاه وحكيت أحكي معاها على الفيسبوك وكل شيء تقول له تقول له إن نحب على الصياغة ب 15 مليون
2: أي
7: أي ونحب كذا ونحب كذا ونحب كذا عمل لك وقص قال لك أنا ما ساعدنيش ويخدم هو تو مش قاعد ولا حاجة ما تكونش قاعد ولا حاجة
2: دونك أنت بالنسبة لك اليوم تشوف إنه الزواج ولا بالنسبة للبنات هو كيفاش تضمن
7: مشروع مشروع ولا شنو ما نعرفش عليه شنو شو في بالهم وشو في مخهم ما نعرف ثم اسمع كعبيت قلال البنات يفهموا شنو الجواز وشنو التفاهم نعرفه وشنو انا عندي انا عندي بنت اختي تخدم متخرجه فرماسيانه صدقني الا كي خذات واحد ما عادي متوسط وقنعت بيه ولا كتب وخذات وعرست وكل شيء والحمد لله رب العالمين
2: وعندك الكناين ديجا انت قلت لي زوج معرسين ديجا
7: عندي
2: وخذا ولادك ما نصورش خذاهم على فلوسهم
7: وكراهم لا الحمد لله رب العالمين
2: يعني هذا موجود وهذا موجود هو النجاح احنا اللي نطلبوه اليوم شو اللي ينجح اكثر الحب بالتفاهم والعلاقات
7: بالطبيعة. والا الحب والتفاهم وكل هذا
2: الزواج اللي يكون مضمون ماديا
7: لا المدين والله لا ينجحها يا زهير ولدي نقول لك انا عندي زكنين تاو صدقني قسما بالله ما شاء الله فاهمينهم رجيلاتهم ولبسنا عليهم
2: ان شاء الله ربي يهنيهم بس اسمع الاكستريم تاعك

0: حبيبة.
1: عايش.
0: يا حبيبي هذه هدية خاص لك أنت وكل واحدة اسمها حبيبة وكل واحدة تحب برنامج المشهد. شكرا لك يا حبيبة.
1: عايش.
0: أهلا وسهلا مرحبا. كان من المفروض أن تكون بحذانا زادة منيرة من المنستير. يا منيرة شبيك علقت يا منيرة شوش حضرني لك.

0: منيرة خليها تستنى لين يبدو انه تحل هالشارج يطلبوا فيها التليفون سكر. هاي منيرة شارجي وعاود اطلب باش نرجعوا لك ان شاء الله. مرحبا بيكم، مازال ناخذوا في تليفوناتكم. نعود ذكركم اللي تليفون جيل سعاد العدواني، تليفون راهو فما ضغط كبير على 73 275 800 والا 36 300 الف. اي تو حبيبه عدينا لها حبيبه يا حبيبه، ومنيرة عدينا لها منيرة سنة. ايش باش نعدوا سنة؟
1: وي
0: عملوا لك شغلة يا سنة. ايش نعمل انا تو؟
1: لا مثال
0: نحل لك انا واحدة تو. سنة سنة
1: يا سنة مرحبا بك. قبل ما نعطي راي قبل كل شيء زهير، الساعة نحب نقول لك راك منور القناة.
0: ربي يبارك فيك.
1: والله أني واحدة من الناس من أكثر العباد اللي بتاتغ كنت ديما نسمع فيك في بوليتيكا، وبالحق تأسفت برشا كي مشيت. وقت اللي عرفت اللي أنت رجعت قلت أنفا صوت إعلامي حرها ورجع علمة مهما يكون البرنامج شنو. أما يعيشك يا زهير، ربي يبارك لك إن شاء الله.
0: يا ربي يبارك لك أنت، مرحبا بك يا سنة.
1: يعيشك يعيشك.
0: ها يا سنة، هالزواج اليوم حسبة ومعطيات ولا حب وتفاهم؟
1: والله إيه من راه يلقي كل إنسان وعنده لي كونفيكسيون نتاعو اللي على أساسها باش يبني الزواج نتاعو، ماهوش قالب جاهز هو. لكن أمونادي ثم مقومات لازمها تكون موجودة. أهم حاجة وأول حاجة هي الحب والتفاهم والثقة. وفي بدرجة ثانية الحب، خاطر إيه من راه التفاهم أنهم يكونوا عندهم لميم لونغور دون.
0: إي.
1: أهم برشا من الحب. قبل الحب، الحب حاجة معناها
0: بربي إجا نعمل تعريف باش الناس يفهموا الفرق بين الحب والتفاهم، على خاطر مهم جدا الكلام اللي تقول فيه سناء.
1: لا ثم فرق ما بيناتهم، مش كيف كيف، سي با لا ميم شوز. الحب كيما نقولوا احنا أعمى، نجم نحب أني أي واحد. فهمتني؟ معناها لي كريتير سون با فيكس. أما باش نتفاهم يلزم يكون عندي أني واحد ميم لونغ دون، يلزمنا نكونوا كيف كيف، يلزمنا نكونوا معناها
0: التفاهم في كل شيء في نهاية الأمر، تفاهم في المود دو في
1: نقعدوا نحكيو
0: طريقة العيشة، قداش نجيبوا صغيرات نقريهم في البريبي ولا في الليتاتيك. تعرف فما فما فما فما شكون وصلوا للطلاق من الأول؟ العركة على شنو سنة؟ والله معناتها ساعات توصل هذايا كما قلت أنت بسبب أنه ما تفاهموش من الأول. انه هو يقولها لا تمشي تولد في السبيطار عادي كيما نسى خواتي، وهي تقولوا لا انا ما نولد كان في كلينيك. وفما شكون في الاطلاق على حكايه كيما هكا ايماجيني.
1: هو راهو من الاول فما دي ديتاي،
0: انا نولد في السبيطار.
1: لكن السوسي انهم يكونوا متفاهمين، عندهم معناها عندهم نفس النظره للحياه. النقاش البسيط هذاك والقرارات البسيطه راهي تجيب طبيعتها. هذا ما ينفيش يلي الحب راهو اون باز معناها سوليد تخلي الزواج يستقيم معناها. والنقطة الثالثة اللي برشا نعرفش اني رحت اللي هما يهمشوا فيها ولا يغولوا فيها بلتو هي المستوى المادي. راهو احنا في حياتنا توا، مش معناها يلزم يكون يلزمك ترتبط بانغيشار وإلا نو سي با سا، مي بلتو يلزم يكونوا المستوى المادي قابلين ولا أكثر لا أقل. تنجم واحدة تقبل معناها مستوى بسيط جدا تقبلوا نفسانيا وتعايش به، ثم واحدة الله غالبا سبحان الله يعني نعبد مش كيف كيف راه معناها تطمح لمستوى مخير ولا لمستوى مساوي للي مستوى اللي هي عايشة فيه. إذا كان توجدوا لي تخوا كريتير هذوما نتصور ما فما حتى حاجة تنجم تقضي على الزواج هذايا باش يكون معناها اون فونداسيون تخي سوليد.
0: واضح، شكرا لك سناء، محلاك ومحلى تحليلك. ونحبك ما تغيبش على البرنامج.
1: بارك الله فيك،
0: شكرا لك. العرض لكم انتم اذا كان ما خلطتوش على الارقام في المباشر تنجموا تخليوا تعليق، واذا كان تحشموا زاده في المباشر تخافوا هكا تدخلوا بعضكم ولا سيركم ستريس نتاع الديريكت تنجموا تسجلوا على 29 100 100 والا على 73 24 3000. موقفكم من موضوعنا اليوم، احنا نمشيو ايضا نحكيو على الزواج اليوم بين شرع ربي وحسابات الدنيا. انه صحيح فما شرع، والشرع يضبط على ما يبدو الزواج والعلاقه في حد ذاتها وكيفاش تتبنى وعلى ما اسس. وساعات نسمعوهم حتى اثناء عقد القران تتقال، يقولها اللي باش يعقد القران سواء شيخ ولا كاتب بلديه ولا يتقال الكلام هذاك للمراه ولا للراجل، ولا كان يسكن ياخذوه بعين الاعتبار ولا حسابات الدنيا تنسينا شرع ربي. الكلام هذا نجمو ناخذوه كان من عند الشيخ خالد التلمودي والجوهر فهم امام جامع الصبر. سي خالد اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا سي زهير، شنو حوالك؟ لاباس عليك؟
0: الحمد لله.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: سعيد الموضوع قبل ما تدخل في الموضوع نهزك الناس بكري ناس زمان يا شيخ. ناس زمان ولو انه راهو مش مقياس ديما خاطر الدنيا تتطور والعباد تتبدل والمعطيات الكل، لكن ناس زمان وصلوا حتى في فتره معينه راهو المراه تعرف راجلها بعد العرس، ليله العرس هي تكتشفه، واحيانا الراجل بيدو يكتشف مرته ليله العرس، ولكن اللي تراه بيناتهم من عشره من خوف على بعضهم من محبه، وخاصه في الفراق نتاع واحد منهم يتوفى كيفاش يتاثر الاخر، ما تراهش بين زوز قصه حب مالية السوشيال ميديا والدنيا مقلوبة وكذا وفي الأخر تسمع بهم طلق.
2: صحيح، أقول بالله التوفيق، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت حب نبدأ بما بدأت به بما ختمت به، هو لهذا ولذاك معناك الطريقة متاع الزواج متاع قبل خاطئة جدا وتتناقض مع الشرع أصلا، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى أن ننظر، حتى أن واحد الصحابة أراد أن يتزوج امرأة ولم يرها قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها فلعله يؤدم بينكما. شو معناك التعبير؟ لابد هذاك أمر حتمي. لكن خليني نعرف الزواج في الإسلام الساعة اللي هو شرط أساسي، لأنه عندما نتحدث عن الزواج في ديننا راهو الزواج ما يكون إلا شريعة، ما يكون إلا قرآن، ما يكون إلا حديث، معنى هذا يجب يكون بين، وهو آية من آيات الله عز وجل. سورة الروم التي كثيرا ما تتلى في زيجاتنا يفتتح بها، ولكن للأسف الشديد لا تؤخذ بعين الاعتبار بالشكل المطلوب. عندما يقول المولى عز وجل ومن آياته، شوف ومن آياته، الزواج آية من آيات الله، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هذا المقصد الأساسي. وشوف شوف الله عز وجل ماذا يفعل، قال وجعل، كلمة ذي كثير لا يقف عليها، لا يقع الوقوف عليها. الله هو الذي يجعل، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بعدها مباشرة شقول الآية لم يقرأوهاش، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يعني خلق السماوات والأرض عند ربي آية توازي الزواج. هل يخطر ببالك مثل هذا الأمر؟ احنا راو الأمر في ديننا راو الزواج أمر عظيم إلى أبعد الحدود. ريت السماوات والأرض كلها تخلقت من أجل الزواج، راو تخلقت من أجل الإنسان وتخلقت من أجل الزواج، لأنه لا تستمر الحياة على هذه البسيطة من غير الزواج، ما يكونش أوترمون، فمش حاجة أخرى غير الزواج. ما نحكيوش على الشذوذ، خاطر اللي كان ما نحكيوش على زواج رانا مش حكيو على الشذوذ. وبالتالي تعريف الزواج في الإسلام شنو هو؟ هو ميثاق غليظ، هو عقد مبرم بين الطرفين. تعرفوا ربي اش قال؟ قال واخذنا منكم ميثاقا غليظا. راك انت يا سيد كي قلت نعم ولا زوجي نفسك، ولا تقول لك زوجتك نفسي بكل باختلاف الصياغ، راهو عملت عقد يعني يستحيل فكه. واللي هو والامر هذا ربما برشا وخيان باش يسمعوه اول مره يسمعوه، يلزم نيه التأبيد. هو ميثاق غليظ وارتباط شرعي بين المرأة والراجل بنية التأبيد. يعني يا زوج يا زوجة، إذا كان أنت ناوي باش ترتبط تحب تعدي وقيت ولا مسألة مؤقتة، يا إما باش نولي زواج آخر اللي هو فيه صياغ أخرى كما زواج المسيار يمكن الحديث فيه زادة مرة أخرى، أو زواج المتعة اللي هو مش من ديننا، فهذا يصبح عقد باطل بمجرد أنه السيد أو السيد الزوج أو الزوجة ناوي مش عدي وقيت. هذا يبطل العقد بالنية. على الورق موجود والزواج يستمر، ولكن قد ما يستمرش. فالنية، استحضار النية في الزواج بهذا الأمر هو الذي يجعل الله عز وجل، أسمع منيح، يجعل بين الزوجين. الله هو الذي يجعل بين الزوجين شنو؟ مودة ورحمة. ما الفرق بين المودة والرحمة؟ المودة هي الحب، وأشمل من الحب في الحالات العادية، في ساعات السعادة وفي البذخ والرفاه والصحة والعافية. والرحمة وقتاش؟ وقت الكبر، وقت اللي الزوج يمرض، وقت اللي الزوجة، وقت اللي الزوج يفلس، وقت اللي المرأة، وقت اللي يكبروا. هل يستمر الرحمة هذه تستمر ولا؟ وشكون باش يجعلها؟ يجعلها الله عز وجل. إخلاص النية من الزوجين في الزواج. قولك أنت علاش تحب تتزوج؟ حدد الأهداف متاعك. كان أنت تحب تعف نفسك، وهذا الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. باش وعد، أسمع اش قال. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله صونهم، باش يصونهم ويعفهم ويجازيهم: المجاهد في سبيل الله، شوف، والمكاتب الذي يريد الأداء، عنده دين ويحب يخلص، والناكح الذي يريد العفاف،
3: هذوما ربي يصونهم ويعاونهم يمد لهم يد العون. وبالتالي المقوله اللي سمعتك انت قلتها برشا وخيان يقولوها تزوجوا فقراء يغنيكم الله، هو راهو مش حديث على فكره، هو هذا كلام يستشفه من ايه قرانيه ما اعظمش من كلام الله عز وجل. وعد بانه يغنيهم باش يردوا على الناس اللي يقولوا لا والظروف ما تسمحش. ما الظروف ما تسمحش، فما هم حقائق حقيقيه. ماذا يقول المولى عز وجل؟ وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. اسمع الايه، اياكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ما شاء الله. والأمر هذا مثالش، اسمح لي سي زهير، ولو نحكي على تجربتي الشخصية، أنا بديت بحد شيء، بديت بالراتب نتاعي كهو أنا وزوجتي والحمد لله، بديت والله كانت عندي بس لا والحمد لله. فانك تخلص النيه لله، وهذاك علاش الميساج لازم نبلغوه احنا كأئمة والناس اللي تتكلم في الدين. شجعوا الناس على الشباب، يا معشر الشباب ان استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. نشجعوا الشباب ونسهلوا لهم ونخفوا في المهور على الزواج ونحيوا البذخ والكلام الزايد هذا. عشرات الملايين تنفق في ليله واحده راهو حرام. راهو تعمل سالة ب 15 و20 و30 مليون وتجيب فلان وفلانة من غير ما نسمي وتحط جوقة قدشني وتحط 50 مليون في ليلة ما نعرفش نقول لأي سعر. هذا يؤدي إلى حياة زوجية سعيدة؟ مستحيل. وقت اللي أنت وقت اللي تحط نيتك تحب تتزوج وتعس نفسك يزم هذا القصد، يزمك أنت تحب تكون أسرة وتحب تبني مجتمع، تحط تعلي علي البارة في الهدف متاعك. مش معناه أنت الهدف متاعك شهواني بحت ولا مصالح مادية. شوف زيد زي مقولة مأثورة أسمعها منيح، شوف: من تزوج امرأة لجمالها لم يزد الله إلا قبحا، ما نقولش حديث، ومن تزوج امرأة لغناها لم يزد الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها ونسبها لم يزد الله إلا مذلة، ومن تزوج امرأة يريد أن يعفى نفسه زاد الله غنى وعزا ومالا، يعطيه الخير الكثير الكثير.
0: بالله عودها يا شيخ.
3: من تزوج امرأة لغناها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لجمالها لم يزد الله إلا قبحا، ومن تزوج امرأة لحسدها ونسبها، يحب بنت فلان وفلان وفلان، هذاك الهدف نتاعو، لم يزد الله إلا مذل. ذلوا هي بيدها الزوجة هذه، ذلوا بابا وماما يولي معناه يعيش حياته نجم يستمر معها.
0: الجملة الشهيرة رديتك راجل سمحني في الكلمة.
3: مازلت فما علاقة. وين المودة؟ وين الرحمة؟ وين أغزر وما أغزر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج تنكح المرأة لأربع أهداف. لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها. فسر بذات الدين تربت يدك. ومش معناه احنا ضد الجمال له. لا، خلي في المقام الأول دينها، خلقها، روح الربي، بنت الأصل. مثال خلنا نعطيه العبارة حتى متاع تونس، اقلب الطنجة على فمها تطلع لهم البنية لهمها. مثالش أنت تخيروا لنطفكم، شوف حديث محلاه، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. راهو تتأثر الزوجة هذه بأمها وبجدها هذاك علاش احنا عندنا عادة طيبة جدا في الخطبة، نستدعاو الناس الكل باش نشوفوا الناس، نتعرفوا عليهم، نتعرفوا على أخلاقهم مش جمالهم، نتعرفوا على أدبهم، نتعرفوا على مكانتهم الاجتماعية، نتعرفوا على عفتهم، على طهرهم، باش يكون أنت خاطر تغزل الزوجة مش باعتبارها فقط زوجة، باعتبارها أم صغارك، باعتبارها بسطونك، باعتبارها بتوقف معاك. الحب مهم جدا راهو، احنا مش ضد الحب، الحب ربي يدعو إليه، ولكن يلزم على الحب الرحمة.
0: اللي قلته كل مهم جدا، ولكن يمكن فما ناس يسمعوا فينا يقول لك الدنيا تبدلت، وردك على كلمة الدنيا تبدلت والعبادة تبدلت. والحاجة الأخرى قل لك غدوة أنا كي نلقى روحي قدام مصاريف نتاع قراية الصغار وكوشهم والولادة وكذا وكذا وكذا، هل هذا الكل باش ينفعني اللي كنت تحكي عليه؟
3: لأنه هذا يعتقد في إمكانياته هو وفي الدنيا، مش يعتقد في الله. كيقول لك أنا آية قرآنية، قل لي الناس قالوا ما بعد هذا على هذا. ثواني كي نقول لك خلينا نرجع لك الآية محلاها، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء، أو فقراء مش مستورين، لا فقراء. شو يعمل ربي؟ ربي يغنيهم من فضله، يحكي على الجانب المادي، يغنيهم الله من فضله. والأخرى يجعل بينكم، ربي اللي يجعل مرة أخرى يجعل بينكم مودة ورحمة. إذا كان علاش قلت لك هو الزواج راهو مشروع شرعي أتم معنى الكلمة، إذا كان يقومش على أسس شرعية باش يكون فاشل. في بالك رقم مذهل احنا في تونس المرتبة الأولى على المستوى العالم العربي، وتأكد من المعلومة لف الطلاقة. في بالك عدد المطلقين أكثر من المتزوجين، ولأنه هذا مش قاعدين المفروض احنا الزيجات والله والله انا ادعى كم من مره وانا يسعدني على الاخر في زيجات قبل بالعدل الاشادي يتكلم نعطي يعني كلمه معنا بكل تواضع ونصح بعض المفاهيم نستغلك المناسبه هذيك باش للزوجين وللحضور وتوعيه الناس معنا كان هما فقط في الليله هذيك يحدد هذه النيه لانه انما الاعمال بالنيات والزواج اكبر مشروع في حياه الانسان كاحنا الوقت اللي نقضيوه مع زوجاتنا
0: من الطرفين
3: بطبيعة الحال
0: والمرأة
3: ما علاش نحكي يعني هو من الطرفين اذا كان هو خاطر هذاك علاش توا وقت اللي الزوج يحسن اختيار الزوجه يكون زوجه صالحه هذاك علاش والعكس كذلك صحيح معناها بطبيعه الحال حسوا اختيار الزوج والعكس كذلك صحيح هو اللي باش يؤدي الى فشل الحياه الزوجيه وتدمر الاسره وتدمر المجتمع دمار المجتمع الان مثالش اذا كان في البعد السلبي شويه والانحراف اللي قاعدين نشوفوه بسبب هذا الامر لانه هذا المشروع مشروع الزواج لم يقم على التفاهم لم يقم على اخلاص النيه لله لم طيب. يكن فيه استعانه بالله وهذا في مجالات حياه الكل راه لكن الزواج يبقى اعظم مشروع
0: فما نقطه في صفيصه ناخذ فيها راي الشرع وبعد شويه ناخذ دفعه اخرى من التليفونات خاطر العباد قاعده يستناو تنجموا تطلبوا على 73 275 836 300 ألف ومازال ربع ساعه تناخذ تليفونات بقيه الناس ولكن نقطه اساسيه الضغوطات اليوم الموجودة من العائلة كسواء الطفل ولا الطفلة الطفل لا يا أخويا في الأربعين إش مازال تستنى ويقول حتى نلقى بنت الحلال والطفلة فاتت الثمانية وعشرين ترينو فاتك تولي أول واحد يجي تقول لك هيا هيت نعرس وهو أول واحدة تقول له عليها أمه هاي برا خلنا خذها نجرب هل هي قصة تجربة ولا امتثال لهذه الضغوطات امام الضغوطات نتاع الدنيا بطبيعتها.
3: نصيحه زهير لكل من قبل اي مشروع والزواج على وجه التحديد قل له اعمل صلاه الاستخاره، قل له استخير ربي في حسن اختيارك للزوجه، احنا ما نعرفوش نختاره في النهايه، وقت اللي ندعيوا ربي احنا ما قلنا نستعينوا بربي، ربي هو اللي باش يوجهنا الخير صح ولا؟ اذا كان ما يكونش الامر قائم على هذه العقيده راك باش تفلش في كل تفشل في كل مجالات حياتك حتى في ابسط الاشياء. شنو الاستخاره؟ قل له اللهم اني لا احسن الاختيار فاختر لي. يا ربي زعم الزوجه ذي صالحه لي احكي مع ربي احكي مع ربي. ربي يوجهك احنا غياب القيم وغياب استحضار الرقابه الربانيه في حياتنا هو اللي خلينا فاشلين في النهايه والله بقدر اعتمادنا على الله شوف من اعتز بغير الله ذل ومن اعتمد على غير الله قل وذاك المشكله نتاعنا معنا نرجعوا لربي يا ناس ارجعوا لربي يا ناس فيقوا على ارواحكم تو حياتكم تتصلح للافضل وربي يوجهنا الخير ان شاء الله ويدلنا على فعل الخير ان شاء
0: شكرا
3: الله
0: شكرا لك يا شيخ خالد التلمودي امام جماعه صبر
3: سريع الله يبارك لك محلاها حبيبه يا حبيبه ذكرتني بالوالد ربي يرحمها الله يرحم جميع موتانا ان شاء الله الغنيه اللي كنت تحبها ربي يرحمها ان شاء الله
0: شكرا لك يا سيدي اهلا وسهلا مرحبا بك منيره رجعوا لها شوفوا تليفونها تحل ولا هاي خلينا ناخذ محمد العابد من الحمامات سي محمد اهلا وسهلا مرحبا
4: وبيك اكثر والله يحصل لي الشرف لاول مره نتعدى معاكم وشرف كبير انه طلبت وخذاوني معناها وبارك الله في حسن الاستقبال وهذيك كلمه ما خدت خاطر
0: كل ما يدور بخاطرك كذا خويا اهلا وسهلا ومرحبا بك
4: عايشك وياخذ بخاطركم انا حبيت نقول حاجه برك نعكس الايه ونسال انا سؤال علاش قبل قطوس في شكاره في صالح عندك بنتك سي محدين عندي ولدي اش قولك ربي زين عليها مو كل شيء اليوم في البلدية في الزيق ما تقول لهاش هي ملكية خاصة لا مشتركة لا يا ولدي يتناقشوا نهارة في الزيق أنا شو أقول أقول كما كان يقول الشيخ ميثاق غليظ تعرف معناها ميثاق غليظ معناها كونتراتو سوليد معناها كونتراتو سوليد اسمه تنازلات اسمه تنازلات أنا 40 سنة في أكتوبر الجاي في جانفي جاي نعمل 40 سنة زواج
0: ما شاء الله
4: مش معناها أنا خير من مرأة وما عنديش ديفوات لا ولا هي تهر برشا وانا ما نقبلش لا شوف التنازلات محلاها
0: الكلمه المفتاح والسر تقول انت في النجاح هو التنازلات
4: النجاح
0: من الطرفين مر عليا مر عليا
4: معاش اسمه عقد معاش اسمه عقد زواج اسمه عقد تنازلات راهو اللي جاي حتى حد ما هو كيف لأخ. لا المراه تشبه للراجل ولا الراجل يشبه للمراه وتقول لي مثلا كما كان يقول السيد نعمل معنا استخاره وكل شيء لا يا حبيبي لا خلي الدين على جانب هذاك ايمانك بربك اما شنو الاختيار انك تحكي اليوم الزواج ناقص كان باش يهز اللابوراتوار ناقص كان باش يعملوا اناليز مثلا بسيكولوجيك ناقص كان باش يعديوا فتره في اوتيل معناها ورغم ذاك اول ما يحطوا سقاهم بعد الزواج كل حد يظهر له لا انت ماكش هكايا وانا ما كنتش نصورك هكايا التنازلات معناها تعرف علاش قادم تعرف اللي المراه الكمال لله والراجل نفس الشيء الهرمونية معناها واضح. التناسق اللي باش يعيشوا بعد الزواج انه انت طايح علاش يقول لك يا ولدي هذيك مغرفتك شاز
0: كلمة السرية التنازلات. شكرا لك سيدي، بارك الله فيك، يعطيك الصحة.
4: عايش خويا، بارك الله فيك. ديما
0: خلي التعليق عند الناس على 73 24 3000 29 100. دكتور ناجم بن حسين من الشابة. دكتور
5: مرحبا سيدي خويا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: راهو الزواج يعني حاجة مقدسة في الحياة، مقدسة، وإحنا نقوله مؤسسة العائلة هي مؤسسة. ولكن في الوقت الحاضر انهارت المؤسسة وانهارت القيم، لم تنهار ولم تغب كما قال الشيخ. نحن غيبنا قيمنا وانحدرنا، وذاك علاش انعدام المسؤول، احساس بالمسؤولية.
0: داي نسمع فيك دكتور. ضاع عليه الريزو دكتور. الو،
5: الجيل هذا والجيل الجاي والجيل اللي فات، يعني في
0: شهرين. دكتور جست بدل بلاصتك، خلي الريزو باش الصوت يكون واضح. ها
5: الريزو
0: اي، بدل شويه بلاصتك وارجع لي من جمله غيبنا وانحدرنا.
5: نيبه راهو يعني ماش ماش تعطي الدنيا الشرق والشرق والقبل القبلة وكل شيء موجود هو نفسه، ولكن نفسيتنا وقيمنا اللي فرطنا فيها جعلت العائلة ما فماش احترام. ولد ما عيط بابا ولا يخاف يقول ساجي تربش بي يا ما نعرفش شنو، ولا أمه بعيط لها باسمها يار كامل. وذاك علاش يبتدي هو يتزوج ما عندوش مسؤولية، ما عندوش يعني قيم ثابتة في دماغه ومفاهيم صحيحة لقيام العائلة وقيام يعني الأركان الأساسية لتكوين العائلة.
0: واضح.
5: البنات بين الأزواج ما فماش.
0: دونك السر في نجاح العلاقة الزوجية أو نجاح الزواج في حد ذاته فاش مكمون؟
5: مكمون هو في عدم الاحترام أول حاجة. عدم الاحترام وسيطرة الدينار على العلاقة بين الزوجين. راهو الدينار عنده مفعول، مفعول يعني هدام بشكل غريب، لانه احنا ولينا نعشق ونعبد الماده، لانه التنازلات الماديه مش موجوده، والتنازلات الماديه تخلي الواحد يتنازل على برشا حوايج مع زوجته مع زوجه يعني، اما الشدان صحيح على الشهريه على الفلوس على القضيه يعني
0: تعلقنا يعني بالماده وتغييبنا للقيم والمبادئ
5: والتربيه اساس اساس اخلاقنا واساس قيمنا، وده يعني كل القطاعات تبيع قيمها المهنيه اللي هي اهم من العائله في سبيل الدينار.
0: شكرا دكتور ناجم، شكرا لك. وسمحني برشا تليفونات مازالوا يستناو. دونك الملخص تقول انت تغييبنا، مش غياب، تغييبنا احنا بمقصدنا وانحدارنا عن القيم والمبادئ وتعلقنا بالماده والدينار كما قلت انت هو سبب مشاكلنا الكل، مش كان في الزواج في نهايه الامر. علاله من سوسه. علاله
6: أهلا بيك يا سي زهير.
0: شو أحوالك يا سيدي؟ لاباس.
6: ربي يبارك لك، عايشك. فما كلمتين باش نقولوا مختلف نظام.
0: قول.
6: وتسمعهم أنت في الدين. بارك الله في الشيخ اللي يتكلم من بكري كاين نسمع فيه شيخ
0: سمعان. شيخ خالد التلمودي.
6: يرحم والدين والدين، كلامه مزيان. قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء. قال: نستوصيكم بالنساء خيرا. قال: رفقا بالقوارير يا رجال، يا معشر الرجال، افهموا الكلمة هذه. قال: خيركم ثم خيركم ثم خيركم من بشر بأنثى. هذا قول النبي. أغزر وين حتى الجنة تحت أقدام الأمهات، البنية هذيك باش تولي أم نهار آخر.
0: طبعا.
6: باهي. أغزر ربي سبحانه وتعالى جل في علاه نزل سورة النساء ما نزل سورة الرجال. قال: الرجال قوامون. القوامة نتاعك بالحب والاحترام والقدر والتفاهم. وحتى الراجل عنده قيمته مع المرأة، المرأة يجب أن تحترم الراجل، يجب أن تكون يا أسمعني مرة بينا نخرجوا حكاية الأم والتدخلات الأم على البنية، ولا مرة بينا تقعد ما بين الراجل والمرأة حب واحترام وقدر وتفاهم، رأي هذيك لعشرتكم يوم القيامة باش تتلاقاو يوم القيامة. يا ما حط لك كاش فوق راسك ملك جمال الحور العين، رغم يسمعوا فيها الناس الكل هكاية. راهي المرأة خلقها ربي رحمة، خلق لها سر النقمة، يسمنا نرحموا بعضنا، يسمك تحب مرتك وتبوس مرتك وتسلم على مرتك، ويسمك كل من شهريتك تنحي طريف وتجيب لها هدية، تعاونها باللي تقدر، باللي تقدر حتى في الدار. راه واجب تعاون مرتك في الدار. هذه هي من سنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نعاون أني نعاون أني نعاون نطلع راني نعاون في كل شيء، في مسحان في خصلان في كذا، راني نعمل كل شيء. راهو شرف ليك أنت، راهي المرأة رحمة افهموها.
0: دونك أنت بالنسبة لك وكأن في المداخلة متاعك فما لوم كبير على الراجل وتصرفاته اليوم أكثر من المرأة في حد ذاتها.
6: عندنا برشا رجال عدم التصرفات.
0: عندنا برشا رجال زاد خايفين من الزواج بمنطق انه المراه اقوى من الراجل اليوم او القانون قواها على الراجل. ويسبق يقول لك يا خوي علاش داخل على مشروع فاشل من البدايه؟
6: على خاطر الراجل، على خاطر الراجل ما عادش لاقي المراه هي اللي تخدم والراجل هو اللي، الراجل ما عادش لاقي بلاصه باش يخدم فيها، ما عادش ما عادش ما عادش عنده مسكين الراجل، والضغوطات الدنيا والمصاريف والغلاء والكواء والدنيا ما عادش كيما قبل، راهو تبدلت تبدلت. يجي المراه تتفاهم مع الراجل، يجي المراه تحاول تحاول اسمعني، راهو شويه تفاهم شويه حب شويه رحمه وتسكر باب دارها وتوري حد، حتى لو كان كلات بخبز خبز وماء ما راها حد، حد يجيك نهار باش تجوع اليوم تشبع غدوه.
0: شكرا عليلة بارك الله فيك. نمشيو المهدية صابر معايا. صابر اهلا وسهلا مرحبا.
7: سالي سي زهير،
0: شو عملك يا صابر؟ لباس
7: الحمد لله عايشك
0: بارك الله يا صابر.
7: والله بالنسبه لي انا موضوع الزواج هو نوع من الخليط من الحاجات اللي قلتها منتي معناها بكري، قلت موده والرحمه والعشره الطيبه والحب والتفاهم والامكانيات الماديه وكل من كل حاجه لازم شويه.
0: اي
7: خاطر تنجمش تعيش بالحب وانت ما عندكش مصروفك كما نقولوا الاساسيات حتى معناها. حاجه اخرى، احنا الشعب التونسي معناها نحكي كتونسي انا، عندنا نقطه غالطه برشا في الحياه هي مساله الرزق. راهو الرزق موكل به ربي سبحانه وتعالى. ساعات انت تكون ما في جيبكش حتى 100 فرنك كما نقولوا، لكن سبحان الله ربي يبعث لك رزقك من مكان انت ما كانش خاطر على بالك جمل. فهمتني؟ ليلة الله محمد رسول الله. الحاجه الاخرى سي زهير، اما واحد المدام اللي قالت مطلقه ولا بدات تقول رجال ما همش مسؤولين، ما بينا اذا كان انسان فشل في علاقه ولا في تجربه
0: ما يبنيش الفكره على انه الناس كلها هكاك. اي
7: فهمتني؟
0: واضح. شكرا يا صابر بارك الله فيك. نكمل
7: تحية ليك وتحية سي خالد
0: تلمودي. شكرا ليك سي خالد تلمودي إمام جامعة الصبر. شكرا ليك صابر أهلا وسهلا. هاي نكملوا مع منجي من السبيخة القيروان. منجي
8: مرحبا بك سي زهير.
0: شعرك يا سي المنجي لاباس؟
8: يعطيك الصحة يا أخوي زهير على الموضوع هذا يا
0: أخوي. أهلا وسهلا ومرحبا بك
8: اخويا زهير. ربي علاش يجعل الزواج؟ مو جعله، لو كان ما جاش الزواج ما يكونش الكون، ما يعملش الكون، تمشي ناس وتخلق ربي الموت والحياه هكا ولا لا؟ اي لو الزواج هذا هو السبب باش نحن تو نحن مش نعيشوا فيها الدنيا، ما مش تجي ناس وتمشي ناس هكا ولا لا؟
0: ايه
8: اي هكا ربي هذا الزواج هذاك باه فيه رحمه وموده جعله ربي هكا ولا
0: صحيح. نحكيو على مشروع عمر كامل مش على نهار ونهارين وجمعه وشهرين.
8: اي عندي شايب الله يرحمه قبل ما تموت العزوز الله يرحمه بسنين، عاده كي مات مرضت العزوز ماتت هي رحمه الله عليها، هذا هو بكى عليها. قلت له بابا شو تبكي عليها؟ قال لي هاك الزواج هذاك نبكي عليها على خاطر عشرتنا وياها برشا وعشنا عيشه باهيه. قال لي
0: ودي
8: تفهم فيا؟ هذا هم الله يرحمهم. هذا انا يا اخوي عندي مشيت على ربي، عندي وقت لي عشت يتيم وبعد ما هم الله يرحمهم قلت خلنا نعمل مشروع الزواج هذا ونتزوج على روحي ونعف نفسي وكل شيء وانا عامل يومي هكاك عمل بسيط. عندي قريبتي تخدم عامله فلاحيه هي الحصيد، ومشيت لخالتي ناديت بها قلت لها راني هكا وهكا حبيت
0: نتزوج
8: نتزوج منك بالبنيه وهي قريبتي وكل شيء، لكن ما شفتش على الراس ولا هاي الحصيد. وقابلت البنيه حكيت معاها قالت لي ما شفتش، توكلوا على الله انت تريح وانا تريح. يا سيدي حضرت روحي للزواج هكا، يا ابني مساوي حضرت روحي ومش نعملوا العرس. قالت لي لا بطلت يا ولد عم. ليه يا بنتي تي ليش؟ قالت لي لا ما عادش يساعد برا ربي
0: يواجهك خير. علاش؟ هو من باب من فم البير ولا من قاع هو معليش؟
8: علاش؟ قالت لي خويا انا ما يساعدنيش انت ما عندكش وما يساعديش وما نعيشوش وحتى كان
0: عمرو علاش المره الاولى قالت لك باهي؟
9: قلت لها علاش انت قلتي باهي من الاول وتقول لي في السلام هذا؟ قالت لي لا اخويا ما سعنيش برا ربي نوب عليك. قلت الله
0: خمت خمت خمت وكمست لقات الحسابات ما تقابلش.
9: اي ما سعدش هكا. مشيت حكيت لخالتي قلت لها راهي هكا. قالت لي يا ولدي ناش باش نعمل لها برا ان شاء الله ربي نوب عليك. اي الحاصيل هكا وربي كريم تاب علي بربي بغيرها هانا في خير ونعمه ونحمد ربي ونشكره يا ربي
0: ولعل فيها خير الحمد لله
9: ولعل فيها خير.
0: شكرا لك منجي نسلم عليك برشا. شكرا لك يا سيدي ونتمنى تجي برشا تعليق من عندكم انتوما ومن قصصكم ومن تجاربكم الخاصه لانه المشهد قد يتغير. وفي ختام حديثنا اليوم في المشهد نحب نقولوا الزواج ماهوش مجرد عرس وروبة بيضة وخاتم وصيغه بيضة وصيغه صفراء وصيغه درشنوة ومش زادة مجرد حسابات مادية ومصالح ومظاهر اجتماعية ولد فلتين ولد سعلين وإلى آخره من ذلك. الزواج عشرة مودة رحمة مسؤولية مشتركة بين زوز أطراف. صحيح الحب وحده ما يكفيش وصحيح أيضا الظروف المادية اليوم الصعيبة أما زاد الفلوس وحدة ما تبنيش دار فرحانة على الأقل والمظاهر ما تصنعش

0: والاحترام، التفاهم، الثقة، القدرة على الحوار والتنازل ككلمة سحرية في الزواج. التنازل من الطرفين، مش لازم الدرك يكون على طرف واحد والقفة يهزوها اثنين. السؤال اللي نختموا به هو: هل ما زلنا نتزوجوا باش نعيشوا مع إنسان نحبوه، وإلا ولينا نختاروا شريك الحياة على حساب شنو يملك، شنو عنده، شنو ينجم يوفر غدوة، وشنو باش يقولوا علينا الناس؟ كملوا انتم الحوار على 73 24 3000، وإلا على 29 100 100، ونتقابلوا غدوة في موضوع جديد. أجمل تحياتي زهير الجيس، إلى اللقاء.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص، وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت: دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل ما زال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73 243 ألف أو 29 100 100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 3000.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
2: إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم وضعها على ذمة العموم للقائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية مصراتة، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء 13 أكتوبر، الخميس 15 من نفس الشهر، بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. دعت تونس خلال مشاركة وزير الصحة مصطفى الفرجاني في فعاليات القمة العالمية للصحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين إلى ضرورة تبني طب تقليدي متطور وتكاملي وضمان إتاحة الطب الدقيق للجميع كحق إنساني، حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على منصة الفيسبوك. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أشاد بالمناسبة بإمكانات التراث المعرفي في تحسين صحة الإنسان، مما يستحق الدراسة العلمية لتأكيد الدليل والجودة والسلامة، مؤكدا ضرورة ربط المعارف المتوارثة بالبحث العلمي وضمان سلامة المرضى وربط النباتات الطبية والتنوع البيولوجي بمقاربة الصحة الواحدة ومنها مكافحة ومقاومة المضادات الحيوية. دخل جناح ما بعد العمليات قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة حيز الاستغلال بداية من هذا اليوم الاثنين بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا، وذلك وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمستشفى على صفحتها الرسمية. دوليا استشهد فلسطينيان وأصيب آخران اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة مواصي رفح جنوبي قطاع غزة في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال قصفه وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. أعلن الكريملين اليوم بأنه لن يعرض على أوكرانيا سوى هدنة ليوم واحد لتتمكن من إجراء انتخابات رئاسية، رافضاً دعوة كييف لوقف إطلاق النار على مدى شهرين من أجل الحملة الانتخابية. مجاز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. ملفات عالمية، ملفات عالمية على جوهر FM، كل نهار اثنين وخميس من 7 إلى 8 متاع الليل مع أشرف عبد السلام وفاطمة بن عبد الله كراي، حيث المتابعة والتحليل والحوار لسان المستجدات العالمية. ملفات عالمية على جوهر FM ترافقكم كل اثنين وخميس بالرصد والمتابعة والكشف عن مآلات الأحداث عبر العالم.

يومكم سعيد، مرحبا بالجميع. سعيد أنا كذلك بتجديد اللقاء بكم في المحقق بلوس من ماضي ثلاثة للأربعة متاع العشية في هذا الأسبوع المتجدد الاثنين 12 أكتوبر 2026. أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع الجوهرة FM. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق ريابي في التسجيل والميكساج، صحبة كامل الفريق التقني المميز لجوهرة FM. واليوم كالعادة زوز قضايا نقترحهم عليكم في هذه الساعة اللي تهزكم يوميا لواقع أقوى من الخيال. بعد شوية شمشيو نشوفوا كيفاش ذبانة في كليماتيزور متاع كهرباء باش تكون قادرة على كشف المجرم. اي نعم، اسمعوا التفاصيل بعد لحظات. أما البداية من مصر، مصر اللي باش نمشي نحكي لكم فيها على قصة يوسف بائع الخردة المغدور. شكون يوسف وفيما تمثل الغدر؟ هذا اللي تكتشفوا تفاصيله وقت اللي تسمعوا أول قصصنا لليوم. يوسف بائع الخردة المغدور، تسمعوا.

بمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا لمصر، وتحديدا قرية القببات التابعة لمركز أطفيح في محافظة الجيزة. ترجع بين أدوار القضية لنهار الخميس 18 ديسمبر 2025. يوسف شاب عمره 20 سنة، خرج من داره ماشي لخدمته كما مستانس مع 9 متاع الصباح. كان عنده تريسيكل موتور بوثلاثة أو كاكاري ويخدم بيه، يخرج عليه كل صباح يعبي فيه الخردة والحاجات القديمة للناس في المنطقة باش يلوحوها ولا باش تخلصوا منها، يهزهم ويبيعهم البياعة الخردة. من الخدمة هذه كان يسترزق، وكان يعيل في عائلته، أمه، إخوته، أبوه المريض اللي فقد الحركة من مدة. عموما بدأ يوسف نهاره كالعادة من دار لدار، من حومة لحومة وهو يعبي في الخردة. ما قربت الحديث بتاع الصباح، قف على جنب الطريق وكلم خوه صالح، قال له شوف الجماعة في الدار يستحقوا شي حاجة، هني السويعة بقدرة ربي ونجي باش نفطر وبعد نرجع نخدم. لكن هذا كان آخر تليفون باش يعملوا يوسف. الساعة تعدت وتوالت السوايع من بعدها، ويوسف لا حس ولا خبر. عائلته حاولوا يكلموه لكن تليفونه مسكر. في الأول سبقوا الخير، قالوا لعل وعسى تشد في الخدمة، لكن كي جات الستة متاع العشية، الوقت اللي من المفروض يروح فيه يوسف وهو مظهرش وما تكلمش، بدا الخوف يتسلل لقلوب العائلة. عاودوا كلموه كذا مرة، باقي التليفون مسكر. أمه خرجت للشارع وبقات تستنى غادي في راس النهج، وهي تطل من هنا ومن غادي. خوه خرج يفركس عليه في ديار أصحابه ويسهل فيهم عليه، مشال تجار الخردة اللي مسانس يتعامل معاهم. شيء الجميع أكدوا أنهم ما شافوشي مصباح. آخر مرة شافوه يتحرك كانت في قرابة الحديش ونص. الليل طاح ويوسف ما ظهرش. وقتها قرروا أفراد العائلة أنهم يمشيوا لمركز الأمن ويقدموا بلاغ في اختفائه. لكن كما أغلب البلاغات المقدمة في اختفاءات رجال في عمره، والأمنيين قالوا لهم استناوا 48 ساعة وكان ما جاش عاودوا يجاونا. وفعلاً تعديوا 48 ساعة وباقي يوسف ما ظهرش، لا هو لا التريسيكل اللي يسوق فيه. العائلة قدمت إذن بلاغ من جديد. الأمن بدأت أول بحث على يوسف. أول حاجة عملوها كانت مراجعة آخر تحركات يوسف يوم اختفائه. كان لازمهم يعرفوا وين مشى في آخر النهار، شكون شاف، شكون كان على اتصال به، والأهم المناطق اللي تنقل فيهم. أما المهمة ما كانتش سهلة، خاطر طبيعة خدمة يوسف ما تخليش عنده طريق واحد يمشي منه. هو كل يوم يدور في الحوم وفي الديار، يدخل شوارع يخرج من شوارع أخرى، وزيد على هذا أغلب الشوارع القرى هذه ما فيهاش كاميروات مراقبة، وبالتالي ما كانش سهل يتبعوا تحركاته بالكاميروات ولا يعرفوا بالضبط ما هي البلاصة اللي يوصل لها. ومع ذلك التحريات الأمنية ستثبت معلومة مهمة، يوسف ما خرجش من القببات. يعني يوسف في ذلك المكان، أو على الأقل ما خرجش على التريسيكل متاعه، ربما خرج بطريقة أخرى. تم استخراج سجل لمكالماته، لكن سجل المكالمات ما عاونش الأمنيين في حتى شيء. شوية تليفونات لقاوهم بينه وبين عائلته فقط، ما فما حتى رقم غريب، حتى آخر

0: إشارة عملها التليفون وكانت في المنطقة مش بعيد برشا على داره. أبي العائلة والجيران بدورهم كانوا مش مقصرين في البحث على يوسف، زاروا المستشفيات، فقدوا الترعات، شافوا الوديان، شيء يوسف والتريسيكل فص ملح وذاب. شنو اللي يخلي هالشاب يختفي؟ هل اختفاء طوعي زعمة ولا فما جريمة في الموضوع؟ باش نفهموا شنو ينجم يكون صار له لازم نتعرفوا أكثر على يوسف ولد العشرين سنة. نرجع بكم بداية 10 سنين التالي. يوسف محمد فتحي محمد وقتها عمره 10 سنين. في العمر ذاك أغلب أندادو تكون أكبر مشاكلهم المدرسة، القراية، اللعب، الأصحاب. لكن يوسف مش باش يكون كيفهم، لأنه بين ليلة وضحاها حياته تقلبت، وهو مروح من المدرسة لقى الدار تملى وتفرغ بالعباد. أمه كانت في حالة من الانهيار الشديد. باش يفهم من الموجودين من أمه أن أبوه محمد تعرض لمشكلة صحية كبيرة في رويريه، وحالته ولات تتطلب أنه يعيش بأجهزة التنفس الاصطناعي. بالتالي أبوه ما عادش قادر لا يخدم لا يتحرك أصلاً. ظروف العائلة كانت على قدها، والبوه هو اللي كان متحمل المسؤولية كاملة. توا ولا عاجز، بالتالي كان لازم شكون يعوضه باش يصرف على العائلة. يوسف رغم أنه كان صغير برشا فهم الوضع طريقة أكبر من عمره، ومن غادي يتولد عنده إحساس بالمسؤولية باش يخرج من القراية ويبدأ يخدم. رغم أنه أمه كانت رافضة الفكرة وقالت له أنا نخدم عليكم وأنا نصرف عليكم ونعيشكم، قالها لا، أنت أمي ما تخدمش، أنت تتلهي بابا وأخوتي وأنا اللي نخدم. وكان مصر على ذلك. خدم في عمر 10 سنين في كل شيء، خدم سيرفور، خدم صانع بناي، صانع حجام، ومعها ذوما كان يلم في البلاستيك ويبيعه. كل وين يلقى حاجة ينطر منها مصروف يعملها. كان يصرف على الدار، على دويبوه، على قراية خواته. الناس في القرية كانوا ديما يعاونوه لأنهم كانوا يعرفوا قديش وليد مناضل. هذاك علاش جميعهم كانوا يحبوه ويحترموه رغم صغر سنه. حسب المعطيات اللي وصولها المحققين، يوسف إذن كان محبوب من الناس الكل وما عندوش عداوات تذكر. تعداوا السنين على هذا المنوال وكبر يوسف ووصل لعمره 18 سنة. وقتها قرر أنه يولي يبيع الخردة، تجارة ماشية برشا في القرية وفيها مربوح، يشريها بالرخيص وساعات بلاش جملة من عند العباد يعطيوه باش يحبوا يلوحوه ويبيعوا لتجار الخردة. في الأول بدأت التجارة هذه على سقيه، لكن بعد شهر بسيطة لقى عرض من واحد من التجار الكبار في الخردة. قالوا لي هو عنده التريسيكل هذوما الموتورات بوتلاثة يكري فيهم، قالوا إيجا نكري لك موتور اخدم عليه وكل آخر شهر جيب لي حق الكراء. وكان ذلك كذلك، كرا يوسف التريسيكل وبدأ يدور به ووسع في تجارته، واستمر الحال على ما هو عليه للنهار اللي اختفى فيه. نرجع إذن للبحث. البحث على يوسف مستمر، لكن الأيام تعدت وما جاء حتى خبر جديد عليه. بوه محمد اللي كان مرتبط به برشا تأثر كثيرا على فقدانه وتعكرت حالته الصحية لدرجة أنه توفى حزناً على اختفاء ولده. العائلة والجيران كانوا متأكدين أنه يوسف صارت له حاجة. مش تعديوا هكا أكثر من شهرين والعائلة عايشة على أمل أنها تسمع خبر على ولدها، والناس في القرية ما نساوش يوسف، لكن الأمنيين ما نجموا يوصلوا لحتى خيط جديد، لا نجموا يفسروا وين مشى ولا شنو صار له ولا هو ظهر ولا حتى الموتور ظهر. كل التحريات اللي صارت خلال الفترة هذه لم تعطي نتيجة، لكن بعد 75 يوم بالضبط، تحديدا نهار 1 مارس 2026، باش تصير حاجة تقلب معطيات هذه القضية. الظاهر الموضوع ما كان فيه وما كان عنده حتى علاقة بيوسف، لكن في الواقع مش يكون هذا أول خيط في قضيته. هرتها واحد من تجار الخردة قام بالتواصل مع الأمنيين، بلغهم أنه فما شخص جاب له التريسيكل، قال له راو بليش سيري بليش متريكو، يحب يبيعه مفرك قطايع. قال ملي شفتك التريسيكل تفكرت اللي فما راجل يكري فيهم، وسمعت السيد يلوج على التريسيكل متاعه اللي بالله ما اختفى توا من أكثر من شهرين هو والسيد اللي يسوق فيه. أنا شكيت، قال إنه ربما يكون هذا نفس التريسيكل هذاك، علاش كلمتكم سيد المحقق باش تثبتوا في الموضوع. بارك الله فيك يا سيدي. الشرطة تحركت على جناح السرعة وين لقاو هالتريسيكل هذايا، وتم إعلام مولاه اللي كان كاريه وطلبوا منه يحضر سريعا باش يثبت إذا كان هالموتور متاعه ولا لا. وفعلا بعد ما ثبت أكد للأمنيين أنه التريسيكل متاعه هو نفسه اللي اختفى مع يوسف. طوى الموتور ولقيناه، أما يوسف وين؟ المحققين قاموا باستجواب تاجر الخردة وسألوه على هوية السيد اللي جاب له الموتور، وهو اعطاهم رقمه. عرفوا أنه اسمه أحمد عبد الواحد، شاب عمره 26 سنة، يسكن هو زادة في القبابات. مبدئياً ما فما حتى رابط بين أحمد ويوسف، صحيح الزوز يعيشوا في نفس القرية لكن ما يعرفوش بعضهم أصل، وعمرهم ما تشافوا مع بعضهم، خاصة أنه أحمد هذا مدمن مخدرات وعائلته قاطعينه بسبب انحراف. بالتالي كانت فما نقطة استفهام، شنو اللي وصل الموتور متاع يوسف لدين أحمد؟ مش نجموا المحققين يجاوبوا على هالسؤال، كان لازمهم يستجوبوا أحمد. دورية أمنية توجهت لداره، دقوا عليه الباب شوية وحللهم. أحمد كان دهشر بالنوم، أول ما شاف الأمنيين وجهه تكبس ملامحه ظهر عليها الخوف، وسألهم تفضلوا في شنو نجم نعاونكم. الأمنيين الحقيقة ما كانوش مركزين برشا مع كلامه، ما جاوبوش أصلا، لكن كان فما حاجة أخرى شد انتباههم، ريحة كريهة خارجة من الدار، ريحة لا تطاق، الشيء اللي خليهم يداهموا فورا المنزل ويلوجوا فيه. والتفتيش مش باش ياخذ برشا وقت قبل ما يتم العثور على حفرة كبيرة مغطية بالتراب في بيت نوم أحمد. حفرة كانت مغطية بعد ما ردمها بزربية، تم إعادة حفرها وغادي يلقاو جثة، جثة كانت في بداية التحلل، إيدين وساقين متاع الجثة مربوطين بحبل. طبعا نقلت الجثة على جناح السرعة للطب الشرعي اللي سيؤكد أنها ترجع ليوسف محمد فتحي محمد، ولد 20 سنة اللي خرج نهار 18 ديسمبر يخدم ولم يعد. خبر العثور على جثة يوسف وجع متساكني القرية الكل وأثر برشا في عائلته، الناس الكل كانوا يستناو باش يعرفوا علاش يوسف تقتل. تم اقتياد أحمد للتحقيق معاه، أحمد اللي ما راوغش كثيرا فهم أنه التهمة لبسته، وانطلق في سرد تفاصيل ما حصل. أحمد باش يقول أنه كان يعاني من الإدمان وكان محتاج للفلوس باش يشري المخدرات. قال كنت قاعد في بيتي نخمم منين باش نجيب الفلوس، وإذا بيا نسمع في صوت جاي من البرة، صوت راجل في الشارع قاعد ينادي خردة، شكون عنده خردة؟ شكون يبيع الخردة؟ جات في مخي قال فكرة، هي أنا عندي شوية خردة في الدار، ياخد خل نبيعهم له ونخو شوية فلوس نعمل بهم دوسة اليوم. طليت عليه من الشباك وقلت له يا سيد اي جاني يا خردة وعندي خردة للبيع، وهو دخل بحذايا وريته لي عندي في الدار وقلت له اي اعطي سومك، قال لي نعطيك فيهم 500 جنيه، 500 جنيه ذوما قرب 30 ألف تونسة. قال لنا الحق المبلغ ما عجبنيش، ما يعملوا لي شيء 30,000 باش يجيبوا لي. قلت له لا لا لا زيدني شويه. وقال لي سامحني عايش خويا، هذاك شنيا يجيبوا هالخرده اللي عندك؟ وجاي خارج. وقتها وقفت وقلت له باهي باهي هات 500 جنيه وهزها. وقتها هو جبد الفلوس من جيبه، جبد رزمه متاع فلوس وبدا يحسب في ال 500 جنيه ومدهم لي. وبعد بدا يهز في القطعات قطعه قطعه. في اللحظه ذيك قال احمد جاتني فكره اخرى، علاش انا ما نفكلوش فلوسه الرزمه هذه اللي عنده؟ هي ما كان باش نفكلو فلوسه هو شو باش نعمل فيه؟ هو نقتله. هاي مش كان عليه حد ما يشك فيا؟ قال نقتله ناخذ له فلوس وندفنه لهنا في الدار. لا من شاف ولا من سمع. احمد قال لي هو مشى جاب سكينه من الكوجينه بقى يسنى في يوسف ورا الباب باش يدخل يكمل يهز الخرده. اول ما دخل لي يوسف هجم عليه وطعنه في ظهره. يوسف من قوه الضربه طاح في القاعه اما ما ماتش. باش يحاول يقاوم، باش يحاول يقوم، باش يحاول يهرب. وقتها احمد جاب حبل وربطوا بيه، ربطوا من يديه وساقيه وكمل سدد له جملة من الطعنات حتى تأكد أنه مات. قال وقتها أجبت من جيبه الفليسات وخرجت الشريط الدوزة متاعي من المخدرات والمشروبات وروحت. بعد ما كملهم وعاود صحصح بدأ يخمم شنو يذن باش يعمل بهالجثة والموتور. وبعد تخمام طويل قرر أنه يحفر في بيت نوم وحفر حط فيها الجثة. أما الموتور قال دخلته للدار وبديت نفرك فيه وقلت تو نربح فيه هو زاد تفتوفة فلوس ونبيعه مفرك. بعد إدانته في المحكمة سيتم الحكم على أحمد بتاريخ 16 مارس بالإعدام شنقا حتى الموت بتهمة قتل يوسف محمد فتحي محمد.
1: محقق بلس مع حمزة البلومي.

0: مرحبا بكم من جديد في المحقق بلس، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية. نستنى دائما وأبدا تفاعلكم، تعليقكم، إما على صفحة البرنامج على الفيسبوك صفحة المحقق، وإلا كذلك على قناتي على اليوتيوب اللي في كل وقت نجموا تعاودوا تسمعوا تتفرجوا في جميع الحلقات اللي موجودة فيها. أما الآن نزكم لقضية غريبة عجيبة، قضية تهزنا لعائلة براذرز في الولايات المتحدة الأمريكية، والغريب فيها أنه البحث باش يتوصل إلى ذبابة، باكتشاف هالذبانة هذه باش النجم نكتشفوا المجرم. ذبانة في كليماتيزور متاع كرهبة، زعم كيفاش؟ اسمع معايا عائلة براذرز كيف كشفت ذبابة لغز الجريمة حالا على المحقق بلس في جوهر اف ام. متابعة طيبة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: قضية اليوم باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، واحنا تحديدا في مدينة باكرزفيلد في ولاية كاليفورنيا. ترجع بنا أحداث القضية لصيف 2003، تحديدا نهار 8 جويلية 2003، وقت اللي يوصل اتصال لمركز الأمن من سيدة اسمها كيلسي. في التليفون المرأة كانت تبكي وتصيح، بالجهد اللي عندها حاولت تفسر للأمني اللي صاير. كيلسي قالت اللي هي مشيت لدار صاحبتها، لقات الباب الخلفي متاع الجنينة متاع الدار محلوق، دخلت ويا ريتها ما دخلت. قالت شفت مشهد عمري ما باش ننساه، شفت صاحبتها ميتة مقتولة في فرشها. كيلسي ذن اتصلت فورا بالشرطة والإسعاف، لكن أول ما دخلوا رجال الأمن للدار المشهد كان أقصى برشا من اللي كانوا يتصوروا. مسرح الجريمة كان فيها أكثر من جثة، بتنوم الرئيسية هذه كانت فيها جثة سيدة في فرشها مضروبة بكرتوشة في راسها، بجنبها في الفرش بنية بنتها عمرها عامين، هي زادة مضروبة بكرتوشة. في الجهة المقابلة من الفرش ولدها اللي عمره 4 سنين كيف مضروب بكرتوشة في راسه. ولمنين يفركسوا في الدار باش يتفاجئوا بجثة أخرى، جثة لسيدة كبيرة في العمر مضروبة بزوز رصاصات، واحدة فوق عينها والثانية في صدرها، وبجنبها فما فرد. بعد معاينة بسيطة فهموا المحققين أن المسدس اللي لقاوه لم يتم استعماله، خاطر أغلفة الرصاص الموجود في مسرح الجريمة كانت جميعها عيار 22، أما الفرد اللي عند السيدة عيار مختلف. بعد تسجيل جميع هالملاحظات جاء الوقت بالنسبة للمحققين باش يتعرفوا على الضحايا. علموا بداية كيلسي أنهم لقاوا 4 جثث في الدار، جثة جدة إرنستين هاربر، بنتها جواني هاربر، وأولادها ماركوس عمره 4 سنين ولينتسي عمرها عامين. وإذا بكيلسي اللي تسمع فيهم استغربت بعد ما المحقق أعطاها أوصاف الضحايا وسألته، قالت له ومارشال وينو مارشال؟ لقيتوه مارشال؟ مارشال ما فهميش سيد المحقق. مارشال هذا بيبي عمره 1.5 شهر ينجم يكونوا ما شافوهش وهو موجود في فرش من الفروشة. المحقق رجع لمسرح الجريمة يفركس على البيبي بعد المخادد بعد الغطاء، وإذا به يلقى جثة مارشال اللي كان مصيره كيما بقية أفراد العائلة. وسط هذه المأساة كان فما تفصيل آخر شد انتباه المحققين. الدار كانت في حالة فوضى عارمة، الدبش مفرد في القاعة، لقجرة محلولة، ساك مفروتة، كل شيء فيها على برا. بطبيعة الحال مشهد كما هذا قاد المحققين لفرضية السرقة، لكن بعد ما دققوا في بعض التفاصيل اكتشفوا المحققين أنه ما فما حتى حاجة سرقت، يعني مثلا الساك مفرد أما الكوارت البنكية موجودة فيه، الفلوس كيف ما تهزتش، الحاجات اللي عندها قيمة في الدار في بلاصتها. حب يقول أنه اللي عمل الفوضى هذه إما كان يفركس على حاجة معينة ولا كان يحاول يخلي الجريمة تبان كأنها سرقة. جاء الوقت بالنسبة للمحققين باش يتعرفوا أكثر على أفراد العائلة، وإحنا معاهم. بدأوا بالجدة إرنستين، عرفوا مثلاً أنها كانت ناشطة في حقوق الإنسان وكانت مهتمة بالأعمال الخيرية. أما جوني بنتها كان عندها حلم من صغرتها أنها تكون وتأسس عائلة مستقرة، وفعلاً من سنوات عرست بفانسون براذرز نائب مدير مدرسة، كان معروف بين الناس المحيطة به أنه راجل محترم وملتزم جداً، وكان واضح أنه جوني عرست بالراجل اللي تحبه وكونت معاه عائلة وعايشين حياة على ما يبدو مستقرة مع أولادهم الثلاث. أما وينو دايور رجلها؟ باش نقولك. المحققين في المرحلة هذه استجبوا كيلسي باش يعرفوا منها وقتاش آخر مرة شافت أفراد العائلة. كيلسي باش تقول لهم شفتهم نهار الأحد 6 جويليا، يعني قبل نهارين من اكتشاف الجريمة، شافتهم في الكنيسة. قالت كيلسي اللي هما متعودين كل حد يمشيوا للكنيسة من بعد يفطروا لبرا يرجعوا لديارهم، والعشية عاودوا يرجعوا للكنيسة. لكن على غير العادة نهارتها تقابلوا الصباح في الكنيسة، أما العشية أفراد العائلة ما رجعوش. كلام كيلسي كان منطقي بالنسبة للمحققين، على خاطر أرنستين كانت ما زالت لابسة نفس الحوايج اللي مشات بيهم للكنيسة لحد الصباح. أما الطب الشرعي فأكد أن الضحايا تلقات في معدتهم ماكلة ما زالت ما تهضمتش، والتحاليل أكدت أن الماكلة اللي تلقات في الأمعاء متاع الضحايا هي نفس الوجبة اللي كلاوها في المطعم من نهار لحد. بالتالي الجريمة صارت نهار لحد بعد ما رجعوا أفراد العائلة من الكنيسة. بالنسبة للمحققين الجاني كان يعرف مليح روتين الضحايا وأوقاتهم، وقتش يدخلوا وقتش يخرجوا من الدار. عارفوا المحققين اللي الأب إذن اللي نسألوا عليه الزوج فانسون كان مسافر وقت الجريمة، مشى في زيارة لدار خوه في ولاية لوايو، ومن بعد هو وخوه مشاو باش يعملوا طلع على أمهم في إليزابيث سيتي اللي تجي في نورث كارولينا. وفعلا جاء اتصال للمحققين من شرطة مدينة إليزابيث سيتي يقولوا لي عندهم سيد اسمه فانسون جاب حذاهم مع أخوه وامه بعد ما سمعوا بخبر، ويحبوا يستفسروا منهم على موضوع الجريمة هذه اللي صارت. راو يقول لك السيد اللي هو راو بوك العائلة. الخبر أقسم له ظهره. فانسون المسكين دخل المركز منهار وطلب من الشرطة يفهموه شنو اللي صار لمرت وأولاده وشكون عمل فيهم هك. بطبيعة الحال المحققين كانوا معتبرينه ساعة هو بيدو ضمن قائمة المشتبه بهم كأي تحقيق، كان لازمهم بالتالي يثبتوا من حجة غيابه ويعرفوا موقعه بالضبط نهار الجريمة. من خلال تتبع إشارات تليفون فانسون فهموا أنه تليفونه كان في اللوايو وقت الجريمة، وزيد استخدم بطاقته البنكية غادي نهار لحد 6 جويليا. بالتالي نهار الجريمة فانسون عنده حجة غياب مقنعة، الراجل كان بعيد آلاف الكيلومترات على مسرح الجريمة. هكا إذن تم استبعاده من قائمة المشتبه فيهم. في الأثناء رجع بطبيعة فانسون لداره في كاليفورنيا باش يحضر لجنازة عائلته ومرته وأولاده الثلاثة ونسيبته. جنازة كبيرة حضروا فيها أكثر من 3000 شخص، ناس من مدن مختلفة ما يعرفوش حتى الضحايا، لكن أثرت فيهم الجريمة جدا وجاوا باش يقدموا واجب العزاء. كل العينين كانت على فانسون، لحياته دمرت فرد مرة، كان منهار شدينه أصل باش ينجم يمشي ولا يقف. الجريمة ولات حديث الساعة، لكن لحد اللحظة ما زال ما فما شيء جديد في الأبحاث. وتعدى تقريبا أسبوع على الجريمة، وقتها قرروا المحققين يرجعوا يتعمقوا أكثر في حياة أرنستين وجوني. المقربين من العائلة باش يأكدوا للمحققين أنه أرنستين هذه المرأة الكبيرة كانت خوافة برشا، ما هو المجال متاع حقوق الإنسان اللي تخدم فيه خليها تشوف حاجات يا لطيف. من وقتها وليت امرأة حذرة جدا. هذيك علاش اشريت فرد قديم وخليته عندها في الدار. بعد ما عرفوا المحققين حكاية الفرد قالوا بالك شي فما شكون مهددها، حبوا يعرفوا هل أرنستين ولا بنتها جوني قدموا شي مثلا شكاية ولا بلاغ في التهديد. لكن بعد بحث مطول ما توصلوا لحتى نتيجة. في الأثناء تقرير الطب الشرعي اصدر تقرير اللي باش يفيد المحققين بمعلومة مهمة جدا. أكد الطب الشرعي أنه كل واحد من الأولاد الثلاثة تضرب بكرتوشة واحدة. الجدة أرنستين اتقتلت بزوز رصاصات. أما كل شيء كان مختلف عن جوني. جوني مضروبة بخمسة رصاصات ومتعرضة لخمس طعنات في الظهر. بالنسبة للمحققين هذا كان مؤشر قوي أن جوني كانت الهدف الرئيسي في هذه الجريمة. عدد الإصابات وطريقة الاعتداء عليها خلتهم يشكوا أن الجاني عنده حقد كبير على جوني. هذيك علاش قرروا المحققين يسمعوا كيلسي مرة أخرى. كيلسي الصديقة المقربة للضحية أكدت أنها تعرف تفاصيل عليها ما يعرفها حد، وفعلا أفادت المحققين بمعلومات جديدة. باش تأكد لهم مثلا أنه علاقتها برجلها في الفترة الأخيرة كانت مش ولا بد. كيفاش ترى؟ أصلا قبل الجريمة كانوا عبارة منفصلين سيد المحقق. جوني ما عادش تتحمل العيشة معاه رجلها حسب ما قتلي. فانسون هذا كان يكذب كما يتنفس، وفاقت به مرته اللي هو يخون فيها. دي مرات كان يخرج ويخليها في الدار ويعدي أسابيع بل أشهر البرة من دار، وكأنه عازب عايش حياته مع نساء أخريات. في الأول جوني سيد المحقق كانت عاملة مجهودها باش تخلي العلاقة تستمر وتحافظ على زواجها واستقرار أولادها، خاصة أنها امرأة متدينة وما تحبش الفضايح. لكن في الفترة الأخيرة وخاصة بعد ولادتها قررت ما عادش تحاول تصلح العلاقة. هالمعلومات المهمة خلوا تركيز المحققين يرجع مرة أخرى ناحية فانسون. ما عندهم عائق كما قلنا، عاد فانسون عنده حجة غياب دامغة. كيفاش ينجم فانسون يكون هو القاتل وهو كان في اللوايو وقت الجريمة ألف كيلومترات يبعد عليهم؟ وبالأمارة استعمل الكارد بونكير متاعو وتليفون وعطى الإشارة وهو غاد، ما تكيفه. باش يتأكدوا من هالمعطيات قرروا المحققين يستجوبوا خو فانسون في اللوايو، ما هو مشي بحذيه ولا. سألوه المحققين مالفين اسمه على التاريخ الساعة اللي وصل فيه فانسون اللوايو. قال لهم جاء نهار 2 جويلية. باه أنت كنت معاه وقت اللي استعمل الكارت متاعه؟ وهنا لاحظوا المحققين على مالفين التوتر. إجابته كانت مش واضحة، كل مرة يبدل أقواله. وقتها قرروا الاحتفاظ به على ذمة التحقيق، ورجعوا المرة هذه لتسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المغازة اللي المفروض فانسون استعمل فيها الكارت بونكير متاعه نهار 6 جويلية. وهنا كانت المفاجأة، اللي استعمل البطاقة نهارتها ما هوش فانسون بل خوه مالفين. المحققين واجهوا مالفين باللي عرفوه، قالوا له ويجا نقولك مالفين، راو إذا ما تحكيش شنو صار ستعتبر شريك في الجريمة، 30 سنة حبس. مالفين خاف وقرر يحكي اللي صار. صحيح سيد المحقق قال أنا استعملت الكارتة متاع خوي، أما والله سيد المحقق هو اللي طلب مني نستعملها، أنا ما كنتش نعرف أصلاً السبب. كلمني قال لي برا أقضي قضية من المغازة وخلص بالكارتة متاعي ماي معاك وصحح باسمي. وذيك اللي صار سيد المحقق. هذايا موضوع الكارتة وحسمناه، والتليفون ما هو تليفون أعطى إشارة في اللوايو كيفاش؟ باش يتأكدوا المحققين من هالموضوع اتواصلوا مع شركة الطيران وتأكدوا أنه فعلا لقاو فانسون قاصص تذكرة وسافر نهار 2 جويلية للوايو، لكن في السجلات ما كان فما حتى حاجة تثبت أنه رجع من لوايو لكاليفورنيا. زعما كل شي استعمل وسيلة نقل أخرى. بعد البحث اكتشفوا المحققين أنه فانسون كري كرهبة أول ما هبط في المطار نهار 2 جويلية وما رجعها كان نهار 11 جويلية. وقت اللي عملوا طلع على الكومتور متاع الكرهبة اكتشفوا الكرهبة مشيت في هالأيامات شد عندك 8690 كيلومتر، هي تقريبا المسافة بين لوايو، من لوايو لدار عائلة فانسون في كاليفورنيا، ومن غادي لنورث كارولاينا وين تعيش أمه. لكن كان لازم على المحققين يثبتوا أنه سي فانسون مشى فعلا بالكرهب. وإحنا في 2003 كاميرات المراقبة في الكياس والجي بي اس وقتها ما زالوا ما همش منتشرين بشكل كبير. الشرطة الفنية هي اللي باش تتولى الموضوع وباش تفحص الكرهبة اللي كراها فانسون، وتم بالأخص فحص الكليماتيزور. علاش الكليماتيزور؟ بحثا عن أي مؤشر ينجم يدل وين كانت الكرهبة. الكليماتيزور تلقات فيه أنواع من الذباب والباعوض وغيره، تبعثوا للاختبار، تبعثوا الخبيرة في علم الحشرات، والنتائج كانت مذهلة. شوف التحقيق ساعات الوينيوس. الخبيرة لقت 3 أنواع من الذباب اللي يعيش في المناطق الصحراوية الموجودة في الطريق المؤدي لبيكرسفيلد، مدينة اللي فيها دار العائلة. أكدت الخبيرة زادة أن الحشرات من الأنواع الليلية، يعني ما تخرج كان في الليل. حب يقول أنه فانسون سافر في الليل والحشرات هذيك تثبت أنه كان في ذلك المكان. هكا إذن نجم المحققين يثبتوا أنه فانسون رجع لكاليفورنيا نهار الجريمة. ممتاز، الصورة بدأت توضح. أما شنو دافع هذه الجريمة؟ خليش السيد قتل مرته وصغاره ونسيبته. وقيت نحلوا الكتاب على فانسون. الجميع كان يشوف فانسون شخصية محترمة جدا، يخدم نائب مدير مدرسة، وكان يشارك في الأنشطة المدرسية وأنشطة الكنيسة زادة. أي لكن زملائه قالوا لي هو عكس ما يظهر للناس، كان عنيف مستفز والكل يخاف منه في المدرسة. هذا من ناحية المهنية. أما من الناحية الشخصية العاطفية فكانت أموره معقدة إلى أبعد الحدود. كانت عنده علاقات مع برشا نساء عد تغلط، لا واحدة فيهم تعرف بوجود الأخرى في حياته، وعلاقات عديدة كما تعرف عاد لازمها برشا مصروف. على الأغلب كيف قررت جوني مرته الانفصال عليه، كان عارف اللي هو باش يضطر يصرف برشا فلوس على النفق، والحاجة هذه باش تقيد له حريته وما عادش ينجم يعيش الحياة اللي عايشها توا ويصرف على روحه وعلى حبيباته، فقرر التخلص من عائلته. هذه فرضية. أما الفرضية الأخرى واللي أنا تظهر لي الأقرب الحقيقة، أنه السيد فد حب يتخلص تماما من كل ما يربط بحياته الحالية وينطلق من الصفر في حياة جديدة. ومن الصفر يعني يلزم يقضي على كل عناصر حياته الحالية بالأخص مرته وصغاره. أما حماته فكانت بونوس في العملية الكل. هكا إذن في ماي 2004 تم إلقاء القبض على فانسون، وتوجهت له 5 تهم بالقتل من الدرجة الأولى، وانطلقت المحاكمة. السيناريو اللي قدمته النيابة كان التالي: نهار لحد 6 جويلية توجهت أرنستين وبنتها جوني والأولاد 3 للكنيسة كعادتهم. من بعد مشيوا فطروا في مطعمهم المعتاد، وبعد روحوا للدار. في الوقت هذاك كان فانسون وصل للدار من لويو بالكرهبة، ودخل من الباب الخلفي لبيت النوم. غادي كانت جوني وصغارها ثلاثة رقدين ولا متكين. جوني كانت عاتية بالظهر، رقدت وهي ترضع في ولدها. أطلق عليها 5 رصاصات، من بعد أطلق النار على لينسي ومارشال. أرنستين اللي كانت في البيت الثانية سمعت صوت الكرتوش، خرجت تجري بعد ما جبدت الفرد متاعها، لكن فانسون سبقها أطلق عليها النار. رصاصتين كانوا كافين لإنهاء حياتها. بعدها ارجع البيت النوم باش يكمل اللي بدا فيه. يلقى ولده ماركوس فايق ما تحركش حتى حركة. من الخوف المسكين ولد 4 سنين كان يعض في صبعه ويبكي، لكن بوه ما رحموش وأطلق عليه النار. رصاصة في راسه كانت كافية لإنهاء حياته. من بعد رجع الجوني وطعنها بالسكين 5 طعنات في ظهرها، ثم خرج من الدار، طلع في الكهرباء وعاود سافر 1000 الكيلومترات. وفي الثنية باش يتخلص من أسلحة الجريمة، الفرد والسكينة. وكان ماشي في باله أنه تخلص من حياته القديمة وتوه باش ينطلق من الصفر في حياته الجديدة، لكن ذبابة في الكليماتيزور متاع الكهرباء كشفت الملعوب الكل. في النهاية المحكمة أدانت فانسون براذرز بارتكاب 5 جرائم قتل من الدرجة الأولى. وطبعاً بتاريخ 27 سبتمبر 2007 تم الحكم عليه بالإعدام.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضعة دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في لمان.

0: من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

0: نهار 3 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور عالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
3: هذا الموجز الإخباري. قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر إن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بتسوية وضعية الآبار العشوائية. وأضاف بن عمر خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول مقترح قانون عدد 18 لسنة 2026 المتعلق بتسوية وضعية هذه النوعية من الآبار غير المرخص فيها أن اللجنة ارتأت أمام عدم تفعيل هذا الفصل عرض مقترح القانون خلال يوم دراسي تمهيدا لإحالته على جلسة عامة للمصادقة عليه. كما أشار أيضا إلى أن ظاهرة الآبار العشوائية تشهد تناميا متسارعا إذ لم يكن عددها يتجاوز 240 بئرا سنة 2010 قبل أن يرتفع إلى قرابة 3000 بئر سنة 2024، واعتبر أن هذه الوضعية تحرم الفلاحين من الاستفادة من آليات المساعدة والتمويل المخصصة للاستثمار في القطاع الفلاحي. دولية أصدرت المحكمة العليا في كيان الاحتلال الإسرائيلي قرارا يلزم جيش الاحتلال بتحديد جدول زمني واضح لتمكين السكان الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم بمخيمات جنين وطول كرم ونشمس في شمال الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من وزير مالية الاحتلال بتسائيل سموتريتش. أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من الحوثيين جراء الغارات الجوية والمواجهات مع القوات الحكومية في محافظة تعز خلال الساعات 24 الماضية. أمر قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم بالتحقيق في مقتل 72 شخصا من عمال التعدين في غارات جوية استهدفت منجما للذهب على الحدود السودانية المصرية يوم السبت الماضي. قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية ألكسندر ديكرو في بيان اليوم إن مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد العالمي سجل أول ارتفاع منذ إطلاقه عام 2010 ليصل عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع متعدد الأبعاد إلى 1.2 مليار شخص حول العالم وفق تقرير عام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية. الموجز إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. Antibiotique plus. Entomatasma. Antibiotique plus. Ma Seni Benour.
2: Al-Jara FTV. Chouf. Asma.

0: كلكشن.
1: مستمعينا مشاهدي جولة تي في، هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك بلس، تشوفونا كذلك على جوهرة تي في. حلقة جديدة بداية أسبوع موافقة لكم الكل وين ما كنتوا، نحييكم. يرجعنا جروب اليوم سليم بوسفارة، مرحبا سليم.
2: مرحبا سامي، شحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله بداية أسبوع مزيانة.
1: سامي سنوسي مرحبا بك.
3: مرحبا، مرحبا بالناس كل، إن شاء الله نبدأ جمعة باهية، إن شاء الله جمعة مبروك على الناس كل ونعدي وقت باهي
1: إن شاء الله. إن شاء الله أنتوكا الطقس بداية بدل شوية، ما عادش الصيف صيف معنا، ولا وانو في النهار سخانة شوية، ولكن بداية نسمات الخريف شوية معناها موجودة في أكتوبر.
3: وقيت
1: وقيت وقيت على الأخر زيد، يلا وقيت زيد باش نمشيو لكواد نف. هذه البداية
4: كواد نف.
1: كواد نف سامي،
3: باش نعاود نحكي لكم على فيلم نازا، الدوكيومنتير اللي تعمل على الجنود الكيان الصهيوني اللي باحوا بأسرار حرب، اللي هو اسمه يكون معناها بالعبري نازيك أجافي، معناها دوماش كولاتيرو، اللي حكي فيها على حاجات اللي ما يعجبوش بين إيفيدامون الكيان. الفيلم اليوفال أبراهام وغاشيل زوغ. الفيلم هذا باش يخرج في فرنسا اليوم، خرج في فرنسا، اللي نذكروا باي ذا واي المسترا دو فينيز عملوا اون ستاندينغ اوفيشن دو 25 مينوت، سي تان ريكورد. باش يخرج اليوم في فرنسا، اما الدات دو سورتي نتاعو تبدا اليوم وتفهم بعد غدوه برك. نهارينك ها. وفي ايطاليا تلمو ما فماش بلايص، خاطر حبوا يخرج زاد نهارين برك، زادوا نهار، وداير في البوكس اوفيس طايح المارفيل. يقول لك ثم المارفل الجديد الأفنجرز تاو خارج، هو طايح عليه. وعليش يقول القائل نهارين بارك في الـ في الـ في البلدان هذوما؟ على خاطر ايزون ديسيدي المخرجين والمنجين، ايزون ديسيدي باش يحطوه غراتويتمون ا بارتير دو موان نوفمبر.

0: sans limite de durée. تفرج في قد ما تحب وعاد تفرج في قد ما تحب في السيت تاع ذا جوارديان في نوفمبر.
1: مي
0: مهم راهو
1: مهم طبعا
0: وتاريخ الدوكيومنتير من احسن
1: من احسن ما تعمل
0: وسورتو الامباكت اللي عليه.
1: صحيح. ميرسي سامي. سليم
2: كود نوف. انا الصباح قمت
1: لا
2: نلقى
1: قمت الصباح
2: نلقى الانترنت ما تمشيش. مشيت للاوبيراتور مش نسميه. قال لي راهو عمل لي الكريزيلياسيون. قلت لهم كيفاش تعملوا ريزيلياسيون من طرف واحد وانا مخلص الشهر الاخر وما تعلمونيش وكل. قالوا لي ليه ما هو انت ما خلصتش جويي. قعدت بيهت انا بعد رجعت هما في العاده الكوينيك يبعث لك معناتها يقول لك ايش خلص جويي ما بعثوش. دونك صاروا لي دو ولا لي تخوا موا وعملوا الريزيلياسيون على رواحهم. قلت لهم اوكي باهي مش مشكل.
1: يعني انت قعدت شهرين ما خلصتش مثلا ولا عندك شهر في الوسط ما خلصتوش؟
2: لا شهر هو شهر هذاك كهو.
1: اوكي.
2: اللي ما علمونيش به. يا اخي قلت لهم باهي سي با غراف فيجا نخلصوا الشهر هذاك ورجعوا لي الانترنت كي العاده. قالوا لي لا راهو هكاك باش نعديوك للبالي اللي اغلى. معناتها باش تخلص 20 دينار زياده على لابونمون اللي فات وتزيد عليهم 5000 مكالمات. ما فهمتش كيفاش الدي اس ال تزيدك 5000 مكالمات. معناتها شوف 25 دينار كان نقولوا احنا افيك ان انجاجمون دو 24 موا كان تصير هذه ال 1000 مواطن في تونس هذوما 500000 دينار ربح زايد للمشغل. علاش تعملوا هكا؟
1: اي
2: علاش تعملوا هكا؟
0: راهو كاركتير تعرفها نتاع الكونترات.
2: اي ليه وبخلاف
1: اي هذيك راهو علميه مدروسه راهو.
2: ليه وزاد تتحسر انت تقول باش نقعد ما عملت ما قصيت ما شفت شكون اخر ما باي برا بركه تو نخلص و
1: اي راهو مزروب وغيره.
2: شوف 20 دينار تنجم تاثر على عابد ما تاثرش عليها
1: حتى ولو ما تاثرش.
2: اي سي اون كيستيون دو برانسيب. ليه اما فما ناس راهي سوم لا دي اس ال راهو يبداو يلموا فيه معناتها يجملوه
1: طبعا
2: على خاطر توا كل دار فيها انترنت.
1: صحيح.
2: دونك تحيه للمشغل هذا وهوني نربط بكواد نوف على ستارلينك. تسمعوا بها ستارلينك اللي هي تابعه سبيس اكس تاع ايلون ماسك اللي هي حتى حد ينجم معناتها انت بار ساتيليت الشركه هذه تعطيك الانترنت بديبي كبير و جوست تو ها بوزوان
1: دو كونتر بارتي. شنو
2: كونتر بارتي؟ حتى شيء
1: تشري ان بواتي تشري
2: يبعثوا لك ان تي بواتي تنستاليه لبرا يتبع ويعطيك ان دي بي وهي معموله
1: لي وفيو
2: لي مونسواليتي وفيو لي فيبر لي كابل اجا صلح لي تكنيسيان شيء. سوف كو ستارلينك قاعده تحاول تكون موجوده في العالم الكل.
1: عندها صعوبات في بعض الدول.
2: في برشا دول في برشا دول لثلاثه اسباب اللي هي اول حاجه فما دول ترفض ايلون ماسك اللي هو مولاها. فما اللي
1: هذه شويه الدول نشوفوا فيها على جولة تي في ايران سوريا الهند الصين روسيا وغيرهم الدول اللي هي ترفض هذا.
2: ناميبيا
1: جنوب افريقيا افغانستان
2: جنوب افريقيا. فما دول تقول لك انا ما نعطي الاكسي لوبيراتور الا ما الدوله تكون مشاركه فيه. وفما زاده يقول لك انا ما نعرفش عليه معناتها لي دوني بيرسونيل ما ندخلش في البلاد هذيك. دونك هذا هو اللي صار.
0: انا باش نزيد عليك انا بيدي
1: توا تحب ستارلينك انت في اقرب وقت
0: كلنا نحب ستارلينك.
1: لا سليم
2: والله شوف سي اون سوليسيون معناتها كي تشوف انت التكاليف ولي سيرفيس تمشي لستارلينك.
0: تعرفش نحب لاحه البال. انا توا ليا شهر ونص نقلت من الدار ما عندي كان عندي فيبر اوبتيك قبل توا ما عادش عندي فيبر اوبتيك زون ني با فيبري كيما هما يقولوا. مشيت قلت لهم به خويا خلي لابونمون هو بيدو انا عندي ان انجاجمون دو 12 موا ايش نعمل؟ التاو قالوا لي تنجاوبوك لي شهر ونص.
1: مالك نشوف واحنا سبوتات بتاع فيبر اوبتيك وهاو بحذاك ونعرف شنو في رمضان ومصروف وواحد ومصروف تاعكم تاع 500 مليون شفاهم ما بعرف.
0: شوف المشكله اللي انا مشكلتي مش على مشكلتي نجموا نلقاو مع بعضنا حل ما تخلينيش معلق.
1: أي.
0: انا سي سام بروبليم ارجع لي ما ما, ما من انا ماركه اي ماركه دو توت فاسون لازمني نكون عندي ثقه فيها.
1: صحيح.
0: انت كي تعمل كيما اللي عملوا السليم بار اكزومبل لي بيتي كاركتيرك المواك اللي ما خلصوش اما يقبلوا لي موا سويفون من غير ما يقولوا لك راهو ما يعملوكش اشعار يقول لك راهو
1: سي مانونيت شوي. يعني الكوم نتاع التليفونات ونتاع الانترنت وخاطر نشوفوا احنا معناها هذول من اكثر الناس اللي يصرفوا معناها
0: ودي صدقني ساعات ساعات انا نكلم الجماعه بيدهم اللي نخدموا معاهم في الكوم نقول لهم بربي لقى لي حل هو ما ينجمش يلقى لك حل.
2: فما فينومين زاد مش نورمال في الممثلين اللي يمثلوا الشركات هذيك كي تمشي له طرش يقول لك يقول لك راه الله غالب هما
0: اي هما
2: معناتها يقول لك شوف
1: ما عندك حتى حال
2: بربي.

0: تعاركني ولا تتنرفز علي انا، راني انا ما عندي حتى دخل.
1: ماهوش ذنبي.
0: وهما.
1: ماهوش ذنبي. يلا غنيتنا الاولى على اثنين اليوم، هذه ذكرى تغني علمني الحب. بعد شوي نرجعوا لكم في انتيبيوتيك بلس، ما تبعدوش.

0: رجعنا لكم في اونتي بوتيك بلس. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جولة تي في. يلا نبداو بهيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب. هيا هيا بنا نلعب.
0: السؤال الأول يقول: إذا سافرنا من سيدني في أستراليا لسانتياغو
2: في الشيلي،
0: في الشيلي الرحلة تدوم بالطيارة 14 ساعة، قديش فارق التوقيت؟
3: مش برشا.
2: مش برشا،
3: مش برشا فارق التوقيت.
2: يظهر لي
0: مش برشا غلط ولا مش برشا صحيح؟ فارق التوقيت
2: سيدني لي استنى
3: ست سوايع،
2: ثلاث سوايع،
0: ثلاث سوايع، ست سوايع. قد قد أستراليا،
2: أستراليا
0: وسيدني وسانتياغو
2: قد
0: صفر ساعة ما بين المدينتين من ناحية الديكالاجوري. فماش
2: أما ثم نعرف اللي ثم أنجرو ديكالاجوري يظهر لي حسب ما كان المستمعين يصحوا لي المعلومة بين أقصى شرق روسيا وأقصى غرب أمريكا اللي هم بيناتهم 140 كيلومتر.
0: بيناتهم 140 كيلومتر.
2: أما ثم يظهر لي 12 ساعة ديكالاج ولا حاجة كي من هكا.
0: ما فيش هذي قدي بالضبط من على الشيء.
2: حاجة هكا يعني.
0: إذا كان عندكم المعلومة بعثونا. عندكم الرقم 48-160-1000 بعثونا وقولونا الحاجات اللي تحبوا تقولوهم على الإجابات أو تثري ولا أسئلة متاعنا في هيا بنا نلعب. على ذكر
2: ثمك السيد، سامحني قصت عليك، ثمك السيد اللي عمل تروا ريفيون.
0: الخطوط التونسية قاعدة تعيش في معناها تعيش في المسافرين متاعها في لحظات كبيرة مع الإلغاءات ومع التأخير، ويعني فما حاجات بدأت معناها من نهار الجمعة. مثلا مسافري الخطوط التونسية اللي كانوا يستناو في نص الليل من الدار البيضاء باش يروحوا لتونس روحوا كان من غدوة بعد 18 ساعة تقريبا. البارح ليفول باريس مثلا كيف فيه مشكل كبير ما بين 9 و 11 ساعة تأخير. نيس زاد لوفول متاع 7 متاع الصباح كيف يعني. جبنس كو ونشوفوا معناها الفيديو متاع الناس، وخاصة كي بداو أجانب جايين في خدمة ولا جايين في يعني ماهوش بصراحة معناها ليماج اني با تري جويوز معناها مالوغوزمون.
2: أنا اسكو ثم واحد نهار إلا في ريكلاماسيون خذا حقه؟
0: ثم أي
2: تاخذ حقك
0: في تاخو
3: في تونيسير
0: تاخو كي تشكي تاخو اما يسمك وقت.
2: ايوا خاطر ان شاء الله تعيش
0: يعني. ساعه فما فورمولير تعمرو لانك انت مشيت في الفول هذاك اي تو في لا ريكلاماسيون وبعد قعدت تتبع وبعد يرمبورسيوك يرمبورسيوك اما تاخذ وقت.
3: ليه لو بارادوكس كبير ياسر في تونيسير خاطر فما ناس محترمين ياسر بالحق يخدموا في الخطوط التونسية.
0: فما كفاءات كبيرة.
3: كبيرة
0: طبعا
3: وناس ما تلقى ما تقول
0: ايه.
3: ما تلقى معناتها راهو وين الخلل.
0: خلل هيكلي واستراتيجي كبير. الخلل ما بداش اليوم، بدا من سنوات وسنوات. دونك اليوم يظهر لي معناها مع اللي نشوفوه ساعات في اوقات الذروه في الصيف ولا غيره، حتى مش في اوقات الذروه معناها اليوم اكتوبر ماهوش وقت الذروه، ولكن تخلي مسافر معناها 18 ساعه يستنى فيك في مطار ما قالش به ربي.
3: لا ديمونسيون هيومان، انت كي تجي تشوف تلقى مسافر عمره 80 سنه ولا تلقى عنده دو بيبي ولا
0: حتى كان عمره 20 سنه.
3: معناتها حتى راهو ساعات ثم ظروف انسانيه تتطلب
0: السيد اللي ماشي
3: تجي تكلمه
0: السيد اللي ماشي عادي انتروتيان، والسيد اللي باش يحضر على دفينة واحد من اقاربه، والسيد اللي عنده طياره اخرى. يا بلوزيور معناها فما برشا اسباب معناها مش ديما الانسان ما عنده ما يعمل انه يقعد يستناك 15 ساعه ولا 20 ساعه. فما ناس عندها ديزونجاجمون عائليه مهنيه يعني حاجات معناها ما عادش الخيال يقبلها.
3: ايوا يبداو في المطار تقول يلعبوا في الاسكيب روم، يلوجوا على المسؤول نتاع
0: شنو يحبهم يعملوا المسافرين
3: تونيسير. وين
0: معناها كيما البارح تلوحهم في باريس معناها ساعات وساعات، شنو تحبهم طيب يعملوا الناس؟ ولا في المغرب معناها تهزهم تقول لهم لو ديبار الي مينوي ويولي الديبار ما ساعتين تاع الصباح وبعد يولي الاربعه ويركبوا في الطياره والطياره تمشي في البيست وبعد يقولوا لهم فما اون بان تكنيك يرجعوهم يحطوهم في الحافله يهزوهم لوتيل معناها سي. وتشوف في نفس الوقت الناس اللي هي معناها دي كومباني اخرين كانوا ما عندهمش عمر تونيسير ما عندهمش خبرتها ما عندهمش قيمتها اليوم وشنو ولاو معناها.
2: سؤالي اسكو في بالهم؟
0: بيصير في بالهم
2: بيه. كيف في بالهم علاش ما يعلموش؟ علاش ما يكونش فما يهونوش في اون سيليل بسيكولو سوسيال؟
0: اي وكي تعلمني سامي انه انا وخرت ب 24 ساعه ماكش باش تضيف لي حاجه كبيره.
2: لا لا لا ما يسالش خير خير
0: خير ب 20% خير.
2: تعديت الديوانه
0: اي
2: وتلقى روحك في اللون برك
0: طلعت في الطياره
2: يا خويا. حتى سوبوزونكم ثم 9 سوايع و10 سوايع مستني وما طلعتش في الطياره. كي انا تبعث لي ايميل كيما كالعام اير فرانس والاخوي انا مره يا يو دي غريف في فرنسا 24 اور قبل قالوا لنا تري بوسيبل ولا 48 اور قالوا لنا راهو
0: كان البول باش يكون فيه بيرتورباسيون
2: 24 اور افون قالوا لنا عندكم راهو الفول ايتانولي عندكم لوتيل خالص سي جامي ما عندكمش ان لوجمون. وحاجه اخرى اذا كان يا ان كاد اورجونس راهو نجم نعمل لكم اون كوريسبوندونس.
0: اي هذا هو الاقتراح معناها.
2: دونك انا بور موا اذا كان العبد سي با اون سوربريز يعني يعرف الطياره ما طلعتش لها 10 سوايع علاش ما يعلموش الناس؟
0: وي
2: هذا سؤالي. علي اسكو يقبلوا روتار دو بيمون هما كي تخلص؟
0: ما نتصورش ما نتصورش. ان توكا ان شاء الله ربي ياخذ بيدها تونيسير يعني مؤسسه كبيره طبعا
2: لازمها
0: حلول صراحه معناها.
2: فورميو الاماراتيه راهو كانوا في الثمانينات وفي
0: الفتره حتى لي بيلوت نتاعها والناس اللي يخدموا معناها
2: فما في العالم راهو.
0: يلا اختبار في اللغه الفرنسيه
2: يلا.
0: انا محب للشمس. جو سوي
2: اليوفيل.
0: اليوفيل برافو. انا محب للقمر.
3: لينوفوب.
2: لا فيل
0: فيل
2: فيل
0: فيل.
2: لون.
0: انا محب للشمس اليوفيل. انا محب للقمر
2: مش استروفيل. باهي الفيل باهي.
0: شنو هذا؟ لا يا ولدي فيل. محب للقمر سيلينوفيل.
2: سيلينوفيل
0: اي. انا محب للنجوم.
2: سيليستو.
0: لا
2: لا استنى مش سيليستو.
0: العلم
2: استروفيل.
0: استروفيل. انا محب للثلج. عفاش هذا بصراحه
3: غلاسون فيل.
2: لا مش غلاسون فيل هذاك كي كيف الريفيون هذاك الثاني
3: كي تقطع الماء والكل ولات غلاسون فيل.
0: شينوفيل.
2: شينوفيل.
0: انا محب لليل.
3: نكتوفيل.
2: نكتيليا.
0: نكتوفيل.
3: اوكي.
0: انا محب للصمت. مش فيل هذا يا
2: محب للصمت.
0: شويه ماخوذ من الفلسفه معنا البدايه نتاعو.
3: هذه كويز يحس كليل بالفرنسي.
2: لا هذوما خاطر ايتيمولوجي جاي من اللاتان من الفرنسي القديم.
0: فيلالوج. فيلالوج محب للصمت. محب للعزلة.
3: العزلة
0: معروفة دي باغ كونتخ. معروفة معروفة أكثر من الآخرين. معروفة يا زلمة.
3: حب العزلة.
0: انتروفيرتي.
2: انتروفيرتي سوليتير زاد.
3: لا انتروفيرتي.
0: سوليتير هي. العزلة.
2: سوليتير.
0: وي.
3: انتروفيرتي ماهوش مش منعزل انتروفيرتي.
0: اي انتروفيرتي يحب السوليتود يعني شوية.
2: مو لا لا انتروفيرتي اي نو بارتاج با سي ايموشن سي
0: سونتيمون. اكثر منه اكثر منه ليتا فيزيك تاع العزله.
2: سوليتير وي سوليتير يحب وحده.
0: سوليتير وحده. اي بون انتروفيرتي ماهيش لا بون لا تراديكسيون. ممكن كيفاش نفسروها بالعربي يعني
2: وحداني.
3: لا لا مش انتروفيرتي شخص كل
0: منطوي.
3: منطوي على روحه.
0: منطوي
3: منطوي مش منعزل. منطوي.
0: انا محب للكتب القديمه.
3: بيبليوفيل.
0: بيبليوفيل. انا محب للورود.
3: نوروفيل.
2: فلوروفيل.
0: انتوفيل.
2: انت شوينغوم فلوروفيل.
0: انتوفيل. حسب رايكم شكون يعتبر رئه الارض الحقيقيه؟
3: لامازون.
2: لامازون.
0: نسبة الأكسجين الأعلى في كوكب الأرض منين تجي؟
3: الأمازون.
2: مش من الماء زعما؟
0: من الماء؟ إي
2: من
0: البحر. معناها ديفلوبي أكثر من الماء، إيش فيه الماء؟
2: في H2O يعني
0: في اي في شنو النباتات الب...
3: الطحالب
0: النباتات والطحالب وبعض البكتيريا اللي مكنها القيام بعملية تمثيل الضوء إذا في المحيطات وهي تنتج 60 من حتى 80% من إنتاج الأكسجين. صار ولا ما صارش، سيدة بسبب الفضول تتعرض لحادث يخليها حديث المدينة الكل.
3: قديش من عزوزة طاحت من الباركور
0: صارت طاق
3: ثبت ويتكا كاميرات سيرفيونس في العوام.
2: لا بالصوت وصورة،
3: صوت وصورة يا وجه
2: ولا لارم.
3: اي يعني
0: شمعناها لارم؟
2: لارم تعلمك فما حاجة تعلمك
3: ليه وفما تليباتي معناتها شيء يتواصلوا بين بعضهم.
2: اي طبعا.
0: احنا حكينا على الماء، دونك تعرفوش الرقم القياسي في مدة عيش البشر تحت الماء؟
2: 27 مينيت.
0: معناها مش اللي يهبط غواص في مهمة ويرجع.
2: لا لا يعني مسد نفس يعني.
0: عمل ركور سيد
2: أبني.
0: عمل ركور. لا لا لا لا مش أبني، معناها لازمو إكيبمون.
2: إكيبمون أوكي.
3: استنيني بال بالأكسجين ولا إيش؟
2: بالدبوزة سكافندر يعني.
0: مش مش دبوزة. عاش تحت الماء. عنده إكيبمون يعني معين. في كبسول.
3: أوكي.
0: في كبسول معناها.
3: لز إكسبلوراتور هو يحكي اللي قاعدوا تحت الماء مدة. قاعدوا
2: ريكور ايفر يعني
0: ريكور تحطم في 24 جانفي 2025 حق المهندس الالماني روديجر كوخ ودخل جينيس
2: 10 سنين
0: لا
3: لا لا لا كيفاش 10
0: سنين لا 25
2: اوكي
0: 2025 10 سنين 2035
3: شهر
2: لا في بالي من 2015 بدا
0: لا لا 2025
3: اقل من شهر
0: أكثر من شهر
3: أكثر من شهر
0: 4 أشهر 120 نهار 120 نهار في كبسول قبالة سواحل بنما. مش غمة شوية ذي
3: المشكلة مش في الغم، المشكلة في البروفوندور قديش
2: أنت والأوبجيكتيف نتاعك. لا هما سي إيزولون يعني حتى لو كان البروفوندور يعني
0: متحس
2: متحسش على خاطر عندك اون كومبريسيون انترن يعني كيما طيارة يعني كيف كيف
0: ماكش تحس قداش
2: المشكلة كيما قال لك سي لا كلوستروفوبي
0: هذيك
2: ليزولاسيون هذيك نتاعك.
3: انا نقعد نهار في الدار ما نخرجش نهبل. تخيل انت قاعد في كبسول ولا في
2: هو راه ثم برشا ناس ما ياخذوش الطياره بور لي لون كوريير نحكي هذيك
0: وي
2: خاطر يلقى روحه في يقول لك انا في حلقوم غاديك ماشي جاي ما نجمش نتحرك من شمش هواي ما
0: تطلعش انت تحب لي توبوغون انت
2: اي ما قلقونيش
0: يقلقوك شا انا ما نجمش البلايص مسكره برشا دونك التوبوغون مسكر ما نجمش
2: كل حلقوم
0: انا نحب برشا لي توبوغون اما التوبوغون المسكر الكل ولا
2: غمض عينيك
0: بلي جربت وصار فيا معناها
2: الاسانسور سافا
0: شويه
2: شويه نعرف العباد هكا يحبوا
0: صراحه مش برشا معناها يلا شكون الممثله اللي تخليت على جنسيتها وتم منع عرض جميع اعمالها في بلاد حاولت ولا هي مشيت انا تستقر فيها ممثلة
2: معروفة
0: معروفة طبعا حيالة تولدت في فيلادلفيا
2: امريكية يعني.
0: كان والدها رياضي خذت 3 ميداليات ذهبية في التجديف من الألعاب الأولمبية. والدتها كانت معلمة تربية بدنية في جامعة بنسلفانيا. تلقت تعليمها وشاركت بعد في عديد العروض الأزياء اللي هي كانت مقدمة لخدمتها بعد كفنانة ممثلة.
2: شو اسمها غريس كيلي؟
0: غريس كيلي هي تولدت 29 وتوفيت في 14 سبتمبر 1982 53 سنة في حادث مؤلم. غريس كيلي بعد تخرجها من الأكاديمية بدأت مسيرتها على مسرح برودواي وما أدراك كان دورها الأول في The Father سنة 49 لأنه محاولتها على المسرح ما كانتش ناجحة واتجهت إلى هوليود وظهرت في عديد من البرامج التلفزيونية وظهرت في دور ثانوي في فيلم 14 Hours لتظهر إمكانيات غريس كيلي خلال أدائها في الشريط ذايا اللي لاحظها الممثل غاري كوبر و52 حققت نجاح كبير في هوليود وقت تألقت برفقة الممثل غاري كوبر في فيلم هاي نون وتحصلت على عقد لسبع سنوات مع شركة مترو جولدن ماير وتحصلت بعد فترة عن دور على دور في فيلم للمخرج ألفريد هيتشكوك واللي هو
2: ليزوازو نو
0: لا Dial Me for Murder. وكان مشروع التالي هو فيلم The Bridges at Taquary اللي شارك فيه الممثل ويليام هولدن. التعاون هذا ما بين هيتشكوك وهي كان زادة في فيلم Rear Window، ومثلت في نفس السنة The Country Girl وين لعبت دور جورجي إلجن وحصدت جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة. وبعد تتالت الأفلام ولت نجمة كبيرة، ولكن تخليت غريس كيلي على التمثيل وهي في ذروة النجاح بعد زواجها في 19 أفريل 56 من
2: البرنس دو موناكو
0: روني 3 اللي منحها لقب أميرة موناكو
3: وام لو برنس ألبير،
0: أجبرها على التخلي على جنسيتها الأمريكية ومنع عرض أفلامها في موناكو كمان. وبعد وفات في حادث في موناكو،
2: هو كان يموت عليه. هو
0: كان بالنسبه لي هي ما نزلش نشوف احد يعني.
2: هي زاد
3: هي حاجه كبيره في الجمال،
2: مثخ ما يقول
3: لك فماش
0: شنو حاجه كبيره في الجمال.
2: هو كترامب هذيك
0: حاجه اخرى
2: في العوام هذوكم راهو يودي
3: يتعاركوا هي واليزابيث تايلور.
2: لا ثم اودريت بيرن،
3: نفس الجينيراسيون
2: هما اودريت بيرن زاد وقتها، وش اسمها هي ابا جارنير
0: ابا جارنير
2: عبيد يعني تم
0: غريتا جاربو شوية زيادة طبعا،
2: حتى صوفيا لورين
0: غريتا هيرويث هذوما الكل. قال عبد الحليم حافظ تحبه ما
3: بيان سور
0: إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق أغرق أغرق في غناية رسالة من تحت الماء. شكون كنت تغني هالقصيدة ذي؟ شكون كنت باش تغني القصيدة ذي؟
2: اسمهان،
0: اسمهان توفيت وقتها. كلمات شكون الغنية ذي؟
3: نزار قباني،
0: كلمات نزار قباني والحان
3: بليغ حمدي
0: الموجي، الموجي. وهي لقاء الأول مع أشعار نزار قباني عبد الحليم ب73. بديت قصيدة القصة الأغنية ذي في لقاء تلفزيوني وين قرأ الشاعر نزار قباني القصيدة، وكان عبد الحليم موجود في الاستوديو وسمعها ووجد في كلمات قباني تجسيد لمشاعره وأحاسيسه، وقرر تحويل القصيدة إلى أغنية. وسافر عبد الحليم من دمشق إلى القاهرة، وكانت المطربة ذي ترغب في غنائها في البداية الأغنية ذي، ولكن عبد الحليم اللي كان مريف بعد عام ونص مشيت مرة أخرى المطربة إلى بيروت وطلبت من نزار قباني أنه هي تغني الأغنية، لكنه اعتذر نزار قباني، الناس اللي عندهم برانسيب يعني، لأنه مرتبط أدبيا مش ماديا بعبد الحليم. ومش المرة الأولى اللي يتبارى فيها العندليب والمطربة هذية، غنوا قصيدة اسمها لا تكذبي من كلمات كامل الشناوي والحان عبد الوهاب.
3: نجات صغيرة،
0: نجات صغيرة،
3: نجات صغيرة وغنيها عبد الوهاب وما كانش ساتيسفي بهم الزوز عبد الوهاب،
0: غنيها وحده،
3: غنيها وحده وهي. اما نتفكر تفرجت دوكيومنتير على عبد الحليم كيفاش يتعامل مع نزار قباني في قرية الفنجان، معناتها وقتها مريض.
0: ربي وين دوكيومنتير هذا يقوله لي وين حاب نشوفه؟
3: يظهر لي جزيرة وثائقية يظهر لي، يحكي كيفاش يعدي سوايع بالتليفون معاه، معناتها ينسقوا باش ينجموا القصيده تخرج معناتها باهية مع اللحن.
0: وتعرف انه هذا في القصيده ذي، سامحني، في القصيده ذي يعني عبد الحليم حط محمد الموجي في اوتيل لمده اشهر وقال له ما تتفرغ كان للغناية ذي، يعني قعد بعده على داره بعده عن الناس الكل. محمد الموجي كان عبقري زاد وبش يعطي حاجة رائعة، معناها من أغاني عبد الحليم اللي فيها معناها ميزانات مختلفة وفيها ديريت مختلفين ويذولي حتى مقامات مختلفة زاد.
3: أي معناتها هو في وقتها الريفال متاعه بليغ حمدي،
0: بليغ حمدي
3: بورتون زوز مختلفين ياسر.
0: وي
2: زوز عباقرة،
0: زوز موجي عبقري، موجي عبقري
3: حتى في حفلات الرياض الاخرانيين الحفلة متاع الموجي حاجة اكسبسيونيل.
0: أنا كان عندي زهر كبير أني في الليسي في مهرجان كارتاج عملوا سهرية تكريم لمحمد الموجي، جي غنى هو جا غنى بالعود وراه فرقة غنى أغاني تكريم لي هو. السهرة ذيك كانت في 96
3: يقولي عنده ولد زيدا
0: يحيى الموجي.
3: يحيى الموجي،
0: يحيى الموجي ستان أغانجور موزع، ولكن ما كانش عنده
3: الجيني متاع
0: بوه. لا محمد الموجي في لابل آخر معناه، حتى هو في لابل آخر فضل شكر باش يغني لنا لو على قلبي. ما تبعدوش، نرجع لكم بعد شوية في أنتيبيوتيك بلس.

0: خمسة غير بعض على موج جوهرة فهم. شكرا لاختياركم جوهرة وتشوفونا على جوهرة تي في. طبعا احنا حتى للستة معكم في انتيبيوتيك بلس. شنكملوا مع سامي وسليم في الأسئلة. سؤالي هذا التنفس تحت الماء كمان نقعد في التنفس تحت الماء بي قديش الرقم القياسي في التنفس تحت الماء؟ نعرفوا إنسان قديش نجم يقعد من غير إكيبمون تحت الماء؟
1: 27 مينوت
0: مش برشا 27 مينوت يطولي أقل شوية نو؟
1: لا
2: برشا لي شامبيون دابني أقل من 27
0: مينوت. لا لي شامبيون دابني أكثر
2: من 27 مينوت ما غير أكسجين.
0: وي ان توكا هذا الروكور الغواص الكرواتي فيتومير ماريتش تيتش قعد في أعماق البحر دون تنفس لمدة 14 جوان 2025.
2: لمدة 15 دقيقة.
0: لمدة 29 دقيقة.
2: ساشون كو عندنا تونسي شامبيون في الأبني اللي هو وليد بوذيف.
0: أي وليد بوذيف.
2: وليد بوذيف معناتها اللي عملهم وليد بوذيف خسارة معناتها مش برشا سامعين بيهم بالحق سي اون فيغتي. خاطر وليد بوذيف كان ينجم يمثل فرنسا وما قبلش وقعد مع تونس. بورتون وقتها ما حتى فرانك يجي من تونس ويخدم وحده.
1: يخدم وحده سي فواياج. انا بدي تبعته شويه سي فواياج غاليين خاطر لي ستاج دابني يعملوهم في الباماس ويعملوهم في الكرايب.
2: مستقر غادي هو
0: اي اي سي تري كوتو
1: لي فواياج نتاعو حتى لي زيبروف و سي كومبليكي بور سبورتيف.
0: هذا 29 دقيقه 3 ثواني في 14 جوان 2025 بمدينه اوباتيا الساحليه على البحر الادرياتيكي. الجمهور اللي حضر الحدث هذا ما صدقش انه السيد هذا قعد نص ساعه تقريبا قبل الغوص. خضع فيتومير لجلسه تحذير كبيره تركزت على التامل والسيطره هذا تصاوره والسيطره على نبضات القلب، ثم استنشق الاكسجين النقي لعده دقائق وهي تقنيه مسموح بها في فئه الغوص الثابت. وكانت دقاته البطيئه تحت الماء مثال على الانضباط الذاتي والتحكم في الجسم بطريقه مذهله. هدفه السيد ذي ما كانش مجرد تحطيم رقم قياسي بل كان رسالة لحماية المحيطات والحياة البحرية اللي حبها برشا. واللحظة وثقت هالوسيلة ذي للتوعية البيئية وبيانسور يزون بارتاجي الناس دي فيديو اللي هما ولو بعد مصدر إعجاب وإلهام لوحدة من أحلى وأحسن وأغرب التجارب الإنسانية اللي تحت الماء. معناها غواص نص ساعة تقريبا.
2: أنا برشا ناس تغطس في لي فيل كوتير وحدهم متعلمين
0: معناتها
2: وسيرتو لي ستاد والمناني هذوكم ولا لي
1: قرنيت.
2: القرنيت اسهل من
0: وانا شفت مره ان دوكيومونتير على صيادي المرجان.
2: صيادي المرجان أي.
0: خاصه
2: أي.
0: في دول الخليج ذولي البحرين ولا عمان واحده من الدول الذية كيفاش يهبطوا معناها من غير لا اكسجين لا شيء راهو يعني يحط شكل نتاع الحوايج ويهبط يعني عنده مدة تك يعرف وقتاش يهبط وقت يطلع.
2: جوست شوية توعية على الحاجات اللي السيزون اللي ما يزمش يصطادوا فيهم مثلا القرنيت وكل الحقيقة فما ساعات برشا دي ديباسمون اي ما تكنيكمون تشوفوا ليدات صغار شنو يعملوا. والله أنا حضرت مرات في البحر الغطاسة هذوكم وهما اللي يعاونوا جماعة الحماية المدنية
0: صحيح وعندهم خبرة كبيرة.
2: أي.
0: يلا فاز بكأس العالم وفاز بلقب هداف كأس العالم وسجل في نهائي كأس العالم
1: مبابي
0: وفي نصف نهائي كأس العالم
2: رونالدو.
0: فاز بكأس أمم أوروبا ولقب هداف كأس أوروبا وسجل في نهائي كأس أوروبا وفي نصف نهائي كأس أوروبا. فاز بدوري الأبطال وفاز بلقب هداف دوري الأبطال وسجل في نهائي دوري الأبطال وفي نصف نهائي دوري الأبطال.
1: زيدان
2: دافيد فيا.
0: سجل في نهائي كأس لانتر كونتيننتال وسجل في نهائي السوبر الأوروبي. أحرز الحذاء الذهبي الأوروبي مارتين وهو لاعب الوحيد من البطولة متاعه اللي أحرز اللقب تاريخيا.
2: استنى إيطالي؟
0: لا
2: إسباني.
0: فاز بلقب هداف دوري الأبطال 4 مرات منهم 3 مرات متتالية. شارك في 6 نسخ فقط من دوري الأبطال ويملك أفضل معدل تهديفي في دوري الأبطال بمعدل هدف في كل مباراة. ثاني أكبر لاعب تسجيل الأهداف في سنة واحدة في التاريخ ب 85 هدف
2: في سنة واحدة. 85 هدف
0: وي ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد في التاريخ ب 67 هدف.
1: ثاني أكبر.
0: ثالث هداف في تاريخ المونديال ب 14 هدف. ذولي بعد تو أقل أنا هو. ماهوش ثالث ذولي ولا أقل ذولي.
2: مش ميروسلاف كلوز.
0: لا. ألماني كذلك.
2: شو اسمه مولر.
0: جارد مولر.
1: جارد
0: ميلر يعني ثالث هداف في تاريخ المونديال. شكون هداف المونديال؟ شوفوا لي شويه انا هوني
2: توا توا هداف المونديال سي ميسي.
0: سي ميسي
2: وبعده مبابي
0: 19
2: اي ولا ايجاليتي هما زوز
0: ثبتوا منهم ثبتوا منهم معز ثبت لي الهدافي المونديال دونك ذولي 19 اكزيكو 14 هدف من نسختين فقط من 13 مباراه معدل 1.08 هدف في كل مباراه منهم هدف ضد انجلترا في الربع النهائي وهدفين ضد ايطاليا وهدف الفوز ضد هولندا في النهائي. سجل هاتريك في كاس العالم مارتين في نفس النسخه الهدف التاريخي للبوندسليغا ب 365 هدف و106 اسيست في 427 مباراه تو يمرك 11 بونتو في السيزون يسميوه بيتور باهي. سجل اكثر
2: البطوله الوطنيه هذيك
0: سجل اكثر من 20 هدف في البوندسليغا 68 هدف في 62 مباراة خلال 8 سنوات مع المنتخب الألماني. في المباريات الرسمية مع المنتخب الألماني لعب جارد ميلر 31 مباراة 39 هدف 1.26 هدف في كل مباراة. سجل طوال مسيرته 722 هدف و 139 أسيست في 779 مباراة.
1: من أعظم ما جابت ألمانيا.
0: مبابي الأولاني ب 19 هدف 22 هدف في مباراة. مبابي
1: عليه كومولي
0: شو معنى كمولي؟
1: أي كمولي يعني في
0: الكوب دو موند لي زيديسيون الكل
1: لي زيديسيون الكل يعني خسر في اون سول اديسيون
0: لا 22 بوت معناها لمبابي كان يلقب بهداف الامه جارد
1: ميلر. اما جوست بيتيت بارانتيز ميسي سنة تو يعدي في سيزون 40 سنة
0: 40 سنة
1: يعدي في سيزون اوزر حتى لتوا 2026 مارك 36 بونتو مبابي مارك 33 19 اسيست مبابي 8 رونالدو 22 هو 36 يامال 28 هو 36 رافينيا هو 29 رافينيا 29 وميسي 36 فينيسيوس 24 حاجه اكسبشنال كما كان هاري كين
0: طبعا
1: مع ميسي 40 سنة حبيبي
0: وي
1: ماركي بيان سور الكفرونات
0: تفرج ديما تبعثونا على 48 160 ألف تتفاعلوا معنا في هيا بنا نلعب. السؤال هذا فني شكون المنتج المنفذ العربي الوحيد اللي شارك في جميع سلسلة أفلام هالوين من 78 ل 2002
1: هالوين منتج عربي
0: اي
1: تونسي
0: لا مخرج ومنتج سينمائي
1: مصري
0: لا تولد 1 جويلية 1930 توفي نوفمبر 2005
2: عمر شريف
0: تولد في مدينة حلب
1: لا مش مصري
0: في أسرة متواضعة وفقيرة وتلقى فيها تعليمه الابتدائي والثانوي وفيها بدا عشقه للسينما وحلم بدراسة الإخراج السينمائي وقت اللي بلغ 18 سنة بدأ الدراسة هذه قبل ما يكمل العشرين سنة غادر سوريا 54 إلى الولايات المتحدة ليدرس الإخراج في جامعة كاليفورنيا تخرج من الجامعة 58 ليبدأ رحلة المعاناة وين رفضت 7 استوديوات ضخمة وجميع محطات التلفزيون ووكالات الإعلان توظيفه. في سنة 62 استطاع أنه يقتحم أبواب هوليود ويعمل مخرج ومنتج منفذ وممثل وظل على هذه الحال 45 سنة. العالمية بلغها في 76 وقت اللي أخرج فيلم
1: معروف ياسر
0: أي طبعا عربي معروف برش برش برش منتج خاصة 76 شو صار فيلم ضخم عربي
2: رسالة
0: الرسالة أول فيلم عربي عالمي عن الإسلام صدر بنسختين عربية وإنجليزية شكونه 81 أخرج فيلم أسد الصحراء عمر المختار بالإنجليزية وتناول فيه بطولة الشعب الليبي ضد الاحتلال الإيطالي تحت قيادة المناضل عمر المختار الذي ينتهي بإعدامه وتمت دبلجته باللغة العربية أنتوني كوين وصوت صوت شو اسمه الممثل المصري نسيت اسمه غيث شكون لقب بتاعه غيث به اصبح هاوك شفت هنا مع انتوني كوين وعبد الله غيث فوالا اصبح المنتج المنفذ العالمي الوحيد اللي شارك في جميع سلسله افلام هالوين من 78 حتى 2002 قتل وهو وبنته في تفجير في فندق بالعاصمه الاردنيه عمان في 11 نوفمبر 2005 ليعود اخيرا الى حلب التي ظل يحلم كثيرا بالعوده اليها ولكن ليدفن فيها هو
1: لا ما عرفتش
0: ليه
1: ولا ما نسيت
0: مصطفى العقاد
1: عقاد وي بس وي.
0: يلا خليكم احنا تو نرجع لكم في ساعتنا الثانيه في انتيبيوتيك بلس كملوا مع جوهره نرجع بعد شويه في الساعه الثانيه ما تبعدوش

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهره فاهمة، نشكيو كان جوهره فاهمة نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي بسيط ربي محمد بسيط.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر افهم راني ديما نتبع فيكم جوهر بوصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: احلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: راهو الواحد فيه هب لف.
6: بزنس نيوز. بزنس نيوز.
7: قبل هذا الموجز الاقتصادي بلغ عجز الميزان التجاري التونسي 20,997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، ويعود نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10,480 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر من هذا العام والتي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين. وأظهرت النتائج كذلك أن العجز التجاري لقطاع الطاقة ارتفع بدوره مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 حيث بلغ 8106.4 مليون دينار، في حين تراجع العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إلى حدود 10,517 مليون دينار. في المقابل سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضا بلغ 919.8 مليون دينار. شارك عمادة المهندسين التونسيين في لقاء التبادل الهندسي الصيني العربي لسنة 2026 والذي تحتضنه العاصمة الصينية بكين بين 12 والخامس عشر من أكتوبر الجاري بمشاركة قيادات وممثلين عن المؤسسات العلمية والهندسية الصينية والعربية. عميد المهندسين طرح في هذا الإطار 5 مشاريع استراتيجية، 3 منها في تونس مع إمكانية توسيع إشعاعها على المستوى الإفريقي، وتتمثل في أحداث مراكز متخصصة في مجالات الهندسة 5.0 والابتكار الصناعي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والأمن الطاقي والشبكات الكهربائية الذكية. اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بوفد يضم عددا هاما من مسؤولي شركات كورية تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات ومسؤولين من أقطاب تكنولوجية ومراكز بحث وتجديد في المجال وممثلين أيضا عن الجمعية الكورية لصناعة السيارات. اللقاء الذي حضره سفير جمهورية كوريا الجنوبية في تونس ورئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم اللومي كان مناسبة عبر خلالها سمير عبد الحفيظ عن ارتياحه لمستوى علاقات التعاون الثنائي، معربا عن تطلعه لأن تعطي هذه الزيارة دفعا جديدا لها خاصة على مستوى الاستثمار والشراكة البينية. من جهته بيّن السفير الكوري وبقية أعضاء الوفد أن هذه الزيارة بتركيبتها النوعية تعكس اهتمام الشركات الكورية سواء منها الناشطة في مجال صناعة مكونات السيارات أو في مجال البحث والتجديد التكنولوجي بإرساء شراكة طويلة الأمد، مبرزين أن تونس تمثل جسرا حيويا واستراتيجيا لتوسيع الأنشطة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، ومؤكدين الحرص في الفترة القادمة على تكثيف العمل والتعاون بين مختلف في الأطراف ذات العلاقة لتجسيم مشاريع على أرض الواقع تخدم المصالح المشتركة للبلدين. أصدرت هيئة السوق المالية العدد الأول من مجلة هيئة السوق المالية، وهي مطبوعة علمية تعنى بتحليل القضايا المتعلقة بالسوق المالية التونسية ونشر المعلومات المالية الدقيقة والموثوقة. وتهدف المجلة أيضا إلى تسليط الضوء على أبرز الإشكاليات والتحديات التي تواجه الأسواق المالية على المستويين الوطني والدولي، فضلا عن التعريف بمستجدات أنشطة الهيئة في مجال تنظيم السوق المالية والرقابة عليها. دوليا دفع تشدد أسواق الديزل العالمية وكالة الطاقة الدولية إلى مطالبة أعضائها بتسريع السحب المتفق عليه من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية مع إعطاء الأولوية للديزل. وقبل اجتماع مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية المقرر هذا الخميس، وجه مديرها التنفيذي فاتح بيرول رسالة إلى حكومة الدول الأعضاء يدعوها فيها إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في وقت تواجه فيه أسواق الديزل العالمية شحا في الإمدادات. إلى اللقاء.
6: Business News.
8: جوهر اف ام. Tendance.
9: Tendance.
10: برعاية
11: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
12: What?
9: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
10: أريدو طور عالمك.
11: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. أسبوع جديد نبدأه مع بعضنا بآخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة تندانس. في فقرتنا بالنسبة لليوم باش نجاوب على سؤال أكيد برشا منا تسألوه، علاش التليفون يحط لي ميموار انسوفيزانت ألور كو أنا فسخت برشا متصور وإلا برشا من لي فيديو. لهنا نحكيو على امتلاء مساحة التخزين بتبيع حتى بعد من نحيو عدد كبير من التصاور وإلا من الفيديو. فما تساؤلات كبيرة حول الأسباب اللي تخلي مساحة التليفون ما تتحسنش بالشكل المتوقع بعد ما نفسخوا هاللي في شيء هذوما. نحكيو على الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو في وسط الكورباي، هو من أبرز الأسباب اللي تخلي الميموار متاعنا باقي معبية. دونك بلغة أخرى، إذا كان فسخت التصويرة من الجاليري معناها راك ما فسختهاش بشكل نهائي من التليفون متاعك. دونك نلقاو بعض من التليفونات التذكية متاعنا تخلي الكورباي المدة محددة وبعد تعمل اون سوبراسيون اوتوماتيك متاع الفيشي ولا التصاور ولا اللي هو اللي موجود في وسطها، لكن انت تنجم تمشي مباشرة للكورباي وتعمل سوبراسيون من غادي، وهكا تنجم تفرغ مساحة إضافية بالنسبة للذاكرة متاع تليفونك. نحكي وزادة كيف كيف على ليز ابليكاسيون واللي يستخدموا دي فيشي تمبورير باش يسرعوا من طريقة التشغيل متاعهم وإلا حتى بور لو داونلود. الملفات هذه دونك لي فيشي تمبورير اللي نحكي عليهم التامب ينجموا يتراكموا مع مرور الوقت، خصوصا وقت اللي نستخدموا لي زابليكاسيون فيديو وإلا لي زابليكاسيون تاع التواصل الاجتماعي ولي نافيغاتور انترنت لفترات طويلة. وهكا المستخدم يلاحظ اللي كون مساحة التليفون تتراجع رغم اللي ما زدت حتى حاجة جديدة بالنسبة للميموار متاع التليفون امتاعك. السبب هو تراكم البيانات المؤقتة وملفات الاستخدام المختلفة. دونك باش نجمو تنحيهم هذوما الكل تمشي وتعمل فيدي لو كاش، وهكا تنحي تو لي فيشي تمبورير امتاعك. فما حاجة اخرى زادة اللي تنجم تقوم بها واللي هو تليفونك اوتوماتيكمون يفسخ لي كاش الكل، هي كي تعاود ترديماري التليفون وإلا لورديناتور امتاعك. حاجة اخرى واخيرة نختمو بها فقرتنا بالنسبة لليوم، اللي كون فما برشا منا عندهم الكلاود، يعني عنده ان كونت كلاود واللي هو يخبي فيه

هذه ساعتنا الثانية، مرحبا بكم في أونتي ميوزيك بلس على جوهر اف ام. هذه نهار من نهارات سليم بوصفار.

0: زعما عرفت الموضوع شنو هو.
1: وشكون ما يعرفش الجينيريك هذا؟
0: شهير جدا.
1: 20 سنة التالي.
0: سيناريو وحوار محمد المحمود ومراجعة السيناريو محمد حمود طاهر النجار منسق العام للإنتاج. هذا جينيريك يتعدى قدامنا على جولة تي في. دونك البرنامج اسمه
1: ضايعة محروس.
0: وي.
1: إخراج المنصف الكاتب. ضايعة محروس عنده 20 سنة من اللي تعدى. تعدى في دو سيزون عام 95 و 96.
0: 30 سنة.
1: 30 سنة سامحني.
0: 30 سنة. يا ريت والله.
1: مش خاصة
0: 20. يا ريت.
1: السيرية ذيك التربوية التثقيفية التعليمية بقالب طريف ومشوق. نتفكروا كنا شخصيات اللي تجسدت في حيوانات وكانوا ديزاكتور كبار.
0: تذكر سامي.
1: ضايعة محروس.
0: تذكر ولا
1: محروس. كانت أثرت برش على جيل سورتو آخر الثمانينات والتسعينات. وممكن الجيل اللي قبل كان ماركي أكثر بإفتح يا سمسم أبوابك. واللي جات بعدها ضيعة محروس اللي هي إنتاج تونسي 100%. نتفكروا المسلسل هذا امتد من عام 95 إلى عام 96 على 61 حلقة.
0: عام واحد قعد
1: لعامين 95 و 96. دو سيزون.
0: دو
1: سيزون خاطر ياو ان سوكسي كبير ياسر. من السيري هذه برشا سيناريوات مزيانة برشا عمق في الحكايات اللي تحكيت. ونتفكروا شخصيات اللي شدتنا وقتها أكثرها اللي هي محروس. محروس اللي هو الحبيب بن ذياب. بن ذياب
0: بن ذياب
1: بن ذياب سامحني حبيب بن ذياب الله يرحمه. اللي هو يظهر لي من أصيل جمال ولاية المستير واللي هو ممثل كبير ياسر. فما نمرود.
0: نمرود.
1: نمرود. والقوة في ضيعة محروس إنه كل حيوان خذا شخصية في الضيعة ذيك وتشبه الحيوان ذيك. مثلا القطوس اللي يلقى بلاسته يعمل اللي يحب ما بلاسته يلقاها. النمر اللي يجري باش يمنع الأخرين. القطوسة الأرنوبة.
0: يعني أنت
1: تفرجت بي
0: فرشت يعني كيف تروح من القرايه تفرج في ضيعة محروس.
1: اي ضيعة محروس معناتها جينيراسيون تاعي انا ما صعيب كان فما شكون ما تفرجش في ضيعة محروس.
0: شنو كان يعجبك؟
1: والله ضيعة محروس السيناريوهات قويين ياسر.
0: مثلا شكين فيهم يعني؟ شوف نقربوا شوي للناس اللي ما تفرجتش فيها.
1: هو هي حكايه حيوانات يعيشوا في ضيعه وكيفاش يعيشوا مع بعضهم. فما دي سيتواسيون يعيشوهم كلها. كيفاش ينجموا يعيشوا دونز ان جروب وان ميم طون عندهم دي مناس يجيوهم من برا في الضيعه هذيك اللي هما ثعلوب وثعلوبه اللي كانوا رافضينهم واللي كانوا زعما المنحرفين. اما بعد كي تجي تشوف معناتها ثعلوب وثعلوبه ما همش اشرار على خاطر كانوا كانوا
0: كانوا
1: كانوا منبوذين كانوا معناتها مي هما في الحقيقه معناتها هذيك هي المجتمع. مجتمع فيه ناس اللي تتقبل ناس
0: فما جحشين زاد
1: فما جحشين فما الحمار حكيم اللي هو يحكم يحكم وقتها في معناتها هو لافوا دو لا ساجيس في الضيعه هذيك. شوف سعدون القرد كوكو السردوك معناتها كانت فما اون انتراكسيون قويه بين الحيوانات. واقوى من هذا الكتيبه والاداء والنطق نتاع العربيه اللي خلى السيري هذه تكون من اقوى السيري كي اون ايتي اكسبورتي للعالم العربي.
0: فما شخصيه اسمها محروس دونك.
1: اي شخصيه محروس وداير هي ربحوا وقتها في ضيعه محروس ربحت وقتها في مهر في شو اسمه
0: مهرجان التلفزيون العربي.
1: مهرجان التلفزيون العربي بالقاهره اللي هي وقتها سي ان اكسبوا. وتو تسال مثلا جينيراسيون ذيك في الجزائر في ليبيا وكل ضيعة محروس يقول لك تفرج عليها. يعني اداء قوي ياسر مالغري اللي الديكور على قده. تحس تكنيكمون ما كانش يافي با بوكو دو مويان مي الحكايه والبروفوندور دو ليستوار
0: انقذت العمل هذا.
1: شنو انقذت نشحته بالقدا. وتوا كي تتفرج فيها تشوفك المجتمع المصغر هذاك وتنجم تو ايدونتيفي عباد تعرفهم فك الشخصيات اللي موجوده. كيفاش دون ان جروب ساعات تلقى عبد قوي فاكك بلاستو فما اللي اكارتي شوية فما اللي مانيبولاتور فما كل واحد كيفاش شخصيته. اي او ميم طون ضيعة محروس كانت زادة فما شوية كلكو كريتيك اللي هي معناتها ترسخ شوية الصورة النمطية مثلا نسنوسة وش اسمها الأخرى القطوسة الأخرى كيفاش هما اللي يعملوا شؤون المنزلية اللي هما يحضروا الماكلة ويقدموها للذكورة وذكورة هما اللي يلزمهم فما نمطي شوية فما شكل نمطي في الذكر هو اللي يأخذ القرارات واللي هو يلزم يكون هو اللي يحكم معناتها في الواحد
0: الظاهر يعني
1: اي دونك شوف سي اون سيري مزيانة ياسر كي اللي كانت معناتها أثرت على جينيراسيون كاملة وشوف معناتها انا
0: ترى بزوا حاجتك اليوم
1: والله انا نقول نقول ضيعت محروس كان يعاودوا يادابتيوها يصير اون ادابتاسيون
0: فيزيوال اب تو ديت لليوم
1: لليوم يخليوا لي ميم تيكست راهو حاجه
0: حتى بالياه
1: حتى بالياه انا مره خذيت ضيعت محروس قلت نحب نتفرج على ان ايبيزود انا ولدي غزالي قال لي شنو الثعلب قلت له ثعلب بيت يا ساري
2: عنا الثعلب في البلفدير ياكل الحلوى
1: قلت له اي
2: والله والله ياكل كاكي الثعلب عاشب يعني الثعلب
0: شوفوا الناس يعطيه
2: قلت له هذا ياكل وصل ياكل
1: فما واحد اسمه دبدوب قلت له هذا دب قال لي هذا شطر وخنزير ماهوش دب فما مشكله في الماسك معناتها بار كونتر وقت اللي شديت نفسر له في الحكايه كيفاش وشنو اللي صاير شدت انتباهه
0: اما يفهم الصغير اليوم اللي عمره 6 ولا 7 سنين يفهم الحوار هذاك بالعربيه الفصحى
1: والله
0: يفهم يتقبل حاجه تقلقوا ليه يقلق ليه خاطر اليوم حاجه اخرى معناها
1: مستوى العربيه مستوى العربيه تبدل توا برشا معناتها قبل كنت عندنا الكاباسيتي اقوى بياسر باش نفهموا اللغه العربيه اللي هي توا ما عادش سي بلو
0: اسكو شدت انتباه ولدك الحق
1: شدت انتباهه كي انا بديت نفسر له خاطر فما اللي فما حكايه وفما سسبانس وفما مفاجاه باش تصير وكل ابخي صغير يل ديكروش فيسا فيسا وقت اللي اللغه تصعب عليه
0: تصعب
1: دونك بتيتر كان نرافقوا الصغار اكثر ونقربوهم اكثر اللغه العربيه
0: تولي بالنسبه لي مستساغه اكثر
1: مستساغه اكثر
0: ميرسي ميرسي سليم ها هذه يعني عمل قديم كمان 30 سنه التالي ضيعت محروس ولكن كمان الناس الجيل اللي عايش هذا واللي شافوا في التلفزه دونك عمره ما ينسى العمل هذا
1: جينيريك تعرف شكون غنيه
0: لا
1: فرحات جويني
0: صديقك
1: صديقي فرحات تحية فرحات جويني صوت كي ماركي ولا وفرحات جويني كان يغني غنية في كل ايبيزود يكتبوا غنية ويغنيوها في كل ايبيزود دونك كانت فما خدمة كبيرة
0: تكون ظالمو انت
1: فرحات
0: لا نكون ظالمو شوية كمان يلا ميرسي بوكو كنت هذه نهار من نهارات لانا دري سامر تايم سادنس هذه غنيتنا بعد شوية نرجع لكم ونكملوا معاكم في انتيبيوتيك بلس حتى لستة
3: المشهد مع زهير الجيس
4: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت دبوشات عطورات مجوهرات هواتف أجهزة منزلية أثاث مكملات غذائية ديكورات أحذية أغذية وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل مازال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
3: المشهد مع زهير الجيس

0: Antibiotique Plus. Antibiotique Plus مع سامي بن نور على شرف تي في وشوف اسمع هيا بنا نلعب هيا بنا نلعب
1: 25 دقيقة هيا بنا نلعب جست نعتذر على الغنية لأنه الغنية هذه هي سيركلز باسنجر ولكن أنا جاي أنونسي الغنية اللي قدمناها في أول الساعة الثانية دونك نعتذر مزيانين الغنيات الكل اللي نسمعوهم اليوم وطبعا على أمواج جهرة فهم تكتشفوا باش غنيات مزيانة طول النهار سليم وسامي معايا في هيا بنا نلعب السؤال يقول وين البقعة الموجودة هذه في الأرض واللي تخلو من الأجهزة الإلكترونية بسبب أي جهاز يدخل يتعطل
2: بحر جورجيا في البلقان
1: لا والله حاجة مش خايبة ذي ساعات شو بزوانك ديكونكتي شوية
3: هاي
1: صحراء
3: تعمل كور
1: تعمل كور كبيرة صحراء
2: صحراء الجليد
1: لا وين
2: في شو اسمه في
3: الأرجنتين أمريكا الجنوبية
1: بعيدة
3: لازي سنترال
1: بعيدة
3: وين أستراليا
1: أستراليا صحراء تينامي أوكي. تينامي هي البقعة ذي موجودة أي جهاز يدخل
3: تسماني ولا تينامي
1: تينامي هكا عندي
3: أوكي.
1: تينامي نثبتوا إذا كان ناقص حرف أما في بالي تينامي بيه تحب تعيش من غير تليفون من غير أجهزة إلكترونية ساعات
3: نحب
1: شو مش خص الإنسان
3: ماذا بيا ما اما ياسر ولينا
1: والله حاجه ديبوندون
3: ولينا كونديسيونير وما عادش نجمو ما فما
1: انا تو عم تتفرج على تليفون حاسس حاجه ناقصه
2: فما حاجه ناقصه
1: حاجه ناقصه
3: اي ما صعيبه صعيبه صعيبه معناتها تيلمون ولينا
1: شو اكثر حاجه تربطك بالتليفون هذا اسكو لي كوميونيكاسيون تستناهم الناس الميل لي ريزو سوسيو تلوج على جوجل شات جي بي تي شنو اللي يربطك
3: هو مخك يولي مبرمج
1: على دوما
3: الكل تستنى في دي ميساج باش يجيوك تستنى في نوتيفيكاسيون وعلى معلومات اللي هي في الاخر ما تصلحش الحاجه كبيره
1: فما حاجه تصلح شيء مش
3: فما حاجات زيد بار اكزومبل لي كرياتور دو كونتوني يبداو يلوجوا على الانتراكسيون ويلوجوا على قد الجيب من جيم وقد الجيب من كومنتير ويدخلوا فك
1: يعني لديك انت سليم كان ناخذ لك التليفون هذا ونقول لك رجعوا لك غدو العشاء نتاع الصباح شنو
3: نجم تاخذه
1: شنو اللي تفتقده اكثر
3: فما تحس فما اون انسيكوريتي مثلا تقول انا بلكش يجيني انا بال ولا يجيني مساج مهم
1: دونك 30 سنه التالي ولا 35 سنه التالي يا با سا
3: بلكش يجي تجيك حاجه كيش يقولوها عاجله
1: امبريفو
3: وكل شيء في الدنيا غير عاجل
1: وي سامي
2: هو سي ليكو سيستيم اللي نعيشوا فيه
1: هاي.
2: على خاطر انت
1: حدنا هذا كله
2: سوبوزون كو انت توا باش تقول انا باش ناخذ بريك نهارين من غير تليفون حتى لو كان انت تشون بانيك با الاخرين يفون بانيكي فهمت
1: يعني يلوجوا عليك
2: يبداو يلوجوا كيفاش وعليك كل شيء كان يعني والمشكله زاده سي لورجونس يعني خلطنا خاطر التليفون يقعد ان كونفور داكسي بارابور زورجونس واحد يبدا عنده صغار واحد تخيل يبدا صغارك في الروضه واحد عنده بيبي في الروضه ولا حاجه برا خلي تليفونك مسكر
1: اي
2: امبوسيبل
1: ما
2: تنجمش
1: اكزاكتومون
2: دونك سي زاده الاكيليبر الكل كان العباد الكل يتفاهموا يبدا ثم تليفون فيكس ونحي ونكومان اكور ناخذوا بلده في العالم ونقولوا احنا كلنا مانيش نستعملوا الهواتف يولي عندنا جوست الفيكس والويرلس
1: كيما كنا قبل
2: اي كيما
1: كنا قبل يعني كنا قبل ما عندناش نوتيفيكاسيون باش تجينا الميل تشوفوا وقت تمشي على بي سي
2: ساعة البريد
1: فماش هذا
3: سا بيرتور بحاجات مثلا كيما النوم النوم راهو ساعات يجيك تليفون انا نهار لحد جاني تليفون من 8 تاع الصباح جاوبت شنو طلع شريك تصبر اراء ربي شريك تصبر
1: وانت علاش مخليه
3: تخدم نومرو يجيك 8 تاع الصباح
1: لا علاش مخليه ساعه بالسونغي تليفونك.
3: والله في بالي اللي عندهم نومرو يحترموني يا اخي.
1: طالو مش الكل
3: مش الكل معناتها تكلمك شريك صبر رانر لحد 8 تاع الصباح شنو كيفاش نجم ترد الفعل.
1: ان توكا على 48 160000 يبعثون المستمعين. امير يقول لي ضيعت محروس الجزء الثاني غير موجود لانه المنتج ماهيش التلفزه التونسيه. يعني
2: يا لطيف
3: مش موجود على اليوتيوب.
1: مش موجود دولي قناة أخرى تنتج ذا. وسيم بعث لي مساج فوكال مالوغوزمون مجمش نقراه سوغ أنتين. وسيم تبعت شوية نقراه ونقول شنو قال وسيم اللي يظهر لي يطلبنا من الخارج من كندا. مرحبا وسيم. مرحبا كل الناس تسمعنا وبطبيعة مكملين معاكم سامي وسليم. السؤال يقول الفراعنة عندهم باسبور ولا ما عندهمش؟ فراعنة متطورين برش. فراعنة بعد معناها سنوات وسنوات وآلاف السنين الناس اللي تبحث في علم اسمه العلم الفرعوني وعلم الحفريات الفرعونية القديمة شافوا برشة حاجات بهتت العالم معناها من ناحية التطور. يعني
2: يظهر اليوم أول عبيد ربي عندهم باسبور.
1: أول عبيد ربي عندهم باسبور. سليم
3: اللي نتصور ما نعرفش ما نتصور من الأولانيين.
1: شو معناها الباسبور؟ هو حاجة معناها معاصرة لازم أوراق وتصويرة وطباعة
2: أي ما مش تصوير ممكن باسبور يعني حاجة تعرف بيك بطاقة تعريف.
1: لا بطاقة تعريف حاجة وباسبور لا يعني محتاجه للسفر.
2: للسفر بعد ماش
1: شو مش تز الفرعون كان مش يسافر وين وكيفاش هالباسبور؟ حسب رايك بدنا قلت لي اي
2: يظهر لي حاجه تعرف بيه في بالي منعش فما حاجه كي البصمه مش بصمه اللي
1: توا
2: ما تكون يونيك
1: ويسافر بها
2: باش.
1: وهل كان مضطر؟ هل هناك حدود باش عن باسبور
2: مادام لولانين؟ لا ما بتاتري حب زاد شكون يجيه
1: لازم باسبور. سليم
3: لاي متصور فما لقاو طريقه عملوا بها الباسبور. ديجا هو الباسبور راهو الى حد اليوم يتسمى ان بريفيليج راهو اي لو بورسانتاج نتاع لا بوبولاسيون مونديال اللي عندها باسبور
1: راهي صغيره.
3: نتفكر افيريفي نتفكر في 1%
1: كوميم
3: اي تفكر 1% عندهم
1: باسبور. يعني على 8 مليارات فما 80 مليون هكا
3: يظهر لي اكثر شويه
1: افيريفي
3: اما نتفكر قريت عليها مره راهو نومبر صغير برشا.
1: مادام فما الناس اليوم الانسان مازال ما عندوش لو بوتابل ومازال فما ناس ما تنجمش تغسل يديها وفما ناس ما تنجمش تدخل بلوك سانيتير دونك نتصور ان الباسبور زاد بريفيليج كبير.
3: زيد عليه الكوش الاخرى اللي هي الفيزا سي
1: لا الفيزا
3: معناتها اللي يسافر وراه يتسمى
1: اي حاجه ان لوكس كبير. أي. بي بعاد انتم على الاجابه ولكن الاجابه زاد مفاجاه لانه عام 1976 احتاجت مومياء الملك رمسيس الثاني أحد أعظم فراعنة مصر اللي حكم في القرن الثالث عشر قبل الميلاد باش يسافر لفرنسا فماش فيزا وقت من أجل الخضوع لفحوص دقيقة ومعالجات ضد التلف والفطريات ولأن القوانين الدولية لا تسمح بدخول أي شخص أو جثمان إلى بلد آخر من دون وثائق رسمية اضطرت السلطات المصرية إلى إصدار جواز سفر حقيقي للملك رمسيس الثاني رغم أنه كان متوفى منذ أكثر من 3200 سنة وفي الجواز ذكر فيه المهنة متاعه اللي هي
2: ملك أما الفون بلون تاع تصاور
1: سباتيك
3: جوست اون ريكتيفي 20%
1: 20% واليوم مش برشا راه
3: مش برشا
2: هو اول باسبور في التاريخ في الانتيكيتي القرن الخامس قبل الميلاد وقال لك سيتي دي ليتر اي دي تير دارجيل ايتي رميز بار لي سوفران بيرس الفرس هما الاولانيين
1: اللي هما ils ont édité un passeport
2: ils ont édité un document
1: un document bon
2: خاطر كان يسافروا زاد
1: بيان سور يلا فاصل معز لا مش فاصل بنكمل دونك اقوى صوت تسمع في التاريخ هذه تصويره الباسبور نتاع رمسيس
2: هاكا شويه ظاهر
1: شنو ضعاف وذيك هي وملك وكل شيء عليه. ذاك سافر بها لفرنسا باش يتلقى
2: العلاج اللازم.
1: العلاج اللازم على الموميا طبعا.
2: اي خاطر هو خاطر عنده داره في اللوفر زاد هو من اكبر كومبارتيمون في العالم بعد انجلترا ومصر هو اللوفر يعني في
1: صحيح.
2: ديبارتمون فرعونيك
1: وي. اقوى صوت تسمع في التاريخ؟
3: اقوى
1: صوت
3: من ناحيه الفوليوم
1: هو اقوى صوت في التاريخ معناها
2: يعني شو بدير
1: طبيعي ولا لا
3: طبيعي يظهر لي بالين
1: لا
2: لا يظهر لي ثم كل كل كل كروفيت صغيرة ولا كل عقرب صغير تنجيب الفورماسيون لا عنده الضربة نتاعو اللي بال
1: أقوى صوت في التاريخ
2: أي الضربة نتاعو تعادل فورم دو ديسيبل مش مسموع مش أطول صوت مسموع يعني يظهر لي في بارتي دي أقوى ديسيبل موجودين في الدنيا أبخي الانفورماسيون شنو ما لا تلقى القنبلة النووية
1: لا ما هوش تبوش من صنع الإنسان
2: من صنع البركان مال
1: بركان انفجار بركان
2: اتنا
1: كاراكاتوا 1883 وهو أقوى صوت دوي معناها الإنسان سمعه في تاريخه لليوم درجة صوته وصل إلى مسافة قد يوصل هذا البركان
2: 2000 كيلومتر
1: 4800 كيلومتر تصور معناها
2: يعني تعرف كان من تونس يسمعوه انجلترا ويسمعوه ويسمعوه يظهر لي سنتر أفريك
1: وي يسمعوه
3: أنت تصور كيما انفجار بيروت اللي توثق ذيك انفجار بيروت اللي فرقعت فيه الديار الكل غادي والشوك اللي صار والحس اللي صار ما تتخيل هذا شنو ينجم يكون معناتها
1: أي حاجة كبيرة برشا
3: 4000 كيلومتر
1: بيان سور 4000 كيلومتر حاجة دو أخرى معناها هذي اللي حد الآن يعني فماش حاجة عادلته معناها
2: شوف هذا ثم حيوان اسمه الكروفيت بيستولي
1: كروفيت بيستولي
2: اسمه الكروفيت بيستولي
1: يجي سوتي اللي
2: لحظة اللي عنده اون بانس يبيرتروفي كي تضرب ا اون فيتيس دو 100 كيلومتر
1: يا الله
2: ضربة نتاعها تخلط انتر 210 و 250 ديسيبل
1: واو
2: في الضربة نتاعها كبرها
1: كم
2: سنتيمتر
1: قد ايه من ديسيبل
2: بين 210 و 250
3: ويقول لك اكثر من 80 يولي خطر على
2: هو هي هذه تقتل سيبخوا يعني ولا البريداتور نتاعها با فورسيمون كي تمسه غير كو بالصون اللي تعمله بالفيبراسيون
3: كانت عندنا جاره كيفها
2: عندنا كلنا جارات كيف كل واحد عنده جاره في
1: فما جاره
3: كل
2: عندنا حي احنا في تونس
1: في الكوميونيتي
2: هذه نتاعنا باش نحكي كان على بلادي عنا الجار اللي عم برشا حس عنا الجار اللي دبك بسقيه عنا الجار اللي
1: دخل في كل شيء
3: كيف محروس
2: وفي باله بكل شيء النمرود موجود الجحشين عاده برشا
3: الناس نوسة موجودة
2: كل موجود
1: يلا أول شريط طويل يتخدم بتقنية الانيماسيون هو
2: توي ستوري 94
1: صدر فيلم توي ستوري كأول فيلم طويل يتم إنتاجه بالكامل بتقنية الكمبيوتر اللي شكل ثورة غير مسبوقة في عالم الانيماسيون وغير صناعة السينما إلى الأبد استعمل الفيلم استغرق عفوا العمل عليه تقريبا 4 سنوات وتطلب ملايين لسترة من البرمجة وقتها لإعطاء الشخصيات حركية طبيعية وتفاصيل واقعية ولكن النجاح ما كانش تقنية كهو لأنه صوت الشخصيات لعب دور نجاح متاحة معناها رئيسي لعب في نجاح الفيلم وهنا برز النجم في دور وودي
2: لا نسيت دوسين اوف مان
1: توم هانكس
2: توم هانكس اي سفري
1: هانكس ما اكتفاش بتقديم صوته للشخصية ولكن شارك الفريق في فهم تفاصيل وودي وحاول معرفة كيفاش يفكر ويتحرك ويتفاعل وقال أنه أداء الصوت لشخصية من الكرتون معناها الديساني ما كان تحدي مختلف تماما على التمثيل الواقعي ويتطلب إيصال مشاعر كاملة بالصوت فقط دون تعبير لغة لغة الجسد أو الوجه اللي يستعمل معناها التقنيات الممثل توي ستوري حاجه بدلت الواحد
2: كريم قطعت مالوروزمون قطعت مع لو ديسانيمي كلاسيك اون دو ديمونسيون قطعت معاه خاطر قبل حتى نذكره حتى لغواليون وكل شيء مصور
1: مصور
2: يقعدوا مصورين
1: هذا توتالمون 100% انيمي
2: الوحيد اللي تسمى بالترو دي وقتها اليبوك سي توي ستوري واللي هو بدل كومبليتمون الاستوديو بيكسار دايور
3: بيكسار ولا اي
2: ولاو ومن بعديك بيان سور حلوا المجال
3: يظهر لي بيكسار وقت اللي دخل ستيف جوبز معاهم وقتها صارت لا ريفولوسيون هذه معناتها لو شونجمون لو باساج اللي مشى في يظهر لي في اول تسعينات
2: اول تسعينات
1: اول تسعينات
2: اما يظهر لي خذوا اوسكار عليه زاد
1: جيماجين عندنا فاصل وبعد نرجعوا للكونفيونس بيوتيك بلس
0: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسا

0: Antibiotic Plus. Antibiotic Plus. Antibiotic Plus. مع سامي بن نور. على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع.
1: ADN مع ضيفنا واحنا باش نحكيو على جائزة مهمة لأنه اليوم في العالم نحكيو على البيئة وطبعا ونحكيو على مخاطر البيئة والتحديات الموجودة في العالم كامل واليوم في تونس احنا معنيين بذايا وكي تجي انيسياتيف يجي مقترح تجي جائزة لأنها باش تدعم هالعمل البيئي ما نجمو كان نفرحو دونك اندا اليوم تاخو الانيسياتيف هذايا من خلال جائزة مايكل فيليب كراكنل للبيئة وكان توزيع الجوائز نهار الخميس اللي فات الجوائز هي ثلاثة دونك فرحانين برشا باش انه نستقبلوا ضيفنا حسام حمدي مرحبا حسام
2: مرحبا بيك ومرحبا بالحضور والسادة المستمعات والمستمعين
1: انت حسام انا شخصيا كنت حاضر في الايفينمون هذايا الناس توقعوا فوزك ولا لا
2: والله ما نعرفش نكون نسألوا الناس
1: القريب ليك اسكو كان يتوقع أنه فما برشا ناس مشاركين
2: لا هو الحق شوف تحية المشاركين هما في الميتين كانوا معناها
1: تقريبا 200 ترشح من بينها 171 ملف وصل في الأجيال معناها باش أنه يشارك وبطبيعة كانوا من جميع الجهات من تونس الكبرى من الوسط من الشمال من الجنوب تونس الكبرى برسك 39% من المترشحين وباقي المناطق كذلك دونك فما إقبال كان
2: فما إقبال وثما زاد مشاريع متميزة معناها نشكر الناس الكل اللي شاركت ونشكر زاد المنظمين خاطر مهم ياسر على تسليط الضوء على المشكل البيئي في تونس وعلى الناس تخدم في البيئة اللي هما نوعا ما كانت ثم نوع من العزلة حتى في التغطية الإعلامية ولا حتى في أي استحقاق
1: ولجنة التحكيم كذلك يذهل لقات صعوبة كبيرة باش أنا تفصل ما بين الفايزين
2: ذاك عليه ممكن بالنسبة على المبادرة أكيد مقتنع بمعناها بجدية المبادرة متاعنا وبالنتائج الملموسة وشنو نجم نحققوه لكن ما نجمش نقول معناها نخلي معناها ممكن لجنة التحكيم ولا العباد معناها باش نكذب عليك نقول لك ما كنتش نتمنى نفوز ولا نجيلو
1: اي مانتش كنت في الشورت ليست نتاع العشرة
2: كنا في الشورت ليست نتاع العشرة موجودين المشروع هذا خاطر
1: خنقدموك بشوية بشوية حسام لأنه العمل اللي تقوم به هو عمل مميز يعني عمل مش ديما راهو حسام حمدي أنت شو تخدم ساعة؟
2: أنا مهندس في الإعلامية
1: مهندس في الإعلامية والجائزة فزت بها من خلال تميزك في عالم البيئة
2: كمتطوع
1: كمتطوع شنو مهزك للبيئة أنت؟
2: والله برشا حاجات
1: نورمالمون انجينيور اون انفورماتيك يبدا رايد على روحه في خدمته
2: لا لا لا الحمد لله هو ممكن اولا البيئه اللي عشت فيها نشات فيها ممكن في انا اصيل مدينه باجه ودارنا كانت تقريبا ياسر من الغابه ومن البادية ومن كل شيء دونك
1: حبك للبيئه من غادي
2: من غاديك وممكن سخريه الاقدار والضحك شويه خاطر الغابه اللي كنت نلعب فيها برشا كنت بعض الكيلومترات بعيد عليها كان مصب معناها النفايات
1: تفضلت
2: دونك الصغره هذيك كانت ثمك الجدليه بين الجنه والنار معناها كانت موجوده عندي
1: قعد في مخي
2: ومع استفحال المشاكل البيئيه ومع الواحد بحكم انا نحب المغامره معناها التخييم ونحب السفر ونحب الحكايه والبحار معناها شفي وسيد لابلونجي سومارين كيف كيف دونك حبيت مثلا حاجه في اطار تطوعي مثلا واللي تربينا احنا صغار اللي كيبدا واحد يخدم حاجه يخدمها بضمير يخدمها دوبو تومبو وممكن لقينا صعوبات ملون مش نحكي عليها لكن ديما احنا عندنا مشكل في وننصح الشباب لهنا نحل بارونتيز في الثبات البيرسيفيرونس معناها كي تشد حاجه مقتنع بها لازم
1: تشد صحيح
2: فيها
1: انت شنو عملت كونت جمعيه
2: اسمها حراك. هو في الحقيقة أنا جو بريزيد ثلاثة جمعيات تونس للرسك التونسي للسكلاج وتونس كليناب وكوليكتيف سولي جرين وأيضا زادة شبكة تونس الخضراء كنت من مؤسسيها زادة
1: أنت فزت على شكون؟ على سولي جرين؟
2: فزت على سولي جرين اللي هو سيان بروجي معناها كي بورتي بار تونس كليناب
1: وشنو هو يعمل معناها باش أنكم تشجروا المناطق الغابية اللي هي فيها برشا مشاكل خاصة في الصيف الى جانب المشاكل البيئيه الاخرى
2: شو هي الحكايه بدات من مشكله وبعد فكره وبعد الفكره قاعده تتطور وتكتب ومازلت تتطور معناها ما كانش كل مره نزيدوا كومبوزونت او من الاول كي بدينا راهو كنت تفكر عام 2017 الحرائق اللي صاروا معناها في الشمال الغربي هذا المره بدينا كمواطنين عاديين معناها وكان مهمتنا اغاثيه بالاساس معناها نهزوا الماء معناها الاعوان الغابات والحمايه نهزوا زاد العباد المتساكنين معناها المعونات الحق عشنا وشهدنا في الوقت هذاك مشهد قاتل معناها من الغابه اللي تحرقت من اللي نتفكر انا ريت ارنب خارجه محروقه تجري معناها سما تخوماتيزي في الوقت هذاك دونك يحكينا من الاول خمنا معناها كي ترى المرض نقول علاش شنو يلزمنا نعملوا باش
1: انقاذ
2: شنو ما يمكن انقاذه وفي الوقت هذاك تنظمنا في وسط كوليكتيف وتصلنا بالهيكل معناها درنا معناها نعرفوا احنا الغابه اللي عندها الهيكل اللي عنده الاهليه القانونيه والعلميه باش تلعب الغابه التونسيه الاداره العامه للغابات الحق بشويه بشويه بدينا كيفاش مثلا نشجر وبعد بدينا فهمنا شنو معناها كيفاش المختلف عمليه التشجير وفهمنا زاد اللي تحافظ على غابه اهم من انك تشجر خاطر نعرفوا احنا غابه باش ترجع كيما كانت يلزم على الاقل 30-50 سنه ويلزم زاد التدخل البشري ما يكونش نخليو الطبيعه هي تريقل روحها وحدها
1: فما تعاون كان ثم انه العمل يمشي والجهود تكون اكبر
2: كان ثم تعاون كبير خاصة اللي هما في معناها هو هيكل معناها يخدم بأقل إمكانياته معناها يخدم معناها من الثورة وانت راجع أببري يخدم 29% من الإمكانيات المرصودة لي
1: دونك أنتم شنو تمثلوا للهيكل
2: احنا نمثلوا هيكل احنا
1: سند
2: وأبوي وقوة اقتراح لكن المشروع تطور قبل من الأول خاطر احنا أغلبيتنا متطوعين احنا كنا بدينا من الأول بدينا كمتطوعين نحضروا نحاول نحضروا في وسط الجمعة ما نمشيو في نهاية الأسبوع ونزرعوا لكن ثم سكان محليين غاديك اللي احنا نسمع
1: معاكم مساندينكم
2: مساندينا من ملول ما ديناش مع بعض بعد فهمنا اللي ثم حلقة مفقودة واللي ثم تقريبا حسب تقرير البنك الدولي ثم مليون ساكن معناها محاذين معناها في
1: المناطق
2: الغابية واللي يجب إدماجهم خاطر هم بعد إذا كان مش يكون إدماجهم في عمل في الحفاظ ومعناها وأيضا عبر مشاريع اقتصادية محليه الغديكة هم باش يحافظوا على الغابه ما فماش معناها
1: نشاطكم وين فينا من فينا منطقه اساسا شمال غربي
2: وين خدمنا في تونس
1: بارتو.
2: خدمنا
1: بارتو.
2: في تونس كل
1: باهي عندي سؤال سنين في ساعة الوقت
3: انا حسين نعرفه توا سنين اكثر ممكن 10 سنين نشوف فيه كيفاش قاعدين يخدموا الحاجه اللي قويه برشا لا كوميونيتي ولا المجموعه اللي نجم يطلعها معناتها اللي افيك اون فورس دو موبيليزاسيون قويه ياسر
1: الجروب يعني
3: الثانيه ما يخدموش دي زاكسيون بونكتوال معناتها يمشي ويشجروا
1: على امتداد السنة
3: يخدموا مناصرة بطريقة معناتها عصرية ويعرفوا كيفاش يحركوا المجتمع أنا سؤال صغير تري رابيد الحسام فما نيفو جديد معناتها توا الشركات الناشئة اللي قاعدة تمثل في خطر على تونس وعلى البيئة متاعنا اللي جاية داخلة افيك دي فون معناتها جرين وكل اللي هي قاعدة تمثل خطر وما غير ما ديكلاري على شنو اللي صاير كيما اللي شفناه الايامات التالي في منزل بوزلفه اسكو فما دي اكسيون تنجموا تخدموا عليهم ينجموا يدافعوا على لو سيتويان دون سو سونس لا
2: احنا بالطبيعه شوف
1: بريفمون خدم مثلا عندي اسئله اخرين
2: بريفمون هذا واجبنا احنا نشطاء بيين وما احنا ما نمثلوا كان المعيار الاساسي نتاعنا اللي هو بيئي لكن ديما في اي بروجي نعملوه ديما نعملوا اوبتيميزاسيون مقتنعين اللي اكسيون بيئيه ما تنجمش تكون اذا كانش مربوطه بموديل اجتماعي واقتصادي اون بو با لي بلو لوان دونك اكيد ثابت هي اما بالنسبه اللي كيما يصير منزل بوزلفه ممكن على فكره احنا من العباد اللي معناها اون بوزي السوجي وفتحنا قنوات اتصال بين الاعلام ومعناها
1: حاجه باهيه
2: حاجه باهيه تبقى المشكل الحقيقي حسب تقديري راهو هو على مستوى مش على مستوى الترسانة القانونية اللي عندنا اللي هي
1: ولكن التفعيل
2: وعلى
1: أرض الواقع
2: بالضبط
1: خلينا نسألك لأنه اليوم كي نلقاو مؤسسة عندها التزام بحماية البيئة والتنمية المستدامة كما إندا دونك هنا من خلال الجائزة هذه جائزة مايكل فيليب كراكن للبيئة كما قلت تسليم الجوائز كان نهار الخميس اللي فات والجوائز قيمتها 100,000 دينار أنت فزت بالجائزة الأولى 50,000 دينار و30 و20 بالنسبة للفائز الثاني والفائز الثالث سألتك أنا نهار الايفينمون قلت لك شو تعمل بهم 50 مليون؟
2: اي بروجي حاضر والله كنت نتمنى باش نكون في الجزائر باش ثم بروجي باش نجسدوه على ارض الواقع اللي هو عندنا في ان شاء الله في سجنان في سيدي مشرق
1: وي.
2: والبروجي في الحقيقه هو اقتراح من الاداره العامه للغابات وايضا من السكان المحليين الزوز اللي ثم معناها تقريبا ثم 39 عيله كلها عندها نشاط اقتصادي معناها منظمين ديجا سور فورم دو جي دي واللي هو حاجه ممتازه باش نحاولوا في البلاصه هذيك. كان ثم عندنا في تونس باتريمون ايكولوجيك مزيان اللي هو مجن الشيطان المحمية بتاع المجن الشيطان كان تعرفوها التصويره الفاموز هذيك البحيره في شكل قلب وعاتيه على البحر المشكل نتاع البلاصه هذيك كونه الرعي الجائر نعرفوا احنا لو بوزوان معناها المشكل ثم يهدد معناها التوازن البيئي الغادي.
1: باش تخدموا عليها هي؟
2: باش نخدموا عليها هي.
1: وقتاش؟
2: هي لانسينا.
1: لانسيتو. ان توكا نحب نذكر انه النساء كان عندهم حضور مهم من خلال الترشحات للجوائز هذه تقريبا 44% من الاشخاص اللي ترشحوا هما نساء وكذلك على مستوى مجالات التدخل اذا كان نفيدوا الناس من خلال الارقام هذه مبادره النفايات والاقتصاد الدائري 53% تقريبا وبعدها المبادرات المتعلقه بالمياه والقدره على الصمود والتكيف مع التغير. شفنا زيد الفايزين اللي ممكن يكونوا بحذانا في البلاتو نهار اخر انطوكا محمد وش اسمه زيد الشاب اللي خدم على الحفصيه في راس انطوكا فاجئني انا انه اليوم نلقاو مؤسسه تخدم على البيئه ونلقاو جائزه مخصصه للبيئه العام الجاي باش تولي عندها بعد افريقي ان شاء الله وفاجئني زيد فاجئنيش برشا انه نلقى ناس كيفكم تخدموا على هدايا من خلال عمل تطوعي راهو والتطوع معناها راهو في ثقافة كبيرة وراهو بارتاج كبير وراهو قلب كبير وبرشا حاجات مزيانة. الوقت داهمنا مالوغوزمون غلطت في الاستوديو وين مش القارة حسين ولكن شنو تحب تقول في النهاية؟
2: في النهاية

0: روحي أنا لو جاي نمثل أكثر من 5000 متطوع كانوا معنا، جاي نمثل أكثر من 1000 مرأة ريفية زاد خدموا معنا
1: وحيوا
0: مازال نخدموا. 75% من النشطاء متاعنا معناها من النساء، وأيضا زاد دعوة مفتوحة. خن المشكل الخطر يدهم فينا سيح، ممكن هي مبادرة ولا مبادرة كما مبادرة أخرى نستحسنوهم، لكن يلزم فواديس، يلزم أكثر. خطر التغيرات المناخية واللي شفنا إرهاصات صغيرة، احنا في 1.5 درجات ولا 1.6 درجات، ورينا شنو صار علينا ولا موردنا. لذا يلزم نحاول ونخدم كل ما بعضنا،
1: صحيح.
0: وكيف ما
1: وهذه حاجة مميزة،
0: إيد واحدها
1: ما تصفقش، دونك
0: يلزم كل تتعاون.
1: فوالا هذا هو الحل، هو ذايا. وتوكا حسام حمدي نحييك. المبادرة هي المحافظة على البيئة، محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه للخطر اللي تتعلق بالغابات طبعا، ونسمع الحرائق ونسمع الحاجات اللي يصير فيه. دونك زراعة الأشجار نعرف أنه عندك رقم سامبوليك اللي هو 12 مليون شجرة بوركوابا، يعني تقريبا وي. وأنت طبعا الفائز بجائزة مايكل فيليب كراكنيل للبيئة من تنظيم إندا، وما نجم نقول كان برافو للمؤسسة اللي نظمت، برافو للناس اللي شاركت، وبرافو لكم أنتم الفائزين حسام وغيره الزوز الفائزين كذلك.
0: وشكرا لكم على الحيز المهم معنا في ونعرف وقت ذروة.
1: مرحبا بك، شكرا لك حسام. يلا هكا نكونوا أنهينا أونتيبيتيك بلوس اليوم، نتلقاو غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياض على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
3: جوهرة FM. Publicité.
4: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
5: شنو من غير حتى أفانس؟
4: إي نعم، زيرو من اللي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
6: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان، وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
7: ماكسبوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني، بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
6: عندك أورانج.
3: جوهرة
6: بوبليسيتي.
2: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
8: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبورت.
1: 6:05. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البداية بالنادي الصفاقسي بعد إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب نبيل الكوكي. كل التطورات تكون أشرف على الحصة التدريبية، حقيقة الاتفاق مع محمد الكوكي، خروج النفطي وطارق سالم. الإجابة على كل الأسئلة هذه نأخذها في المباشر مع مراسلنا فوزي الخماسي. فوزي، مساء النور، مرحبا.
9: مرحبا بك نيس، مرحبا كافة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات جوهرة فهم. كما قلت أنت، يعني نهاية أسبوع كانت صعبة في كواليس النادي الصفاقسي بعد هزيمة يعني في الديربي أمام تقدم الرياضي بسقيط الذهاب. يعني التصاريح اللي قام بها نبيل كوكي بعد أثر المباراة كانت قرارات يعني منتظرة، خاصة القطيعة بين نبيل كوكي والنادي الصفاقسي. هذا مسار اليوم يعني لتو ما فماش إمضاء العقد، غدا إن شاء الله يمضي العقد محمد الكوكي كامل الإطار الفني المرافق ليه. اليوم الحصة التدريبية قام بها بلاد سعد المعد البدني الثاني في النادي الرشاقسي في تركيبة نبيل كوكي وخدم زادة

0: البلومه محمد الكوك يعني ابن نادر الشفيق سمو درب الحراس وليد بن حسين وقع القرار ابقاء علي مع محمد الكوكي. كما قلت قد فما نقطة عالمية يعني الساعة السادسة مساء في مركب النادي الصفاقسي شي ترأس النقطة هذا النقطة العالمية هذه أحمد جبير نادي الرسمي ممكن يكون مع محمد الكوكي. هذا بالنسبة للكواليس النادي الصفاقسي يعني حتى الأخبار تروجت يعني توت كان التأكيد بتاعها يعني خروج كريم النفطي من منذ بعد المباراة يعني قرار يعني كريم النفطي طريق بالتراضي ولا إقالة كريم النفطي ما زلنا ما نعرفوش شنو الكواليس.
1: طارق سالم النفطي يعني خرج ولا لا فوزي فقط
0: مش لا غادر النفطي يمكن قبل نبيل الكوكي قبل يمكن نبيل الكوكي وتو بالنسبة لطارق سالم يعني وقع قرار هو قرار يعني انسحاب يعني خاصة يعني يمكن مصلحة النادي الصفاقسي يعرف انت تعرفوا يعني صراع الحوارات في المدة الأخيرة يعني بين طارق سالم ومحمد الكوكي يمكن بعد قرار المدير يعني قرار تثبيت محمد الكوكي ولا إعادة تجربة محمد الكوكي مرة ثالثة على يعني مرة ثالثة في تاريخه يعني مع النادي الصفاقسي يعني تركوا كل القرارات ولا كل ما يشمل تركيبة النادي الصفاقسي غدا يعني الساعة السادسة. لكن اليوم الحصة التدريبية مثل عكس اللي قاعد الدور بيكونه محمد الكوكي أشرف على الحصة التدريبية ما كانتش موجود اليوم محمد الكوكي يعني من عبد الميري كان الاجتماع يعني بينه وبين المديرة والمشرف على كرة القدم كانت اليوم في صفاقس يعني الساعة الرابعة يعني بدأ انطلق الاجتماع توقيت انطلاق الحصة التدريبية كما قلت اللي بن سعدة المعد الثاني هو اللي يشرف على الحصة التدريبية رفقة وليد بن حسين مدرب الحلاص.
1: دونك اللخص فوزي الخماسي كما كنتوا تسمعوا فيه بلال بن سعدة هو اللي يشرف على الحصة التدريبية اللي هو المعد البدني الثاني. بالنسبة لمحمد الكوكي موجود في صفاقس اجتماع مع الهيئة المديرة منتظر غدوة يصح العقد متاعه مع نقطة إعلامية باش تكون غدوة الستة متاع العشية خروج عبد الكريم النفطي انسحاب طارق سالم هكا ولا فوز
0: اوكي متحاضر أنيس
1: يعطيك صحة مشكور جدا مراسلنا في صفاقس فوزي الخماسي على كل هذه التفاصيل. أحداث مؤسفة وفوضى في ملعب تو بويسون مازامبي في لوبومباتشي قبل أيام تقليلة من مواجهة النادي الإفريقي وتو بويسون مازامبي اللي بيشكون هارت السبت انطلاقا من الأربعة متاع العشية بوقت تونس في إطار ذهاب للدورة التمهيدية الثاني من مسابقة الشامبيونز ليغ الإفريقية. الفوضى اللي تشوفوا فيها في الفيديو هذيك في ملعب تو بويسون مازامبي خلال حفل تكريمي متاع النجم السابق لمازامبي تريزور مبوتو في مقابلة جمعة قدماء مازامبي بقدماء سان لوبوبو وكما قلت برشا جمهور هبط سور تيران اجتياح للميدان لملاحقة صانع المحتوى الكونغولي أوسيان انتامبوي المعروف بكونه يطيش الفلوس على المعجبين نتاعو هذا معروف في الكونغو برشا. دونك وقت اللي نزل على أرضية الميدان الناس كل استغلت تواجده على أرضية الميدان وصار الاقتحام للملعب هو ما خلى حالة من الذعر في ملعب لوبومباتشي هذا كما قلت قبل أيام تقليلة على مواجهة النادي الافريقي ومازامبي اللي بيشكون هارت السبت في لوبومباتشي. بعدين بحكينا على الانديه التونسيه والمسابقات الافريقيه. النادي الافريقي كما قلنا يلعب الاربعه متاع العشيه نهار السبت المقابله شيزافر الحكم الموريتاني دحان بيدا. بالنسبه لتفاصيل رحله النادي الافريقي باش تنطلق الرحله نهار الاربعاء من مطار تونس كارتاج نحو اسطنبول في مره اولى ثم اديس ابيبا في اثيوبيا باش يباتوا في اثيوبيا يعملوا سيونس ديكراساج نهار الخميس يوصلوا الرحله من اثيوبيا في

0: لزفر الحكم فابريس سانتوس من الكابير سي اس اس يسافر بعد غدوه من تونس في اتجاه ابيجان. ونهار السبت كيف كيف ترجي جرجيس يلعب مقابلته في استاد الطيب الاميري بصفاقس ضد ريال باماكو المالي مقابل لزفر الحكم لكي رزكي من اوغندا. ملعب الطيب الاميري بصفاقس يقترب من الحصول على التأهيل من الكاف بعد تطور الاشغال والتحسينات بعد ما عمل خبير من بوراندي زياره تفقديه الى ملعب الطيب الاميري وهو مكلف من الكاف. الزياره هذه قعدت 3 ايام. المنتظر انه استاد الطيب الاميري باش يحتضن لقاء تونس وليبيا في الجوله الثالثه من تصفيات اللي كان في شهر نوفمبر المقبل. الجولة الثالثة من بطولة رابطة المحترفة الأولى باش تتلعب على 3 دفعات. الماتش تكون انطلاقا الماضي 2:30. الدفعة الأولى باش تكون نهار السبت 17 أكتوبر حمام سوسة في استاد بوعلي الأحوار تلعب ضد اتحاد بنقردين. نهار الأحد 18 أكتوبر الدفعة الثانية النجم الرياضي الساحلي باش يتحول إلى ملعب بوجمع الكميتي لمواجهة الأولمبي البيجي. مستقبل المرسى نجم المتلوي نادي حمام لمف شبيبة العمران. الاتحاد المونستيري تقدم سقيت الدائر. وختام الجولة هذه باش تكون نهار الخميس 29 أكتوبر ب3 مقابلات. النادي الأفريقي سي ا بي سي اس اس ماتش كلاسيكو ضد ليسبيرونس والملعب التونسي يلعب ضد ترجي جرجيس. نحكيو باسكيت نحكيو على مقابلات الجوله السادسه من البطوله اللي باش يتلعبوا نهار الثلاث غدوه ودفعه ثانيه باش تكون نهار الاربعاء. غدوه في البروجرام انطلاقا من 5 متاع العشيه حمام سوسه تلعب ضد النادي الافريقي. بقيت المقابلات نهار الاربعاء 6 متاع العشيه شبيبه المنازه النجم الراسي نجم حلقه الوادي نادي الرياضي الاسفاقسي اتحاد الانصار الملعب النابلي الاتحاد الرياضي المونستيري دليت برومبيليا. وقمه باش تكون بين الشبيبه القيروانيه والنجم الرياضي الساحلي. البطولات الاوروبيه 3 مقابلات يستحقوا الفرجه. في البريمير ليج انطلاقا من 8 كوفنتري تلعب ضد نيوكاسل. في الليغا 8 متاع ليل ليفانتي تلعب ضد سيفيا. وفي الكالتشيو تورينو تلعب ضد اودينيزي انطلاقا من 8 غربة. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم انس الذوادي. النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام في ليمن.
1: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور افيك ليكيب سبور.

Showhara FM. Open Zone. انتم تسمعوا Open Zone مع مهدي بالراديا على شوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. الستة واربعتاش دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أوبن زون على جوهرة اف ام، الموعد اللي تعودتوا بيه كل نهار اثنين من الستة للسبعة متاع العشية. هذا هو موعد لسبور دو راكيت، تسمعوا كل جديد التنس وتنس الطاولة والبادل كما العادة. نجيكم في الموعد هذا اللي منحكيو كما قلنا على رياضات المضرب. يحضر معاكم كالعادة كوتي ميكرو معاكم

0: مهدي بالرافية في التكنيك مو عز ويحضر معايا كالعادة والعوايد صديقي ورفيقي مهدي العايدي. مرحبا بك من جديد في أوبن زون.
1: مرحبا بك مهدوش, تحية للناس كل يسمعوا فينا وشاهدوا فينا على جولة FM. أكيد حاسة بيه اليوم سبيسيال فيها سبور, عنا برشا ما حكيناش عليه خاطر ما فهمش فيها اكتواليتي ورجعت الاكتواليتي, وكذلك عنا ضيف ممتاز باش نحكيو معاه إن شاء الله على البادل في تونس.
0: إفكتيفمون دونك يحضر معنا بعد شوية. جينا من سوسة نستقبلوه اللاعب رقم 13 في الترتيب الحالي من أبرز اللاعبين في تونس في البادل اللي هو رامي بشير. دونك خليكم معنا من توا للسبعة متاع العشية في أوبن زون, لكن قبلو نستقبلو سي عمر الهميسي نائب رئيس الجامعة التونسية اللي تنسى الطاولة ورئيس لجنة المنتخبات. برشا جديد في التنس دو تابل. عسلامة سي عمر.
2: مرحبا عسلامة, رحبوا بيكم ومشكورين على الاستضافة الكريمة هذه واللفتة الطيبة لكل مرة دي من جوهرة FM الرياضة التنسي الطاولة.
0: يعني العفو, مرحبا بكم. أتوما مو خاصة أنتوما جامعة ناشطة ودي ما عندها جديد. به من ديسمبر 2025 اليوم نحكيه تقريبا فما 10 شهور هكا. كيفاش ترى اليوم كنت تحكينا كيفاش تقيمهم العشرة شهور هذه على رأس الجامعة التونسية أنت والمكتب الجامعي, وين تنجم كيفاش تنجم تقيم لنا العمل لحد الآن؟
2: مشكور مرة أخرى. المكتب الجامعي هذا تنصب في صار انتخابه في ديسمبر 2025 برئاسة السيد مختار التوكابري.
0: السيد التوكابري
2: أنا إنسان قديم في رياضة كرة الطاولة ومشهود بالخبرة والكفاءة على الصعيد الوطني والدولي. تنصب هذا المكتب الجديد بعد فترة انتقالية بالجامعة التونسية لكرة الطاولة, صارت فيها معناها هيئة تسييرية معينة من طرف وزارة الشباب والرياضة. من الوقت ذاك لقينا الحقيقة البطولة هي بدأت وخذينا تران في السكة
0: ومارش.
2: دونك حاولنا اللي نتأقلموا مع المعطيات الموجودة. الحقيقة لقينا الرزنامة يلزمها تدخلات وتدخلات عديدة. لقينا الحالة المادية الحقيقة صعيبة وصعيبة برشا اللي كانت اللي هي مازالت متواصلة لحد الآن تكون عائق لينا باش نحققوا حتى البرنامج اللي كنا هادفيله. معناها
0: المشاكل المادية,
2: المشاكل المادية كبيرة وكبيرة جدا لقيناها, معناها إرث
0: ثقيل
2: ويتراكم بالزمن. حاولنا قدر الإمكان المسايرة في العام الفاتت, كملنا الرزنام على أحسن ما يكون, كملنا نظمناها, جميع المسابقات صارت, قمنا بتنظيم جميع الدورات المحلية والدولية خصوصا دورات الدبل في تي تي للشبان والأكابر, وكانت معناها محل شكر من الجامعة الدولية لكرة الطاولة وحظيت
0: أمنتوا يعني كل ما
2: عليكم أمنا الموضوع وأولنا النشاطات. وزادة مشينا في باش نحقق البرنامج متاعنا, قمنا بعديد اللقاءات مع الفرق التونسية وتشجيعهم باش يواصلوا. زادة قلنا معهم بحوار وطني لجميع الفرق التونسية باش نسمعوا مشاغلهم واقتراحاتهم لتغيير القوانين, وهو هذا ما صار الحقيقة. بعد ما قمنا معهم باجتماع والاستماع ليهم قمنا بالجلسة العامة العادية وصار تنقيح على العديد والعديد من القوانين اللي خصوصا الأكثرية منها 90% هي قوانين رياضية تهدف لتقديم كرة الطاولة ورياضة كرة الطاولة قبل ما تكون فما معناها كما في المسابقات الفردي والفرق كما في انتقال اللاعبين. هذوما أهم المحاور اللي طرقنا لهم, والحقيقة هنا مازلنا نحاول ونخدمه بالتوفيق بين, بين, بين ما هو موجود وما هو معناها نطبحوله باش نوصله له إن شاء الله.
0: به المحطة القادمة على مستوى الكابر, منتخب الكابر, بطولة إفريقيا اللي باش تنظم في المغرب. دونك احكي لنا, حاضر المجموعة كل شيء حاضر سي عمر؟
2: الحقيقة هي بطولة افريقيا للاكابر اناث وذكور. هي هذه البطولة ترشحولها المنتخبات الوطنية ذكور واناث في الدورة الترشيحية اللي قامت بليبيا على خاطر هم يتعاملوا
0: بنغازي تحديدا
2: بنغازي اللي هم يتعاملوا معناها دورات ترشيحية بالزوم بالجهات حسب التواجد الجغرافي بالقارة الافريقية. الحقيقة منتخبنا للذكور والإناث ترشحوا في على الصعيد الفرق وعلى الصعيد الفردي. هذه البطولة هي بطولة أفريقيا الأكابر إناث وذكور، معناها تتقابل المملكة المغربية في مدينة طنجة بالتحديد من 18 ل 25 أكتوبر 2026. الدورة هذه تتقام كل عام كل مرة في بلاد
0: عام ناول في تونس.
2: العام الفات لا مش في تونس، أول عام ناول ده
0: أول عام ناول
2: الحقيقة الدورة دي تتقام كل عام وتونس شاركت بريسك في جميع الدورات اللي صارت مع ديما التقاليد التونسيه
0: وكره بيان سور يا عمر ما تاول المشاركه ما نحكيوش عليه يعني تبارك الله تنس الطاوله ما شاء الله
2: هذا
0: يعني
2: للتاريخ على خاطر هي الرياضه هذه كانت ديما في التاريخ كيما رياضه معناها تشرف البلاد ورياضة معناها ديما فيها أبطال اللي هم يتقرأ لهم ألف حساب في في في على الصعيد الدولي وإن شاء الله إحنا نطمحوا تو نقدم معكم بالحوار.
0: شو استمعوا إحنا تو نطمحوا الماخير.
1: ثمانية لاعبين يشاركوا هم أربعة ذكور وأربعة إناث كانت تعطينا فكرة عليهم اللاعبين يشاركوا.
2: اللاعبين باش يشاركوا نبدأ بصنف الإناث اللي هي فدوى الجارسي، عبير الحاج صالح، مرام الزغلامي، آلاء السعيدي. وبالنسبة للأولاد عندنا وسيم السيد يوسف العيدلي أمير السيد واللاعب اللي هو شاب اللي جايبينه من فرنسا هو أمين العموري.
1: هذا هو سؤالي على لاعب الشاب يعني الكريتير يعني ليش لاعب هذا بالذات اخترتوه للمشاركة في هذه الدورة خاصة العمر نتاعو وخاصة جديد نوعا ما التوجه نتاع الجامعة جيب لاعب من برا كما نقولوا عنده دوبل ناسيوناليتي.
2: الحقيقة هو التوجه من وقت تنصيب المكتب الجامعي بعد الـ بعد الـ بعد دراسة الوضعية الحالية للمعطى الرياضي خذينا قرار استراتيجي هو تكوين نواة ولتشبيب المنتخب القومي التونسي الوطني التونسي باش يكون هو اللي شرفنا استراتيجية 2030-2035 والحقيقة بدينا بفرع الذكور على الخطر ثم الماتيار بريمير ثم اللاعبين الموجودين الحقيقة والكوميتيف نتاعهم هو وسيم السيد هو بطل أفريقيا من إلى 19 سنة من السنة الفارطة والسنة هذه معناها عامين سكسيسيف يفوز في بطولة أفريقيا. كانت استراتيجية هي تشبيب المنتخب الوطني وإحنا توفق المرحلة الانتقالية بين الموجود إلى التشبيب معناها توا احنا في مرحلة انتقالية كل لاعب يفرض مهما تكون معناها العمر نتاعه يفرض في وجوده في المنتخب حتى يكون معناها من قدماء اللاعبين ولا لاعب من تمين صنف السنيور الأكابر مرحبا به في المنتخب والمهم تكون النتائج متواصلة ويكون فارض روحه معناها معك الشبان هذوك. بالنسبة لأمين العموري هو لاعب شاب ومعناها ومحل متابعة قريبة ودقيقة من إطار المنتخب الوطني. اللاعب هذا الحقيقة مشى درنيرمون البطولة الأفريقية للشبان اللي قام بغانا وكان المستوى متاعه معناها كبير جدا واللاعب الوحيد اللي في الدورة دي اللي نح أشواط مع الفايز المصري بطولة أفريقيا وكانت منافسة قوية مع اللاعب المصري مما معناها خلانا ننتبهوله ونعطوه الفرصة في السياسة التشبيبة دي خاصة اللي هو لاعب يلعب بفريق فرنسي في باريس ومعناها في اتصال مباشر مع المدرب
0: يعني الإفادة مضمونة للمجموعة
2: هو التود بروغريسيون تاعه كبير برشا ويضاهي حتى اللاعبين صف الأكابر
1: قاش عمره هو
2: هو عمره 15 سنة
1: 15 سنة
2: وهو معدل أعمار المنتخب الوطني هو ما يفوتش 17 سنة في الذكور
1: هل يكبر واحد
2: وسيم السي بورلو مومو أكبر لاعب هو وسيم السي
0: باهي ليش شونس نتاعنا اليوم ما نحكيوش على هذاك الترشح هذاك أوتوماتيكي يعني تونس ديما موجودة في المحافل الكبيرة شنو هي الشانس نتاعنا قدام
1: مصر وليجيريا
0: مصر
2: البوال الكبير الوزن الكبير وكيف نيجيريا توك نحب نزيد لكم معلومات جديدة زادة ومحينة ان المنتخب الجزائري دخل للفرق الكبرى علاش على خاطر المنتخب الجزائري مشى عمل استثمار في اللاعبين الموجودين في فرنسا وقعوا التجنيس نتاعهم وقعوا ولا دونك دخلوا في وهذا باش نعطيك اكزامبل واحد هو بطل الالعاب المتوسطيه اللي صارت بايطاليا
0: العاب بحر الابيض المتوسط
2: ابيض متوسط هو جزائري هو مهدي بولوسا هو اللي خذا البطولة هذه عندها وزن كبير
1: صحيح.
2: ومنتخب الجزائري مع المحترفين ضمه يتحط حقيقة توا في مرتبة متقدمة متقدمة جدا مع
0: سمعني سي عمر مادي لهنا على نشوفوا يعني الجزائر كما حكينا سي عمر اليوم يعني يمشيوا للاعبين اللي على غرار كرة القدم على غرار المنتخب
1: الفرنسي توجه جديد مادي
0: توجه
1: جديد عملوه مع السبور كوليكتيف وتوقع قاعدين يدخلوا فيه في سبور انديفيدويال وماشيين فيه حتى في العاب القوى رينا برشا لاعبين جزائريين يعيشوا في
0: فرنسا يحملوا الجنسيه يعني
1: لهنا فما مشكل
0: ما تلقاهمش يعني لزمهم خاطر ما تلقاهمش في المنتخبات نتاعهم مش تلقاهم في المنتخبات الدولي اللي
2: يعيشوا في فرنسا والمستوى زاد بوسكي فرنسا هي معناها بلد كبير
0: ومتسميه على التجنيس ومتسميه على استغلال للناس اللي تعيش
1: هي مدرسه توجه جديد نتاع الجامعه اللي اول مره خاطر تجيب لاعب كما
0: امير العموري
1: يمشي يشيلك لهنا وهذا حاجه بالتواجد
2: الحقيقه نحب نصلح معلومه هي الجامعه جابت لاعبين
0: قبل
2: وانسى جابت ونشطوا وزاد نحب نزيد حاجه اخرى زاد المغرب ماشي في نفس التوجه المنتخب الجزائري
0: خلينا في تونس شنو ما الشانس نتاعنا في البطوله هذه فما تحذيرات هكايا فما
2: التحذيرات
0: ماشي من اجل اللقب
2: الحقيقه باش نكون معك واضح من اجل اللقب لا مع سياسه التشبيب مع وجود معناها اهرام واقطاب معناها كبيره بتدخل الجزائر والمغرب ومدغشقر حبيت نكمل لك زوز فرق اخرين باش نحطكم في في في في
0: في الصوره
2: في الصوره ثم زوز فرق كبيره زادت تويكا عندها لاعبين محترفين كما مدغشقر عندهم لاعبين تويكا الحقيقه يفرضوا في ارواحهم زاد المغرب مشت في سياسه الجزائر استقدام اللاعبين اللي هما تروزام
0: الاوبجيكتيف سي تحسين الترتيب على مستوى العالمي على مستوى الافريقي هذا هو
2: ثم زوز مسابقات للفرق واللي هو نسعوا باش الوليدات هذوما يكتسبوا اكثر خبره بالاحتكاك بلاعبين كبار كما عمر عصر كوادري ارونا والعبد يوسف عبد العزيز ولاعبين ينشطوا في المانيا وفرنسا زاد ثم البطوله الثانيه اللي هي البطوله الفرديه لبطوله افريقيا ديما نستنوا من وسيم السيد المفاجاه اللي صارت اللي ربح عمر عصر وديما نستنوا من وسيم هو لاعب محارب فعلا معناها لاعب محارب يمن ديما بالامكانيات اللي عنده ونستنوا من وسيم باش يكون معناها يعمل حاجه بالنسبه للاناث باش نكمل على البرونوستيك بالنسبه للاناث عندهم شانس باش يكونوا في البوديوم خصوصا معلومه
1: وتعاملين ورا هزوا ميدالي في الدرجون
2: علاش على خاطر ثم افونتاج السنه اللي نيجيريا ما شاركتش في الالعاب الترشيحيه اللي هي ديما تكلاسه ورا مصر
0: في البلاد
2: وزاد عندنا منتخب الجزائري منتخب 100% محترف كما الذكور يمكن بناتنا يوصل المربع الذهبي ويهز الميداليه البرونزيه
1: لا مش سؤال زوز ملاحظات خطا على كلام سي عمر لهنا خلي الناس تفهم فينا تسمع فينا فما تطور كبير في كره الطاوله بالنسبه لافريقيا ليكيبات كل تطورت هذا علاش فما كونكيرونس كبيره في البطوله الافريقيه هذه ولا ملاحظه اللي ابرز عمر اللاعب المصري 12 سنه فاز في كل المسابقات ربحوا مره برك وسيم السيد مش تعرف قداش قوه اللاعب هذا اللاعب المصري
2: هو الحقيقه عمر عصر هو كوادري ارونا ثم منافسه قويه برشا برشا برشا لكن في السنوات الاخيره عمر عصر ظهر مستوى كبير
0: سي عمر قبل ما نكملوا فماش نداء تحب تقدموا لسلطه الاشراف عندكم شي حاجه قبل المسابقه هذه ولا غيرها باسم المكتب الجامعي انت تو هنا في فرصه قدامك تنجم تكلم تعبر فاش نجم تحب تستغل المنبر هذا
2: يعطيكم الصحة هو ذاك علاش احنا ديما نحاول نكونوا حاضرين في المنابر الإعلامية والحقيقة فما خدمة نعطيكم معلومة اللي اجتمعنا مع السيد الوزير بعد النتائج الكبيرة اللي عملناها في بطولة افريقيا للشبان وكان فرحان برشا باللقاء هذايا وشجعنا لكن عنا ديما النداء على المستوى المادي والإمكانيات حقيقة الميزانية المرصودة للجامعة التونسية لكرة الطاولة
0: لا تكفي
2: أقل برشا من من من النتائج المحققة
1: والطموحات
2: نحبوا ما دام في سياسة التشبيب ما دام في سياسة تطوير كرة الطاولة بالبلاد التونسية ما حكيناش على لو إن شاء الله المجال يكون في وقت أخر ما حكيناش على تطوير الرياضة الداخلية
0: نرجع أحنا اليوم سي عمر استضافة في خصوص البطولة إفريقيا وإن شاء الله ترجعوا بحذانا هذا المنبر مفتوح لكل رياضات المغرب مرحبا بكم مش لازم حتى نكلموكم إحنا راكم تجموا تهزوا التليفون وتطلبوا هذا حقكم. هذا المنبر مخصص لرياضات المضرب. يعطيك الصحة.
2: يعطيك الصحة بارك الله فيكم ونشكركم
0: إن شاء الله
2: على الاستضافة.
0: إن شاء الله تكون عندكم نجموا تكون عندنا مراسلات مباشرة من المغرب في
2: مرحبا بكم
0: رامي بشر. خليكم معنا في أوبن زون.

0: Open Zone. Open Zone. Open Zone. Open Zone. انتم تسمعوا Open Zone مع مهدي بالراديا على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. اوبن زون مازلت متواصل معاكم حد للسبعة نتالع شيء كنا نسمعوا فيه فافل شاكري وصلنا 32 دقيقة بعد الستة. عجبتك تبسم لها مهدي فافل شاكري؟
1: شو أحلو شو أحلو شو أحلو
0: سمعنا منها.
1: أنا ما نجمش ما عندي صوت شان سمع ما نستاش متسمع.
0: نستقبلوا توا ضيفنا جينا من سوسة جينا عمناول ما قصرش يعطيه صحة يرجع لنا السنة ديما عنده جديد لاعب متميز عنده ما يحكي عنده ما يقول. ما نطولوش عليكم ياسر رحبوا باللاعب رامي بشر. مرحبا بيك
2: عاصم. مرحبا بيكم. مرحبا بكل مستمعين جوهر اف ام.
0: دوك اكيد يسمعوا فينا في كامل تراب الجمهورية لكن اللي يسمعوا فينا في سوسة يعرفوا رامي اللي هو من اللاعبين الاولانيين اللي بدا البادل في سوسة. ونبداو بسؤال كلاسيكي ونوصل للبادل في سوسة. فما اخر مرة جيت بحذانا فما مازال قاعد يتطور
2: البادل قاعد يتطور برشا في سوسة سورتو اللي برشا دي كلوب قاعدين يحلوا حتى البيريود هذه دي كلوب جدد كيف كيف برشا لاعبين قاعدين نومبر دو جوور يتزاد. دونك معناتها فما بروغريسيون كبيره قاعده في السوسه وفي الساحل سبيسيالمون معناها في البادل.
0: داكو ما عادش نحكيو اليوم على توندونس البادل ساي انستالي تجم تقول
2: ساي البادل انستالي ولا سبور معناها اللي تسمى سبور كونفيرمي. العباد الكل طلع في البادل صغار كبار اكسيسيبل للناس الكل. دونك ماتش توندونس الحقيقه شد بلاصتو معناها خذا بلاصتو بارمي لي سبور
0: دو كوميونيتي قاعده تكبر. كوميونيتي
2: قاعده تكبر شد بلاصتو بالكدي بالكدي.
0: باهي عملنا لقيت هذا جيتنا بعد لقيت هذا جيتنا في المربع التاسع سنين نقاوك البرة من التوب 10 رامي نقاوك في المرتبة في الاطاش
2: خازية موي
0: باه ما بعدتش برشا لكن الملاحظة أنك ماكش في التوب 10
2: صحيح. العام اللي فات كنت نلعب افيك ان بارتنير اللي عاوني برشا الحقيقه وصاحبي اللي هو دالي باللونه نوجه له التحيه. كنا متفاهمين برشا في التيران وهي في البادل معناها لي ريزولتا مربوطه بالبير معناتها ما تنجمش تكون تلعب في ان سبور دو بير
0: مع بعضكم
2: صحيح معناتها تاخذوا انديفيدويلمون. دونك مشيت العام الاول مشيت بالكدي البير والفان دو سيزون كان باهي خزينا بي 1000 وعملنا دي فينال السنه. فيو كو دالي كان في سوسه ورجع لتونس دونك جيتي ان تران دو شيرشي ان بارتنير. لعبت مع ان جوور زاد باهي تري كونفيرمي اللي هو عمر صاحبي نوجه له تحيه كيف كيف. سيت سبيسيالمون عمر هو سيت ان جوور معناتها دو غوش لعب معايا على اليمين. دونك عملنا دو بون ريزولتا مي على الغالب سا غيب الواحد يوخر في الكلاسمون البير ما مشيتش كوم يلفو. ان شاء الله نحاولوا نديركوا الشيء هذا توا مع عندي ان اوت جوور جديد نلعب معاه لي بروشان تورنوا ان شاء الله.
0: واحد نجم نعرفوا شكون
2: بروشينمون ان شاء الله نلعب مع شهاب الوالي قبل له سي
0: شهاب الوالي
2: سي ان تري بون جوور معناتها جوور دو تخوا دو دغوات تري كونفيرمي. ان شاء الله يا ربي نعملوا دو بون ريزولتا والواحد يحاول يرجع للتوب.
0: باهي لو فات اللي ماكش مقيم في تونس لو فات اللي انت في سوسه وتتنقل وكل هذا يقلق شويه في المشاركات يقلق هذا في اللعب يقلق يعني في المسيره نتاعك تو طول دو شامبيونا.
2: والله شوف سي تري نورمال اللي هو يقلق على خاطر لو بادل اللي سنتراليزي اكثر في لو غران تونيس معناها شفت اكثريه لي تورنوا اكثريه لي كلوب اكثريه لي زيكول دو بادل لي اكاديمي دو بادل اللي فيها
0: عندهم
2: دي كوتش اسبانيول وكل شيء في تونس. دونك الحقيقه في سوسه ما نلقاش تكون يرينيني الحقيقه ما نترينيش قاعد في سوسه
0: ما نترينيش
2: نا جو في كو لي تورنوا نخدم نحاول نخدم نعمل لو كوتشينغ نريني العبيد مي بور مو بريباري ان بو ساعات نطلع سبيسيالمون لنهارين ثلاثه نترينا شويه في تونس في بادل كونيكشن مي سي با سوفيزون بالنسبه لان جوور برو باش ينجم باش يعمل دو فوا باغ سومين ولا دو فوا باغ موا فهمت. دونك الحقيقه هذيك الحاجه اللي ممكن زاد خلتني نوخر معناها في الكلاسمون اللي هو انه الواحد مش قاعد يترين وما يلقاش كون يريني. ان شاء الله نيدي لي زوم دافير ولا لي على لي بروبريو نتاع دي كلوب في الساحل بربي اسيي باش تعملوا دي زيكول دي اكاديمي تجيبوا دي كوتش كاليفي تجيبوا دي اسبانيول تعملوا حاجات بيان ستركتوري وراه ما انت ما نقعدوش معنا جوست نكريو التيرانات وندخلوا الفلوس. جو سي تري بيان ان بروجي هو معناتها الواحد ماذا بيه ما يخرجش خاسر كي يعمل ان بروجي, ماذا بيه يدخل الفلوس. مي زيد كيف كيف كيف تنجم تدخلوا الفلوس دوتر مويان باللي زيكول بالاكاديمي
0: تعمل حاجه. يعني تقول انت انك النداء نتاعهم ما يكتفيوش بالوزير بارك, ما يخليوش كان يعني نتاع الترفيه.
2: والله واش خاص هما 80% معناتها ولا حتى لا ماجوريتي اعطيهم يدخلوا لو ماكسيموم فلوس من لوكاسيون دي تيران ومن بعد سينو ما يهمهمش. فهمت يعملوا ايكول الوزير يعملوا يجيبوا ان كوتش ميم با كاليفيي يجيو يريني هاكا هاكا هاو معناتها سي با سوفيزون. يلزم فريمون حاجه بيان ستركتوري حاجه معناها دو باز باش تنجم تعمل دو بون جوغ تحضر دي لي جون هذوما الصغار اللي قاعدين خاطر نراو اللي فما برشا دي تالون قاعدين يطلعوا. وخساره سي دو غاسبياج اذا كان سي دو غاشي اذا كان ما نتلاوش بهم وما نحضر لهمش تيران باش يوليو دي شامبيون هاريخ.
1: رامي قلت ما عندكش كوتش.
2: ما عنديش كوتش ما
1: نترينيش. اليوم نعرفوا مليح جوار بروفيسيونيل ما يستحقش كوتش برك, يستحق حتى دي بات فيزيك كل هذا كل ستاف الكل مش موجود جنبه.
0: هو ما خلطش على كوتش مهدي.
1: لا خاطر
0: نعرف نعرف يعني نزيد على كلامك
1: انه بات فيزيك ما عندك حد يعني اليوم هذا الكل موجود كان في تونس ماهوش موجود في سوسيا.
2: ماهوش موجود في
0: سوسيا. لا وسامحني تونس زاد ما نحكيش مش على مش الكل مش الكل اما هو المينيموم ما عنده.
1: انت رامي مثلا تحضيرات كيفاش تعملها مثلا انت اليوم عندك تلوان هذا السبت
2: والله كيفاش تعيش باش نكون معاك سانسيغ. الحقيقه ما عنديش تحضيرات جوست نعمل ساعات نطلع لتونس نمس كوره شويه مع الاولاد غاديكا في بادل كونكشن نعمل نطر شي سيونس ولا زوز في الشهر وكهو معناها. مي سينو زيد لو فيت انك تلعب دي تورنوا ورا بعضهم هاوكا بشويه كل تورنوا خير يتعدى من اللي قبله. دونك نلعب جمعه هذه مثلا في المرسى جمعه اللي بعدها نلعب في صفاقس وانسي دو سويت. فهمت معناها لو فري معناتها لونترينمون نتاعي ريالمون هو في لي ماتش دو كومبيتيسيون.
0: اكزاكتومون. انفان في تونس يصيروا لي فيب صاروا دو فيب اللي هو كان حلم الكوميونيتي نتاع البادات ما لقاوش رامي بشر في
2: والله بيريود نتاع الفيب هما جاو دو فيب سكسيسيف معناها ورا بعضهم
0: ورا بعضهم.
2: وين الحقيقه كنت اون ديبلاسمون ما كنتش لهنا ما كنتش في تونس جمله دونك على غالب جي غاتي لوكازيون باش نشارك فيهم. ان شاء الله بوتيتر العام الجاي كي يعاودوا يرجعوا لي فيب ان شاء الله نكون حاضر فيهم.
0: تمنيت راك تكون موجود
2: بيان سور حلم اي جوار تاع بي ميل انه يلعب في فيب سورتو في بلاده قدام جمهور وفي تيرانات يعرفهم. سي اون اكسبيريونس معناها انا باغاتي.
0: كيفاش شفت المشاركه نتاع التوانسه اولادنا في الفيب هذايا كيفاش تعتبرها ايجابيه تعتبرها
2: كي الاولاد نورونا الحقيقه ويزون مونتري لي فما معناها ان بوتونسييل ان فري بادل في تونس. يعطيهم الصحه معناها ان غون برافو للتوانسه الكل وفما وحيد عملوا دو بون ريزولتا
1: حتى في البنات
2: حتى البنات زاد وصلوا دومي فينال
1: فينال
2: فردوس تبارك الله عليها. دونك معناها الحقيقه معناتها نوروا تونس معناها في الباديل على الاخر.
0: باهي الفتره هذيك زاد صارت قبلها بشويه شفنا اول مشاركه تونسيه في ليكيب ناسيونال اول مره يتعمل ليكيب ناسيونال دو باديل. شفنا ان سول بير
1: سينيور
0: في السينيور ودرنيرمون شفنا دعوه 8 لاعبين اللي باش يلعبوا على التصفيات باش يشاركوا في التصفيات المؤهله لكاس العالم للبادل. رامي بشر ماكش موجود في القائمه نتاع 8 لاعبين. ماكش
2: موجود
0: ترى
2: اني مانيش موجود. شوف يمكن مانيش موجود خاطر سي تري نورمال اللي معناتها
0: سولون
2: لو كلاسمون سورتو لا بيرفورمانس اي لو كلاسمون زيد. يمكن خاطر عديت اون موفيز تتسمى اون موفيز اني معناها سنين في البادل فيكو وخرت في الكلاسمون. يمكن كان جيت التصفيات عام ناول ولا العام اللي قبله وقت اللي كنت في التوب 10 كنت 9 معناها و 7 تونيزيان يمكن راني كنت حاضر في وسط الجروب هذايا. اما معناتها كلهم الحقيقه اللي وي جوغ يستاهلوا يمشيوا معناها ما عنديش تحفظ على حتى حد. كلهم يستحقوا يمشيوا وكلهم ما شاء الله عليهم معناتها عندهم ان باجاج نتاع باديل اللي يخليهم يمشيوا للكاليفيكاسيون تاع كوب دو موند. يمكن فما جوار نحب نذكر اسمه يستحق زيد نراه بلاصتو معناها في الليستا معناها هو ماهر بوغر.
0: ماهر بوغر
2: ماهر نراه بلاصته الحقيقه في الليستا مش معناتها راهو باش ياخذ بلاصه غيره مي نراه زيد
0: يستحق
2: انه يكون في الكاليفيكاسيون تاع المونديال. ماهر جوار على اليمين معناتها اكسبسيونيل الحقيقه معناها
1: اللي صار الكل في الجامعه تو اللي من قدومها تنظمت شويه الامور في البادير خاصه حتى ليكيب ناسيونال ترى باهي بالنسبه لي كجوار بروفيسيونيل هذا اللي صاير الكل ولا تلقى فما نقائص معينه مادام كنت موجود معنا اليوم في اللايف، شنو نقايص تراها مثلا تنجم تقولهم للجامعه التونسيه لكره القدم؟
2: بالنسبه للتنس، بالنسبه للتورنوا ناسيونال اللي قاعدين يصيروا، والله الجامعه شفت الحقيقه فما تحسن ملحوظ كبير برشا من طرف الجامعه في من ناحيه لورغانيزاسيون دي تورنوا، من ناحيه اللوجيستيك تنجم تدخل كل شيء واضح، فما شفافيه، تدخل للسيت تلقى الكلاسمون، تلقى لي ماتش، تلقى الاوردر اوف بلاي، تلقى كل شيء واضحين، معناتها تلقى السيركوي، تلقى لو كالندري ناسيونال. الحقيقه هذه معناتها سي
0: لامباكت لا
2: سي ان بوين معناها دو بلوس للجامعه تحسب كيف كيف، زاد لورغانيزاسيون تاع لي دو فيب اللي صارت في بادل كونيكش في جمارت، سي ان بوين للجامعه. Cependant, la chose عندي شوية تحفظ اللي نحس اللي ما فهمش كنترول على التورنوا ناسيونو من طرف الجامعة. الجامعة كانت تنجم تسهر أكثر على التورنوا نتاعها ناسيونو اللي يصيروا كل جمعة في كلوب.
0: كيفاش مراقبة يعني؟
2: تراقب، لازمها تراقب وتشوف، خاطر ساعات فما شوية تجاوزات يصيروا بارمي لي سوبورتير، بارمي لي جوار، بارمي لو ستاف اللي داري اللي غاديك. كيما بار اكزومبل ناخذ لك ليكزومبل نتاع لا بريزونس نتاع الكيني. مثلا الكيني لازم يكون اوبليغاتوارمون حاضر غاديكا، ساعات نمشي
0: للتورنوا
2: صحيح توت اولون دو تورنوا، من اول روتاسيون تاع ماتش لازم لاخر روتاسيون ان شاء الله يفشي الماتش ماضي ثلاثه، لازم الكيني يبدا قاعد غاديكا الجامعه رسميلها هي لي جوار نتاعها ولي ليسونسي نتاعها، هي تدخل الفلوس parmi لي ليسونسي لي جوار اللي يلعبوا في التورنوا. ان فيت هو معناتها الموتور نتاع الجامعه باش ال اكزيست الجامعه لازم فما دي ليسونسي. اذا كان ما تستحفظش انت على ليسونسي وعلى جوار نتاعك توفر معناتها تو سكي الحاجات البارا والحاجات تاع الصحه في وسط التيران، معناها انت معناها تو تنفو دي جوار وحاجه مش باهيه برشا. دونك il faut la présence du kiné doit être obligatoire في لي تورنوا، مش نقولوا ما نقولوه ما نحطوهاش اوبسيونيل، لازم تكون اوبليغاتوار ولازم الكيني يحضر من اول ماتش لاخر ماتش في التورنوا. معناها تورنوا يدوم جمعه لازم الكيني
1: موجود
2: جمعه، مش يجي جوست لجماعه البي مي معناها وش بيهم جماعه البي 25 وبي 50 ولا 100، هذوك زاد دي جوور زاد يستحقوا
1: اوبليغاتوارمون،
2: ما فماش هذا بي مي وهذا بي 50، كلهم لازم يكونوا عندهم الحق في الكيني يبدا حاضر بحذاهم اون كا دو بليسور ولا اون كا دو ماليز ولا اللي هو.
0: احنا نشوفوا في التابلو فين يعني في التراجور الاخرانيين
2: صحيح كيف كيف، زاد باش نقول لك بربي مهدي لو سيركوي نتاع البي 25 اللي عملته الجامعه، فما سيركوي نتاع البي 25 بريسك لي
0: دوبي الاولاني يعني بي 25 الاولاني
2: بي 25 صحيح، وسيركوي نتاع لي جون زاد فما
0: داكور
2: هذوما دوز زوج حاجات هذا دي بوين باهين يتحسبوا للجامعه، يعطيهم الصحه فيهم كيفاش خموا لي جون وخموا لي جوار اللي الديبيوت اللي يخافوا ما يحبوش يلعبوا لي تورنوا الكبار، يقول لك نبداني بالبي 25 بشويه بشويه نلقى روحي ونعمل جو وكذا وكل شيء. بربي حتى هذوكم يستحقوا راهم كينيره، هذوكم زاد عبيد ودي جوار ويستحقوا كيني، وما تحطهمش حاجات اوبسيونيل، معناها راهو الكينيره هي صحه الجوار قبل كل شيء، قبل الاورجانيزاسيون، قبل النظام، قبل لو كادر، قبل كل شيء.
0: ما دينا هنا نحكيو يعني موضوع حتى عليه الصبع وحتى مهم،
2: خاطريني الحقيقه معناها تضربت ديغنييرمون في ان تورنوا، والحقيقه اوغوزمون اللي نلقى معناها الكيني بحذيه وكل شيء اللي عمل اللازم. اما بالحق معناتها
1: عشت
2: يعني واحد من الناس باغ اكزومبل نعيش من البادي، معناها هذيك معناتها نهار اللي نتضربوا ما نلقاش بحذيه كيني يبا ما فيغ لو نيسيسير نجم نقعد ما نخدمش.
1: انا متاكد جدا الجامعه باش تسمعك خاطر هذا مهم جدا، نعرف مليح صحه اللاعبين قبل كل شيء،
2: كل شيء
1: قانون في كره القدم مثلا لومبينونس تكون حاضره في التمارين
2: ولا.
1: مش حتى في الماتشات، في التمارين لازم تكون حاضره لومبينونس. باه حكيت على لي جون، انت مع اللاعب اللي يتكون في البادير من الصغرى ولا من اللاعب اللي يكون في التنس وما ينجمش يرى روحه ما ينجمش يوصل في التنس يتوجه للبادير؟
2: يعني والله اغزر هو ديما دو بريفيرونس الواحد كي يبدا حاجه يبداها على سور دو بون باز ودو معناتها ويبدا معناتها من الاول يبدا بالبادير، معناتها الطفل الصغير اذا كان انت تراه معناتها تو فا لو بروجيتي باش يطلع ان جوور دو بادير بروفيسيونيل il faut mieux oui il faut mieux le prendre في البادل depuis le début. مش تقول هاني نحطه في التنس ونشوف عيني ميزاني اذا كان في التنس ما مشيش مليح ندوره للبادل لا، اذا كانك انت تخمم مش تحب يطلع جوغ برو نتاع بادل تحطه من الاول في البادل، فهمت؟ واذا كان انت تراه اللي هو ينجم يطلع ان كون جوغ دو تنس وكل شيء حطه من الاول في التنس
0: باهر
2: سامبل
0: باش يكون يعني متقدم برشا باش تطلع برشا بلغتنا في التنس صعيبه
2: صعيبة برشا فنية التنس فنية صعيبة.
0: ترى أنه البادل سمحني يا سؤالي، ترى أنه الوصول بالشتر باش توصل في الترتيب بالقدية وتقدم مليح في البادل أسهل من التنس
2: ولا في الترتيب العالمي تقصد معناها؟
0: بصفة عامة تنطلق بالناسيونال وتعدي الانترناسيونال.
2: الحقيقة التنس أصعب أصعب معناتها التنس لو باركور نتاع لو جوغ دو تنس باش يوصل للنيفو بروفيسيونيل أصعب برشا من لو باركور نتاع جوغ دو بادل. خاطر ديجا لو تنس سي ان سبور انديفيديوال يتطلب أكثر جهد. التنس معاك معناتها الكوميونيتي نتاع لي جوغ دو تنس في العالم واللي ليسونسي أكثر نومبغ نتاعهم برشا معناها من جوهرات البادل، دونك تلقى كونكورونس كبيرة. التنس أقدم، التنس يتطلب برشا إيفور فيزيك، برشا إيفور مونتال، زادا كيف كيف انفستيسمون كبير. إذا كان لازمك تصرف على روحك برشا فلوس باش تنجم تقدم
1: وتوصل
2: معناها في التنس هذاك، علاش اللي هو معناتها سي ان سبور تري تري ديفيسيل باش تربح منه معناها حياتك.
1: زاد حتى في البادل رامي الفيب هذوما انترناسيونال هذوما يلزمك تلعب برشا باش تنجم تقدم في كلاسمون، لهنا تتكلف زاد برشا فلوس. قلت لها روحك انت دي تورنوا تسمى حاجه باهيه تو في تونس، اما انت باش تقدم في كلاسمون مونديال لازم تشارك برشا زاد، باش تصرف برشا فلوس ويلزمك برشا يعني رحلات ولوجيستيك وكل شيء.
2: صحيح حتى في البادل تصرف الفلوس ويلزمك معناها كما نقولوا نحن لازمك ان بورتفوي معناتها كبير باش تبدا تنجم تلقى
0: خدمة
2: وراك وكل شيء. مي هاني قلت لك اني مون بروبر معناتها واحد اللي نعرف اللي التنس ثنيته اصعب برشا، والبادل سي ان نوفو سبور اللي تنجم تلقى روحك فيه فيسا ولي بلوز اكسيسيبل واسهل معناها
1: ويتلعب
2: بخبير واسهل اسهل حتى كوتي تكنيك وكل اسهل من التنس.
0: اش ناقص اليوم رامي بشر باش نشوفوك في التوب 5 باش نشوفوك نيميرو 1 في تونس كونكريتمون يعني
2: والله شنو ناقص رامي باش يكون في
0: ترى روحك ساعه رقم 1 ترى روحك في التوب 5 اليوم
2: لازم نكون في التوب 5 اذا كان نخدم بالكدا نترينا بالكدا يبدا عندي ان بون بارتنير خاطر تنجم تكون بارمي تكنيكمون بارمي ميور جوغ تنجم تكون معناها تو اكسل على الاخر في اللعب نتاعك وبحذاك معاك بارتنير اللي ما يزيدش يدزك الفوق ولا ما يطلعكش ما تعمل حتى شيء معناها سي ان جو صعيب على خاطر ان جو بار بير يتلعب. دونك نجم نكون بارمي لي توب 5 يلزمني برشا خدمه برشا ديسيبلين معناتها ايجين دو في صحيحه بالكدا بالكدا وان بون بارتنير
1: ويزم كوتش زاد ويزم
2: بيان سور لازم ستاف كي تو ستاف معناتها احنا كي نراو معناتها لي توب 10 تاو راهم في تونس الكلهم معناها يتريني وعندهم ستاف عندهم كوتش وراهم معناها الكلهم منظمين بالكدي.
1: ناخذ مثلا مهدي اللومي، مهدي اللومي نمرو توب نمرو ان تاو في تونس اليوم
2: اي
1: بادل 100% ميريني قاعد يمخص وقته كل البادل
2: خاص وقته البادل. مهدي ان جور تري تري تالونتيو اني قلت قبل اني راه احسن جوار في تونس احسن جوار تونسي معناها ويخدم ça se voit qu'il est un grand bosseur معناها يخدم برشا برشا برشا يترين مليح عنده هيجين دو في باهيه وهذاك عليه هو مش بارازار اللي هو احسن جوار معناتها تونسي وافونتاج كبير انك غوشي ديجا فهمت افونتاج كبير انك انت ان جور دو على اليمين تلعب جور دو دوات وغوشي وتلعب مع احسن جوار في تونس معناتها ريدوندو معناها عندك برسك كل شيء معناها ومازال صغير دونك اني نراه معناها نراه لافونيغ يمكن نتاع البادل في تونس. مهدي اللومي نجم يعمل
0: يعني ما هو صدفة
2: ينجم يعمل اون بون كارير في الانترناسيونال وان بلوس سورتو زاد كيما قلت لكم سورتو اللي هو يلعب اليسار وعمره والعمر نتاعو مازال صغير دونك عنده قدامه برشا والبادل نعرفوا اللي هو يتلعب حتى تبدا عمرك 40 سنه تنجم تلعب
1: ككوتش رامي دوبل كاسكيت جوار وكوتش فما بوتنسيال تو في تونس في باديل في صغار ترى فما ملاعبيه دو بوتنسيال
2: نرى في معناتها في سوسة نرى برشا دي جون اللي قاعدين يقدموا دي جون فيهم ان غون بوتنسيال يلعبوا بالكدي معناتها نتفرج في لي تورنوا ديغنيغمون في تورنوا نتاع مستير عملوا اون فينال دو جون من سوسة عملوا اون فينال فهمتني معناها اكسبسيونيل يلعبوا ان بون بادل اللي معناتها نرى اللي فما برشا دي جون فيهم البوتنسيال انهم يكونوا دي شامبيون. مي اهم حاجه لازم يعرفوها الناس الكل اللي معناتها لو بوتنسيال وحده بور ان جون نو سوفي با يلزم الخدمه يلزم لا ديسيبلين يلزم دي زيكول دي اكاديمي اللي يعلموا لي جون هذوما باش التالون تاعهم ما يمشيش حرام فهمت وكيما قلت لكم معناها راهو في في سوسا اون ا با دو فري ايكول ولا دو فري اكاديمي اللي بالحق اللي انفستيس في لي جون
0: Pourtant, il y a un potentiel.
2: Le potentiel est le potentiel est mais malheureusement, qui m'a dit que les propriétaires des clubs, ils ont juste pour gagner de l'argent, pour créer les terrains. Mais je ne sais pas vraiment. Mais il reste, par exemple, 3-4 ministres du groupe qui ont un potentiel. Ils ont dit qu'ils ont fait un réunion pour me blesser. Ou on va investir. Ou je ne sais pas. Ils ont dit qu'ils ont fait un potentiel. Ils ont dit les jeunes. Ou ils ont dit qu'ils ont fait un réunion pour me blesser. Mais ils ont dit par exemple, tu as fait 3 fois par semaine l'année où tu as fait la bête. Mais tu as fait un jour اللي باش يعمل معاه جيست يرينيه بلاش يقرا فيه فيه الربح فهمت ما فهميش فريمون معناتها
0: باهي نوفر فو رامي بشر عندك شكون انفون معاك ولا انت عندك انفون باش تنفست شنو تعمل بالضبط تعمل ايكول تعمل اكاديمي تعمل كلوب تعمل كلوب
2: اني نعمل ان كلوب دو بادل ميسيلش نصرف من الاول عليه الفلوس جو في فير اون اكاديمي نجيب لي سبيسياليست دو بادل اللي هما سوا دي ارجنتان سوا دي اسبانيول نعمل حاجه بيان ستركتوري ميسيل جو في ديبونسي دو لارجون حتى كي نخسر فيها من الاول ميسيل اما من بعدك لي جوغ من بعد عام اثنين ثلاثه هذاك اش يلعب لي باسم الكلوب بالتوني نتاع الكلوب في لي تورنوا هذاك ليماج تاع الكلوب هذاك من بعد يجيب لي هو يجيب لي الروتور وش يجيب لي الصغار يجيو يترينيو عندي وانسي دو سويت ودور العجله ومن بعدك ما تربحش سور لو كور تيرم مي باش تربح سور لو لون تيرم
1: بالنسبه لي
2: سي تري امبورطون سامحني وكيما قلت لكم جينيرالمون اللي يعمل بادل ماذا بيه يربح دينار من النهار الاول
1: علاش ديما تحكي على الكوتش الاسبانيول والارجنتان معلش كي الكوتش التونيزيان وعلاش ما نعملوش دي فورماسيون للكوتش التونيزيان
2: عملت الجامعه عملت الجامعه عملت ولا عملت فورماسيون بور لي جوور اللي يحبوا يعملوا ديبلوم دو كوتشينغ بادل منهم اني عملت وعديت الاكزامان ونجحت فيه وبرشا ديجا فما اون ترونتين مي سي با سوفيزون فهمت انت عندي اون فورماسيون باش تاخذ ديبلوم تاع جمعه ولا ثلاث ايام شويه تنجمش تو بو با فورمي فريمون ان كون جوور
1: والبادل ديما فيه ميزا نيفو
2: زاد فيه الميزا جور البادل معناتها
0: وسي لا ريفيرونس هذوما الارجنتين
2: هذوما صحيح هذوما فوالا سي سي سي لا ريفيرونس اسبانيور والارجنتان هما سي لا ريفيرونس دو بادل مونديال معناها كي ترى معناها اللي في الفيناليت جينيرالمون كل ما هي اسبانيول معناها فهمت دونك هذا هو
0: باهي دونك القدام نشوفوا نجموا نرجعوا سنين
2: للتوب 10
0: نجموا نرجعوا
2: عامل بروجرام ان شاء الله
0: ريتم باهي
2: ان شاء الله عامل بروجرام كامل في مخي ان شاء الله جو في ريبروندر سيريوزمون لونترينمون باش نحاول باش نضحي و جو مي ديبلاس في كورس و نترينا بور بور موا ريكوبيري ما بلاس في التوب 10 فهمت
1: اكيد بالباتر
2: الاخر من هنا لاخر الاخر لاخر السيزون معناها
0: سانسيرمون هكا بكل صراحه اليوم شنو الحاجه وحيده اليوم شنو الناقص اليوم رامي شو حاجه برك الوحيده هكا اللي تخدم عليها ونقول انا باش نطير نقول السيزون تاعي
2: والله الخدمه معناها الخدمه لونترينمون الخدمه لو سيريو الديسيبلين فهمت هذوما هما الحاجات راهو البادل سي لي سبور دو راكيت ان جينيرال هما سي دي سبور اللي يحبوا برشا الريبيتيسيون يحبوا برشا لونترينمون صحيت برشا دي ساكريفيس برشا تعب دونك الخدمه سورتو اني نمن برشا بالخدمه والخدمه هي اللي تجيب راه
0: باهي نستغلوا عندك ما تسال مالي
1: نسالوا على عامنا على حاجه حاب نسالوا فيها على عامنا حكيت عامنا وقلت راهو البادل فيه برشا مجاملات وما فسرتش بالكدا بديت تفسر وبعد ما عرفش علاش
0: قعدت تستنى من
1: عامنا ولا بالحق
2: والله
1: خاطر براتيكمون هو الوحيد اللي بصراحه يعني مهدي تكون واضحين يتكلم رامي وهكريتو كيفاش ما عندوش مشكل
2: البادل فيه مجاملات البادل اون فيت المجاملات نتاعو شنو مثلا اون طون انت اون طون كو جوور فيزافي لو كلوب نتاعك ولا فيزافي لي اصحابك معناتها الاخرين اللي دايرين فيك بالنسبه لجماعه البيمي اللي معناتها لو سيركل هذاك اذا كان انت تبدا مربوط بالبيرفورمانس اذا كان انت تبدا تو في دو بون ريزولتا دو في دو بون سكور تربح دي ماتش صعاب معناتها تقدم تعمل دي فينال كل شيء لا فيزيون تاع لونتوراج تاعك تتبدل يولي يغزو لك غزره معناها من الفوق هكا غزره محليها كل شيء باغ كونتر كي مثلا تو ريكريس شويه في النيفو نتاعك وتطيح وكل شيء اوتوماتيكمون الغزره نتاع لي جوور ولونتوراج باش تطيح فهمت وكيف كيف في كلوب هكاك معناها بارابور لو كلوب يكون عندك دي زافونتاج تنجم انت توخر في الكلاسمون العام اللي من بعد
1: مربوطه كل شيء بالريزلتا
2: مربوطه بالبيرفورمانس برشا برشا راهو البادي فهمت
0: عملت زكزيك رامي يعطيك الصحة شرفتنا ترجع بحذانا
2: والله
0: ان شاء الله بيبان لي فيها مفتوحة قدامك تو مامو يعطيك الصحة جيتا مسوسة ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله اعزائي المستمعين كنتوا استمتعتوا معنا في حلقة اليوم من اوبن زون حلقة ليميسيون هذه المخصصة للرياضات المغرب مهدي العايدي يعطيك الصحة
1: يعطيك الصحة مهدوش
0: نتقابلوا ان شاء الله الجمعة الجاية في نفس الموعد مع تحيات مهدي بالرافيا معز في التكنيك خليكم مع الموسيقى خليكم اوفياء لجوهرة اف ام تصبحوا على خير باي باي

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نبسم تاعنا راهو جوره فاهم نشكيو كان جوره نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي بصوت ربي محمد بصوت.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم يا رب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
4: الواحد فيه هب لطف.
5: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية
6: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. حشد 3 كيلوغرامات كوكايين و25 ألف قرص مخدر وأكثر من 200 صفيحة قنب هندي وإيقاف أكثر من 1500 شخص في شهر سبتمبر الماضي. ووزير الاقتصاد يتباحث مع وفد كوري فاق الاستثمار في صناعة مكونات السيارات. تفاصيل أخبارنا، تمكنت وحدة الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر الماضي في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفائح قنب هندي زطلة و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر بالإضافة إلى 338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة الزطلة. كما تمكنت هذه الوحدات وفق فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية من إيقاف 1515 شخصا من بينهم موقوف محل 52 منشور تفتيش صادرة عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة وموقوف آخر فار من السجن إبان أحداث الثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش وصادر في حقه حكم قضائي ب30 سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات. وفي ظل تطور الجرائم المتعلقة بالمخدرات تعتزم تونس تنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 18 مايو 92 المتعلق بالمخدرات بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. وفق تصريح إعلامي لرئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي يوم 10 سبتمبر الماضي، بدورها شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منذ بداية شهر سبتمبر في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، وذلك بالتعاون مع بقية الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بوفد يضم عددا هاما من مسؤولي شركات كورية تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات ومسؤولين من أقطاب تكنولوجية ومراكز بحث وتجديد في المجال وممثلين عن الجمعية الكورية لصناعة السيارات. اللقاء الذي حضره سفير جمهورية كوريا الجنوبية لي تايوون ورئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم اللومي وعدد من إطارات الوزارة هيكل الدعم التابع لها كان مناسبة عبر خلالها سمير عبد الحفيظ عن ارتياحه لمستوى علاقات التعاون الثنائي معربا عن تطلعه لأن تعطي هذه الزيارة دفعا جديدا لها خاصة على مستوى الاستثمار والشراكة. في شأننا آخر، عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة جلسة عمل عن بعد جمعته بالمديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية في إطار متابعة سير العمل بمختلف هياكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 وأيضا الانتخابات البلدية. جلسة العمل التي حضرها عدد من أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن ديوان رئيس الهيئة ما خصصت للاطلاع على أوضاع الإدارات الجهوية واحتياجاتها والاستماع أيضا إلى مشاغل المديرين الجهويين ومقترحاتهم بشأن تطوير أساليب العمل وتحسين ظروفهم المهنية إلى جانب تدارس الخطط التنظيمية والإجراءات العملية الكفيلة بتعزيز الجاهزية البشرية واللوجستية للإدارات الجهوية والهياكل الفرعية وضمان حسن الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة. دوليا مددت السلطات السعودية إغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت المقبل، وألغت أيضا شركات طيران رحلاتها بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم على تأسيس بعثة جديدة للدعم في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد، حيث قالت كايا كلاس وهي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان إن البعثة ستقدم المشورة والمساعدة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي، مضيفة أن أوروبا ملتزمة إزاء مستقبل لبنان. ختام هذه النشرة بفكرة عن أحوال الطقس، حيث سيكون خلال هذه الليلة مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بولاية تطاوين وقبلي ومدنين. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال متموجا ببقية السواحل. درجات حرارة ليلا تتراوح بين 15 و20 درجة بمناطق الشمال وبالمرتفعات الغربية، وبين 21 و24 درجة ببقية جهات البلاد. هذه النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
6: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل ما زال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
5: المشهد مع زهير الجيس. ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية، الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا اليومية لفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشرق للخط اللي ما زلت متواصلة لنهار 15 نوفمبر 2026 تحت شعار ميزان. مازلنا حاضرين في المعارض، في الندوات والمحاضرات، وكيف كيف الورشات الموجودة في المواقع الكل. 61 ورشة فنية و26 معرض في الخطوط الأصيلة والمعاصرة.

0: لقطات يحكي لنا على مشاركته في الملتقى.
1: والله ملتقى الشارقة لهذا الميدان كبير للفنانين أن تشارك فيها ويقدم أعمالهم فيها التشجيع من جهة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. أنا أول مرة أشارك في ملتقى 2014 وصاحب السمو شجعني ويشتري مني عملي كتشجيع يعني. بعدين نزيد الشوقي في هذا الفن. وأنا موظف يعني أجي موظف في مركز الخط العربي ما كان لي علاقة بهذا الفن، لكن لما أجي مركز الخط يشوف هذا الطلاب يدرسون ما شاء الله ويوفرون كل شيء عن من جهة الحكومة يعني. بدأت بالرقعة بعدين ديواني بعدين جلي ديواني ونسخ بعض الشهور أو سنة تقريبا درست في خط الثلث وشاركت بعدها مثلا 2016 و 2022 شعار الميزان ما شاء الله طيب يعني، ومشاركة جدا جدا مهمة وجميلة يعني. أنا شاركت فيها بديواني جلي شكل دائري آيات قرآنية، فما شاء الله يعني لكل فنانين هذا الميدان كبير ويقدر يعني يشارك فيها من حول العالم يعني ما شاء الله.
0: نرجع زادا للمتحف الشارقة للفنون وساحة الخط وين قابلنا الخطاط والمهندس الإماراتي عمران البلوشي يحكي لنا على مشاركته. هات نسموه.
2: أشارك باللوحات فيها الخطوط القديمة خاصة الخط الكوفي المشرقي، وهو أحد نماذج الخط الكوفي المشرقي اللي أنا قاعد أطور فيها حاليا. ففي عندي لوحة نشوفها حاليا اللي هي البسملة، كتبتها بلون جديد مختلف عن الألوان الدارجة اللي هو البيج والفواتح، لا رحت على غامق شوي وكسرت باللون الأبيض. محاولة لكتابة البسملة ما شفت بسملة مكتوبة بالطريقة هذه، فأحاول أكتبها بالخط هذا حتى أسلوبي أنا يعني مش كخطاطي يعني. هذه بسملة حاجة إلى شوية تصور كيف يكون شكل العمل، والحروف في بعض الحروف لها كتابات مختلفة في نفس الخط، فالقالب نفسه يأخذ منك وقت وتنفيذ العمل، وبعد يأخذ الوقت الأكثر في تنفيذه يعني. أعتقد الملتقى محطة مهمة جدا في المعارض الموجودة في المنطقة هذه، لها أهمية طبعا الحفاظ على هوية الخط العربي، خط اليوم يواجه تحديات كبيرة جدا. فأعتقد وجود الملتقى نفسه بيّن أن لا أن في اهتمام كبير في عالم كبير تكتب بالخطوط، وفي ناس تبحث في الخطوط القديمة تحييها وتحطها في قالب جديد، فأعتقد لا مهم جدا هذا الملتقى.
0: اش قولكم توا زادا كان نسمعوا راي الصحفيين في ملتقى الشارقة للخط. هذه سلوى زاهر صحفية سورية تعيش في هولندا، نسمعوا شنو قالت لنا.
3: انا كل سنه بيفاجئنا عن اللي قبله. اول شيء التكوين والوفود اللي بتجمع ما بين الغرب والشرق هي كتير عطيته للملتقى بعد انساني يعني. صارت انه التقاء الحروف مع الحكايات الانسانيه هي كلها بتعطي للملتقى روح. الحكايات بتختلف، هلأ صار الحروف كل حرف بيحمل رسالات، رسالة مختلفة عن الحرف اللي قبله، وهي الحروف كلياتها بالنهاية هي خبرة حكايات وتجارب ناس عاشوا هالحكايات وحولوها للوحات، وهاللوحات بشكل عام تحفظ تاريخ الشعوب، تاريخ الشعوب اللي بتتجلى بالنهاية بالحروف والأبجدية اللي طول عمرنا من وجود الإنسان وهو بيصوت، ولكل ما تطور بيحاول يطور أدوات التواصل. وأنا حسيت بصراحة ملتقى الشارقة للخط هو نوع من أدوات التواصل بين مختلف الشعوب. هلأ شفنا الصيني متعلم لغة عربية وعم يستخدم الحروف العربية ويضيف له روح صينية، وشفنا الفنانين من باكستان وأفغانستان، الفارسي الأفغاني، فكلها هي الخطوط بالنهاية عم تتجمع مع بعضها لتعمل حكاية.
0: نسمع زاد اليوم الصحفية كاتيا شمعون من لبنان.
4: أول مرة بشارك بالملتقى، وصراحة بس بدي نوه على نقطة قدي حاكم الشارقة عم بيضوي على الثقافة العربية وكل شيء بيتعلق بالثقافة العربية، عم يعطيها هيدا الدعم يلي عم نفقده اليوم. ومنه الملتقى هلأ يلي عم بيضوي على موضوع الخط، والتقيت بدكتور بيعلم هيدا المادة، وكنت عم بحكي معه عن أهمية هيدا الموضوع عند الشباب. يعني أنت اليوم بتفكر بكتير إشياء، في ناس اليوم ما بقى عم يعرفوا يكتبوا لأنه كله تايبينج، عم تجي أنت اليوم بتضوي على موضوع الخط وجماليته.

0: مستوى حلو ومهم وفي أعمال جميلة جدا، وتعرفت على الأشخاص يلي الفنانين يلي عاملينها يعني من دول مختلفة ومثلت هالدول والحضارات الجايين منها. بالندوة اللي عم تقول عنا غازي لفت لنظري أحد المحاضرين من مصر، كان عم بيقول أنه من زمان كانت الشوارع والعمارات كلها مزينة بالخط العربي وكان النظر معتاد عليها يعرف يقرأها. بالنسبة لإلي كنت عم قلك أنا ما بعرف أقرأها كتير لأنه نظري منه معتاد على قراءة الخط العربي، فالشي اللي أخدته من هالمنطقة أني طور هالمهارة تحديداً وإني أوقف عند الخط العربي وأقدر أقرأ، لأنه فعلاً بيحمل هالبعدين يلي نحكى عنهم، البعد الشكل بس في مضمون، بس إذا ما عرفت قريته ما رح أعرف المضمون يلي عم بيوصل لي.
1: هذا شعنا لليوم في ملتقى الشرقة للخط، أكيد تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawharfm.net ولا على كونت بتاعنا على السوشيال ميديا انستغرام وفيسبوك جوهر اف ام. ما بقى لي كان نقولكم حتى لين نلقاكم ردوا بالكم على روحكم وربي معكم. تشاو تشاو، باي باي.
2: ملتقى الشرقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوسة الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

0: لفات عالمية.
1: السبعة و18 دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا وما كنت تسمعوا فينا وتابعوا فينا عبر الإذاعة وعبر التلفزيون في حلقة جديدة من ملفات عالمية، الموعد الأسبوعي نلتقي من خلاله كل يوم اثنين وكل يوم خميس من 7 إلى 8 بتعليل سواء من زمان، حاولوا نرجعوا من خلالها نسلطوا ضوء بالتعليق والتحليل مع زميلتنا فاطمة بن عبدالله الكراج، تلتحق بنا بعد شوية من استوديو تونس على مختلف القضايا العالمية الراهنة والملفات العالمية، ونحاول نفهم ما بين السطور ونبسط الصورة لكم السادة المستمعين والمشاهدين. اليوم باش نسلطوا الأضواء على آخر التطورات في علاقة باستهداف جماعة الحوثي لمطار في الرياض وسقوط عدد من المدنيين بين ضحايا ومصابين، والمحللين يعتبروا أن هذا تصعيد خطير للوضع في الشرق الأوسط خاصة إذا تعلق الأمر باستهداف المدنيين في السعودية من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران وغيرها. من النقاط اللي باش نداولوها اليوم مع فاطمة بن عبدالله الكراي، وضيفنا بعد شوية عبر الهاتف باش يكون الدكتور علي منجور، طبيب وباحث في التاريخ السياسي وجيو سياسي، له عدة كتب عن الصهيونية عن القضية الفلسطينية وعدة كتب ومؤلفات في علاقة بالوضع الإقليمي في المنطقة وفي العالم. المشوار يتواصل من توحى حتى 8 التعليل، نرجع بعد شوية نستقبله فاطمة بن عبدالله الكراي من سوريا تونس.

0: الهوى هوايا مع عبد الحليم حافظ نوصلوا ل 27 دقيقة في ملفات عالمية وقيت نرجع ونمشي لاستوديو تونس مع زميلتنا فاطمة بن عبد الله الكراي. أهلا وسهلا فاطمة.
1: أهلا وسهلا بك أشرف، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين والمشاهدين، مرحبا بكل الفريق المؤمن لهذه الحصة بين تونس وسوسة وبين سوسة وتونس. أهلا وسهلا بك.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك من جديد. كما قلنا في مقدمة البرنامج اليوم سلطوا الضوء على الهجمات الحوثية الأخيرة على مطار الرياض.
1: أساسا
0: بالطبع، ومجموعة من المواضيع يلتحق بعد شوية ضيفنا الطبيب والباحث في التاريخ والجيوسياسة الدكتور علي منجور للتحليل، ولكن قبل هذا نمشي لتحية بقلم فاطمة بن عبد الله الكراي اللي اختارت اليوم تحكي على الهجمة الحوثية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وخاصة الموقف الأمريكي من هذه التطورات.
2: مع فاطمة الكراي،
1: لماذا تغمض واشنطن عينيها عن هجمات الحوثي على المطارات السعودية المدنية؟ واشنطن الحليف التقليدي للسعودية تقف متفرجة أمام مشهد فيه استهداف للسعودية من الحوثيين. الأهداف ليست عسكرية بل هي مدنية، لكن الحليف بين ظفرين الأمريكي لا يحرك ساكنا ولا يهب إلى إسناد الرياض، تماما كما فعلت واشنطن خلال الحرب على إيران عندما ردت طهران مستهدفة أسلحتها أراضي ومرافق سعودية. إذن إن لفي الأمر سرا يا أونغي سوغوش. ترامب الذي يتلهى الآن بالحملة الانتخابية للتجديد النصفي للكونغرس يتدخل في الحرب الروسية الأوكرانية ليضمن تدفق الطاقة من روسيا، ويسدي بآرائه وتعليماته ربما من أجل أن لا تمس الهجمات الأوكرانية مصادر الطاقة الآتية من روسيا. لكن السؤال المهم هنا، وأمام تكرر الهجمات الحوثيين وهي هجمات قاسية على السعودية وتستهدف المدنيين وخاصة مطاري الرياض والدمام، مطاران مدنيين كما قلنا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وهذا بدا لافتا، وترامب بالتحديد يلوذ بالصمت وتلوذ البلاد بالصمت. وأقصى ما صدر عن الرئيس الأمريكي أمس الأول أنه سوف يبحث إمكانية إسناد السعودية، لكن يضيف بعد هذه الجملة البيت الأبيض لا تريد واشنطن أن تتورط في حرب مع الحوثيين، وهنا مكمن الداء. علما وأن واشنطن في أوج الحرب على غزة أبرمت اتفاقا مع الحوثيين عندما نتذكر لحماية ملاحتها، وقد بدا الأمر لافتا من كل الملاحظين وخاصة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. الخلاصة أن واشنطن تقوم بحسابات طويلة المدى، حسابات خبيثة طبعا تجعل من مصالحها ومصالح إسرائيل بين ظفرين ضمن الثوابت في كل أمر ما عدا المصالح المتحولة، فهي تهم العرب وحلفائها العرب، وهي لا تتدخل عندما تكون هذه الكوكبة من العرب الذين ساندوا وحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، يتبين أن الولايات المتحدة لا ترغب في هكذا إسناد. واشنطن لم ترى بعين إيجابية التقارب الصيني السعودي، ذلك أن السعودية أبرمت عقودا مهمة ولافتة في مجال التكنولوجيا العالية. واشنطن أيضا لم تنظر بعين الرضا إلى انضمام الرياض إلى البريكس. الأمريكان تبرموا أيضا من التقارب الإيراني السعودي ومفاوضات السلام بينهما بوساطة صينية وبدعم من روسيا عندما أنهيت الحرب بين التحالف، ما يسمى بالتحالف تقوده السعودية، وكذلك اليمن. وتحديدا الحوثيين. الولايات المتحدة الأمريكية فشلت فشلا ذريعا في موضوع انضمام السعودية إلى المعاهدة الإبراهيمية، أي التطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن السعودية ما تزال متمسكة بأولوية الدولة الفلسطينية. ولكن أيضا السعودية استفادت من الدرس هي وبعض البلدان الخليجية عندما رأوا أن الصواريخ التي تمطرهم بها إيران من كرد فعل على الهجومات الأمريكية الصهيونية تسارع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسناد الكيان الصهيوني، ولكنها لا تقيم وزنا لهذا الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية على الأراضي الخليجية أين تقبع القواعد الأمريكية. كل هذه عوامل تجعلنا نقدم بأن واشنطن والصهاينة من مصلحتهم أن تنهار السعودية حتى تضمن واشنطن أولا على نفاذ الذخيرة والسلاح المتطور الذي اقتنته السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية، حتى إذا ما وجهت واشنطن ضربة بين ظفرين قاضية لإيران مثل ما تبرمج الآن، فإن الطرف المقابل أي الخليجي أساسا وأساسا السعودية لا يمكنه أن يترك أو يتمكن من تلك الترسانة العسكرية، وتكون قد أفقرت السعودية وأفرغتها من السلاح والطائرات المهاجمة، حتى إذا ما تغيرت الخارطة الجغرافية السياسية للمنطقة يكون الطرف الخليجي قد استنفذ قواه العسكرية في الحرب مع اليمن ومع إيران، وتكون الخسارة لا قدر الله للإيران في آن واحد وكذلك الخليج. هكذا هي أمريكا. ولنتذكر حرب أفغانستان التي انطلقت في 1989 ضد نظام نجيب الله الشيوعي، والدعم الذي قدمته السعودية لطالبان بتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أذكر معلومة أن الرئيس عرفات في أحدى الحوارات التي تمكنت من محاورته لفائدة الشروق قال بالحرف الواحد أن البلدان الخليجية قد اقتنت البغال الأسترالية التي تعتمد تتميز بأن ساقيها معناها قصيرة، لأنها تستطيع أن تصعد في الجبال الثلجية في أفغانستان خاصة في الشتاء، وأن هذه البغال تحمل على جنبه الطائرة الكبرى وهي طائرة أمريكية بأموال خليجية. ونلاحظ أيضا أن واشنطن انقلبت وقتها وانهيار الاتحاد السوفيتي قد حدث، وانتهت الأدوار المسندة للإسلام السياسي، فتحولت القاعدة منظمة القاعدة من ملاك سلام دولي حارب الشيطان الأكبر والشيطان الأكبر هنا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية وقتها هي الاتحاد السوفيتي، وتحولت القاعدة إلى إرهاب عابر للقارات. هكذا هي الولايات المتحدة الأمريكية والمتغطي بالأمريكان عريان.

0: 37 دقيقة مواصلين مشوار في ملفات عالمية، وتلتحق بنا مجددا فاطمة بن عبدالله الكرائي. أهلا وسهلا بك فاطمة.
1: وسهلا بك أشرف مرة أخرى، شكرا على الاختيار الغنائي الأول، وقد ذكرني في عبد الرحمن الأبنودي. هو كاتب الهوى هوايا، وما كنتش نعرفها أنا الحقيقة قبل لما جاء لتونس ووقع تكريمه أيضا في 2004 أظن. تحدث على قصة هالأغنية هذه وكيفاش عملها معناتها وكيفاش قبلها عبد الحليم، وكانت معناها سوكسي في الوقت ذاك معناها،
0: وما زالت كل ما نسمعها نطرب لسماعها. وكذلك نرحبوا بضيفنا عبر الهاتف الدكتور علي منجور، طبيب وباحث في التاريخ والجيوسياس. أهلا وسهلا، مساء الخير دكتور.
2: أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
1: مرحبا بك.
2: مرحبا بكم جميعا.
0: شكرا لك دكتور. كما كنت تسمع في تحية فاطمة بن عبدالله الكراي لسلطة الضوء اليوم على الهجوم الأخير لجماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وخاصة الموقف الأمريكي في السياق هذا. إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية دعات شركة الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجواءها بسبب مخاطر مرتبطة بالنشاط العسكري والتدخل في أنظمة الملاحة، والإشعار هذا يستمر حتى 10 ديسمبر في أعقاب هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض يومي السبت والأحد، وأسفرت عن مقتل 13 شخص وإصابة أكثر من 300 شخص، ثم هجوم آخر يوم الأحد أوقع قتيل و11 مصاب حسب السلطات السعودية. في جملة التطورات الأخيرة في المنطقة وخاصة السعودية وهجمات الحوثي على السعودية وعلى مناطق مدنية واستهداف المدنيين، الموقف الأمريكي قراءة معك الدكتور.
2: الموقف الأمريكي بطبيعة الحال هي أمريكا لها عدة أوراق، فبعد الهزيمة المدوية، وأقولها هزيمة مدوية ضد إيران، كانوا يعتقدون أن إيران فنزويلا، لكن تاريخ إيران هو معنى تاريخ كبير جدا. احنا ساعة ساعة كنا نتكلم حتى مع عبيد وخيان فمشناش وكذا، تكون إيران يقولوا احنا جدودنا يحلفوا بإيران، شنو هي الحكاية؟ يقول لك الشيخ والجه والبخاري، معناها المد الحضاري متاع إيراني شيء كبير، متاع إيران شيء كبير جدا. لما هما ما اعترفوش بهذا، ما يقولوش بهذا، هما عكس الماضي وتاريخ إيران هو تاريخ أمريكا. تاريخ أمريكا نعرفوه من صغار الأفلام، هو اغتصاب الأراضي، قتل الأرواح كذا، الهنود الحمر عملوا فيهم شيء كبير. ولذا وقت وصلت المواجهة، من كان يتصور أن إيران فنفلا باش تصمد وتستعمل القوة التي هي فوق القوة العسكرية، هي القوة الاستراتيجية. قوة استراتيجية لم يحسب لها الأمريكان معنى شيء، كانوا مش ما كان ما حسبوا لهاش. أما لكن حاليا اللي قاعد يجبد في روحه في مشلاء قدام الناس كلها هي فضيحة الأمريكان في مشلاء. هذا أولا الهزيمة الجيوستراتيجية متاع أمريكا، ثانيا وأهم الهزيمة الجيوستراتيجية هي الهزيمة الأخلاقية، أي انحترت الأخلاق متاع الرئيس ترامب. فهمت لا شيء مهول جدا، راجل الذي هو كان الوحيد في العالم اللي يستطيع إيقاف الإبادة في غزة، جاء وعندما نظر هذا وكان أقلهن، راجل بش يعمل معناه عقدة ذنب هو بسلاحه بكذا. ماذا قال؟ تكلم عن الاستثمار السياحي. الله الله الله الله. أنا حاليا في صدد كتاب باللغة الفرنسية كي يقرأه العالم الغربي والسفارات وشيء تحت عنوان ايزنهاور استيقظ انهم اصبحوا مجرمين هو وبايدن اللي قبله. انا شيء كبير جدا.
3: وبوش
2: كيف كيف وبوش كذا فهمت ما على الاقل على غزه كنا نعتقد احنا ان هكا في المخيله بتاعنا ان الديمقراطيين اقل معناها فظاعه واقل يا اخي اصبح معناها اربعه فيتوات نتاع بايدن وثلاثه فيتوات نتاع
3: اداره ترامب.
2: ايوه في
0: سياق متصل فضيحة. في سياق متصل دكتور علي منجور طلعنا اليوم على الحوار المطول اللي جريته لجريده الصحف مع الشروق مع الصحفي بدر الدين السياري تحت عنوان تراجع الهيمنه الامريكيه اصبح امر محسوم وواقعي. أيوة. هذه قراءه جي خلاصه لجمله من التحاليل خلال السنوات الاخيره وصولا الى الوضع الحالي في الشرق الاوسط والدور الامريكي اللي تحاول فعلا. واشنطن ان تخرج منه باخف الاضرار ان صحت العباره.
2: فعلا وهذا اخذت الافكار هذه وزدت شفتها لما نار حد انا نقعد في قاعده عباد مفكرين وكل شيء قالوا معناها ماشيين العباد في الانتليجنس ارتيفيشال
0: الذكاء
2: الاصطناعي قتلوا لا حتى كل حاجه خلق لها ربي حدود ولذا هنية ما يريد ان يفعلوه الامريكان وهي جايه في جلطه بعضها بعد مده قصيره نتنياهو سينهزم ثم الكوته نتاع اللي باش تتبعوا هي الكوته نتاع
3: ترامب
2: ترامب فهمت ولا وقت اللي الزبدة النخبة اللي غنوة باش تحكم في الولايات المتحدة هم الطلبة متاع هارفارد يا بابا وما أدراك فهمت ولا يخرجوا وهو يقص عليهم المعونة وأصبحت معناها رجل حاير ما يعرفش كما يقولوا باللغة الفرنسية كالعبارة تحل السياسة كأنه فيل تحل إلى مغازة فيها الحاجات الفينو الصينية هذيك
3: بورسلان
2: بورسلان فهمت ولا ولذا ما تنجمش هذه عباد باش يخرج من أكبر الفضائح إلى حد أنه لابد أن لا ننسى أنه قال بشف معناه باعترافه هو ترامب وأن السلاح ديمينيشن فهمت ولا اللي أعطاها باش دمروا غزة السلاح هذا كله نفذ أو كذا ينفذ واحدة اثنين الصواريخ اللي عند الأمريكان ضربوا بها فيها وأقوى منها بعشر الثمن متاع الأمريكان ولذا هذه نهاية الغطرسة الأمريكية
3: وهذا داخل فيه طبعا الصين وروسيا وتوازنات جديدة طبعا
2: والله صحيح داخل فيها كل لكن ورس خويا الصين وروسيا اعترفوا وقالوا أن إيران لم تلتجئ إليهم هذا كلها
3: إيه مش مشكلة هو باش يبعدوا زادة من لكن التوازنات السياسية والاستراتيجية الجديدة هناك زلزال حقيقة وأنا معاك معناها أنه فما زلزال فيه تغيير جذري في العلاقات الدولية وفيه الأحادية القطبية الأحادية القطبية دفنت إلى غير رجعة طبعا هذه اللي تحاول تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية ولكن عدة عوامل دكتور باعتقادي خدمة الموضوع هذا هو أنه إيران اليوم علاش إيران اليوم هكا بالطريقة هذه والعراق لا لأنه اليوم الصين واقفة على ساقيها تعرف اللي الصين هي مستهدفة في اقتصادها وفي النمو الاقتصادي وخاصة التطور التكنولوجي التطور العسكري أيضا بالنسبة للصين وكذلك الحلفاء الذين فرنقعوا عن الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد لها حلفاء اليوم تحاول من خلال التقرير كان سمعته اللي صدر عن بريطانيا وأن القاعدة استهدفت أو حاولت استهدافها إيران بطريقة أو بأخرى وفما 29 دولة من ضمنهم الدول الأوروبية إلى آخره أصبحوا يساندون بريطانيا لكن دون أن تعلن هذه الدول أنها تنضم إلى الحرب، حرب ترامب على إيران. هناك متغيرات، نعم هناك اللقاء أيضا بين الرئيس الصيني والرئيس الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عدل ربما الكفة قليلا، ورأينا جورج هذا ترامب كيف كان منحنيا عند سلم الطائرة، وكانت الابتسامة هذه المرة على وجهه ومحيى الرئيس الصيني عكس ترامب الذي كان كأنه يعني كأنه قدام أستاذ ولا حاجة، كيف ما كان ما عادش التنطع ذاك، فقد توازنه. نعم تفضل دكتور.
2: هذه الموجة، هذه الموجة الكبيرة هي ضربت لا الولايات المتحدة فقط بل البلدان الإمبريالية القديمة، فرنسا وإنجلترا وغيرها. ففي فرنسا فما مشكلة كبيرة، في بعض أيام خرجت فرنسا من إفريقيا معناها سنة مطرودة خرجة. مطرودة ولذا معناها هذا استفاقة كبيرا، ونظرية أخرى تنظر للدنيا، وقدرة الله السميع العليم أن أنا كما نقولها يرونه بعيد وأراه قريب. الشيء اللي يحزنني كتونسي كعربي كمسلم أن إخواننا في الخليج كأنهم لم يتعظوا بما وعطاوا معناها قيمة كبيرة جدا، ومعناها من الخوف نحو الأمريكان، في حين أنه لم مراوش في بلدان عربية أخرى كيف أخذت استقلالها الجزائر. شنو اللعب؟ معناها أسطورة ما يتنساش ما فعله، معناها ما فعله الجزائريين.
3: لكن هذه دكتور هذه هي التنصل العربي والاستفاقة الحقيقة، راهو من 2023 من طوفان الأقصى، من إسناد اللامشروط للولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني، لغطرستها على الحق الفلسطيني، لاستفاقة الجامعات الأمريكية والنخبة الأمريكية التي ستحكم كما قلت منذ قليل سيادتك، التي ستحكم الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأصوات مجتمعة هي التي جعلت أيضا وربما تسرع، وربما هذه التي نراها تبدو بعيدة ونراها قريبة
0: فاطمة.
3: هو أن نوع من الانتفاضة معناها تنجم تقول، لكن ما زال الوقت، معناها ما نتخيلش أنه الخليج اليوم هما 2004 كما في العراق، ما نتخيلش أنه ما خذوش الدرس، ولكن الرباط مع الولايات المتحدة الأمريكية هو رباط قوي جدا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هذا اللي نضعوه في بعين الاعتبار، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف حاجزا أمام أي مصالحة بين إيران والدول العربية، وقد حاولوا في هذا الاتجاه، ولكنها جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بكل غطرسة وقوة وبدأت تحث هذا ضد هذا، وحتى فرقعت المجلس التعاون الخليجي اللي هو ما فماش علاش أن يكونوا ضد بعضه. تفضل دكتور.
2: أي أنا شو نقول؟ نقول أن مش من مصلحة بلدان الخليج بطبيعة الحال أن ينقلبوا من مكان إلى مكان بصفة معناها سرعة، لكن ما ينجموا في الوقت هذا والقواعد الأمريكية في الخليج حطمت مشات دمرت. أنا كمعناها في بلاصة أي واحد منهم نقول لهم أخويا احنا نحب نكونوا كما سويسرا،
3: ما ينجموش
2: على كل شيء.
0: دكتور زين علي جوست فما
2: نقطة، هم كيفاش دخلوا هم للخليج معروفين. هو يقول لك انا كيما قبل ملول باش يعمل مشروعية خايف من شو، وانطلقت الحيلة وكذا وكذا، هم خايفين واحد كل شيء. اما تو انا شفنا هم حامي جبتوا لنا المشاكل الكبرى كل معناها مع بلدان هذا، ومعناها احنا شو مدخلنا باش يتسكر علينا مضيق هرمز نخرموا غاديك على ارواحنا واحد. هذه المرحله الاولى لابد النضال باش عدم إعادة هذه بناء هذه القواعد أولا بصفة سلمية وأبقي على علاقات مع أمريكا.
0: أيوة. دكتور علي فما أتفضل. نقطة لأنه الوقت ما عادش يكفينا، يعني لو عملنا مقارنة إن صحت العبارة بين الدور اللي قامت به المقاومة في فلسطين وفي غزة والموقف الرأي العالم العالم والرأي العام العالمي والغربي يعني اللي تضامن مع القضية الفلسطينية من خلال ما أبدته المقاومة الفلسطينية من أخلاق في تعاملها في الحرب واستهدافها فقط للعسكريين، وهذا ممكن سبب من أسباب اللي خلى العالم اليوم يتضامن مع المقاومة الفلسطينية ويخصورة أخرى مخالفة لما كان يسوق لها الأعلام الغربي. اليوم لو نحاول نعمل مقارنة في علاقة بجماعة الحوثي واستهدافها لمطار مدني ومدنيين واستشهاد تقريبا أو مقتل 10 أو 13 شخص أو 14 شخص من بينهم يعني مسلمين كانوا في صدد يعني مناسك العمرة وفي اتجاه العمرة، والهجوم يأتي من جماعة الحوثي المدعومة من إيران، هل تعتقد أنه الهجوم هذا سيؤثر على الدعم العالمي إن صحت العبارة لإيران لأنه الحوثي معروف أنه مدعوم من إيران أساسا؟
3: مع العلم دكتور هذه نقطة تضعها في بعين الاعتبار، منذ 3 ساعات الآن خرج الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية وتكلم على لسان عرقجي اللي هو وزير الخارجية بأن إيران مستعدة أن تقوم بوساطة بينها وبين الحوثيين، وهذا دليل آخر باعتقادي أن الأمريكان هم الذين استمرأوا هذه الضربة ضد السعودية. هكا أنا رأي.
2: هذا مما لا ما في شك لفاطمة، ما في شك هذا ما في شك، وأنا سأفاجئكم بشيء وهو أنا الكتاب اللي كتبته حول نشأة القنبلة الذرية كيف دخلت أمريكا للحرب العالمية الثانية بعملية بيرل هاربور.
3: صحيح.
2: وعملية بيرل هاربور مخطط لها ومعناها أرادتها إنجلترا والولايات المتحدة، وأن إنجلترا أعطاك الولايات المتحدة أجهزة التصنت ووقع حطهم أجهزة التصنت لكل يعرفوا الأسطول الياباني ماذا يقوم بينك معهم إلا في بيرل هاربور. ولذا صحيح. عملية بيرل هاربور كانت معروفة ومهيئة، والحاجة الوحيدة اللي الأمريكان ما كانوش يزالوا بها هي لن تنصيتي قوة الضربة، وعلى ذلك ليلة الضربة فهمت ولا خرجوا من بيرل هاربور 3 حاملات طائرات، أما العملية زالوا بها
0: واضح
2: والتو، وهي في عملية بيرل هاربور وضعتها في كتابي واعتمدت على مؤرخين كبار ألان ديكو وأندري كاستيلو من فرنسا و أبليت معلاش بحبت صيت كبير لأنها كانت في صالح دخول الولايات المتحدة إلى
3: الحرب.
2: إلى الحرب الإسلامية الثانية هذا ضاع. ولذا عملية بيرل هاربور هي منسوخة نسختها الصهيونية في الحرب، ولذا باش تقراوا الحقيقة متاع عملية 7 أكتوبر
3: طوفان العقص
2: مش على أي كان الذي قال هذه الحقيقة ووضح كذا هو جاكبو في كتابه، وقال أن منذ عام 2018 وقع مسك شد جماعة أمريكان في غزة معناه وعندهم الأباريات متاعهم هذا فدليك أمريكا من إسرائيل تسيب جماعة لا سيبوهم، وكان عندهم الأرقام باش يعرفوا باش يتصنتوا باش على الجيش الإسرائيلي هو اللي من نجم ما يسمو حتى أما هما مدوا لهم الطعم للفلسطينيين وكانوا يريدون أن العملية عملية الفلسطينيين في غرب غزة كانوا يستنوا فيها
0: واضح دكتور واضح. شكرا لك اكيد الحديث بقية معك الدكتور علي منجور
3: الطبيب والباحث في التفوق فلسطيني. واضح كان
0: بالضبط في الباحث في التاريخ والجيوسياسة. شكرا لك دكتور علي منجور. شكرا لك كذلك فاطمة الكراي. احنا هكا نكون وصلنا الى نهاية حصتنا من ملفات عالمية. شكرا للفريق اللي رافقني حسام وياسمين ومعز في تونس وفاطمة الكراي. اشرف بن عبد السلام يقول لكم ليلتكم زينة وفي لمنها.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. إيكونوميكا إيكونوميكا أنتم تسمعوا إيكونوميكا مع خالد الزيدي.
1: وسهلا بكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج إيكونوميكا. اليوم باش نحكيه على زوز مواضيع مهمين برشا للاقتصاد التونسي. الموضوع الأول هو الأمان القانوني ودوره في جذب المستثمرين، خاطر المستثمر ما يهموش كان يلقى فرصة استثمار، يهمه زادة يلقى ثقة، يهم وضوح القوانين واستقرارها وضمانات أخرى تحمي استثماراته، واللي باش نتعرفوا عليها مع الأستاذة نجاة الإبراهيمي المحامية المختصة في قانون الأعمال، ونتسائلوا معها كيفاش الأمان القانوني ينجم يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في تونس. ثم وفي ركن رقم اليوم باش نسلطوا ضوء على قطاع استراتيجي من قطاعات الاقتصاد التونسي اللي هو التمور التونسية. كي نقول تمور تونسية نقول دقلة النور من الواحات إلى الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية. وضيفنا باش يكون السيد قيصر بن عرفة المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور، باش نحكيه معاه على واقع القطاع وتحديات التثمين والتحويل وأفاق التصدير والأسواق العالمية. وفي ركن صناع النجاح باش نكتشفوا مع بعضنا تجربة لمؤسسة تونسية مختصة في تعليب التمور ومشتقاته وتصديرها للخارج. اليوم إذن حلقتنا اليوم تجمع بين الثقة اللي يحتاجها المستثمر والقيمة المضافة اللي يلزمنا نخلقوها في مؤسساتنا ومنتوجاتنا التونسية. مرحبا بكم في إيكونوميكا، نفهموا الاقتصاد اليوم باش نصنعوا فرصة الغدوة. نعمل استراحة ثم لنا عودة. إيكونوميكا

0: إيكونوميكا إيكونوميكا إيكونوميكا كل نهار اثنين من 8 ل 9 مع خالد الزيدي. ثمانية وثمانية دقائق، عودة إلى برنامج إيكونوميكا، والموضوع الأول اللي باش نولوه الأمان القانوني ودوره في تعزيز مناخ الاستثمار في تونس. ومعنا الأستاذة نجاة الإبراهيمي، الأستاذة الجامعية والمحامية المختصة في قانون الأعمال. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور سي خالد، مرحبا بك، يعطيك الصحة على السيدات.
0: شكرا على تلبية الدعوة.
1: مرحبا.
0: وفي البداية لابد باش نهنيوك بمناسبة اعتمادك كمديرة للشبكة العربية الدولية للتحكيم التجاري الدولي من طرف الأليكسو.
1: بارك الله فيك، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو سي خالد، بفضلك.
0: نبدأ من البداية أستاذتي، الأمان القانوني ودوره في تعزيز مناخ الاستثمار في تونس هو بدون أدنى شك موضوع بالغ الأهمية في ظل الحاجة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وضمان وضوح واستقرار الإطار القانوني. أولا وفي البداية، لو كان نحط الأمور في نصابها، ماذا نقصد بالأمان القانوني؟ لو كان تعرفنا المصطلحات هذه، الأمان القانوني
1: هو بالعربية ربما الأمن القانوني أكثر منه الأمان القانوني، ويستعمل كذلك، تستعمل عبارة الأمان القانوني بالفرنسوية لا سيكوريتي جوريديك. الأمن القانوني هو مفهوم يتحمل معنيين، عنده معنى شكلي وعنده معنى موضوعي. بالنسبة للمعنى الشكلي نتاعه، يتمثل في ضرورة أن تكون القاعدة القانونية واضحة في صياغتها، يعني هذا البعد الشكلي يتعلق بصياغة القاعدة القانونية ويفترض مقروئية القاعدة القانونية. وعندما نتحدث عن مقروئية، معناها أن تكون القاعدة القانونية واضحة في صياغتها وغير متناقضة في عباراتها. هذا من الناحية الشكلية. من الناحية الجوهرية، الأمن القانوني يفترض مبدأ آخر، هو مبدأ التوقع. إيش معناها مبدأ التوقع؟ لا بريفيزيبيليتي، معناه أنه المشرع لما يضع قانونا ويريد أن يغير ذلك القانون، يجب أن يعلن عن ذلك، ولا يجب أن يقع تغيير للقاعدة القانونية بصفة فجائية من شأنها أن تهز ثقة من وضع ثقته في هذه القاعدة القانونية. إذن التوقع يفترض أن المشرع لا يتدخل بين الفينة والأخرى لتغيير القاعدة القانونية، بل يجب أن يكون تغيير القاعدة القانونية وتنقيحها خاضع إلى سياق كامل من بينه أساسا ما يسمى بدراسة الأثر، يعني أن نقوم بدراسة أولية وأن يعلم الجميع وخاصة المستثمر بأن القانون موضوع تنقيح، فهو يستعد لذلك التنقيح. أما أن يكون التنقيح مسقطا بمعنى أنه غير متوقع، فهذا يتعارض تعارضا جوهريا مع الأمن القانوني في معناه الموضوعي كمرادف

0: لذلك قبل أن يقرر أن يحط الرحال لإنجاز استثماره في هذا البلد أو ذاك، فإنه يسأل عن مجموعة من المعاني. من أهم هذه المعاني التي يسأل عنها ويعتمد في ذلك مستشار قانوني مختص، فهو الإطار القانوني في البلد المستضيف للاستثمار، ويطرح مجموعة من الأسئلة: هل أن البلد الذي سننجز فيه استثمارنا له قواعد قانونية يمكننا كمستثمرين أن نقرأها قراءة واضحة؟ هل أن هذا الإطار القانوني مهدد بالتغيير؟ هل أن الإرادة تتجه نحو عدم استقرار القاعدة القانونية؟ فكل هذه الأسئلة يطرحها المستثمر قبل أن يقرر الانتصاب في هذا البلد أو في ذاك، ويشكل ذلك واحدا من المؤشرات التي يعتمدها في أخذ قراره. وذلك علاش اليوم أنت لما تقرأ المعايير الدولية متاع البزنس دوينج تلقى من بين هذه المعايير معيار الأمن القانوني، هو معيار تاع البزنس دوينج كيف لما وضعته ما وضعه البنك الدولي، وهو كيف نقوم بالأعمال، معناتها سجل انجلي بزنس دوينج كيف نقوم بالأعمال، وما هو ما هي الطريقة الأمثل للقيام بالأعمال، ومن المعايير التي وضعها البنك الدولي والتي تعتمدها أغلب الدول المستضيفة للاستثمار هو هذا الأمن القانوني الذي يشكل أمنا منشودا، وإن شاء الله يكون في التطبيق أمنا موجودا
1: إن شاء الله. باش نجيو توا فعلا للناحية التطبيقية والعملية للحديث عن الضمانات القانونية المتوفرة للمستثمر في تونس، وأكيد هنالك آلية التحكيم هي آلية بديلة لقضاء الدولة في حماية الاستثمار ولتزويد النزاعات بسرعة والنجاعة المطلوبة. هل أن الضمانات القانونية هذه متوفرة للمستثمر في تونس ولا لا؟
0: أي نعم متوفرة في خالد، سواء اعتمدنا معناها الإطار العام للتحكيم أو الإطار الخاص بالاستثمار، فإن التحكيم هو طريقة بديلة قائمة الذات. وخليني نفسر بصفة معناها مبسطة شنو معناها التحكيم موجود كإطار عام والتحكيم موجود كإطار خاص في مجال الاستثمار. أولا وقبل كل شيء خليني نقول اللي نحن في تونس المشرع التونسي ومن بعده المحاكم يعتمد المجلة التونسية للتحكيم منذ 26 أفريل 1993، وهذه المجلة تشكل الضمانة العامة للمستثمرين وللتجار. لبقي أنه عباوة على هذه المجلة التي تحكم التجارة الداخلية والتجارة الدولية، فإننا نجد كذلك إطارا خاصا بالاستثمار على اعتبار أن عملية الاستثمار تختلف عن عملية التجارة، فوجب أن نتحدث عن تحكيم خاص بالاستثمار. والتحكيم الخاص بالاستثمار أقره المشرع التونسي في القانون عدد 2016 عدد 71 لسنة 2016 المنظم للاستثمار، واللي هو ترس للمرة الأولى في التشريع التونسي كتابا كاملا لفض النزاعات في مجال الاستثمار. كتاب هذا مناطه الفصول 23 و24 و25 من القانون المؤرخ في 30 سبتمبر 2016. يعني عندما تقرأ المشهد القانوني نطمئن على أن المشرع التونسي لم يحد عن الخيارات الدولية، وفهم أن تكليف الاستثمار هو ضمانة أولا للمستثمر، وهو طريقة لاستقطاب المستثمرين، لأنه منذ حين قلت أنا أن المستثمر قبل أن يحط الرحال في بلادنا فهو يقوم باستشارة قانونية حول الإطار القانوني وحول مدى توفر الأمن القانوني في صياغة القاعدة القانونية وفي توقع تغييرها وتنقيعها. نفس الشيء المستثمر يقوم بدراسة حول الطرق البديلة لفض النزاعات، أولا لمعرفة مدى تكريسها من طرف المشرع

0: لكن هذا مش كافي، وكيف يقع تطبيقها لدى المحاكم؟ ولهنا دي معقول راه المستشار القانوني الذي يستعين به المستثمر يكون خبير مختص في هذا المجال، يمكنه أن يقدم النصح والاستشارة الصحيحة لهذا المستثمر.
1: وفعلا التحكيم كآلية، سواء يعني التحكيم الفردي أو التحكيم المؤسساتي، هو آلية يعني ناجعة لتسوية النزاعات بسرعة، لأنه هنا نحكيه على الزمن القضائي أستاذة، وتعرف أنت يعني في القضاء العادي يعني كم تطول معناها الإجراءات وحتى الأحكام باش تحصل على حكم، خصوصا في المادة الشغلية. فالتحكيم هنا على الأقل كآلية جاي باش يحل وباش يعطي يعني بوصلة بالنسبة للمستثمر، حتى أنه يكون عنده ثقة كبيرة في الاستثمارات، وحتى تكون تونس وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
0: أي صحيح سي خالد، لو أمكن لهنا حبيت نعمل هكا تصحيح صغير، أن نحن نفرق قانونيا بين التحكيم المؤسساتي والتحكيم الخاص. يعني لاربيتراج انستيتيوشنيل و لاربيتراج ادو، مش الفردي، يعني الخاص الذي يقع فيه تعيين المحكمين من المحتكمين، هذا على اشخاص معناها اتيترو بريفي، والمؤسساتي هو اللي المحتكم اللي عنده قضية، الطالب في قضية ما لا يسمي محكما مباشرة، بل يعتمد مؤسسة تحكيمية هي اللي تبدأ عندها آليات تعيين المحكمين اللي هما معتمدين لديها. هذا حبيت معناتها بصفة أولية نذكر به. نجي توا لخاصيات التحكيم من حيث كونه قضاء يضمن السرعة، ومن حيث كونه قضاء يضمن السرية. صحيح أنت سي خالد ذكرت بالبطء القضائي أمام قضاء الدولة، وهذا صحيح، معناها نعرف أن القضايا قد تطول خاصة في المادة التجارية وفي مادة الإجراءات الجماعية، تلقى قضية
1: لسنوات وسنوات،
0: نعم، تتعهد بها المحاكم وتبقى ممتدة منشورة على امتداد سنوات حتى يقضى فيها بصفة باتة، ساعات توصل 15-20 سنة. لهنا قضاء التحكيم هو يعد ضمانة لسرعة فصل هذه القضايا. ولهنا بعد إذنك سي خالد نذكر بالأجال التي يجب أن تفصل فيها القضايا التحكيمية على مستوى التشريع الوطني وحتى على مستوى التشريع الدولي. خليني نقول اللي نحن في مجلة التحكيم التونسية عندنا أجال محددة لفصل القضية التحكيمية، يجب على الهيئة التحكيمية أن تفصل النزاع في مدة 6 أشهر، هذا الأقصى، ولكن هذا أجل مبدئي يمكن تمديده مرة ثانية تولي عام، ويوم مرة أولى يولي عام، ومرة ثانية يولي عام ونص، وأقصى أجل فض النزاع هو عام ونص، على أن يكون التمديد الأول والثاني مبررا ومعللا. وإذا كان التمديد غير معلل فإن ذلك موجب لاحقا لمراقبة الهيئات القضائية، محكمة الاستئناف اللي هي تتدخل كقاضي مراقب وكقاضي إبطال، ويمكن هنا إبطال القرار التحكيمي لمخالفة أجل التحكيم المنصوص عليها بالمجلة. معناها حبيت نقول لك اللي مبدأ مبدئيا 6 أشهر، استثنائيا عام، استثنائيا جدا عام ونص، وبالطبيعة هذا يعتبر ضمانة للمستثمر، خاطر أنت تعرف في خالد اللي المال قوام الأعمال، والمال والأعمال متلازمان، معناها ما ينجمش يخدم إذا كان ما يتوفرلوش المال، والمال يصبح ميتا إذا قضى عليه الزمن القضائي. فهذه ثلاثية اسمها المال والزمن القضائي والأعمال.
1: واضح. باش نختم معك الحوار حول الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الثقة وترسيخ بنية استثمارية أكثر استقرار. شوف، يلزم إدخال بعض التعديلات وبعض الإصلاحات تماشيا مع مبدأ سرعة الفصل في القضايا، ولتشجيع أكثر عدد ممكن من المستثمرين على الانتصاب وإنجاز مشاريعهم في تونس.
0: صحيح هو لهنا ربما تعرف في خالد اللي رجال القانون خاصة المختصين في مجال التحكيم عندهم العديد من السنوات وهم يتطلعون ويتشوفون إلى مراجعة مجلة التحكيم. مجلة التحكيم صادرة في سنة 93 اليوم عمرها 33 سنة ووقع تشخيص العديد من النقائص اللي هي موجودة على مستوى النص ولكن ربما الحاجة اللي تخلينا نكونوا إيجابيين أن فقه القضاء التونسي تحية لفقه القضاء التونسي قد قام بدور كبير لتجاوز هذه النقائص. معناها العمل على قانون التحكيم الحقيقة والحق يقال قام به فقه القضاء التونسي الذي تدخل لإصلاح بعض النقائص اللي موجودة في المجلة ولكن هذا غير كافي. مثل ما قلت الخبراء في مجال التحكيم يتطلعون إلى التدخل لتنقيح هذه المجلة ولهنا ربما نجم نقول لك اللي التنقيح المطلوب يتعلق أساسا ولهنا قد أنهي بما بدأنا به يتعلق بالأمن القانوني لأن هنالك العديد من الفصول القانونية في مجلة التحكيم التي تتطلب التدخل لإعادة صياغتها انطلاقا من الفصل 48 الذي يعرف التحكيم الدولي وصولا إلى الفصل 78 الذي يحدد حالات الأبطال في مجال التحكيم الدولي. شنو المشكل غادي الصياغة طويلة وطويلة لدرجة أنك تفقد المقروئية لهذه الصياغة وكيف ما قلت أنا معنا العديد والعديد من السنوات ونحن نطلب التدخل على الأقل إذا كان مش في الأصل فنحن نتطلع إلى إصلاح صياغة العديد من فصول مجلة التحكيم.
1: شكرا لك أستاذ نجاة الإبراهيمي على كل هذه المعطيات خصوصا فيما يتعلق بضرورة إدخال تعديلات على مجلة تشجيع الاستثمارات حتى تكون يعني مواكبة للتحولات الاقتصادية المتسارعة في تونس وحتى تكون تونس يعني بلد يعني مستثمر وبلد يجلب المستثمرين. شكرا مجددا ونلتقي في مواعيد قادمة بإذن الله. شكرا أستاذ.
0: مرحبا بك سي خالد. مرحبا بك يعطيك الصحة.
1: شكرا للقاء. حلو.

0: Le chiffre du jour.
1: عودة إذن إلى برنامج إيكونوميكا وركن رقم اليوم هو مليار دينار. ماذا يمثل هذا الرقم؟ وهل أنه قادرين باش نتجاوزوه ولا لا؟ الجواب باش نتعرف عليه مع السيد قيصر بن عرفة مدير عام المجمع المهني المشترك للتمور. مرحبا أهلا وسهلا بك سي قيصر.
2: مساء الخير سي خالد ومساء الخير بكل مستمعي إذاعة جوهرة أفهم.
1: شكرا على تلبية الدعوة.
2: شكرا.
1: إذن مليار دينار
2: هي.
1: هو يمثل عائدات قياسية في التمور
2: صحيح،
1: واللي أول مرة نقولوها تتخطى
2: صحيح.
1: حاجز المليار
2: صحيح.
1: يعني تعطينا أكثر يعني تفاصيل حول هذا الرقم.
2: شكرا سي خالد. هو في الحقيقة لازمنا قبل كل شيء نذكر معنى أهمية قطاع التمور في تونس، خاصة وأنه قطاع يساهم في 5% من القيمة الجملية للإنتاج الفلاحي، وكذلك هو يساهم في حوالي 18-20% من القيمة الجملية للصادرات الفلاحية، ويحتل معناها المركز الأول السلم الثاني في صادرات المنتجات الفلاحية بعد زيت الزيتون. هذاك معناها القطاع يبرز أهمية كبيرة، وكذلك يساهم في خلق حوالي معناها 2 مليون يوم عمل في السنة، وتوفير مورد رزق لأكثر من 50,000 عائلة، معناها 50,000 فلاح في مناطق الجنوب بالنسبة لقطاع التمور. على مستوى الصادرات صحيح، هو كنا معناها خلنا نعطيه فكرة على الإنتاج. هو إنتاج موسم الفارط كان عنا إنتاج قياسي على مستوى معناها صابت التمور، معناها كما وكيفا،
1: حيث معنا
2: اللي هي بلغت معناها تجاوزت 400,000 طن، كانت في حدود 404,000 طن، وال404,000 طن هذه معناها خلتنا نحقوا معناها أرقام زادة على مستوى الكمية والقيمة معناها والنوعية على مستوى الصادرات. معناها تجاوزت 160,000 طن كصادرات المرة الأولى. كان معدل التصدير في تونس خلال 10 سنوات الأخيرة مستقر في حدود 120-130,000 طن، وكانت العائدات معناها فاقت المليار دينار، وهذا يسمى معناها القطاع حقق أرقام إيجابية وإيجابية جدا.
1: باش ناخذ معاك مرة أخرى على رقم هذا لأنه معبر وعنده دلالات المليار دينار. يعني وصلتوا للقيمة هذه تاع الصادرات نتيجة عمل كبير برشا، عمل مشترك بين جميع المتدخلين عبر سلاسل القيمة، بدءا بالحقل بالفلاح وصولا إلى الشركات وإلى المستهلك حتى في الأسواق الخارجية. فلو كان تعطينا فكرة على مستوى من الإنتاج وكذلك على تصدير الأسواق الخارجية.
2: أكيد جدا سي خالد. هو عمل الذي يراه على مستوى سلاسل القيمة هو معناها عمل تتكامل فيه حلقة الإنتاج ولا المنظومة كاملة من المنتج اللي هو رأس المال واللي يعتبر معناها ركيزة أساسية. إذا كان مناش عناش دون فلاح ولا منتج رانا ملقاوش شركات صدر وملقاوش الأرقام هذه. يعني بدءا هو اليوم الفلاح هو معناها فنحطوه في صدارة اهتمامنا خاصة وأنه
1: وتحية نوجهها إلى كل فلاح من
2: أكيد جدا
1: تونس إلى جنوبها. تحية فلاح الكل
2: في جميع القطاعات، هي لجميع القطاعات فلاحهم بالحق. هم معناه يواجهوا صعوبات خاصة على مستوى كما نشوفوا معناه في السنوات الأخيرة، معناه
1: خاصة في التغيرات المناخية، خاصة في الفترات الصعبة.
2: أي فترات صعبة وتغيرات مناخية، والتغيرات المناخية ولات متقلبة وظهور آفات جديدة وما كانت شيء موجودة. معناها هو بتضافر الجهود الحق معناها على مستوى المنتج على مستوى الإدارة على مستوى الشركات المصدرة هناك عمل، ومعناها الأرقام دي راهي اللي تحققت راهو عمل معناها بتاع 10 سنين، ماهوش عمل بتاع يوم أو اثنين، معناها هو عمل متواصل من عنده 30 سنة باش وصلنا معناها حققنا الأرقام هذه، خاصة وأن تونس معناها تعتبر في العالم معناها العربي خاصة اللي هم منجهين للتمور معناها رائدة في مجال الإنتاج ورائدة في مجال التصدير،
1: وهذا بفضل الجودة العالية.
2: أكيد جد هو راهو إذا ما فماشي جودة وما فماشي معناها متود وجودة راهو ما يتلقاش لا يتلقى القبول الحسن من المستهلك سواء على مستوى السوق الداخلية ولا على مستوى الأسواق الخارجية. اليوم راهي تصدر التمور تونس إلى حوالي 94 دولة، معناها مسينا نجم نقوله كل القارات، معناها يعتبر الاتحاد الأوروبي معناها هو الحليف الأول والتقليدي، ولكن مازال زاد خدمة عليه اللي هو يعتبر الحليف الأول الاتحاد الاتحاد الأوروبي على سواء فرنسا إسبانيا إيطاليا ألمانيا هولندا بلجيكا هذوما معناها فهمتني فهم الأسواق زاد الأسيوية والأسواق الإفريقية والأسواق الأمريكية يعني أنه معناها على مستوى قطاع التمور الحق معناها الأنواع الأسواق متنوعة ومتعددة صحيح هي بنسب متفاوتة لكن هناك عمل معناها مازلنا نقوم به وهو عمل متواصل مش اليوم الخطر وصلنا حققنا أرقام إيجابية يعني الترقب السنين الجاية هو معناها زيادة في الإنتاج على مستوى خاصة الغراسات اللي قاعدة تزداد على مستوى النخيل في ولاية الجنوب دونك هناك توقعات لزيادة في الإنتاج وما توقعات هذه لزيادة في الإنتاج معناها هناك عمل زاد لازم يتعمل على مستوى البحث عن أسواق جديدة وتدعيم الأسواق التقليدية ومعناها تحسين كموقع التمور التونسية خاصة وأنه احنا اليوم من أشهر الأصناف التي تصدر وهو الصنف معناها اللي حوالي معناها 80% يمثل من 80% الإنتاج هي دقلة النور اللي هي معناها ولات معروفة على الأسواق العالمية ومحافظة من طرف المستهلك الأجنبي.
1: على ذكر الترويج لمشتقات التمور يعني لأنه ما يقتصرش على التمور الطازجة فقط بل أنه هناك أهمية متزايدة لمشتقات التمور باعتبارها مجال واعد لخلق قيمة مضافة وأنا نحكي على الرب
2: صحيح هو سي خالد تو عنا منذ سنوات معناها تو في تزايد الإنتاج ولا كما نقولوا اليوم ولات معناها العديد من الشركات تفكر معناها في خلق معناها نقولوا كما ماركس دوت ولا أنواع جديدة خاصة اليوم على مستوى مشتقات التمور اللي هو اليوم قاعد يحظى باهتمام من طرف الدولة ولا يحظى باهتمام من طرف الشركات المصادرة لأنه يخلق القيمة المضافة خاصة اليوم نشوفه كانت تونس رائدة اليوم في تحقيق معناها كما نقولوا معناها عملت نورم على مستوى البودر دودات اللي هو مسحوق التمور اليوم مسحوق التمور فما عجين التمر فما رب التمر فما دبس التمر فما حتى معناها من الشركات اليوم اللي قاعد يستخرج في الزيت من نواة التمر أن هناك اليوم زاد قهوة البني تعمل من نواة التمر يعني صراحة معناها فما
1: خدمة أكيد عندها فوائد كبيرة برشا فوائد صحية سي قيس هيك ولا
2: صحيح هو على مستوى القيمة الغذائية والقيمة الصحية راهو معناها صنف التمور معناها تمر معناها عنده قيمة غذائية كبيرة وينصحوا به خاصة أنك تشوف أنت في سيدي رمضان معناها واحد يشق فتره على ثلاثة ولا خمسة كعبات تمر هذه من العادات والتقاليد اللي تعرف اللي فما فائدة على مستوى السكريات اللي تعطيها معناها التمور للبدن وسهلة الامتصاص ولفيبر يعني على مستوى القيمة الغذائية اليوم صحيح نقوله حتى على مستوى التصدير ولا حتى على مستوى كانت ذروة الاستهلاك تبقى حتى على مستوى العالم يعني معناها مش معناها في منأى تونس هي ذروة الاستهلاك تكون في شهر رمضان لكن اليوم المجمع وبتضافر الجهود قاعد يخدم على حاجة أخرى يحب يوسع في قاعدة الاستهلاكية اليوم ناكلوش تمر كان في رمضان لازمنا ناكلو تمر على مدار السنة لما له من القيمة الغذائية والصحية وحتى من بعض معناها المختصين معناها ينجموا يأكدوا إكلامي في هذا المجال وذا ما يخلينا نزيد نقدمه بالقطاع متاعنا اليوم صحيح حققنا أرقام لكن ما زال العمل متواصل خاصة في ظل معناها التنافسية الكبيرة اللي في شدها العالم اليوم فما العديد من البلدان معناها دخلت وقويت في الانتاج متاعها معناها أضعاف تونس وحتى على مستوى وتعتبر تونس معناها من البلدان الرائدة في مجال ولا في منظومة التمور وحتى على مستوى القطاع التصديري وبدأت تهتم بالقطاع وبدأت معناها تدخل الأسواق يعني معناها اليوم راهو فما خدمة كبيرة لازم تخدم خاصة وأنه أصبحت هناك تنافسية شديدة على مستوى قطاع التمور في العالم
1: فعلا. تحدثت على القدرة التنافسية الدقلة ولا التمور التونسية هناك منافسة شرسة بين عديد الدول ولا بد من الحفاظ على التموقع الاستراتيجي لتونس ومن هذا المنطلق يعني أرسيته استراتيجية تمتد على حتى سنة 2055 يعني فما رؤية استشرافية للقطاع ككل، يشمل جميع المدخلين، يشمل جميع المراحل الإنتاج كما قلنا حتى للاستهلاك والتصنيع والتصدير. فلو كان تعطينا فكرة وتحطنا في إطار هذه الاستراتيجية اللي تمتد لسنة 2055.
2: صحيح، هو في إطار معناها التنفيذ الاستراتيجية، وعن في إطار معناها تزايد الإنتاج، ومعناها بش يقوم الدراسة المجمع حتى في أفق 2055 بشوف الرؤية معناها كيف سيتعامل مع السنوات المقبلة، مع المنافسة، مع ارتفاع الانتاج، مع الكميات اللي باش تحط. هو نقول كيما نقول راهو المستوى اليوم الانتاج العالمي في حدود 10 ملايين طن، ومازال معناها الانتاج يتزايد. نقول راهو موجود الاسواق وعلى مستوى الاستهلاك، لكن لازم نغيروا من الفكره نتاعنا، ولازم نقوموا بدراسات. هذوما الدراسات هي اللي باش تحل لنا افاق وباش تورينا شنو الاشكاليات والصعوبات، ولا باش تحل لنا حتى الاسواق الجديده في الافق، نشوفوا كيف نتعامل مع قطاع التمور وشنو معناها الاهداف، وين لازمنا نمشيو، وشنو ما معناها لي زاكس دو كومونيكاسيون كيما نقولوا اجدد لازمنا نخدموا عليهم باش نطوروا في استهلاك التمور حتى على المستوى العالمي. لازمنا اليوم نوصلوا على الفئه الشبابيه، حتى المستهلك الاجنبي والمستهلك التونسي. اليوم الناس منقولوا على مستوى حتى الاستهلاك الداخلي، معناها ها نحن بلاد منجلة تمر، لكن الاستهلاك الداخلي ضعيف مقارنة بالبلدان الأخرى والبلدان المنجة اللي يكون معناها الاستهلاك متاحة معناها أضعاف الاستهلاك اللي يستهلكوا في تونس. اليوم معنا استراتيجية على مستوى نحبوا معناها المستهلك التونسي معناها يتمتع بخيرات تونس وبمنتجات فلاحيه نتاعو التوانسه. اليوم لازم تدخل في العادات والتقاليد الاستهلاكيه نتاعنا، على الصباح وجبات صباحيه ولا وجبه غذائيه تكون لمجه للصغيرات، على الشلاء تكون كل ما نشوف منتجات فلاحيه طازجه بما نقولوا منها التمور ومنها غير الاخرى ولا فواكه.
1: ما تشوفش اللي الاسعار اللي تتباع بها التمور التونسيه تكون ربما مش في متناول يعني القدره الشرائيه للتونسي، حتى انه تدخل في العادات الغذائيه نتاعه كما قلت، حتى يوليو الصغيرات معناها يوليو يستهلكوها، وحتى انه يعني توفر يعني الكميات كبيره. انتم عملتوا حمله من المنتج للمستهلك، صحيح وفرتوا الكميات، ولكن اعتقد حتى الاسعار ربما يلزمها شويه مراجعه.
2: والله ما هو فما كلفة إنتاج وراه ما يتكبده الفلاح اليوم في الإنتاج. صحيح هو فما هناك على مستوى التفصيل ولا على مستوى فان هناك ارتفاع على مستوى معناها التمور، وذاك علاش معناها حتى من استراتيجيات ولا تركيز نقاط البيع كان الهدف منها حتى كيركزها المجمع معناها بمعية ولا بالتعاون وبالتنسيق مع الوزارات كوزارة الفلاحة اللي هي صوت الإشراف ولا وزارة التجارة. هو الهدف من تركيز نقاط البيع هذه هو ترشيد الأسعار، لأنه اليوم هما نقاط البيع هذوما من منتج مستهلك، يحاول المجمع معناه يوفر على مستوى نقاط البيع هذوما منتجين اللي هما باش يجيبوا المنتجين خاصة صغار الفلاحين باش يبيعوا المنتوج نتاعهم في نقاط البيع، ومعناها انكسروا حلقة الوسطاء اللي قاعدة صراحة بالحق هي معناها تكبر فيها مش الربح، وتقعد معناها توصل في معناها المنتوجات ولا منتوج التمور معناها على مستوى التفصيل معناها بأسعار معناها مرتفعة شوية، لكن الحق العام الفارط على مستوى الانتاج حتى على مستوى الأسواق وهذا ما يشهده الناس كل معناها كانت الأسعار راهي في متناول الجميع. معناها نجم نقولوا نجم وعمناه المعدل البيع حتى بالتفصيل راهو لمنتوج التمور في الأسواق راهو ما تعديش 8000 7000، فما المتوسط راهو اليوم نحكيو على البونشي اكسترا معناها الشمروخ الاكسترا ولا في عرجون تلقاها ب 10000، راهو تلقى الاصناف تلقى سلف دقره النور هو بس فذاك ب 3000 وب 3500 وب 4000 وفما حسب الجوده ب 5000 6000 مع راهي توفير نقاط البيع. هي صحيح راهو اليوم كي تبيع المنتوجات الفلاحيه راه تختلف في الجوده نتاعها. منتوج فلاحي معناها ما تنجمش تقدر تكون الجوده الكل للصابه الكل بنفس الجوده ولا بنفس القيمه، لكن على مستوى الاسواق كانت صراحه معناها انا نقول مقارنه بمنتوجات فلاحيه اخرى معناها كان متناول في متناول الناس الكل. زادت معناها نقول نقاط البيع هذه معناها زادت درجه الاسعار على مستوى الاسواق على مستوى راهي نقاط البيع معناها ما فاتتش حدود 8000 7000، راهو فما ايام معناها المنتجين ولا في اخر الايامات راهي توصل معناها نبيعوا في الصندوق 2 كيلو ونص شمروخ دقلة النور ب 6000 6500 يعني الحق معناها مقارنه بالاسواق الاسعار معناها كان. ان شاء الله نكملوا راهو في المنوال هذا احنا باش نكملوا
0: في تركيز نقاط البيع هذه مزيد التعريف ومزيد ترشيد الوعي. نعرف راهي ما تغطيش كامل بالقدرات لكن على قليلة تؤدي واجبها وأهدافها السامية اللي عملنا منهم نقاط البيع هذوم.
1: واضح. بشت معك سي قيصر حول المشاركة في الصالون الدولي للصناعات الغذائية بإفريقيا إفسا في إطار الترويج للأسواق الخارجية واكتساح أسواق خارجية جديدة.
0: الحق هو راهو على مستوى تظاهرات محلية اللي فاهو يقوم في تونس راهو على مستوى مشتقات التمور وما لها من أهمية مشتقات التمور حتى على مستوى راهو الأسواق معناها الصالونات والتظاهرات المحلية في تونس قاعدين نقدموا معناها المجمع شيقوم يقوم هو بتوفير الفضاء للشركات هذوما الصغرى اللي يعملوا في مشتقات التمور باش يوريوا المنتوج نتاعهم مجانا رانا نوفروا المنتاج ونقدروا له التسويق معناها على مستوى التظاهرات هذه حتى على مستوى التظاهرات الدوليه معناها والكبرى معناها قاعدين نقوموا في حملات ترويج هذه مشكل المجمع برك معناها هياكل المسانده الموجوده في الدوله كل قاعده تخدم على مشتقات التمور قاعده تزيد تعرف بها قاعده معناها تقوم بحصص تذوق وتجيب في طباخين مشهورين لمزيد معناها يعرفوا العباد بمزايا مشتقات التمور وكيفية استعمالهم في الطبخ معناها يعني الحق هو فما برامج متكاملة برامج معناها متتالية زادة في التظاهرات الدولية سواء في التظاهرة الدولية ولا سواء على مستوى السوق المحلية باش نزيد ونعرفوا بالمنتوجات هذه الحق حتى في تونس راه فما برشا ناس كان تقول له اليوم رب التمر ولا دبس التمر فما يعرفوش في تونس راه
1: لابد من تعرف بها المشتقات هذه وبالفوائد الغذائية
0: والصحية
1: حتى يقع استهلاكها
0: ورايا إذا مفيدة اليوم نحكيه على مسحوق التمور البودر دادات اليوم قاعدة تكتسح رايا في أسواق لأن اليوم العديد كما نقوله من الباتسري سمحني استعملت الكلمة بالفرنسية قاعدين يستعملوا اليوم ويلوجوا في بديل للسكر اللي هي من بدائل بستعمل السكر اليوم بستعمل بودر دادات تحطها في الحلويات اللي تنقص وعندها قيمة غذائية وتنقص لك من
1: التمر عنده قيمة غذائية خير من السكر
0: أكيد جدا حتى السكر نتاعه سهل الامتصاص وعنده فوائد صحية للبدن معنا نحكيه اليوم على حاجات طبيعية قاعدين نستعمله في الحاجات الطبيعية ونستخرجه في حاجات طبيعية لاستعمالها اللي نحن باش على قليلة معناها نستنسوا باستعمالها وذي الهدف منه هو راه خلق القيمة المضافة خاطر على مستوى الصناعة التحويلية هي راهي تخلق لك القيمة المضافة وتزيد تنمي الشركات وتخليك معناها تربح أشواط على مستوى التعريف بالمنتوج.
1: ممتاز يعطيك الصحة سي قيصر فعلا يعني هو مجال واعد هذا المشتقات لابد من البحث ولابد من العمل عليه لأنه يساهم في تنويع المنتوج ويساهم كذلك في اكتساح واكتساب أسواق جديدة. شكرا لك على تدخلك معنا سي قيصر بن عرفة اللي أنت مدير عام جداد نلتقي في معيد إلى اللقاء.
0: شكرا سي خالد شكرا.

0: إيكونوميكا إيكونوميكا إيكونوميكا كل نهار اثنين من 8 ل 9 مع خالد الزيتي. سبعة وأربعين دقيقة عودة إلى برنامج إيكونوميكا، وباش نتعرفوا معكم على تجربة رائدة لشركة مختصة في تطوير منتوجات مشتقة من التمور. كيفاش نجمت الشركة تنتقل من تصدير المنتوج الخام إلى تصدير القيمة المضافة؟ ومعنا السيد علي صغير مدير مصنع تحويل وتعليب التمور بدوز. مرحبا، أهلا وسهلا بك سي علي.
1: مرحبا سي خالد،
0: أهلا وسهلا. إذن تونس تملك دقلة النور اللي هي ثروة فلاحية وتصديرية مهمة، لكن القيمة الاقتصادية الكبيرة تكمن في تحويل الثروة هذه إلى منتجات صناعية مبتكرة، وهذا الشيء اللي توصلتوا له أنتم في شركتكم. لو كان تحطنا في الإطار وتعطينا فكرة على الشركة وعلى مسارها المهني.
1: أكيد سي خالد، باهي. بالنسبة لنا الشركة دي شدات وبيان كما يقولوا تمور الجنوب، هي شركة تأسست سنة 2017، تأسست منها في اختصاص منها تحويل وتصدير تمور. من 2017 حتى 2020 أنا كما كنت تحكي سي خالد، وأنا حاولنا نصدر التمور كما هي في الوضعية الخام تاعها، معناها أبيك سي ديفيرون تيب، معناها كيسوا برونشي ولا البستة ذيك ستاندار، وإلا معناها تكون في وضعية ثالثة اللي هي تكون منزوعة النواة، معناها درويوتي. هذوما ثلاثة أنواع اللي كانوا معروفين في التمر، معناها هذوما الأنواع اللي يصير من تصديرهم لجميع دول العالم. من 2020 أنا ارتئينا أن نعملوا نعطوا بغير أجوتين للبروديو تاعنا، نعطوه قيمة أخرى، نعطوه معنا صورة أخرى، تمكننا باش نفتكوا معنا البلاصة تاعنا في المارشي. ومن هنا معناها حاولنا نستثمروا في سكر التمر، في رب التمر، في الباديدات اللي هي معجون التمر، اي وعديد المنتجات الاخرى كما كان يحكي في قيصر، حتى ان شاء الله عندنا بروجرام تاع الاكستراكسيون دويل، هذه زيت النويو ديدات، الفينيغر ديدات، زاده برشا حاجات نجموا نخرجوها من الثمره هذه المباركه،
0: يعني من التمر نجموا تخرجوا الخل الفينيغر، وتنجموا تخرجوا الزيت.
1: اي الزيت اللي هو من عنده حتى البالور نتاعك في المارشي، معناها بالور كبير، معناها توصل تقريبا 8 ملايين لتر زيت، معناها فهمتني، عندها قيمه تسويقيه كبيره برشا، ومطلوبه معناها في الشان ناسيونال انترناسيونال بليتو.
0: وين انام الاسواق الخارجيه اللي تطلب النوعيه هذه من المشتقات للتمر؟
1: والله المشتقات طبعا احنا نتعاملوا مع قصر المارشي الامريكي،
0: السوق الامريكي،
1: اي المارشي الامريكي معناها بونسي برشا في الديفيديدات، سيرتو سيكريديدات،
0: ولا هو متطلب برشا اكزيجون معناها من حيث الجوده.
1: بالطبيعه
0: ولكن كنا ملتزمين باقصى درجات الجوده، يعني
1: الانسان ينجز روحه في الديفيديدات لازم يكون معناها سيفير في الخدمه نتاعها، لازم تتطلب برشا ريسبي وبرشا معناها خاصة نتعاملوا مع الاف دي اي، معناها خاصة في امريكا فهمتني، لازم تكون في المستوى معناها من ناحية الجودة، من ناحية الجيام، من ناحية معناها السيرتيفيكاسيون، باش لازم تدخل المارشيات هذيا وتاخذ البارون تاعك معناها.
0: إلى جانب السوق الأمريكية، ثماشي أسواق أخرى أنتم ما خممتوا ولا وصلتوا لها ولا عرفتوا بالمنتوج أو المنتوجات متاعكم فيها الأسواق هذه؟
1: بصفة عامة سي خالد، وصلنا تقريبا للقارات الكل كما كان يحكي في قيصر، نبيعوا في اوروبا، في امريكا بيان سير، في الخليج، وصلنا حتى لاسيا، الدول الاسيويه فهمتني، الدول الاسيويه مثل سنغافوره، مثل اليابان، وعندنا طموح باش نوصل للمرشي الصيني اللي هو مرشي معناها كبير برشا، وربي سهل ان شاء الله فهمتني.
0: وصولكم للاسواق هذه سي علي كان نتيجة شنو؟ نتيجة فما أبحاث قمتوا بها وفما عمل على مستوى التسويقي، كيفاش العملية صارت بالضبط؟
1: والله يا أخوي خالد، باش توصل معناها تفرض روحك ولا كما قلت تفك بلاصك في المارشي، لازمك تشوف حلول بديلة، لازمك تبعد على الستاندريزاسيون تاعت يعني حاولنا نشوفه نفس التمرة نفس البرودوي نقدموه في صورة أخرى.
0: نعم،
1: يعني نخرج من النمط العادي اللي هو التمرة، نقدموه في شكل سيرو، نقدموه في شكل بودر، في شكل زيت، في الكليون سيرتو تويك، الكليون الجديد هذا الشباب يحبوا حاجة مختلفة فهمتني، تعطيه حاجة أمبالية هيك معناها بالوريزي يشريها فهمتني، هذاك هذيك النقطه اللي لعبنا عليها وبقينا معناها
0: على ذكر تاع الامبالاج انت قلت توا مهم جدا أي. يعني اضفاء قيمه مضافه وانا نحكيه على الصناعه كيفاش يتحول المنتوج من ماده خام الى ماده يعني فيها قيمه مضافه باش توصل في شكل مزيان فهنا فما تكلفه اكيد فما كلفه ولكن ثم عائد فما معناها ريتور سور انفستيسمون كله
1: فما مجهود يصير بطبيعه من بعد دراسات ومن بعد فما ناس مختصة في الشهادة دي بروجيتيت معناها يعاونوك على الشهادة تنفيستي معناها تلقى شكون خبراء يقفوا معاك سواء في الامبلاج سواء معناها في طريقة التسويق في كل شيء معناها ومن بعديك كما قلت إذا وصلت أن برودوي معناها باهي راك بحول الله تنجح في المارشي نتاعك.
0: أهمية مواكبة التحولات العالمية بالنسبة للتسويق، التسويق أصبح تسويق رقمي، الذكاء الاصطناعي كذلك دخل التجارة الإلكترونية، فشركتكم كيفاش واكبت هالتحولات هذه المتسارعة حتى توصل الأكبر عدد ممكن من الأسواق الخارجية؟
1: والله شيخ خالد شوف احنا بويسك يعني احنا شركات مصدرة ونتعاملوا مع موردين، حتى الموردين اللي يتعاملوا معنا هم السون دي جروسيست هذيك معنا شركات هي تقبل منا السلعة وهي توزع، هي عندها علاقة بالمجتمعات تميك، احنا ما نتعاملوش ديريكت مثلا مع مواطن في أمريكا ولا مواطن في ألمانيا.
0: شركات تجارية يعني موزعة بالجملة هذه.
1: أي معناها الأساليب التقليدية اللي هي سيت ويب وهي اللي كتالوج وهي كذا بقت هي المسيطرة في القطاع نتاعنا. فهمتني؟ أوكي نحاول نكونوا موجودين في المعارض كيما بيوفاك كيما سيال فرنسا إن شاء الله بينتو كيما أمريكا نحاول نكونوا متواجدين نكونوا بي تو بي مع الكليون نتاعنا. تقريبا هذه هي المويه نتاعنا معناها فهمتني.
0: شنو هي سعلي الصعوبات او التحديات اللي تواجهكم انتوما واللي ربما تعيق شويه نوعا ما الترويج او التسويق او الوصول الى اكبر عدد ممكن من الاسواق الخارجيه؟ شنو هي ابرز التحديات والرهانات والصعوبات؟
1: والله التحديات يا سي خالد هي سيرتو في المنافسه الكبيره اللي ولت موجوده طريقة العالم معنا على الشان الانترناسيونال من برشا الدول العربية معنا معروفين هما معنا المنتجين تاع التمور اللي هما لاقين دعم الدول نتاعهم دعم كسوا معناها لوجيستي دعم معناها مادي ثم انكوراجمون معناها في عديد في صور متعددة نجم نقولوا فهمتني بتاتا الأشياء دي نفقدوها في تونس ماليوريزمون مع هذا معناها ثم شوية مشاكل نتاع
0: على مستوى النقل واللوجستيك مثلا
1: اي بيان سور اي
0: ثم صعوبات تحكيوا على اسيا وعلى اسواق موجوده في ماليزيا وموجوده في اندونيسيا وسنغافوره اكيد الكلفه هنا باش تولي معناها ربما تحدي كبير ورهان كبير برشا بالنسبه
1: الكلفه تحدي كبير وضاعفت من بعد المشاكل السياسيه دي والحروب الفايره في الخليج هذيك مثل تنعاق كبير خاطر تكلفه النقل ولت تقريبا ضاعفت وهذا مثل عائق معناتها الامبورتاتور كي باش يشري سلعه يعني باش يحسب حتى التكلفه نتاع الترونسبور اللي هي مش كيما من تونس كيما مثلا من دوله من دول الخليج باش تكون ارخص
0: وهذا بيكون هذا عندنا عائق تنافسيه
1: اي بيان هذا ياثر على القدره التنافسيه ويخلينا معناها في وضع صعب شويه مع المنافسين نتاعنا.
0: الصعوبات هذه قادرين بإذن الله بتضافر جهود أنكم تتخطوها تتجاوزوها، كذلك المشاكل المتعلقة بالتغييرات المناخية أكيد لقيتولها حلول مبتكرة بالنسبة لكم.
1: إن شاء الله احنا نشوف سي خالد شوف نعول على الدولة في شخص وزارة الفلاحة وزارة الصناعة وزارة التجارة الجيد منها في شخص
0: المجمع المهني المشترك
1: المجمع المهني للتمور لازم ايد واحده لازم سياسه واحده معناها استراتيجيه واضحه باش نحاولوا نوصل لاكثر ما يمكن من اسواق عالميه
0: كما حكيت لك اكيد سمعت التدخل نتاع السياسه على الاستراتيجيه بعيد المدى يعني كي نحكي 2055 يعني استراتيجيه استشراف باش على الاقل جميع مراحل الانتاج بكلها يقع فيها ايجاد حلول ولابد من تشريك جميع المتدخلين صناع القرار المسؤولين الكل الفلاحه كذلك اللي هما يعني في الحلقه من حلقات الانتاج وهذا من شانه باش يحسن معناها المردوديه ويحسن الانتاجيه
1: طبعا
0: ويكتسبوا اسواق خارجيه جديده ان شاء الله.
1: كما قلت يا خالد لازم يعني استراتيجية واضحة تبدأ من الفلاح، تفكر في الفلاح من البارسيل نتاعها حتىش للمصدر حتىش نتوصل للسرعة للبرة، خاطر هي حلقة واحدة منها ويتمس منها حلقة من حلقات ذوما الناس كل ناس كل تضر. على خاطر حتى الفلاح مضرور شوية منها، ثم شوية بتاتر إهمال من
0: احنا ما نحبوش الفلاح معنا يقع إهماله، بالعكس هذاك المصدر الأول ولابد من الوقوف معاه ولابد طبعاً. معناها من دعمه منذ البداية على كل سعلي صغير. أنت أتيت على كل المراحل، يعطيك الصحة على تدخلك هذا، أنت مدير مصنع تحويل وتعليب التمور قلنا وكذلك المشتقات، وعرفنا بأهم المشتقات الجديدة اللي أكيد باش يكون عندها قيمة مضافة عالية وباش تساهم في التعريف بالدقلة هذه دقلة النور. يعطيك الصحة على كل هالإضافات هذه، نتمنى لكم النجاح والتوفيق بالنسبة لشركاتكم وبالنسبة لمنتوجاتكم في قادم الأيام وفي المعارض وكذلك في الأسواق الخارجية. شكرا وإلى اللقاء. هكا إذن نأتي إلى نهاية حلقتنا لليوم من إيكونوميكا اللي خصصناها إلى الأمان القانوني ودوره في تعزيز مناخ الاستثمار في تونس، ثم كانتنا يعني إطلالة حول قطاع التمور في تونس. شكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، نشكر كذلك الفريق التقني فريق الديجيتال اللي أمن حصة هذه. نلتقي بإذن الله يوم الاثنين القادم من الساعة 8 إلى الساعة 9. شكرا وإلى اللقاء. إيكونوميكا.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت، تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل مازال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: التسعة ليلا على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. ناقشت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، مؤكدة ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع أنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. شارك وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري اليوم في أشغال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة الدولية 25. وترأس أشغال هذه الدورة وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز بمشاركة عدد من وزراء الطاقة والكهرباء بالدول العربية. وأكد زواري بالمناسبة أهمية الاجتماعات الدولية والإقليمية في تجسيد الالتزام العربي المشترك بتطوير حلول تستجيب لحاجيات المنطقة وتعزز تنافسيتها في القطاع الطاقي، مجددا دعم تونس الكامل للعمل العربي المشترك واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق التكامل الكهربائي بين الدول العربية. من أخبار العالم، قالت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية أن غارات جوية وقعت يوم السبت الماضي وتسببت في مقتل 72 على الأقل من عمال التعدين في شمال السودان بالقرب من الحدود المصرية، وذلك في ثاني واقعة من نوعها في غضون الأشهر القليلة الماضية. وحملت المنظمة القوة الجوية المصرية المسؤولية عن شن الغارة. بريطانيا تعلن عن فرض عقوبات على 2 من مواطني إيران، وقالت الحكومة أن أحدهما متورط في أنشطة إيرانية تهدف إلى التهديد بشن هجمات على بريطانيا أو دولة ثالثة أو التخطيط لمثل هذه الهجمات أو تنفيذها. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بولايات تطاوين وقبلي ومدنين. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 15 درجة و20 بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 21 و 24 درجة ببقية الجهات. أما البحر فيكون مضطرب إلى محلية شديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بابي جوهرة كان فجلود طريق لكان يلكيس تجي وكدو وخلونا تراب وخلونا تبلع حشيكم وصغار تتعدى الكراهة بتبدأ ويقفها صغار تبدأ خرجة من المدرسة والكمين والكراهة بيقفها ربي ربي كنا صوتنا.
2: لا يا بلدية قصر لا تعطلوا البناء الفوضوي كيفاش دخلت بعضها قصر لا ولو كل واحد يبني على كيف كيفه. بارك الله فيك يا زهراء. لا يعدي هذه
3: وربي حبيت ان نلفت الانتباه شويه فما حكايه كثيره شويه تتسمى هي على مستوى وسط البلاد بحدي منطقه تاع الشرطه في الحوم. نعرفوا الشيء هذا كل نعرفوه احنا الصندوق احنا نقولوا التيند الهوائيه اللي تتعمل على المحلات التجاريه معناها محجر اصل باش يعمل صندوق ما يهبط تيند بالريدو فهمتني. الحكايه هذه ولات لا موضه في مكني سلتو بحدي المنطقة بتاع الشرطة وفي وسط البلاد في قلب وسط البلاد برافك كل جمعة عشرين يتعملوا 4-5 تيندات بما فيهم فما تيند واكل تقريبا 5-6 متر على 13-14 متر مربع تريتوار الكل ياكلينو لا نلقاو كيفاش نتكيو سير كل فيهم زحمة برشا لا نلقاو كيفاش نوصلوا سياراتنا. مشينا للبلدية ما حد شيء أطانجي مشينا للشرطة البلدية كيف كيف قالك رجع البلدية مشينا للمنطقة ما فما شيء مشينا للمعتمد ما فما شيء اللي نعرفوه احنا هذا ممنوع المحلات التجارية اللي في قلب وسط البلاد كل هيك ان شاء الله صوتنا يوصل وان شاء الله البلدية تتحرك شوية للسلطة المعنية بالأمر. السلام عليكم وشكرا بنا جوهرة.
4: عندي ولدي طالب أخذ تاكسي من الطفالة محطة الوجهات وهبط في بحر باب جديد ونسى ساكو في المال بتاع التاكسي ووراقه كل باش يقرا بيهم وكل فهمني ولا قعدوا في التاكسي ما نجمش يدخل القرايه. خرجت 8:30 من الطفاله.
5: جورا فهم نحب نهني اختي بعيد ميلادها ان شاء الله ربي يطول في عمرها ويفضلها وليداتها ورجلها وربي يحميها ربي الوقت الطيب وكلنا راني نحبك برشا برشا من خوها تاج الصغير.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تحب روحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.

0: بلونوي. بلونوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. بلونوي على جمعة FNTV. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وتسعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. غنديفو جديد كالعادة من بلونوي، انطلق معكم تسعة و... لا استنى مون على تسعة وتسعة دقائق. سافجير هكا تمنى حاجة، لأنه في علم الأرقام بيتمنى حاجة. خويا ماك حبيت التسعة وتسعة دقائق، سيموني اتمنى حاجة، ترى فيسا فيسا تمنيت سيبون اللي في واللي في البيت هذيك هي اللي في قلبك. التسعة وعشرة دقائق على مجهد الدنيا وما فيها جارة، فهم؟ تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. الاثنين 12 أكتوبر 2026 الموافق لواحد جمادى الأول 1448 هجري. إن شاء الله هكا أمسية من خلالها نعدي معكم بون كيف، تكونوا معنا مع الأخبار الفنية، مع الموزيكا، مع بنة الموزيكا، مع تسلطينة ومع ريتم. يكونوا معكم مش ليلي، ليلي احنا ريتم متاعي صباحي على ليلي وصيفي وأجواء تعمل 66 كيف، مع منير اسماعيل المشاغب في الاخراج. اهلا وسهلا سي منير، اش تحوالك؟ لاباس؟ 99 دقائق وتعرف شنو تمني؟ نحب نعرف حاجه على الصعيد العائلي بيان سور. هاكا ولا لا؟ والله شيء والله شيء اللي في بالك. تري تري بيان با با سي منير. هبه معكم هبه لوزيف قدام ميكرو الدنيا وما فيها. ان شاء الله تسمعوا معنا المزيكا اللي انتم هكا تونسكم من ما كنتوا في المتابعه تسوقوا والا شادين ثنيه بيان سور في ديبلاسمون، تكونوا في الخدمه، تكونوا في الدويره، تكونوا تريفزو. احنا نونسوكم كالعاده على 3w.johrafm.net. تحيه لمواطنينا بالداخل وبالخارج اللي يكونوا ديما كونيكتي معنا. نسلموا على اخونا معز شريف، يبدو انه في الاستماع والمتابعه، نقولوا له ان شاء الله ديما منورنا. مش يبدو انه، متاكده اللي هو يسمع فينا هكا، صور لنا الفيديو قارني راكم منسيني بيان سور.

0: الدنيا والموسيقى نون ستوب ميوزك
1: التسعة وسبعة وعشرين دقيقة على مشاهدنا. رجعنا لكم في بلو نوي كالعادة, الرونديفو اللي ونسكم وين ما كنتوا في المتابعة مع الأخبار الفنية مع الموزيكا بنة الموزيكا وكيف كيف زادة اتصلتينا اللي يكونوا إن شاء الله تباعا يرافقوا كل مستمعاتنا ومستمعينا داخل أو خارج تونس. خليني نسلم على جمولة كالعادة اللي تكون ديما كونكتي معنا وتكون ديما في الاستماع. تحياتنا زادة خونا ناصر اللي يسمع فينا يقول خارج حدود الوطن متونس معاكم. إن شاء الله تحية لكل من اختارنا ويكون هكا عامل بون كيف مع موزيكا اختيارات فيها بديناها مع رغب علامة اللي خليني ذكركم انه باش يكون متواجد في تونس نهار 24 اكتوبر وين جوهرة فيم تكون شريك اعلامي في السهرة هذه. وتنحكيو على السهرة باكثر تفاصيل ومعطيات هكا فيما يخص التذاكر واعطيناكم فكرة على اسعار التذاكر كيف كيف زادة لو كادر اون جينيرال متاع السواري. واختمنا بنجوى كرم حاجة في الصميم, خلينا نقوله حاجة ترجع بنا للزمن الجميل تكون حاضرة في البلاي ليست متاعنا. ما خلينا نمشي وزادة للأخبار بعد الموزيكا ونحكي وزادة على أخبار النجوم اللي تكون حاضرة في فقرة ستار نيوز. ستار نيوز نحكيو على أخبار تهم النجوم تهم السباق الرمضاني وبدينا نحكيو ما شاء الله على السباق الرمضاني والأعمال الدرامية اللي قاعدة تطبخ على نار هادئة. ونعرفوا احنا مصر لبنان وسوريا كي نقولوا هكا الدراما العربية, دونك نحكيو على مصر لبنان سوريا تونس ماذا بينا إن شاء الله تكون الأعمال على مدار السنة وتكون الخدمة على قدم النواسيق. لكن التحذيرات بدأت من توا, بدينا نحكيو على بعض الأعمال, جينا نحكيه على الأسماء واللي تدفيش اللي باش يكونوا في السباق الرمضاني كيقولوا محمد رمضان اللي يعود إلى الدراما رمضانية كيقولوا أحمد العوضي يبدو أنه السنوات الأخيرة وش الخير والسعد عليه. دونك نحكيه كما قلنا على أسماء باش تتنافس على نسب المشاهدة شكون النجوم اللي باش يتصدروا القائمة بالأعمال متاحهم. نحكيه على أراء زادة بعض من النجوم اللي زادة كيف كيف هي تختار أسماء كما هلا صدقي اللي في حوار لها أجابت على بعض الأسئلة الفنية من خلال برنامج دونك ودورة في برنامج تابو مع الإعلامي العراقي نزار الفارس اللي حكيت فيه على اختيارها بين الفنان المصري محمد رمضان وممثل المصري أحمد العوضي في موسم رمضان 2027. كما قلنا زوز أسماء هذوما باش يكونوا متصدرين قائمة الأعمال الدرامية. دونك وقت اللي طرحوا عليه فرضية عرض مسلسل لمحمد رمضان وآخر لأحمد العوضي في التوقيت نفسه عند التسعة وقت التسعة بيان سور متاع الليل, نحكيو على الموسم الرمضاني البيك فيه تكون ونسب المشاهدة أكيد تكون بعد شغال الفتر. دونك اختارت هلا صدقي متابعة عمل محمد رمضان وقالت أنه انتبه محمد رمضان لأنه عنده الأسبقية في الأعمال الدرامية قبل معناه أحمد العوضي, ولكن شدت أنه اختيارها ما يعنيش أنها تفضل محمد رمضان خاطر عنده الموهبة أكثر, ولكن قالت نعرف أنه نجاح زاد الجماهيري اللي حقه أحمد العوضي والشعبية اللي اكتسبها خلال السنوات الماضية تخليني عندي الكوريوزيتي زاد مش تابع أعماله, ولكن بما أنه محمد رمضان عنده مدة غايب على الأعمال الدرامية الرمضانية دونك باش نميل أني نتفرج على محمد رمضان. قالت سيدة على الصعيد الشخصي حكيت هكا بعض الأسئلة اللي اطرح عليها كما قلنا المنشط وقالها فما إمكانية ارتباط برجل عراقي, دونك قالت أي مانيش ضد الفكرة وإن شاء الله هما مكبشين في الحياة الآخر رمق دونك يا صدقي ما شاء الله الآخر رمق دونك ما يقلقش, المهم تكون فما فيه صفات الشهامة والرجولة والغيرة اللي تراها في الرجل العراقي. وقالت أنا قرر الزواج ما تحكموش جنسية الرجل أو الوضع المادي متاعه بقدر ما يرتبط بقدرته على منح الاهتمام والاحتواء العاطفي, وقالت أنه التفاهم والمشاعر يمثلوا أساس أي علاقة وأساس اختيار الشريك. دونك أسألة كما قلنا خليت هكا هيلة صدقي تخرج شوية من جانب العملي أو تمثيل ككل وإبداء رأيها في الأعمال الدرامية أو الكاريير متاعها وإنها تفتح قلبها كما قلنا من خلال حضورها في برنامج تابو مع الإعلامي العراقي نزار الفارس. دونك توما عطينا رأيكم إذا كان زوز أعمال لمحمد رمضان وأحمد العوضي كانوا في نفس التوقيت اختياراتكم شكون لشكون تميل أكثر أنكم تبوا محمد رمضان ولا أحمد العوضي؟ أنا بخصنا الموتو نعطي رأي الحقيقة مس أني حد ما نسأل روحي ونجيب روحي وحدي بما أنه عندي المزدح دونك عندي الحرية الكافية أني نسأل ونجيب كيف ما نحب. أنا الحقيقة نختار محمد رمضان لأنه عنده برشا ما مثلش وعنده أعمال قوية الحقيقة في التمثيل. اي صحي دونك نحس هكا انه اقرب. وحسيت انه احمد العوضي يكرر في نفس الايماج اك الشعبي الممثل الجدع الصنديد سي بون يعني ماذا بيه شويه يبدل لنا شويه يبدل من الايماج اللي يخرج فيها وكا ويترينا وحب واحده ومن بعد حب يعني الحقيقه انا محمد رمضان انا محمد رمضان منير شنو كنت محمد رمضان زيد دونك اذا كان جاي نمبر 1 اذا كان جات الاعمال الزوز فرد وقت محمد رمضان اوكي داكور انا كيف كيف وربي خلينا لي بي تي في اللي خلينا نعاودوا نعاودوا نتفرجوا في الاعمال الكل من غير بوب ومن غير حتى شيء. دونك انتم عطيونا رايكم شكون الاسماء الرمضانيه اللي تحبوا تتفرجوا عليها هكا وتخيروها بعد شقل الفتر باش تكون هي اولى الاعمال اللي تتبعوها او الاسماء اللي تعرفوا هكا المواضيع نتاع الاختيارات نتاعهم بالنسبه للسنه. كما قلنا ديما راهي ما تبعدش على الطابع الشعبي نحكيوا فيه مصر والمواضيع اللي تعودنا بها, ولكن يبدو انه اسنا على قدم من وثائق الاستعدادات في مصر وكيف كيف زاد لبنان مش انه الاعمال تروق وتكون تنافسيه وتحصد نسب مشاهده عاليه. من الاعمال الدراميه خلينا نمشيوا لنوال الكويتية اللي بعد غياب عن حفلات الكبرى تستعاد الفنانة الخليجية نوال لإحياء أمسية غنائية دونك في الشارقة نهار السبت 28 أكتوبر ضمن احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد إن شاء الله يقبلها غازي بيان سور لا ما يخلطش على 28 غازي عندك بيجي بعيد توني مشي أنا أخوي بعيد الاتحاد 55 في حفل يستعيد فيه الجمهور أبرز محطات مسيرتها الفنية. نوال دونك تلتقي جمهورها في عيد الاتحاد بعد ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشرقة استضافة نويل في أمسية تجمع بالأغنية الخليجية وأجواء الاحتفال الوطني. نعرفوا أنه بعد سحب الجنسية بيان سور سحب الجنسية الكويتية منها هذه أول حفل غنائي تحيي كما قلنا في الشرقة وتعود للجمهور امتاحها بحفل ضخم باش تكون فيه إلى جانب الفنان والملحن الإماراتي عبد الله المستريح واللي باش يؤدي مجموعة من الأغنيات الوطنية والشعبية المستوحاة من تراث الإماراتي والخليجي ويجي الموعد هذايا في مرحلة يترقب فيها محبو قيثارة العرب إطلالتها الفنية خصوصا بعد الظروف اللي أحاطت بها خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها كما قلنا قرار سحب الجنسية الكويتية منها أواخر عام 2024. دونك كما قلنا من الأسماء اللي هكا يحب الجمهور يتبع موزيكتها ويحب زادة يتبع الأعمال متاحة ويبدو أنه اسمه زادة هو عنده بريق وعنده جمهوره والناس تحب تتبعه. نحكيه على إيوان اللي اختتم موسم صيف 2026 بمحطة فنية متميزة في كندا أحيى فيها زوز حفلات غنائية واحدة ضمن الدورة الثالثة من مهرجان فنون الشرق الأوسط في شرق أوتايو والأخرى تحت عنوان VIP Night وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير من أبناء الجالية العربية وخاصة اللبنانية اللي عندهم ما شاء الله شارم سبيسيال معناها في كندا تحسها كندا الجالية اللبنانية نمبر 1 معناها في كندا. دونك شكلت كما قلنا المشاركة الأولى لإيوان في كندا وأمريكا الشمالية فرصة باش يتلقى بجمهوره في بلاد الاغتراب وقدم فيها زوز حفلات منها مجموعة الأغاني القديمة وجديدة وأعمال لكبار نجوم الغناء العربي في أجواء استعاد فيها اللي حضروا ذكريات فنية رافقة مسيرته. نحكي كيف كيف على بعض اللحظات وبعض الفيديوهات اللي شفناها زادة تراند على مواقع التواصل الاجتماعي كيف غنى بحبك يا لبنان رفع العلم اللبناني للسيدة فيروز في مشهد مؤثر عبر فيه عن ارتباطه بالوطن الأم وكما قلنا السيكونس هذه دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك إيوان أعرب عن سعادته بالتجربة هذه وقال إن شاء الله تتكرر وقاعد يستعد لإحياء جولة غنائية في أمريكا ووجه كل الشكر للناس اللي جات والناس اللي حضرت للسهرة هذه. نحكي كما قلنا على مهرجان فنون الشرق الأوسط اللي يكون مدعوم من المقاطعة اللي صار فيها الليفينمون دونك كون مبادرة هذية من خلالها تكون الجالية العربية ككل ملمومة في كادر واحد مع أجواء احتفالية وأجواء هكا ترجعنا لحنين الوطن وكيف كيف زادة للموزيكا اللي فيها جديد والقديم. وإحنا إيوان ديما عنده زادة الامبيونس متاعه وعنده الموزيكا اللي نحبوها وعنده الستيل اللي خلينا وقت اللي غني نتفكره أكثر غنية نتفكرها الإيوان جالي يقول مش استنى قول اسم الله ولا انا قاعد مع الكلمات حاجه مش استنى وعدني ووعدني وقول ان شاء الله نبقى العمر سوا. اه والله الحمد لله والله طلعت يا اخويا في الموسيقى مانيش دوني سينا. ها اختياراتنا وشنو اختار لكم سيمونير اسماعيل اهلا وسهلا. نحن نسلم عليكم ونقول لكم الغونديفو مازال متواصل حتى نوصل ليل مع بنت الموسيقى مع الاخبار الفنيه. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

59 دقيقة على موجتنا جانيلكم في بلو نوي نحكيو مهرجانات عروض وأفلام تونسية تكون مشاركة وين باش نحطو الرحال التفاصيل توتسويتا باش نحطوا الرحال في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللي أعلن البارح عن قائمة الأفلام اللي باش تكون مشاركة في مختلف الأقسام وإحنا أكيد ثمن المشاركة التونسية دونك نحكيوا على الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللي عقد من 11 إلى 20 نوفمبر 2026 الفيلم الروائي الطويل وراء الشمس للمخرج التونسي عزيز الشناوي يشارك في مسابقة قسم أفاق السينما العربية كما قلنا ضمن الدورة 47 ومجموعة أخرى من الأسماء تم البارح إعلان عليها وأعلنت عليها هيئة التنظيم في القاهرة البارح دونك فهمنا الأفلام المشاركة في المهرجان باختلاف أقسامه واللي ركزوا عليه هو مشاركة تونس وحضورها في المهرجان دونك برنامج محدث جديدا في الدورة هذه وموجه للناشئة هو سينما القاهرة للأطفال دونك بلي سيكسيون جدد اللي يكونوا حاضرين مستحدثين في الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي دونك فرحانين برشا دونك انه فما فيلم صور متحركه قصير تونسي اسمه رهاب اجتماعي لمالك حبيرقي ب 13 حبيري بلوتو ب 13 دقيقه يكون حاضر في المسابقه هذه مدعوم من معهد الدوحه للافلام والدور احداثه حول طفل بالغ من العمر 7 سنوات تطردوا مجموعات تتحد بالشكل وحش قبل ما يواجه تهديد اشد خطوره كما قلنا تم اختيار العمل هذايا للمشاركه فيها القسم المستحدث سينما القاهرة للأطفال سينو نحكي ديما على مشاركات تكون من خلال لجان التحكيم مديرة التصوير الفرنسية التونسية فريدة مرزوق باش تكون مشاركة في الدورة 47 كعضو لجنة التحكيم أسبوع النقاد العالمي إلى جانب محررة أشرطة الفيديو المصرية هبة عثمان في إطار زد المنصة المهنية أيام القاهرة لصناعة السينما وقع الاختيار على فيلم تيرمينوس للمخرجة التونسية أميمة طرابلسي إذا من أقسام الأفلام غير الروائية في مرحلة التطوير ضمن الدورة 12 في ملتقى القاهرة السينمائي وقت اللي نرجو نحكيه على فيلم وراء الشمس اللي يمتد على 30 دقيقة يعد واحد من بين 7 أفلام روائية طويلة شاركت في مسابقة أفاق سينما العربية لأنه القسم هذا يضم أعمال سينمائية تم إنتاجها من دول عدة كما مصر الجزائر بلجيكا فرنسا لبنان المغرب العراق سويسرا قطر المملكة العربية السعودية وهذه الأفلام هذه تخضع لتقييم لجنة التحكيم ضم المخرج المصري عمرو سلامة المخرج الفلسطيني ليلى عباس مدير التصوير الروماني تيدور فلاديمير باندورو وكما قلنا فيلم وراء الشمس المخرج التونسي عزيز الشناوي هو أول فيلم روائي طويل من إنتاج مشترك بين تونس والمملكة العربية السعودية لسنة 2026 والفيلم كيف كيف الدرامي قصة ليندا وهي أرملة دونك تبلغ تبالغ في حماية ابنها البالغ من العمر 7 سنوات مصاب بمرض جيني يتميز بحساسية مفيدة لأشعة الشمس ويكون زادة كيف كيف من الأعمال اللي تكون في رصيد المخرج التونسي عزيز الشناوي كيف كيف زاد نلقاو عنده فيلم قصير مدته 23 دقيقة كورينتي دونك صادر سنة 2021 تناول موضوع الإدمان الأزمات النفسية وتم عرضه ضمن أيام قرطاج السينمائية لسنة 2022 في قسم بانوراما وحصد 20 جائزة دولية أبرزها جائزة الإسكندرية الدولي للأفلام القصيرة عام 2022 وواصل المخرج مسيرته بالفيلم القصير شكرا والبحار 13 دقيقة عام 2023 وقت اللي نحكيه على الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائية الدولي نحكيه زادة على ذكرى 50 لتأسيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللي بعث سنة 1976 وتم الإعلان خلال الدورة هذه كما قلنا الدورة 47 عن مشاركة 145 فيلم من 64 دولة ضمن البرنامج ويعد المهرجان الحدث الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية اللي قدم مسابقة دولية معتمدة ضمن الفئة A من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام وأكيد باش تكون لنا هكا متابعة للأعمال الدرامية العربية اللي تكون مشاركة في إطار الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي كانت هذه لانفو كولتور اللي من خلالها نحكي مهرجانات مواعيد ثقافية ومشاركات تونسية تهمنا بالأخص لأنه نكونوا فرحانين برشا بالمشاركات بلجان التحكيم وبالمسابقات اللي تونس تسجل حضور متميز فيها 9:55 دقيقة مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى نوصل للخمسة دقائق من توا وهجر نوالي يكون حاضر
معكم تعطيكم آخر الأخبار في ما يخص شأن الوطني، وحنا نرجع لكم في ساعتنا ثانية ببنت الموسيقى. خليكم معنا، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل ما زال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم.
2: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تمكنت وحدة منطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات يقودها سائق سيارة أجرة تاكسي ورئيس فريق حراسة بإحدى العلب الليلية، وتم حجز كمية هامة من مخدر الكوكايين، كما أمكن أيضا إلقاء القبض على شخص آخر مفتش عنه من أجل الترويج وضبط حوالي نصف صفيحة من مادة القنب الهندي ومجموعة من القطع المعدة للترويج. كما تم أيضا إلقاء القبض على شخص محل أربعة من مشير تفتيش لفائدة كل من الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية والوحدة الوطنية للأبحاث المركزية من أجل تبييض الأموال، وفق ما فاد به مصدر مطلع للجوهرة فهم. اتفق وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم بالعاصمة الألمانية برلين خلال لقاء جمعه بنظيره الأندونيسي، اتفق على تعزيز التعاون بين هيئات البلدين المختصة في مراقبة الأدوية والسلامة الغذائية، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في أشغال قمة الصحة العالمية في دورتها 18 المنعقدة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بألمانيا، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. ووفق نص البلاغ، فقد اتفق الطرفان أيضا على إعداد مذكرة تفاهم تشمل الطب عن بعد وتصنيع اللقاحات والأدوية وتبادل زيارة الخبراء والمسؤولين لتحويل فرص التعاون إلى مشاريع عملية. ومن ناحية أخرى، شارك وزير الصحة على هامش أشغال القمة المذكورة في اجتماع رفيع المستوى ترأسته الوزيرة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بحضور وزراء الصحة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية. تم اليوم إعادة فتح مكتبة الديوان بالمدينة العتيقة بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية أمين أسرار في وبحضور ولي تونس عماد بخريس وعدد من إدارات الوزارة، وخضع هذا المعلم التاريخي إلى جملة من أشغال صيانة وترميم تعهد بها المعهد الوطني للتراث. دوليا، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض. وفي وقت سابق توعد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية برد حازم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. دوليا أيضا، روسيا تعلن أنها باعت للدول الأوروبية محروقات تصل قيمتها إلى 320 مليار دولار منذ سنة 22 و2000 رغم العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب الحرب. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: هاجر النوالي. للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر. أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهر سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة اف ام تي في، دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
3: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
4: أريدو، طور عالمك.
0: جوهر سبور.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور. البداية بالنادي الرياضي الصفاقسي اللي أكد عبر صفحته الرسمية أنه باش يعقد ندوة صحفية، باش يعقدها النطق الرسمي باسم الفريق أحمد جبير لتقديم آخر المستجدات المتعلقة بفريق أكابر كرة القدم بخصوص الإطار الفني. هذا باش يكون غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية في مركب النادي. نذكر سي اس اس نبيل الكوكي رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية معه. بالنسبة لمحمد الكوكي موجود في صفاقس، قعد مع الهيئة المديرة للسي اس اس، ومن المنتظر انه غدوة يصح العقد متاعه. ونذكر ايضا خروج كل من طارق سالم وعبد الكريم النفطي من السي اس اس. نحكيو على الأندية التونسية والمسابقات الإفريقية. الأسبوع هذا باش يكون الموعد مع المقابلات في الشامبيونز ليج. النادي الإفريقي باش يعمل ديبلاسمون إلى لوبومباتشي لمواجهة تو بويسون مازامبي. مقابلة تتلعب نهار السبت 17 أكتوبر انطلاقا من 4 متاع العشية بوقت تونس. مقابلة زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا. بالنسبة لرحلة الكلوب باش تبدا نهار الأربعاء، رحلة طويلة وشاقة من مطار تونس كارتاج إلى إسطنبول، من إسطنبول إلى أثيوبيا أديس أبيبا، ثم باش يعملوا ليلة في أثيوبيا، يعملوا خلالها حصة لإزالة الإرهاق، ومن بعد يوصلوا للرحلة من غدوة يعني نهار الخميس من أديس أبيبا في اتجاه الكونغو، مع برمجة حصة تدريبية باش تكون ليلة المقابلة في الملعب الرئيسي. مادام حكينا على المقابلة هذه، أحداث فوضى وشغب كانت البارح في مباراة متاع قدماء تو بويسون مازامبي وسان لوبوبو خلال حفل تكريم للنجم السابق تريزور بوتو. برشا جمهور نزل على أرضية الميدان، سببها تواجد صانع محتوى كونغولي اسمه أوسيان انتامبوي المعروف بكونه طيش الفلوس على المعجبين. دونك وقت اللي هبط على أرضية الميدان برشا جمهور اقتحم أرضية الميدان، هو ما تسبب في حالة ذعر في الملعب. هذا قبل أيامات قليلة كما قلت من مواجهة النادي الإفريقية. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي كيف اللي يلعب شامبيونز ليج مقابلته ضد السويحلي الليبي باش تكون في مصراتة نهار الأحد 18 أكتوبر 8 متاع الليل. زفر الحكم الكونغولي بيير جان غوي. بالنسبة للترجي باش يسافر عبر طيارة خاصة بارتير من نهار السبت لمواجهة السويحلي. في كأس الكاف زوز مقابلات نهار السبت يتلعبوا 17 أكتوبر مع 3:30 ترجي رجيس في ملعب الطيب المهيري يلعب ضد ريال باماكو المالي. مقابلة زفر الحكم لاكيرازكي من أوغندا. وفي نفس النهار 5 متاع العشية بوقت تونس في أبيجان أكاديمية أمادو ديالو تلعب ضد السي اس اس في استاد فيليكس وفيت بواني. مقابلة زفر الحكم فابريس سانتوس من الكافير، والسي اس اس يسافر بعد غدوة من مطار تونس كارتاج في اتجاه أبيجان. نحكيو على الجولة السادسة من البطولة تتلعب على 3 دفعات. الماتشات الكل انطلاقا من ماضي 2:30 نتاع العشية نهار السبت 17 أكتوبر حمام سوسة تستقبل بنغردين، لحد 18 أكتوبر المرسى نجم المتلوي، حمام لمف جي اس او، الاتحاد المنستيري تقدم ساقية الدير، الأولمبي البيجي يستقبل النجم الساحلي، ونهار الخميس 29 أكتوبر ختام الجولة بمباراة النادي الإفريقي النادي البنزرتي، سي اس اس الترجي الرياضي التونسي، الملعب التونسي ترجي جرجيس. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس اللاذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. ليتكم زينة الناس الكل في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور. بلومي بلومي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل على جوهرة FM. شوف أسمع وتمتع.
6: مش حسيبك، مش حسيبك،
7: مش حاسيبك

ليش حبك لي ما عندوش قيمة جيت من ترابك وترجيتك باش توقف معي عطيتني بدارك ما اخذت مني كليمة عطيتك جمل في سنين حياتي ما امشي شوي وكتبت نحبك في حيوتك القديمة اسبك وقلت لك مريض وانت الوحيدة دوي ليش حبك لي ما عندوش قيمة ناديت عليك بحرارة روح نمت وحش عيني

0: عرشك كريمه.
1: اثنين وعشرين واثنين وعشرين معناها العشرة واثنين وعشرين. يا منير اسماعيل شنو احوالك؟ شنو احوالك؟ نشوف المقال 22 و 22 تمنى اومن يا فيس هذيك نفس الامنيه الاولى نتاع 99 دقائق. ان شاء الله كل الحاجات الحلوه تتحقق يا ربي. تحياتنا لكم في ساعتنا الثانيه من بلونوي، تحيه للي يكونوا في الاستماع والمتابعه كالعاده. ساعتنا الثانيه مع بنت الموسيقى، وبنت الموسيقى اللي في كل مره هكا تيم، في كل مره عندنا بنت تكون سبيسيال، اغاني التسعينات الثمانينات السبعينات، حكينا على اغاني لي جينيريك، حكينا على الموسيقى اللي انتم هكا تتونسوا بها. شو رايكم اليوم ومع الاختيارات انا وسيمونير اسماعيل نحكي لكم على لي ديو؟ اي نعم، كوسوا يكونوا في استوديو مسجلين دي ديو. الحقيقه رجعوا بينا الذكريات هكا، ان شاء الله تكون كان جميله وفيها كان الرومانسيه والحاجات الباهيه. ولي ديو اللي يكونوا في ديريكت معناها سور سين، هذا الكل باش تلقاوه معنا تو سويت في بنت الموسيقى.
2: بنت الموسيقى.
1: سلموا على مدام منيره تبع فينا، تقول يعطيكم الصحه وحرام عليك هي بتقول لي راني نشطح مع العشره نتاع الليل. اش خير من الجو العشره نتاع الليل؟ هي العشره نتاع الليل وفي مخي انا العشره نتاع الصباح. العشرة متاع الصباح. هاي سيدي خلينا نحكيو كما قلنا على لي ديو. كي نحكيو على لي ديو ظهر لي الذاكرة ترجع بينا للثنائي الرومانسي الكلاسيكي عبد الحليم حافظ وشادية. أشهر أغنية بيان سور حاجة غريبة من أشهر الثنائيات المرتبطة بالسينما المصرية، تخلينا كما نقولوا هكا نرجعوا للزمن الجميل الأبيض والأسود. نحكيو زادا على ديو آخر ما نجموش نحكيو على ديو ما يجيش هكا في بالنا، وائل الكفوري ونوال الزغبي، أيقونة ديوتو في التسعينات. الأغنية هي مين حبيبي أنا رد علي وقول. ديوتو رسخ بلوتو شهرة الثنائي في العالم العربي. كيف كيف وقت اللي نحكي وزاد على يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم، نحكي على سميرة سعيد وشاب مامي، من أنجح التجارب اللي مزجت البوب العربي بالإيقاع المغاربي. كيف كيف الرومانسية وقت اللي يكونوا فيها زوز من زوز دو ستار، كل واحد عنده ستيل نتاعو وجو. ترجع بينا للالفينيات نحكيو على رغب علامه و اليسا وقت اللي غناو بتغيب بتروح، الثنائي الرومانسي اللي ما يبعدش زاده على الثنائي اللي غنى وقال خدني معك، نحكيو على فاضل شاكر ويارا. اشتهر ديو هذايا بالاحساس والكلمات العاطفيه. نحكيو على المحكمه من اشهر ديوتات الطربيه الحديثه اللي جمعت كاظم الساهر واسماء المنور. عندنا زاده صابر الرباعي وأصالة نصري وقت اللي غنيو علي جرا صحي ثنائي بيان سور، وقتها كانت هكا اجواء خاصه الحقيقه، وهذوما من لي ديو اللي تخلقوا يمكن سور سين وخلات الجمهور يتفاعل مع اصاله. وكيف كيف زاد صوت صابر الرباعي، دونك زوز اصوات قويه وحضور مسرحي متميز. كيف كيف نحكيو على الشاب خالد وديانا حداد، اغنيه ما سولولي تعاون جمع الراي الجزائري بالبوب العربي. نحكيو على كارول سميحه مثلا ومروان خوري وقت اللي تعاونوا الزوز، دونك الغناء والتلحين والاحساس كان في غنايه يا رب، دونك الغنايه كما قلنا اللي كانت مع كارلو سماحه ومروان خوري. شيرين كيفاش في كل عرس يغنيوها بيان سور. بيان سور ايوا هذيك كل عرس والغنايه هذيا العام الجديد وقتاش يغنيو مع القاتو. راس العام والقاتو كل عام نقولوا ان شاء الله يكون خير من اللي قبله. شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر من الاغاني اللي ترتبط باجواء راس العام والمشاعر الرومانسيه. ممكن نحكيو على دي ديو اخرين هكا في الذاكره، نجمو نحكيو زاد على محمد منير وخالد عقاق، ليا دنيا الواحد، نحكيو على عمرو دياب وشاب خالد قلبي، رامي عايش واحمد عدويه شنو قال؟ الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، تامر حسني وشيرين عبد الوهاب قال لو كنت نسيت، احمد بريتو امل حجازي و فوديل غناو عيني عينك. وإذا كان نرجع للزمن الجميل زادا نجمو نحكيو على الثنائيات الكلاسيكية اللي جمعت محمد عبد الوهاب وليلى مراد. نحكيو على نجيب الريحاني وليلى مراد، كيف كيف عيني بترف من فيلم غزل البنات عبد الحليم حافظ وليلى مراد، زادا سنتين وأنا أحايل فيك. وكما قلنا دي ديو هكا يخليو من الأغاني يكون عندها رونق، لأنه تجمع إحساس فنان وجمهور فنان بفنان آخر وتم تزج الكلمات مع الألحان باش تكون ليديو هذوما في صدارة الترتيب وتكون تراند. وما نجموش ننساوهم، هذاك علاش اخترنا لكم يارا وفضل شاكر ويغني ويقول خدني معك. احنا ناخذوكم حتى نص الليل في بنة الموسيقى وناخذوكم بالفقرات الكل، شيرين ورغب علامة وقت اللي غني وقلبي عشقها على المسرح وعامل ديو يعمل كيف، محمد منير ونانسي عجرم دور دونك حارة السقائين كيكا السقائين مشيت لمصر وما نعرفش الحارة دي، أصل أحمد سعد دونك يا سبب فرحتي، ديانا حديد وشيب خالد مسلولي وموزيكا إن شاء الله ترافقكم كنتوا في الاستماع والمتابعة. منير إسماعيل في الإخراج يبولوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، نقولكم زيدوا في الصوت وغنيوا مع الديو اللي اخترناه لكم بالنسبة لليلة.

علاش يبقى لدوادي انا مع جو لي ديو ليله في بنت الموسيقى. اكيد فما برشا من لي ديو اللي نتوما تمنيتوا يكونوا حاضرين معنا في البلاي ليست نتاعنا، ان كان ريتم وهكا ديو نوستالجيك والا زاده الاغاني اللي فيها سلطنه. هذاك علاش نقول لكم راهو مازالت سلطين ومازال جو الموسيقى متواصل معكم ومعنا في ساعتنا الثالثه. ديما نسلموا على مستمعينا اللي يكونوا شادين ثنيه ويتونسوا سورتو هكا بالايقاع. تحياتنا الماتر ناصر شهلول. ايوه اي ماتر ناصر شهلول كثروا لي ديبلاسمون تاعهم ان شاء الله ثنيه ان شاء الله ثنيه زينه. الماتر ناصر شهلول تحيه ليك يا ماتر يا غالي. هاكا سيزن روحك في الثنيه ان شاء الله ثنيه زينه ليك ولكل مستعملي الطريق. وي كان تعبت صحي خذ خمس دقائق بالقانون والسلامة وعلم الشيء بيان سور والسلامة المرورية الكل مع بعضه ان شاء الله ننسوكم بيان سور وننسو كما قلنا اللي اختارونا كما كل ليلة مرتين حتى لنهاير الجمعة في بلونوي باش يتمتعوا بالريتم بالموسيقى بالاخبار وكيف كيف نحط كهو عادي زين عاد شنو نحطوا له ديول المحكمة وزعما باهي خلينا نشوفوا. انا طرحت السؤال وخلينا نشوفوا التفاعل يكون على الواتساب ايوه الا لا. اما كان باش يجاوبنا هو يسوق راهو عمل اشاره عمل اشاره مثل ما عمل اشاره وانتم نفهم واحد متر ناصر شهلول. سينو نسلموا زاد على خونا حافظ اللي يقول انا زاد شد ثنيه ديبلاسمون العمل. تحيه ليكم يعطيكم الصحه كل بنا تهزنا الموندو. دونك ان شاء الله استمتعتوا هكا بالاختيارات الموسيقيه بالنسبه لليله. تحياتنا زاد لكل مستمعينا في صفاقس مستمعينا زاد في تونس العاصمه بالتحديد. بن عروس يقولوا عاملين بون كيف معاكم. تحيه لليكيب الكل. سيمونير عندك برشا مستمعين زاد يسلموا عليك. كيف كيف زاد نسلموا على خونا سالم اللي قال نتمنى هكا مع تسلطينا اليوم نلقى العندليب عبد الحليم حافظ من غير ما تتمنى. شو بيك لو بيك الموسيقى تكون حاضره في ساعتنا الثالثه مع اخبارنا اللي تكون حاضره بعد ست دقائق من توا مع هاجر النوالي. اكيد الموعد الاخباري اللي يكون ديما على موجاتنا على راس كل ساعه واخبارنا تقراوها وتلقاو على موقعنا johrafm.net. منير اسماعيل في الاخراج هبه لوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها والمحكمه تكون حاضره. ديو اخر اختيار اخر بما انه تيم على الثنائيات الغنائيه دونك كاظم الساهر واسماء المنور في المحكمه. احنا نقول لكم خليكم معنا السهريه متواصله حتى نص الليل. محكمه

0: روحك ألف ألف تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بقصر البلدية بالقصبة بإشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول لمتابعة سير إنجاز المشاريع البلدية بدائرة الحريرية، وتم خلال الجلسة عرض مدى تقدم الدراسات والإنجاز والوقوف على المشاكل، وذلك في إطار التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وتذليل الصعوبات بما يضمن دفع نسق الإنجاز واحترام الأجل المحددة وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لبلدية مدينة تونس. ووفق ما ورد في الصفحة، فقد تمثلت جملة المشاريع المتابعة في إعادة بناء جناح بيع الأسماك والدواجن بسوق البلدي الزهور، حيث بلغ المشروع مرحلة المصادقة على الدراسات التفصيلية لمختلف الأقساط بكلفة أولية تقدر ب 700 ألف دينار، وبناء أجزاء من سور المنبت البلدي بالعقبة في مرحلة إمضاء الصفقة مع المقاول المكلف بالإنجاز بكلفة تقدر ب 245 ألف دينار. انعقدت اليوم بمقر ديوان تربية الماشية وتوبير المرعى جلسة عمل خصصت للنظر في إعداد برنامج عمل مشترك لتثمين مخلفة النخيل واستغلالها على نطاق واسع في التغذية الحيوانية. وتندرج الجلسة في إطار تكريس مبادئ الاقتصاد الدائري وتثمين مخلفة النخيل في مجال التغذية الحيوانية والحد من كلفة الإنتاج بما يضمن استدامة منظومة الإنتاج الحيواني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة وفق ما جاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للديوان. أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن انطلاق عمل مكتب لمراقبة الأداءات بعين زغوان بولاية تونس بداية من غرة أكتوبر الجاري، وذلك في إطار تقريب خدماتها من المواطنين. ويغطي المكتب وفق بلاغ الإدارة العامة للأداءات الصادر مساء هذا اليوم منطقة حي سلامة والجزء الشمالي من منطقة الطيب المهيري الذي يحده جنوبا الطريق الوطنية رقم 9 من معتمدية حلق الواد، بالإضافة إلى منطقتي البحيرة وسيدي فرج من معتمدية الكرم ومنطقتي سيدي داود والبحر الأزرق من معتمدية المرسى. ومن أخبار العالم، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران استهداف مطار الرياض مجددا هذا المساء بعيد أعلان قوات التحالف بقيادة السعودية الدعم للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة. الرئيس الأوكراني يقول أن شخصين على الأقل قتلا في هجوم بطائرة روسية مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا في

0: أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

11:19 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من بلو نوي. تحية لكم لما كنتوا في الاستماع والمتابعة كالعادة مستمعينا ديما هكا كي نصنفوا نحن نعرفوا انه اللي يسمعونا يكونوا اكثريتهم شادين اثنين. دونك تحية للي يكونوا شادين اثنية بعد جي في المرتبة الثانية اللي يبداو في الخدمة. دونك نقول لهم ان شاء الله نونسوكم في ليلة تكون هكا جميلة فيها موزيكا تروق لكم وتخليكم اون فورم وفي درجة ثالثة. دونك نحكيوا على اللي يكونوا في الدويرة. تحية لكم ان شاء الله رفقة تكون معاكم باهية وفيها اتصالتينا اللي تكون حاضرة في ساعتنا الثالثة. اتصالتينتنا وين باش تهزنا والأي عام والقاسم المشترك ما بين اتصالتينا الأولى والثانية. التفاصيل تو سويتا. اتصالتينا والله كي نسمع البياج متاع اتصالتينا جاو سيدي رمضان معايا منير اسمعي شوف الخبز المبسس توا قدامي حقيقة عرفتك النقرة متاع رمضان هكا ولا حاجة. إن شاء الله ربي يبلغنا رمضان سالمين غانمين. معاد بمعاد راهو سي منير اي نعم غير ما تخسر لي كيكة 8 فيفري بيان سور. دونك إن شاء الله رمضان مبروك علينا الناس الكل. هكا احنا مع اتصالتينا اليوم باش نهزوكم لزوز غنايات الحقيقة في جو يعمل الكيف يرجع بينا ل 1969 مش هذا برك القاسم المشترك. نحكي على غنيتين دونك اخترناهم كانت سنة الإصدار 1969 مرحلة مهمة في مسيرة دونك ملحن كيف كيف هو القاسم المشترك الثاني ما بين غنية زي الهواء للعندليب عبد الحليم حافظ وألف ليلة وليلة لأم كلثوم. دونك يعني حاجتين 1969 وألحان بلي حمدي هو القاسم المشترك اللي يجمع الزوز غنيات. بليغ حمدي اللي عرف كيفاش يطور الغنية الطربية ويعطيها روح عصرية من غير ما يخليها تفقدك الهوية الشرقية امتاحها. كما قلنا زوز غنيات خرجوا عام 1969 يمثلوا مرحلة مهمة في مسيرة بليغ مع أكبر زوز أصوات في الطرب المصري عبد الحليم اللي وظف اللحن في حكاية عاطفية فيها برشا شجن وأم كلثوم اللي قدمت رحلة طربية خلينا نقولوا فيها سحر وتنوع موسيقي. دونك اليوم باش نتمتعوا بها في بنة الموسيقى. دونك نعرفوا العندليب الأسمر اللي غنى وتغنى بالحب و هكا بالأجواء الرومانسية وكيف كيف كوكب الشرق أم كلثوم. دونك شخير من هالاختيارات هذية تكون حاضرة معنا في البلاي ليست امتعنا بالنسبة لليوم في جو اتصالتينا. وكنقولوا بليغ حمدي خلينا نذكركم انه هو من مواليد 7 أكتوبر. دونك نورمالمون البريود هذية برج الميزان. برج الميزان راهو مبدعين وهكا شفنا الإبداعات في الألحان. 1931 الملحن المصري اللي تعامل مع أبرز الأسماء في تاريخ الموسيقى العربية الحديثة تميز بمزج الطرب الأصيل بالإيقاعات والألحان المجددة. من أشهر الفنانين اللي لحن لهم أم كلثوم عبد الحليم حافظ وردة الجزائرية شادية وكما قلنا يعني نعرفوا العلاقة زادة هكا الرومانسية هكا ولا وتزوجها بيان سور. دونك علاقه حكينا فيها في الاوف سي منير اسمعي مع ورده. دونك من اشهر قصص نعم الحب والزواج في تاريخ الموسيقى العربيه ما كانتش فقط مجرد علاقه بين ملحن ومطربه كانت زاده شراكة فنية كبيرة خرجت منها أغاني ما زالت تعيش لليوم. دونك وردة اللي تعلقت بألحان بليغ بعد ما سمعت أغنية تخنوه لعبد الحليم حافظ وحبت تتعرف على الملحن اللي وراء اللحن ذي. دونك بليغ تقدم الوردة يا سي منير لكن بوها رفض الزواج متاحها وبعد تزوجت وردة من جمال قصري وجابت زوز صغيرات وابتعدت فترة عن الغناء. لكن وقت اللي رجعت وردة لمصر بعد انفصالها شوف المكتوبة عودت علاقتها ببليغ تتطور وتزوجوا سنة 1972. زواجهم دام فقط قرابة 6 سنوات وانتهى بالطلاق سنة 1978 لكن بقات بيناتهم كل الرابط الفني والعاطفي اللي خلى هالديو هذايا واليوم مع جو الديو يخرجونا أجمل الأغاني اللي تحكي زادة على قصتهم كما العيون السود من أشهر الأغاني المرتبطة بقصة الحب متاحهم لحنها بليغ الوردة
بودعك غنية مرتبطة بمرحلة الفرق وترويها بعض الروايات باعتبارها رسالة عاطفية من بليغ الوردة. كيف كيف حكايتي مع الزمان من أبرز تعاوناتهم الفنية وتظهر وظهر كيفاش كان بليغ يعرف يوظف قوة صوت وردة في الغنية الدرامية. دونك هوكا عملنا جولة في واحد من الملحنين اللي كما قلنا ميز الغنية العربية والشرقية بصفة خاصة. دونك ذيك علاش اليوم اختياراتنا تكون طربية بامتياز. الفليلة وليلة أم كلثوم كوكب الشرق وعبد الحليم حافظ العندلي اليوم في اختياراتنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا.

One fear.

عندليب عبد الحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم سلطنا معهم الليلة في جو سلطينة دي على موجة جوهرة فين في بلونوي. وإحنا خلينا نسلموا على اللي كانوا معنا المتسع حتى للوقيت ذي جمولة الغالية تمتعت بالموزيكا بنت الموزيكا الأخبار الفنية وكيف كيف زاد جو سلطينة. تحية ليك يا جمولة واقتراحاتك الموسيقية إن شاء الله غدوة تكونوا معنا. هي اقترحت أم كلثوم وعبد الحليم وكانوا الليلة حاضرين في البلايليست متاعنا في هكا جو اتصلتينا اللي كان فيها القاسم المشترك هو بليغ حمدي وسنة الإصدار. وفي كل مرة نعطيكم مود ونعطيكم هكا أجواء خاصة موسيقية ترفقكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. شكرا ليك يا جمولة يا باهية. تحية لدلال, تحية لولدتك, وتحية للناس اللي تحبك الكل. سينو نسلموا العزيز ده اللي مسلطن مع الموسيقى ومسلطن مع جو كوكب الشرق أم كلثوم. نسلموا زادة على عبده, قولوا له إن شاء الله يكون المود زادة على العال. نسلموا على أخونا معز, على حمزة, على مريومة, على محمود, على رمزي, على جمال ماجري, كيف كيف محمد علي, منتصر, وائل, وأمل أمولة. دونك إن شاء الله كانت السهرية راقت لكم الناس الكل وين ما كنتوا. اتبعوا فينا داخل أو خارج تونس دي مع www.johrafm.net. شكرا المنير إسماعيل في الإخراج, هو اللي كان اليوم قائد الرحلة متاعنا لليلة مع الأجواء والاختيارات الموسيقية. كيف كيف احنا نسلموا على كل فريقنا زادة اللي يكون مجنب شعتيكم آخر الأخبار مش الفنية لكن الوطنية العالمية الاقتصادية وكل ما يهمكم. ودايوغ هالجورة هيتحضر لكم في نشرة مفصلة للي فاتت والأخبار بعد 7 دقائق من توا. ترجو تلقاو وتقراو كل أخبارنا على موقعنا johrafm.net وعلى صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة FM. كانت معكم هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جوهرة FM. أنا أقول لكم غدوة إن شاء الله يجمعنا بيكم الموعد. ما تنسيوش أنه الطقس نقوله برد شوية ولا مازال ربيعي ولا خريفي ولا كيفاش منير؟ لا يخيل فهمنا حد شيء. هو في الصباح صيفي ميل شوية على الربيعي وفي الليل شوية خريفي. دونك نحكي على درجة حرارة بين 15 و20 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وما بين 21 و24 درجة ببقية الجهات. وأكيد كل التفاصيل بعد شوية مع هجورة. هي بلوسيف تقول لكم ردوا بالكم على رواحكم. غدوة يجمعنا بكم الموعد من 9 حتى نص الليل. تشاو تشاو, باي باي.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. حجز 3 كيلوغرامات من الكوكايين و25 ألف قرص مخدر وأكثر من 100 صفيحة قنب هندي وإيقاف أكثر من 1500 شخص في شهر سبتمبر الماضي. وتصاعد المواجهات على الجبهات الشمالية في مأرب، والتحالف يعلن اعتراض صاروخ باليستي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تمكنت وحدة الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر الفارت في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفائح قنب هندي زطلة و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر و338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة الزطلة. كما تمكنت هذه الوحدات وفق فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية، تمكنت من إيقاف 1515 شخصا، من بينهم موقوف محل 52 منشور تفتيش صادرة عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة، وموقوف آخر فار من السجن إبان أحداث الثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش، وصادر في حقه حكم قضائي ب30 سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات. وفي ظل تطور الجرائم المتعلقة بالمخدرات، تعتزم تونس تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة، وفق تصريح إعلامي سابق لرئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجورج محمد علي الشايبي. بدورها، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت قد شرعت منذ شهر سبتمبر الفارت في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، وذلك بالتعاون مع بقية الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. تضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم الثلاثاء على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية مصراتة، وذلك إلى غاية يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. والهيئة تؤكد في بلاغ لها أمس أن باب الاعتراض على قائمة الناخبين يفتح ابتداء من يوم الجمعة 16 أكتوبر 26 2000، ويتواصل إلى غاية يوم السبت 17 من نفس الشهر، لافتة إلى أن مطالب الاعتراض تودع بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض على قائمة الناخبين موجودة على موقعها الإلكتروني. تنطلق اليوم الثلاثاء أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القصر عدد 2، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريق الجهوي عدد 22 وفق ما أعلنت عنه سابقا وزارة التجهيز والإسكان. والوزارة كانت قد أوضحت في بلاغ مروري أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين سواء بالنسبة إلى مستعمل عملية طريق القاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. والوزارة تدعو مستعملي الطريق المذكور إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. دوليا الآن، تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات، لا سيما بعد أعلان القوات الحكومية إطلاقها عملية فجر اليمن، وفي ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. ووفق ما أفادت به مصادر أعلامية عربية أمس، فقد استهدفت قوات المسلحة اليمنية مواقع وتحشيدات ميليشيا الحوثي في مناطق مختلفة بمحافظات مأرب بسلاح المدفعية والطيران المسير، وألحقت بها خسائر في العدد والعتاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدين هجمات الحوثيين على السعودية واصفا سلوك الجماعة بأنه سيء، وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي عقب الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في الدمام. يأتي هذا بينما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه اعترض أمس صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه الرياض. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن التركي المالكي، قال إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض في تدوينة نشرها على موقعه على إكس. السلطات السعودية تمدد إغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت القادم، وألغت شركة طيران رحلاتها بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. والهيئة العامة للطيران المدنية السعودية تذكر في بيان أن تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي، ثاني أكثر مطارات المملكة ازدحاما بعد جدة، يأتي لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

على استمتكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبر أونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. نترافقوا في ساعتين من زمان مع مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وأيضا مع إهداءاتكم ورسائلكم اللي توصلنا بالواتساب على 48 155 ألف، وإلا لسماس على 85 990. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وإن شاء الله كل ما نتقابلوا تكونوا في أحسن حال. خليكم توا مع الموسيقى ونرجو نوصلوا معكم سهريتنا في ليبر أونتين.

0: برونتين.
1: رجعنا معكم جديد في لي برونتين. سهريتنا بدأت من نص الليل وما زلت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لهدايتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس وبالواتساب. أما قبل كل موعد معقولة فقراتنا القارة وهي فقرة حكاية غناية، واللي لابش نتعرفوا على قصة غناية وهي عاملة ايه دلوقت للفنان المصري عمرو ذياب. الغناية اللي خرجت عام 2000 وهي من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عصام كاريكا. عصام كاريكا اللي يروي قصة الغناية.
2: وهي عاملة ايه دلوقتي؟ انت كنت بتفكر في منير وانت بتعملها؟
3: يعني بص، اللي خلاها منيري كان طارق مدكور، لانه هو اللي وزع الغنوة فقال يا جماعة احنا عايزين نعملها دفوف كده. لكن انا وانا بعملها كنت عاملها انها تبقى مقسوم عادي، لكن صراحة طارق مدكور الموزع هو اللي خدها في السكة دي، فعشان كده نجحت قوي سكة المنيب. ان عمرو دياب يغني منيري ومنيبي كان جديد على عمرو دياب يعمل السكة دي، عشان كده الغنوة دي نجحت قوي يعني، وكان كلام بهاء الدين محمد. وفي الوقت ده واحنا بنعمل في الاستوديو غنوة هدى عمار كان بهاء ملاني المذهب،
2: مذهب بس
3: بس انا من شدة حب في المذهب رحت خارج عربيتي برا ومعايا عود كده وكاسيت، قلت الكلام ده يتعمل ازاي، رحت ماسك ورحت ملحن الايه المذهب. الحجز اللي ورانا عمرو دياب بالصدفة، قلت هستنى ايه اقول له انا عامل، جه هو مش هوتره بقول لك انا عامل غنوه يعني عايز اسمعها لك بهاء الدين محمد. قال لي الله، انا ما اشتغلتش مع بهاء قد كده ولا كان معايا. قعدت على البيانو بتاع ام ساوند وسمعته، قال لي دي بتاعتي. طارق مدكور كان موجود، كان هو برضه اللي بيعمل لنا غنوه هدى عمار، فروحنا داخلين لطارق على طول، قال له طارق اسمعني، قال له نخش بيها بكره. قلت له انا ما عملتش كوبليه وبهاء ما عملش كوبليه، كلم بهاء ومش عارف. كلمنا بهاء الساعه 3 بالليل كان نام وسبنا له على الانصر ماشيين، يا بهاء عمرو دياب خد الغنوه وبكره بقى مليني كوبليه ومش عارف. صحيت الصبح لقيت بقى مكلمني واتمليت الكوبليه اللي هو اكيد ساكته ولا بتحكي ومش عارف، وعملتها وسمعت له عمرو في التليفون. وبالليل رحنا على الاستوديو ام ساوند وعملناها مع طارق مدكور في نفس اليوم.
2: في نفس اليوم
3: يعني غنوه اسرع غنوه يعني، عملتها امبارح اتنفذت النهارده، فدي من القلائل يعني.
1: وطبعا خليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بيها ونرجو نواصل معاكم في ليبرون.

0: Rotten.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين سهريتنا بدأت معكم ونصليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.